0: Radio LFM.
1: Tapa al música.
2: Diwan FM, صوتكم.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا ربي. ومرحبا بكم على ديوان فام، هذه ويكاند على الكيف كما كل سبت وحد من 6 للحداش، 5 ساعات من البث المباشر نبدأها في نسقطة سعودي. ساعتنا الأولى يكون فيها برشا موزيكا، نعطيكم أحوال الطقس ونعطيكم زيدا فكرة شنو تقابلكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. وننطلق مباشرة بعد أخبار السبعة في نسق يكون أكثر تصاعدي، ومن خلاله نعمل ريكاب على لكتو في أسبوع آخر المستجدات متاع 24 ساعة و 48 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني العربي والدولي، بطبيعة بحضور لكرونيكور دو ليميسيون اللي باش يقدموا لكم الفقرات متاعهم. يرافقني في الأخراج هذا الصباح فاروق سويسي، نقولوا بونجور بونجور فاروق، منورنا. وطبعا حلو عينينا ونبدأ وننطلق الحلقة متاعنا بمجموعة من الأغاني للكبيرة الفنانة فيروز.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان اف ام.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: الستة واثنين وثلاثين دقيقة على ديوانا فام. مرحبا بكل ملتحق بنا في المتابعة. رحلتنا كيما كل سبت واحد من 6 للحداش، 5 ساعات من البث المباشر نقدموا لكم فيهم بتبيع برشا اكتواليتي. ندخلوا في الاكتواليتي، ندخلوا في المواضيع متاعنا مباشرة بعد اخبار السبعة. دونك خليكم معنا في المتابعة. وتوا وقيت باش نعطيكم احوال الطقس بالنسبة اليوم.
1: طقس اليوم
2: يكون طقس لحد 24 مايو 2026، قليل السحب بأغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب والبحر قليل الاضطراب.
1: طقس اليوم
2: بعد شوية قراءة مميزة كما عودتنا بها زميلتنا هيفا بن يوسف اللي نسلم عليها برشا في فقرة الدنيا حظوظ. دونك حسب النجوم والأفلاك والجولة متاعهم باش نقولكم شنو عندكم في الأبراج متاعكم. انتخطان احنا نكملوا نحلو عينينا بيش يا فاروق، ونشربوا قهوتنا بيش مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى

0: جيوان خاف صوتكو.
1: الدنيا حظوظ، الدنيا حظوظ. الحمل
2: أسهل وأسرع طريقة عندك هي الهروب، وهذا يخسرك في برشا علاقات. واجه وصارح وما تخسرش الناس اللي تحبك.
1: الثور
2: عيش حياتك وشوف مستقبلك، تبع اللي يحبك، كان الزم أكثر من اللي تحبه، ما تبعش قلبك وخليك مع عقلك.
1: الجوزاء
2: حب روحك واعطي وقت لروحك ويزيك من التضحيات من أجل الآخرين، وازن بين هكا وهكا.
1: السرطان
2: نقص من العصبية وعبر، ما تكتمش في قلبك، مش باهي حتى لصحتك، وأهم حاجة يزيم الدراما.
1: الأسد
2: كون إيجابي، تقبل الرأي وخاصة عدي النقد، الكل راه في صالحك مش ضدك، مش لازم الآراء الكل تكون باهية، أصلا صاحبك الصحيح هو اللي صالحك ويكون صادق معك.
1: العذراء
2: عيش البساطة والحياة كما هي، بصعبها وخفتها، اقبل اللي فما به وخايب، مش لازم تتعب باش تلوج على البرفكسيون.
1: الميزان
2: لطف في كلامك واحسب اللي تقوله مليح وخليك متوازن في أفكارك، نقص اندفاع باش ما تخسرش ناس تحبهم.
1: العقرب
2: كون حاسم، خذ قرار، التردد ما عنده وين يوصلك، حكم عقلك وكون حاضر في المواقف الجدية، الاختفاء ما هوش حل.
1: القوس
2: باهي الحركة والجري والمغامرات، أما ساعات الحياة يلزمها وقفات جدية واستقرار في أفكارك، ما تخليش حبك للتفرهيد وتبديل الجو يخليك تنسى الواقع.
1: الجدي
2: عيش حياتك، ما تقعدش حابس روحك في قفص الماضي، العمر قاعد يمشي، ما تقعدش متعلق بحاجات ما فيهاش حل ولا مراحل سيفت عليها الفوت، اعمل ميزاجور وعيش السعادة.
1: الدلو
2: ساعات الثقة الزايدة بالنفس تخليك تتفهم بالغلط وتتشاف غرور، خليك حكيم وعرف تكون متوازن في معاملاتك مع الناس، كما تاخذ وتزيد.
1: الحوت
2: يزي ما هزيت لحمل على العبيد ونسيت روحك، اعطي لقلبك أهمية وخاف على إحساسك كما تخاف على إحساس الناس.
1: الدنيا حظوظ.

اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجلس السابعة ديوان افهم صباح الخير. تم الاتفاق في اجتماع لجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأة التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. وتم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو بمقر الإدارة العامة للديوانة على مواصلة العمل بآليات الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة. كما تناول عديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات، وأكد ضرورة مواصلة نجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. اتصالات تونس تقول أن تطبيقتها الرقمية مايتيتي قد تعرضت إلى هجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. من ناحية أخرى، تشدد اتصالات تونس أن الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة ولا إلى أهداف هذه التطبيق ذات الصبغة التجارية البحتة الموجهة أساسا إلى خدمة الحرفاء. في العالم، مسؤول أمريكي يقول أن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي. وبحسب المسؤول الذي نقل عنه موقع أكسوس الأمريكي، فإن معظم بنود المسودة تم التحقق منها عبر مصادر مطلعة، فيما لم تؤكد طهران تفاصيل رسميا، لكنها أشارت إلى اقتراب الحسمة. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يقول إن المكالمة المهمة التي أجراها رئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة باكستان والسعودية وتركيا وقطر ومصر والإمارات والأردن تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. وأضاف في منشور له على منصة إكس إن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مقتل مسلح بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد الخدمات السرية قرب بوابات البيت الأبيض. وقال ترامب على منصته إن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت في واشنطن كان له تاريخ من العنف، ويبدو أنه كان مهوسا بالبيت الأبيض. وذكر جهاز الخدمة السرية أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض أثناء وجود ترامب داخله، مضيفا أن المهاجم توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
4: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: تعليق نشاط تزويد الأسواق يوم الثلاثاء 26 مايو الجارية. سوسة حجز 540 كيلوغرام من الكبدة داخل مخزن عشوائية. المصادر

0: وصف الذكاء الاصطناعي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم ديوان FM. الرحلة بديت من 6 متاع الصباح، مكملين معكم حتى ال 11 كيما كل سبت واحد. مرحبا بكل من يتابع فينا على الشين يوتيوب زيدا ديوان FM لايف، نسلم عليكم الكل متابعينا الأوفياء، تحية الناس تبع فينا زيدا على تيك توك بتاعينا، مرحبا بكم الناس الكل، وبتبيع الناس اللي تسمع فينا والناس اللي شادة فينيا على بكري، نقولوا لهم سيسر وإحنا وطريق سليمة الناس الكل. الكيب اللي معنا هذا صباح في الإخراج فاروق سويسي، هلو فاروق، مرحبا مرحبا. على مستوى الإخراج الرقمي أمونة إيمان الشيبي، هلو يا إيمان. وعلى مستوى الأعداد كيما العادة الصحفية المتميزة والرقيقة وحيدة قادر. وحيدة راني نستنسبها بس جدك هذيك اللي تعملها كي والله. وإلى جنبي نوتخ كرونيكور محمود الحجري، مرحبا محمود.
1: بونجور بونجور، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، سيسر واحنا، تحيه للتاكسيستي اللي يسمع في ديوان FM الصباح الكل، والعباد اللي شادين الثنيه واللي مروحين وكل شيء، ربي معاكم وتسيسر واحكم في الترانسبور. عنا برشا مواضيع باش نحكيوهم اليوم، تابعونا تربحونا كالعاده وسيسر واحنا
0: سيسر واحنا. خلينا نعملوا جوله في بعض الاخبار الايجابيه في فقره بي بوزيتيف.
2: بي بوزيتيف
0: مش نبدأ لكم، سامحوني أنا بالخبر هذي نقرأه على موقع الصباح نيوز. بعد سنوات من التعطيل، قسم جديد لأمراض العيون في مستشفى الرابطة. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجيني البارح على استئناف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة، رجع للعمل دونك بعد استكمال أشغال التهيئة متاعه وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار. القسم هذي يضم تجهيزات طبية متطورة من بينها مجهر جراحي وأجهزة لتفتيت السد وتجهيزات خاصة بعمليات العيون وأجهزة للتخدير والإنعاش وأسرة كهربائية للمراقبة والعناية بالمرضى. وأكد الوزير أن استكمال مشروع هذا تعطل لسنوات ويندرج في إطار دعم المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج المتخصص من المواطنين بما يكرس الحق في رعاية صحية كريمة. محمود
1: والله قبل كل شيء ان شاء الله ما نقعدوش ديما نشوفوا مشاريع معطله، خاطر ساعات
0: ان شاء الله معناها تولي خبر كيما هذيا وانه باش نفتتحوا قسم يولي مراوش في الاخبار، يولي يصير بصفه اليه، خاطر انا مراش معناها في اخبار نتاع دول اخرى متقدمه، وانه كي تعمل قسم هكايا ولا اللي هو المفروض يبدا موجود ما نحكيوش عليه، اما احنا الشح نتاع حاجات الإيجابية نبدأ نلوجوا فيها دونك نحكيوا عليه.
1: ولو أنه يولي الأخبار معناها مركز، مش أنه ديبارتمون تحل، أنه ديبارتمون اللي تحل معطل عنده قداش وهو بروجي بخمسة مليارات. فإن شاء الله نشوفه هكا وأكثر من هكا، نحن راه دورنا ديما نحبه مخير.
0: أيوة أنت شو عندك؟
1: منيش بعيد على الصحة وعلى صحة العيون. في اليوم الثاني، في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض. الهدف في الأصل كان 1000 عملية، عملنا 1500. الرقم هذا مهم من شيرتي كفاءتنا في الصحة والدور الاجتماعي للدولة. راهو الدولة كما تقومش بالدور الاجتماعي هذا حللنا بيبان الأشخاص ما نعرفهمش منين جايين وشكونوا راهم يعملوا في حاجات كما هكا، معناها في مناطق مختلفة في جهات تونسية.
0: خويا الصحة حق دستوري راهو بالجياز، معناها
1: يلزموا برشا خدمة. كان باش نعملوه كما حاطينه نحن في الدستور الحق نتاع الصحة، يلزموا برشا خدمة وإمكانيات. ما عندناش الإمكانيات الكبيرة، ما أموا ننظموا ونخدموا ونسرحوا المشاريع المعطلة كما كنا نحكي.
0: فوالا كانوا هذوما الأخبار نتاعنا في فقرة بي بوزيتيف.
2: بي بوزيتيف.
0: يلا نمشيو مباشرة لفقرة لاكتيو في أسبوع.
2: لاكتيو في أسبوع.
0: نبدأ بالخبر الأول، تعليق نشاط تزويد الأسواق يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، هذا نقرأه على موقع الشركة التونسية لأسواق الجملة. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة بالقصعة في ولاية بن عروس المخصصة لعملية التزويد والبيع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأفادت الشركة في بلاغ لها وأن السوق بشتفتح أبوابها لتأمين عملية التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل، أيام الأحد والاثنين والثلاثة بصفة استثنائية. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، في البلاغ يقولوا وأنه أبغتيغ من نص النهار نهار الثلاثة يتوقف النشاط.

0: يرجع نهار الخميس 28 ماي 7:30 مساء.
1: عندي سؤال هكا ما نعرفش تسأل قبل ولا نخدموا عليه نحن في بلادنا، ولا قديش النسبة متاع المنتوجات اللي نستهلكوهم في بلادنا في تونس، تقولوا تونس الكبرى، يتعدى على سوق الجملة، وقديش النسبة اللي ما تعداش على سوق الجملة؟
0: الخضارة اللي يخدموا وحدهم،
1: سواء من حوت سواء من خضرة سواء من غيره. في نفس الوقت راهو في بلدان أخرى
0: فما كيسات راهو اختصاص تقولش عليه سوق جملة، معناها فما فنيك نبدا مروحة من ليبسي من منوبة وباش نقص على حديقة
1: الغادي
0: المنزة، مش نقول لك 20-30 كاميونه معناها خضره وغله وكل مش متعدين وواقفين
1: واقفين هذوك النصبين
0: على طول،
1: بخلاف اللي يبداو متعدين ويدخلوا للعاصمه. فراهو في دول اخرى كي تدخل الريستوران حتى الخضره يعطيك المصدر
0: نتاعها،
1: معناها تصور انت كي تدخل يقول لك راني الطماطم من باجة مشاريك
0: الفلانيه، كي تلقى
1: والحم طبعا يا واللحم زاد يوريك منين
0: نتاع هذا، معناها
1: واللحم لا هذا في الريستوران ومفروض عليه بالقانون. نحن في تونس حتى المستحضر الغذائي في البيتزا واحد راهو نوصيه للعباد، اك جبن اللي ماهوش جبن من اصله تقعد تعرش عليه، تنجم تاخذ حاجه من بيتزاريه ولا غيره
0: تعرش عليه جبن، ولا نحكيوش عليها برشا يا وحيده بالليل. الموضوع هذا اخدم عليه المحسن نتاع خبز،
1: خلي عقد
0: اللي خلي هو يبدو انه مضر بصحة، فما محسن تاع خبز ما نعرفش شنو النسبه بالضبط اللي يستعملوها وكيفاش وكيفاش تتم المراقبه.
1: خلينا نحكيوا على عندك الكولورون اللي يستعملوه باش يضر الخبز كومبلي، ما هذيك مشكله اخرى زاده ان شاء الله.
0: يلا نمشيو للعنوان المويلي. في سوسة حجز 540 كيلوغرام من الكبدة داخل مخزن عشوائي. العنوان هذا نقرأه على موقع ديوان فام. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية من مداهمة مخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة، وأسفرت العملية عن حجز حوالي 540 كيلوغرام من مادة الكبدة المجمدة كانت مخزنة داخل مبردات لا تستجيب للشروط والمواصفات الصحية المعمول بها، إضافة إلى كونها متأتية من جنحة التهريب من إحدى الدول الأجنبية وفق المعطيات الأولية للأبحاث. وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصاحب المخزن على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المنسق الجهوي بسوسة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقاسم القدري من جهته أن كمية الكبدة المجمدة من بلد المنشأ نيوزيلندا تحمل تأشيرا غير مطابق ومخبأة في ظروف غير صحية، وأذنت الهيئة بإتلاف كامل كمية من نيوزيلندا مش من دولة مجاورة. كيفاش دخلت هذه وكيفاش جيت وكيفاش تخبيت وكيفاش
1: الاختر
0: 540 كيلو
1: كي تقرأ العنوان يمشي في بالك الكبدة بيريمي يا أخي، طلعت الكبدة داخلة كونترا
0: هي
1: حتى كانها مطابقة للمواصفات من نيوزيلندا.
0: لا هو قال لك تحمل تأشيرا غير مطابق،
1: لا وبرا كان مطابق دخلت كونترا ديجا ظروف صحية
0: كيفاش وصلت
1: دخلت كونترا، راه معنى فهم فريقوات يدخلوا حاجة كونترا مستحيل
0: كيفاش
1: معنى اختر 540 كيلو راهو ما برشا برشا كونتيتي، معناها بشوفوا راهو هذه حاجه تخوف، وبشوفوا راهو منين تشري ووين تاكلوا ديما ردوا بالنا وتواجهوا في سخان نسيسوا رواحنا وكهو.
0: نمشيو للعنوان المويلي نقراو على موقع الصحافة المصادقة. على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار، أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص، نحكيو على 638 استثمار القيمة متاعهم 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من سنة 2026. هذا ما أعلنته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. شفت بناش اللي كنتي قلت ولا لسعيد البارح، قلت له في الفلاحة فما حاجات تعملت وهذا نرجعوا لهم ومنهم هذه. دوك وفق المؤشرات اللي نشرتها الوكالة مؤخرا من شأن الاستثمارات هذه أحداث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموافى مارس 2025، وفق وقع التصريح ب 82% من هذه الاستثمارات عن بعد بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. انا كي باش نقرا الارقام هكاش سوي ديسو كي نلقى انا 111 مليون دينار استثمارات باش نشغلوا بهم 673 مواطن شغل دائم
1: لا هو 638 استثمار فلاح.
0: هذاك الاستثمار
1: كي تقسم 101 111 مليون دينار
0: موطن شغل دائم، معناها كأنه كل استثمار مخدم واحد بركة
1: اللي هما فوالا
0: اللي هو
1: الفلاح الصغار معناها هو هذاك بيدو يحرق على روح
0: صحيح. كيفاش معناها مستثمرات كيما هكا وما تخلقش مواطن شغل أكثر؟
1: مواطن شغل أكثر وإنتاجية أكبر. هذا هو اللي حكينا عليه الجمعة اللي فات. الجمعة اللي فات حكينا وحكينا زادة وقلت أنت وزارة الفلاحة دي ديبارتمون كبار وقاعدين يعملوا في مجهودات وكل شيء. والبارح ظهر لي مع سعيد زادة براتيكمون نفس الكلام، ولكن اللي نقوله صحيح معناه ما نقولش لي أن وزارة الفلاحة قاعدة تخدم، ما قلتش أن وزارة الفلاحة ماش قاعدة تخدم، أنه الديبارتمون بتاع وزارة الفلاحة كل شيرة عندها تحدياتها سواء في الماء سواء في الأبقار سواء في الأغنام وغيره عندها تحدياتها، ولكن السرعة والإفكاسيتي ماهيش كافية. لهنا حاجة من الاثنين، يا أما الفيتيس متاع وزارة الفلاحة ماهيش، نحكي عموما مانيش، يا أما الفيتيس ماهيش مواكبة اللي مستحقينه نحن اليوم، يا أما طريقة العمل بيدها يلزمها فلسفة أخرى، يلزمها من بوينت
0: رؤية مختلفة.
1: رؤية مختلفة وطرق مختلفة الإنتاجية أكثر قد اللي يستحقوا المرشي في تونس.
0: ها باش نقعدوا في الفلاحة وباش نمشيو للعنوان الموالي. خبير تراجع قطيع الأبقار ب 26%، العنوان هذا نقرأه على موقع إكسبريس أفام. دونك أكد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة وأن قطيع الأبقار شهد تراجع بنسبة 26% ما بين سنوات من 2013 إلى غاية 2025، حيث انخفض عدد الوحدات الأنثوية من 458,000 إلى 339,000. وأضاف اللي معدل إنتاج البقرة الواحدة خلال سنة 2024 وصل 3804 لترات سنويا، في حين ما يزال المخزون الوراثي للقطيع غير مستغل بالشكل الأمثل. وتابع وأن قطاع الألبان يمثل وفق معطيات الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لسنة 2021 نحو 11% من الناتج الداخلي الخام الفلاحي و12% من قيمة الإنتاج الفلاحي. وأكد أن القطاع يضم حاليا حوالي 86,000 مربي. والفت إلى أن القطاع يواجه عدة صعوبات من أبرزها الجفاف، تراجع القطيع، انخفاض قيمة الدينار، وهذا ينجر عنه وما ينجر عنه من تأثير في التوريد، إلى جانب نقص الأعلاف وضعف الاستثمار وتراجع واردات مدخلات الأعلاف. وأوضح أن ظروف التغذية الحالية تخلي استغلال الأبقار لا يتجاوز 60% من طاقتها الإنتاجية. وكشفوا أن الملتقى شهد تقديم البنك الدولي آلية تمويل جديدة تحمل اسم أغري كونكت وتهدف إلى دعم 300 مليون
1: فلاح
0: في افريقيا في افق سنة 2030.
1: لا مش 300 مليون فلاح في تونس، معناها يولي موضوع آخر هكاك
0: في افريقيا.
1: اما عفيف ان هاك نرفرشي لك الميموار شوية، نذكر في شمس سنوات التالي جبت انت خبير الحقيقة ما نذكرش اسمه، اما نذكرك جبته يحكي على الماء برنسيبالمون، وحكى في الدرجين الاخرانيين كي استضافته وحكى على كل حاجة من اللي برودوي اغريكول قداش تستهلك ماء، وحكى على الماء للعلف، وحكى على قطيع الأبقار قداش عندها من عام هذايا من الشهر الأول اللي بديت انت فيه وقتها تركز على الماء، ظهر لي من اللي بديت انت وقتها تركز على الماء. نتذكر مليح بريودت لينا في الويب وقتها على العناوين وكل شيء، نتذكر مليح يحكي على قطيع الأبقار ونتذكر عطاه رقم قريب من 20% من 2016. معناه قطيع الأبقار والمشكلة فيه شوف من وقتاش، معناها كانوا في قريب
0: وماشيين ونستنزف وما صلحنا،
1: معناها كان الاستنزاف كان في 19 توا وصل ل 26. رانا راهو المنظومه نتاع الابقار بالحق قاعده تقاوم في صمت، ما تسمعش شكون يحكي، ما هي قاعده تقاوم. يمكن فما دي زوم دافير كبار شادين صحيح ينفستي ويطوروا كل شيء،
0: اللي هو قطيع الابقار راهو اسونسيلمون والماشيه فلاحه صغار هما اللي يخدموا عليه. وإحنا شفنا الأزمات اللي تعدى بهم العالم الكل قديش أثرت في تونس، ولكن شنو الفرق بينا وبين دول أخرى؟ دول أخرى حطت حلول وخدمت عليها ودعمت الفلاح ووقت ويخي قديش جي وتشكي والفلاح
1: صارت أكثر من أزمة
0: صارت أكثر من أزمة، ولكن إحنا ليه تتذكر وقت اللي الحليب فائض نتاع الحليب تذكر
1: وذاك وضعوه في الكيسات هذه صارت ثلاث مرات مش مرة ثلاث
0: مرات بالتعديل معناه مش بالسم ما يتيحش معناه وين كنا وين صبحنا تولين نحكي على الحليب
1: وقت الغابة. حكينا على مصانع التجفيف الحليب وفما حتى شكون في السلطة كان صدقني ربي حتى مقبل 2019 فما شكون حكي تجفيف الحليب ومن بعد كيف كيف الكلام موجود والتطبيق ما فماش.
0: نمشيو للعنوان المويلي نقراو على موقع تونسي تيليغراف شاركت فيه تونس طرابلس تتحفظ على استبعادها من اجتماع القاهرة. حافظت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل ضمني على استبعادها من الاجتماع التشاوري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا واللي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة. جاء الموقف الليبي عبر تصريحات أصدرها طاهر البعور المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية واللي حملت رسائل دبلوماسية حازمة تشدد على ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز المؤسسة الرسمية للدولة في أي مشاورات تخص مصيرها السياسي. وأكد البعور في بيانه أنه دولة ليبيا تابعت باهتمام نتائج الاجتماع ووجهت عتاب دبلوماسي واضح بشأن غياب التمثيل الليبي وأبرز زيادة المحددات التالية مش عنديكم فكرة. اشتراط الحضور المباشر شدد على أهمية أن تتم أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بشأن الليبي بمشاركة الدولة الليبية مباشرة ممثلة في وزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية المختصة. رهن النجاح بالسيادة اعتبروا أن إشراك الليبيين في صياغة الحلول هو سبيل الوحيد لتعزيز فرص نجاح هذه الجهود وضمان انسجامها مع السيادة الوطنية والإرادة الحرة. وثالث نقطة أولوية الحل الداخلي جدد التزام ليبيا بالتعاون البناء مع دول الجوار والشركاء الدوليين شريطة أن يصب ذلك في دعم وحدة البلاد واستقرارها السياسي من الداخل. فهمني محمودين خطرني ماني كنت غايبة شوية يا اخي معناها نتصور واحنا اجتماع يهم الدوله التونسيه ويحضروا فيه مجموعه من الدول ما غير ممثل رسمي من تونس.
1: تحب تعليق صريح؟
0: اي
1: ما صارت هذا
0: ايوه
1: صارت على تونس اخت ليبيا ما صارت على تونس في
0: غير معقول وغير مقبول
1: ما صارت في تونس
0: غير معقول وغير مقبول
1: صارت على تونس في ايطاليا صارت على تونس في لوكسمبورغ صارت على تونس اختنا من نحط تونس على جنب شوي حد يسرعوا
0: ليه باش نقول الموقف عندهم الحق
1: عندهم عندهم الف حق. نحكيوا على ليبيا. ليبيا في المده الاخرى عفيف تلفت لها الرادار بالازمه نتاع مضيق هرمز والبترول وكل شيء. يجيك يقول لك كيفاش هاي البترول تحتنا معناها مثلا كما ليزوروبيان يقولوا ولا حتى الاتراك يقولوا وغيرهم من الامم اللي تستحق طاقه كما الدول الكل تبقينا. فما تساؤل ريت وانا على الفيسبوك بين جاوب عليه فرد المره هكا في التعليق هذا ريت تساؤل الفيسبوك يقول يا اخي هاي ليبيا نحن بحذان علاش ما نجيبوش ليسونس والمازوت هكا هو علاه ما نجيبوش ليسونس والمازوت ديريكت من ليبيا وبسوما يكون منخفض معناه مش يجي معناه معقول
0: التسعير هو عالمي
1: هاي باهي باهي متفاهمين التسعير عالمي كي باش تبيع لك شركات بينات بعضهم تبقى انت نجم تكون فما اتفاقيات. المعلومه اللي نحكيها لكم هكا فيت في ليبيا راهي كبلاد الفينريم تاع البترول بروت يكفيها هاي الباقي اللي تصدر فيه راي ليبيا ماش صدر فيه إيسونس ومزوط اللي يتبيع ويتضخوا في البنك
0: مكرر معنى مش مكرر خام
1: تخرج فيه خام يمشي في أغلبه لإسبانيا للمحطات متاع التكرير في إسبانيا ومغادي هما يخدموا. فليبيا بيدها راي تبيع في البترول بأسعار معناها ما يشرب ربحة فيهم كما يلزم كما نحن عاملين في الفوسفات فالقدام كي باش تشوف الحاجات هذوما حكومة طرابلس أنها تغيب على حاجة ولا تنجم تكون أخطاء من المنظمين
0: باي لحظة حمود عبط لي هكا راك ما نحن نحكيه على الشرق وغرب راك نحكيه على
1: أهمية
0: وأنه اليوم طرف ولا أطراف تنجح وأنها تجمع الطرفين اللي في الداخل الليبي معني
1: هو كان يجتمعوا الطرفين في الداخل الليبي بشتو اللي عندهم كلمة واحدة بشتو اللي عندهم ميزانية أكبر بشتو اللي عندهم سيطرة على التريتوار الليبي الكل بش يجيك يقول لك أنا نولي نعمل فينري ونخرج إيسونس ومزوط ونبيع ونعمل شركات وطنية وصندوق استثمار ليبي والحاجات هذوما يكونوا وازنين. الدول اللي يستغلوا في الوضع الليبي ما يساعدهمش. فلهنا علاش نحكي، فلهنا في الايام الجايه وبعد ما باش يطلع سعر البترول توا، حتى كان باش توفى الحرب مع ايران في سعر البترول باش يطلع، فالدول اللي مستنفعه من الوضع في ليبيا باش يكملوا دعمهم، باش يزيدوا يدعموا القسمه في ليبيا. فالخريطه واضحه انه تونس والجزائر ومصر وليبيا بيان ايفيدامون يلزم يخدموا على الوضع الليبي انه يصير حد للقسمه هذه وتتعمل المنظومه باللي هو معناها، حتى كان فما اختلاف تصير طريقه انه تتوحد البلاد للمصلحه الاقتصاديه نتاع الناس الكل. خاطر كما توحدش القدام راهي باش تتقسم، يا هكا يا هكا ما فيهاش. فالوضع خطير ويلزموا التركيز ويلزموا خدمه بالحق، مش جست تصاور واعلانات دبلوماسيه وحاجات كما هكا.
0: نمشوا للعنوان المويلي، نقراو على موقع رياليتي ماجازين: إجراءات استثنائية لتأمين الموازعات الآلية والخدمات البنكية في العيد. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك إلى جانب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية عمليات سحب الأموال من الموازعات الآلية للأوراق النقدية، إضافة إلى تأمين خدمات الدفع الإلكتروني، وهذا خلال فترة عيد الأضحى. وأكدت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها على ضرورة العمل على تزويد الموزعات الآلية بشكل منتظم بأوراق نقدية ذات جودة وبفئات متنوعة مع ضمان الجاهزية الكاملة للمنصات التقنية المخصصة للدفع الإلكتروني، وشدت على أهمية التدخل السريع لمعالجة أي أعطاب أو انقطاعات قد تطرأ على الخدمات، بما يضمن استمرارية المعاملات المالية وسلاستها خلال فترة العيد. تفش ذكرت فيديو جيت قدامي على مواقع التواصل الاجتماعي نتاع سائح أجنبي في منطقة سياحية في قلب المنطقة السياحية، واقف قدام ديستريبيتور، مش نقول لك من العصر الحجري، ديستريبيتور يحشم وبلع له الكارتة بتاعه، معنى جايب كارتة انترناسيونال وبلع له الكارتة بتاعه.
1: مع العلم الكارتة الانترناسيونال هذيك، حسب ما قالوا لي ما عنديش انا كارتة انترناسيونال، الكارتة الانترناسيونال هذيك بلافوني 300 دينار، وعلى كل عملية سحب تزيد نحي لك 10,000. معناها تصور انت سايح، نحبوه يصرف، نحن سايح اللي جيب كارتة بالدفيز نحبوه يصرف في بلادنا.
0: احنا عاملين بلافون في تونس.
1: انا عندي شكون يعيش البرة الصيف اللي فات، كي روح كي جاي باش يجبد بالكارتة متاعه، روح من امريكا كي جاي باش يجبد من الكارتة متاعه، كل ديستريبيتور يحط فيه الكارتة امريكانية، من غير ما نسميهم الكارتة الامريكانية، ما هما يا فيزا يا ماستر يا غيره، كل ما يحطها ديستريبيتور بلافوني 300 دينار، وعلى كل عملية سحب يجبد 10,000. هذا بالنسبة للكوارت انترناسيونو. تبقينا بخلاف هذا الكل
0: ليه بحنا واحد تصور جاي من برا أجنبي ولا تونسي مقيم بالخارج وبالكارتة متاعه وتتبلع له الكارتة، يقعد يستنى قديش مثلا فوضولي
1: بالكارتة متاعك تحير.
0: أقول لك حاجة صارت لي أنا قبل شوية نعمل، أنا مستحيل نجبد والبنك مسكر على ما يويتي دي، ما نجبد من ديستريبيتور بجنب البنك باش في صورة بيت بلعت، ندخل البنك أقول ايش بدي كارت.
1: شنية الفايدة كي انت عندك كارت الكارت المفروض الدورة متاعها نهار لحد تجبد لديش متعليل تجبد الخمسة متاع صباح تجبد، مش لين البنك محلولة باش انت تستعمل ديستريبيتور. مشاريع اخرى عفيف طوي تونس في بوتيك سيستم رقمنا اللي تحب عليه، ما زلنا لليوم حط الكارتة في، مانيش عارف السيستم بنكير شبيه هكا في بلادنا.
0: مش كلهم عفما،
1: لا لا نحكي على السيستم ساعات لا مش نحكي على الماكينة، نحكي على السيستم. خاطر ساعات تحط الكارت تجبد فلوس ما يخرجوا لكش الفلوس، تحل الابليكاسيون تقام تنحى تكلم البنك يقول لك تو بعد جمعه يرجع، تعرف علي انا بعد جمعه اش عندي واش ما عنديش، بخلف هذا تو في العوينه مثلا.
0: بعض التعليقات يقول لك ليه ما فماش من حكايه الليميت، فما اللي يقول لك 500 دينار، فما اللي يقول لك الليميت ايتابلي بار تا بانك، هو قال لنا وهذيك اش نعرفين
1: نتاع كل ما يجبد هذيك
0: هذيك اي هذيك كوميسيون ما هي كل بنك شنو عامله ديجا
1: زاده صرا كلها،
0: مي الليميت راه حسب انت كارتك
1: بخلف هذا. تو انا مواطن في العوين راهو في الاغلب في الويكندات لي ديستريبيتور تقام مسكروا نهار لحد، يا اما يولي ما عادش فيهم فلوس ولا يولي ما عادش فيهم ريزو. فيلزم تتطور الامور، معناها ولو انه الديجيتال خير وكل شيء، ما يلزم تتطور الامور، نحب ولا نكره القانون تاعو مشجع الكاش.
0: نمشيو للعنوان المويلية: أدوية مجانا لمساعدة الشباب على الإقلاع عن التدخين. نقرأ العنوان هذا على موقع جوهرة FM. أفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة حاتم لهويمل بأنه نسبة الشباب اللي تمكنوا من الإقلاع عن التدخين بفضل فضاءات صديق الشباب للإقلاع عن التدخين من خلال عياداتها الموجودة في سوسة ولايات أخرى تتراوح بين 7-8%، وهي نسب قريبة من المعادلات العالمية وفق تعليقه. وقال على هامش تظاهرة تم تنظيمها في سوسة تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل بدون تدخين في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، وأنه النسبة هذه ضئيلة إلا أنه بالإمكان تحسينها باستمرار في تنظيم حملات توعية. وكشفوا أنه العيادات بمختلف الولايات اللي تم تخصيصها لتشجيع الشباب على الإقلاع عن التدخين يتوفر فيها أدوية بصفة مجانية لمساعدة الشباب على الإقلاع عن التدخين، وشدد على أهمية التوعية لتحذر من التجربة الأولى، منبها إلى أنه سن الضحايا في المرحلة هذه نزل إلى 10 سنوات، 10 سنين يتكيف، وهذا باب خطير يفتح على مصراعيه للإدمان على التدخين وصولا إلى مخدرات الزطلة وغيرها. سؤالي أنا اليوم ونتذكر بعثت لي أم على إنستغرام تسأل فيا على ولدها تحب داويه من الإدمان وما لقاتش وين وما لقاتش كيفاش، لأنه اليوم هو يبدأ بسيجاره، مش الناس كل تمشي للزطلة وتمشي المخدرات، ولكن طريق من الطرق اللي يوصل خاصة في سن معينة. شو عملنا في المراكز لمعالجة الإدمان؟ شو عملنا مع نسبة الاستهلاك اللي كل الدراسات قاعدة تحذر منها وتقول قديش ارتفعت نسبة الاستهلاك في البلاد؟ شو عملنا لمكافحة الإدمان ولمعالجة الإدمان للناس؟ قلت لك مرة ما لقيت ما أقول لها معني وين باش تهز وما عندهاش الإمكانيات هي باش تداوي في الخاص.
1: هو حتى في الخاص وشوف طلقة شوف ليه وشوف ما بحذاه شوف ليه حتى كان عنده الإمكانيات. أنا كل ما نذكر خدمة عليهم أمال المرة اللي فاتت ما نستنست بها تبدأ بحذاه حلي صار الأرقام كل ما يخرجوا سواء متاع التدخين عند الصغار وإلا قديش وقتها ما نذكرش، أما النسبة كبيرة متاع اللي جربوا المخدرات وهما في المعاهد، معناها المعاهد فوق ال14 سنة. في كل الحالات معناها المايند سيت خطيره وفما نورماليزاسيون كبيره سواء مع التدخين ولا مع المخدرات ما يسميو فيها خفيفه ماشي خفيفه تقدمها مخدرات الزطله، فما نورماليزاسيون كبيره والارقام يخوف. تبقينا نسال روحي هل الصغار بيدهم والشبيبه بيدهم يكونوا واعين هما اللي عندهم مشكله متاع ادمان باش ياخذوا دواء؟ مو زاده فما السؤال هذا، معناها الشخص اللي يتكيف مازال عمره 12 سنة ولا 10 سنين كما تحكي عنده وعي هو باش ياخذ حرابش مثلا ولا باش ياخذ دواء ولا تريتمون ينحيلو الادمان نتاع النيكوتين. شوف فيلزم التوعية، يلزم الدولة وزارة الصحة وحتى وزارة الثقافة تدخل فيها الدعم أمثلة في تونس، وزارة الشباب والرياضة بيان ايفيدامون الدعم أمثلة في تونس للعباد اللي شجعوا على السبور اللي شجعوا باش الناس الكل يبعدوا على الحاجات هذوما. والله يفهم لي بروفيل على الديجيتال ينجموا يستثمروا فيهم ينجموا يدعمهم بحاجات بسيطة.
0: إيه ما باش تشجع سامحني واحدة ريت على مستوى الإعلامي والله العظيم معناها يؤمروا أمر تو نعملوا لهم حملة إعلامية ترانس ميديا ما نحكي لكش عابرة مش للمنصات بركة للحدود، أما أنك باش نعمل لك حملة إعلامية توعوية أنت شنو باش تطبق من بعد؟ أنت كي تقول لي تشجيع على الرياضة والتشجيع على الثقافة وعلى النوادي حضرتهم هذوما
1: وينهم النوادي؟ وينهم هذوما؟ ريت خاطر حتى الحملات اللي يصيروا ما نحبوا ولا نكروا فما واقع لازم نقولوا نحبوا ولا نكروا انه ساعات وزاراتنا ولا حتى المؤسسات اللي من تحت الوزارات يجي فهم البرة من اليونيو اوروبيان من الواماس
0: يمشي مؤتمرات
1: صحيح يمشي مؤتمرات يمشي شويه بلايك يمشي تتعدى حويجه في الاخبار نتاع 8 وشويه رواد هكايا كونفرنس ديكلاراسيون وكها وتمشي غديكا. فباش نحكي ونقول ان شاء الله تتعمل الاستراتيجيه المفروض الاستراتيجيه
0: كان بالحق كان فما مركز في صفاقس من 10 ولا
1: لا ما هكا ما في في بالي ما
0: في بالي تسكر ورجع يخدم
1: رجع من 10 ولا
0: هذا يزيد موضوع نخدم واحده شفنا فينا في المواضيع في المباشر
1: لا لا اللي يسمعوا فينا في صفاقس عملوا عليه طلب وكتبوا لنا كومونتير
0: لا لا بصفه عامه خلينا نطرحوه الموضوع نتاع معالجه الادمان في تونس وين تنجم تمشي تعالج الادمان في تونس شنو اللي محاضرين مثال حتى بالك نجموا يكونوا محاضرين حاجات احنا ما في بالناش بهم فرصه باش نقولوا للعباد وين
1: جوست قبل ما نسكروا راهو الادمان الادمانات الادمانات بخلاف التدخين والمخدرات والسوشيال ميديا.
0: لا طبعا تدخلوا صحيح، تدخلنا للعالم الرقمي هذا كيف كيف، واللي حسب لو ام اس منظمه الصحه العالميه، وانه الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرف به سيئ اصبح ادمان. نمشي ونختموا بالعنوان الاخير، الصحة والفلاحة والطاقة ضمن أولوية تونس في الذكاء الاصطناعي. يا محمود هذا العنوان قرأه على موقع الإذاعة الوطنية. قال وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي وأنه الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثر مجتمعي ملموس على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. وبين الوزير خلال ندوة وطنية نظمتها عمادة المهندسين التونسيين البارح تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأن قطاع الصحة الرقمية يمثل أولوية أولى من خلال دعم التشخيص الطبي والمتابعة الوبائية والخدمات الصحية عن بعد. وأضافوا أن قطاع الفلاحة يعد بدوره في من المجالات ذات الأولوية عبر توظيف تقنيات تحليل البيانات. ركز لي على تحليل البيانات حتى لموهم ساعة باش نمشي نحلوهم. تحليل البيانات الضخمة والنمذجة التنبؤية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مبرزا شروع وزارة تكنولوجيا الاتصال بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إرساء إصدار جديد للمرصد الوطني للمياه يتيح المتابعة الحينية لوضعية الموارد المائية ووضع توقعات على المدى القصير. تحبت منه الارتيكل تعليق بسرعة
1: وفما حاجة تفرح وانت تقرأ في الارتيكل، معناها عفيف الغربي ما نعرفش عمرك الحقيقة، ما انت ديما تقول بطاقة تعريف في درشو
0: تويتا.
1: المهم عفيف وهي تقرأ في الارتيكل فما وعي مهم ونشيخ عليه انه عبد فاهم الانتليجنس ارتيفيسيل شنو، معناها عفيف وهي تقرا في العنوان وهكا كل التنهيتين اللي عملتهم تعرف انه الجريماس، تعرف انه عفيف معناها بلي تفرجوا فيها حتى في لايف ستريمينغ رجول، تعرف انه عفيف معناها وهي تقرا في الارتيكل فاهم انه الانتليجنس ارتيفيسيل يلزمها داتا، الانتليجنس ارتيفيسيل يلزمها طاقه، الانتليجنس ارتيفيسيل يلزمها بنيه تحتيه ويلزمها عباد تخدم بالحق. معناها عفيف اللي تسمعوا فيها عفيف كي قرات الارتيكل توا فاهمه مليح انه 80%
0: فما راح لازمها تتعمل ساعة قبل هذا قبل هما جونا للكورونمون
1: صحيح، و 80% من الندوات وليزيفينمون راهم عباد يتلموا يتحدثوا. حتى ليفينمون اللي صار مؤخرا وحكيتها انا وقلتها عملته دولة أجنبية في مدينة الثقافة راهم تلموا وتحدثوا وقمروا 12 شخص هكا عجبهم هزوهم ولا يخدموا معاهم يتعاونوا معاهم لهنا من تونس. انا شخصيا اكثر من شطر متاع ليفينمون متاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي يبعثوهم لي ما عادش نمشي له، واللي يكلموني يقولوا لي باش تحكي لنا راهو الانتليجنس ارتيفيسيال ماهيش خرافه، رانا يلزمنا نخدموا على الانتيغراسيون كان سواء في البريفي ولا في باش
0: نجاوبك
1: يلزمنا خدمه
0: باش نجاوبك سيد الوزير،
1: راهو مش مهرجان البركوكش، راهو مش مهرجان الرمان، راهو مش كيف كيف، راهو يلزم خدمه، راهو يلزم واقع ويلزم تحيين للي عندنا وللداتا وكل شيء.
0: اها باش يجاوبك خاطر الوزير شي يقول، يقولوا انه الرؤيه الوطنيه للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ترتكز على اربعه محاور مترابطة في مقدمتها رأس المال البشري وتطوير الكفاءات من خلال مراجعة مناهج التأهيل الهندسي لإدراج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأخلاقيات التقنية، فضلا عن برامج تكوين متخصصة للإطارات العاملة وإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي مبكرا في المناهج التعليميه. يعني عندنا متخرجين ومهندسين وتقنيين ديجا في الذكاء الاصطناعي يخدموا على شيء انترناسيونال.
1: مش نحكي لك رايي شخصي حاجه بسيطه، انا من العباد والله الجمعه هذيا عرضتني الحكايه وحكيت عليها حتى نيفو انترناسيونال، انا من العباد اللي نشوف انه من الليسي المفروض تولي فما ماتير اسمها البرومبت انجينيرينغ، كيفاش تحكي مع الانتليجنس ارتيفيسيال من الليسي بريمير اني سيكوندير. تقول لي ما الاصغر مثال اي، اما نحكيه في المنظومه التعليميه في تونس نعمل تحديا مع الوزارات اللي عندنا الكل نجموش نخلطوا نعملوها الانتجراسيون هذيا في العوده المدرسيه الجاي. راهو يا عفيف
0: يا صديقي يا باش نعطيك معلومة أنا ريتها الانتجراسيون هذية مازال يتناقش عليها في الجامعات مش في الابتدائي ولا في الاساس
1: مازال
0: يتناقش عليها في الجامعه. ثاني نقول لك انا من قلب الحدث ماني مازالوا يتناقشوا ندخلوها نحطوها ماتير برينسيبال نعملوا كلوب نعملوها اوبسيون شو نعملوها مازال
1: مازلنا نخمو في الدجاجة شكون جابها معناها
0: تعليق جاني من أهاش يقول لك التحول الرقمي يذكرني في 2002-2004 للأسف
1: صحيح.
0: قديش كنا سباقين احنا والفرشة الأولى كانت موجودة في تونس في علاقة بالتحول الرقمي لكن ما كملناش
1: في علاقة بالتحول الرقمي والبلاد دخلت الانترنت في الدول العربية وغيره وعملنا الحاسوب العائلي ويرحم والدين اللي كانوا سبب في الحاسوب العائلي وغيره واللي تحب عليه من بعد رانا اليوم عاملين الانتليجنس ارتيفيسيل والداتا عاملينها ما نعرفش ما نحبش نحكي على دومين اخر اما عاملينها حاجه نتاع هدره عباره نقشوا في كتاب فلسفي نتلم ونحكي وراني حضرت في اكثر من ايفينمون عفيف واستدعوني نقعدوا نتحدثوا جي محمود تعمل مداخله نحضروا مداخله نحكي والناس كل يمشي ونروح وما فما حتى شيء راهو ماشي هكا اللي في كاسيتي ماشي هكا مش هكا نجموا نخدموا مش هكا توليش مش فاهم غناية هكا بلي عاديها لنا بعد فاروق مش هكا والله مش هكا راو وراو الوقت بشي فوتنا كانت حب من بعد بخلاف الكرونيك اللي محضرنا نحكي لكم حتى على علاقة ما بين الانتليجنس ارتيفيسيل اللي هي معناها في الكرون واللي والروبوتيك والعالم وين وصل اليوم راي حاجة تفجع حاجة تخوف نحن ما زلنا نتحدثوا شعارات ها وزير يقول لك نحن ماناش خايفين من الانتليجنس ارتيفيسيل تعليش مش تخاف منها الانتليجنس ارتيفيسيل شكون قالك
0: ليلي اقعد اقعد خاف منها اقعد خاف منها باش تاكلك انت باش تكمل هكا باش تاكلك وباش تبرك راك
1: معني شكون قالك لي تخاف تستغلها لبلادك
0: بالعكس هما ادوات سديزوتي باش يعاونونا في المجالات الكل معني علاش ما
1: وفي الوزارات نقولها في الراديو والله نقولها في الراديو في وزاراتنا وفي الدوله وفي نحبوا نحن راهو اليوم مش معناها كي نقولوا انتليجنس ارتيفيسيل معناها الداتا راهي باش تمشي على الكلود ويعرفوا الدول الاخرين راهو اليوم الانتليجنس ارتيفيسيل تنجم تكون لوكال عباره لوجيسيل تنستالي في اورديناتور جوست يكون ولا في سيرفر جوست يكون بيرفورم شوية ينجم يكون حتى ماهوش كونكتي على الانترنت في ريزو انترن وعندك الانتليجنس ارتيفيسيل فتنجم تعمل التريتمون متاع الداتا متاعك فراو فما منظومات متاع تلم الداتا يا ولادي اخدموا على الداتا راهو معناش داتا في تونس والله حاجة خطيرة كيفها كيما خطورة الماء وكيما الفلاحة وكيما التغذية راهو يا عفيف معناش داتا في تونس المعلومات كلهم مازالوا اوراق محطوطين في رفوف ماهمش
0: فماش ميزاجور باش نعطيك انا اكزامبل ونقفلوا تأييدا لكلامك نرجو نحكيو على البوسيدونيا ونرجو نحكيو على الذريع مثلا انت في بالك فماش مابينج جديد في بالك اخر مابينج لمعشبات البوسيدونيا هم التسعينات معناها انت في 2026 هذو من التوصيات اللي حطيتهم انا في المشروع الحقيقه اللي هي بريمورديال باهي لازم مابينج جديد لمعشبات البوسيدونيا هذه مش موجوده مثلا باش تخدم انت على لومبرانت كربون ولا باش تتبع ولا وانت ما عندكش اصلا
1: نحن كي تونس باش نتشكاو من البابر اللي ماهمش توانسه اللي يجيو يصطادوا بالكركاره قريب للشواطئ التونسيه اللي هو مش كل موجود وصار في جيبس وصار في برسا بلايز كي باش تعمل دوسي ولا حتى وزير باش يحكي ويتكلم اي حد وش يزول يقول له انت قداش كانت عندك بوسيدونيا في البحورات نتاعك قداش نقص
0: ما عندوش
1: مش يقول له راه عام 90 كانت عندي
0: صحيح
1: وتوش عندك فهمتني
0: فماش تحليل ما فماش تحليل يلا الباقي تو كمله لك في الكواليس تحبش تو نحكي لهنا يلا نخرج ونرجع بعد الاخبار نتاع الثمانيه دونك خلينا نرجع لكم بعد مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكي وفيها خليكم في المتابعه هذه ويكاند على الكيف حتى ال 11
2: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف
3: Publicité. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان فم عسلامة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري تؤكد خلال مجلس وزاري مضيق بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، تشدد على ضرورة تعزيز منظومة إنتاج وتجميع وخزن الحبوب تكريسا لخيارات الدولة في دعم السيادة الغذائية والحد من التبعية للأسواق الخارجية. وشددت رئيسة الحكومة على أن الدولة ماضية قدما في مواصلة تجسيد دورها الاجتماعي، داعية في هذا الإطار القطاع البنكي الخاص والعمومي إلى توفير كل التسهيلات لفائدة صغار الفلاحين ودعمهم بصفة متواصلة بما يضمن الأمن الغذائي للبلاد. وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة مضاعفة جهود كل هيكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل الصعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي 2026-2027. وزارة الصحة تعلن تحقيق إنجاز صحي وإنساني غير مسبوق، حيث تم في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بكافة ولايات الجمهورية. وتعتبر الوزارة أن ما تحقق اليوم من حيث عدد العمليات الذي تجاوز بكثير الهدف المعلن والمتمثل في 1000 عملية يمثل محطة فارقة قد ترتقي لمستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث الحجم والعدد بل من حيث الدلالة الإنسانية، مثمنة ما اعتبرتها ملحمة صحية تعكس قيم التضامن الوطني. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين لدى إشراف وزير السياحة سفيان الدقية يقر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بن خداش ومدنين وحمت السوق ضمن المسلك السياحي وإعادة النظر في دراسة حدث ملعب صولجان بجلالة. وقرر المجلس الذي انتظم بمقر بلدية جربة ميدون دعم الشركة الأهلية لتثمين حرفة الفخار بهذه المنطقة والعمل على تجريب بعض منتجاتها الخزفية ملكية فكرية، موصيا بمواصلة اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع السياحية عملها بالجهة للنظر في عدد من المشاريع وبحث الحلول الممكنة لها. في العالم، وكالة الأنباء الإيرانية فارس تفيد بأن مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها، وأضافت أن المذكرة تنص في المقابل على أن تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها. الكيان المحتل يعيش ساعات من القلق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مساء السبت على خلفية التقدم المحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وصرح مصدر إسرائيلي للقناة بأن هذا الأمر مقلق للغاية لجميع الأطراف في الاحتلال. لا. ختاما، تقسو اليوم الأحد يكون عامة صافيا إلى قليل السحب، حيث تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أخير النهار بالجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب ودرجات الحرارة تشهد استقرارا، حيث تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية خير. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
0: ديوان فم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم، صوتكم
2: ديوان فم فلاش سبوت. الأخبار. صباح النور، أهلا بكم بداية مع مسابقة كأس تونس. اليوم باش تلعبوا مواجهة المربع الذهبي دور نصف النهائي في البرنامج زوز مقابلة بريدين من الساعة 3:30 السياسي يستضيف فريق الترجي الجرجيسي، وفي نفس الوقت في ملعب زويت شريف العمران في مواجهة ضد الترجي زوز مقابلات كالعادة منقولين عبر منصة ديوان سبور. الخط الوطني وصل الاستعداد لكأس العالم في مدينة طبرقة، تربص مولخ انطلق منذ 5 أيام حصة البارح عرف الالتحاق كل من راني خضيرة وآدم عروس، منتظر بين يوم الاثنين والثلاثاء تكون المجموعة مكتملة قبل السفر إلى فيينا لمواجهة منتخب النمسا وديا يوم 1 جوان، وبعدها مقابلة ودية ثانية ضد منتخب بلجيكا، وبعدها باش يكون السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة منتخب السويد يوم 15 جوان. لسقيت الزيت يتأهل البارح للدورة النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوزه البارح ضد فريق جمعية الحمامات 27-26. لسقيت الزيت لرابع مرة باش يلعب نهائي الكأس ضد نفس المنافس الترجي التونسي، وفاز بزوز ألقاب. نهائي بشكون يوم السبت 30 مايو. الهيئة المديرة لنادي سقيت الزيت تلبط بصفة رسمية من الجامعة تعيين طاقم تحكيم أوروبي أجنبي للمباراة هذه، موضوع أكيد يبقى للمتابعة. السلة الافريقي لعب البارح اولى مواجهات للدور الربع النهائي لمسابقه دوري افريقيا البال ضد فريق اهلي بنغازي، وهزيمه بفارق نقطه واحده 88-87. مواجهه ثانيه باش تكون يوم 25 مايو بدايه من الساعتين من اجل تحديد الفريق المتاهل الى الدور نصف النهائي. نادي الافريقي يكفي فقط الفوز بفارق زوز نقاط من اجل المرور الى الدور نصف النهائي. البطولات الأوروبية في الكالتشو الإيطالي، اليوم الجولة الأخيرة جولة حاسمة من أجل تحديد المركز الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا، بداية من 8:15 في البنتيغودي. لاس فيرونا يستضيف روما صاحب المرتبة الرابعة ب70 نقطة، تورينو يواجه يوفي صاحب المركز السادس ب68 نقطة، يوفي في حاجة للفوز مع عزيمة أو تعادل روما، ميلان صاحب المركز الثالث ب70 نقطة أيضا يواجه فريق كالياري، ميلان بفوز أو تعادل يرشحه مباشرة لدوري أبطال أوروبا. نذكر أن إنتر كان فاز بلقب الدوري الإيطالي، ونابولي باش ينهي الدوري في المرتبة الثانية. الدوري الإنجليزي بداية من الساعة 4:00 آخر جولة، وصراع تفادي الهبوط متواصل بين وستهام صاحب المرتبة 18 وتوتنهام صاحب المرتبة 17. توتنهام يستضيف إيفرتون، وستهام يستضيف ليدز يونايتد. توتنهام يكفي فقط الفوز من أجل ضمان البقاء دون انتظار مباراة وستهام، وستهام لازم يفوز مع هزيمة توتنهام في ملعبه ضد نادي إيفرتون من أجل ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي. نذكر أن أرسنال أيضا فاز بلقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع نادي مانشستر سيتي. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بنت نخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.

0: Ritual FM, صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: مالك.
1: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: شهدت الأسواق الأسبوعية بالطبيعة مع اقتراب عيد الأضحى حركة كبرى سواء قبل الفلاحين أو المواطنين المقبلين على الشراء، وشهد طبعا الأسعار ارتفاع ملحوظ على عكس الأيام الماضية على حسب عدد من المواطنين. باش نحكيه في كل التفاصيل حول التزود حول الأسعار وأسباب ارتفاع الأسعار في فقرة لانفيتي دو جور.
0: لانفيتي دو جور
1: الأضحية هذا صباح في الميزان ما بين التكلفة متاع التربية متاعها وإمكانيات المواطن. اليوم يحضر بحضينا سي عماد اللي هو عضو الغرفة الوطنية. سي عماد وعذور لقب، مرحبا بك عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية. صباح الخير نهارك جين سيتي.
2: صباح الخير، صباح الخير لكل مستمعين ومستمعات ديوان افهم.
1: يعيشك. نبداو بأبرز طبعا سؤال اللي هو الارتفاع متاع أسعار الأضاحي هذا الموسم، شنو ما الأسباب؟ أبرز الأسباب انتوما كفلاحين معناها كيفاش تفسروا هذه الأسعار هذا الارتفاع؟
2: هو ارتفاع يعني ماهوش ظرفي، الارتفاع هذا هو عنده سنوات، يعني قطاع تربية الماشية خاصة قطاع تربية الأغنام يعني شهد نقص كبير في القطيع نتيجة عدة أسباب ماهيش مخفية على حتى على المواطن التونسي. سنوات متاع جفاف، ارتفاع في التكلفة، نحكيه على العلف المركبة هذيك غليت برشا في السنوات الفارطة، كذلك الذبح العشوائي للأنثى، هذا من الأسباب يعني اللي ما تخليش القطيع يعني يعاود يتهيكل ويعاود يرجع في الـ في, الـ في الارتفاع متاعه في عدد الرؤوس. هذا الكل مع أنه اليوم يعني فما زاد كيف سنة لاحظنا اللي الفلاح يعني فرت في بيع العلوش على بكري، بيع العلوش عنده شهرين وثلاثة التالي، معناها الظروف التمويل، الفلاح يحب يعيش، يحب عنده مونيتر، عنده ديابي، عنده قرط يحب يشريها على بكري باش يخزن
1: مصاريفه
2: الحياتية هذيك. 90% تو من العلوش اللي متواجد في الأسواق هو بيد السمسارة والقشارة، هذا اللي لازمنا نفهموه. دونك فما حلقات يد ورا يد ورا يد باش وصلت للقشارة.
1: شو اللي تبدل سي عماد؟ معناها دوكوي توجور موجود العلوش عند الفلاح وموجودين القشارة وموجودة الرحبة اللي هي تكون قريبة من الناس الكل، ويمشي وكل واحد يمشي للرحبة القريبة منه ويشري معناها، ولكن ما وصلناش للأسعار المشطة. هذا شو اللي تغير في السيركوي؟ السيركوي تقريبا هو بيدو
2: اللي تغير. احنا يلزم نعرفوا اللي القطاع تربية الماشية وبرشا قطاعات يعني في الفلاحة هي تخضع للعرض والطلب. دونك العرض والطلب نعرفوا اللي اليوم العرض نقص برشا والنتيجة تاني لنا القطيع نقص. دونك هذيك هي الأسباب الأساسية. ومناطق الإنتاج اللي كنا قبل معاملين عليها في تزويد الأسواق كما سيدي بوزيد، كما الفروان، كما صفاقس قبل كانت تدخل في الإنتاج، كما سوسة زاد فيها إنتاج متاع أغلم، هذي الكل والكيف هذي الكل مرت بفترات متاع جفاف وفرت بمطارات أنه المربين هذوما معاش لقين يعني حاجات باش ينجموا يوصلوا القطعان متاعهم إلى مرحلة الإنتاج.
1: كنا غطيناها احنا وقتها أجور راو شنو اللي صاير وحكينا عليه برشا. دونك اليوم خلينا معناها الحقيقة، وانت ما أنا كان أنا غلطة قل لي دومينك ذي تعرفوا أكثر مني. أنا ما نحبش الشيطنة، كيف ما نحبوش نشيطنوا الفلاحة ما نحبوش اليوم زادا نشيطنوا التجار والقشارة. معناها ما نجيوش نقولوا لا على خاطر فما هما وسطاء وهما اللي قاعدين يغليوا في السعر، هو باش عنده المارج متاع الربح متاعه هذية اللي متعودين بها، واللي أنا ما نحبش نتكبد عني أني نمشي نضربها للقروين ولا نطلع للكيف ولا نمشي سليانة باش نجيب علوش، ناخذ من اقرب رحبه. دونك نقرا حسابي فك الزيد الربح نتاعو الهامش هذاك. دونك اسونسييلمون الغلي هو مش من القشار ولكن من قله العرض،
2: هذا السبب الرئيسي.
1: السبب الرئيسي خلينا نبداو متفقين ساعه قبل كل شيء.
2: اي هذا هو السبب الرئيسي، ولازمنا نعرفوا القشاره راهي متواجده على طول العام في الاسواق، ماهوش يعني فتره زمنيه. القشاره هي بيده، احنا كي نمشيو الاسواق يا فلاحه باش نبيعوا نلقاو 70% من الناس اللي موجوده تشري من عندنا في السلعه نحكي سواء بقر سواء عجول سواء غلم هي القشارة. القشارة هي الحلقة متاع الوساطة من بينه وما بين حتى القصابين، يعني قصابين ما يمشيوش، فما قصابين ما تمشيش الأسواق. القشار هو اللي وصل له، هو اللي وصل له مذبوح وحاضر ويوظف هوامش ربح إضافية، لكن العملية اللي يقوم بها يعني يعمره حتى على القصابين بطريقة أخرى. ومن ناحية أخرى اليوم فما إشكال شنية، هو أنه المواطن التونسي، يعني نحكي على المواطن العادي، ما وصلش لدرجة أنه يقيم العلوش قديش يطيح الحم يعني بالعين، وهذاك اللي يخليه في في في إشكال كبير. يعني اليوم احنا توا تمشي مواطن يقول لك والله يا وي بتكلف لي علوش قدن هذا ب 120 دينار كيلو الحم، معناها ما يعرفش يقيم. وهذاك زاد يلزم اليوم فما ثقافة متاع بيع تتواجد في الأسواق. وكان أنت ريت مدام عفيف يعني المواطنين وقتش قاموا يعني وقت النقطة البيع من المنتج للمستهلك اللي حدثوها على خاطر شنو اللي فيها؟ فيها ميزان. الميزان هو الفيصل. اليوم علاش النقاط الكل
1: موجود حتى كي تمشي الرحبة فما الميزان،
2: لكن مش الناس الكل تمشي للميزان. مش الناس الكل، خاطر اللي عنده ثقة في المنتوج متاعه يقول لك خويا ميسالش هز وزن ونتفاهموا في الكيلو
3: بالميزان
2: في
3: الكيلو.
2: وهذاك اللي نحي الضيم ما بين البايع والشاري. يعني لا
1: يخلي الأسعار معقولة،
2: ويخلي الأسعار معقولة. انت تفهمت 26 27 30 انت رضيت بالوزن هذا، نهز لك العلوش هذاك نوزنه لك وتكون شفافية كاملة. اما انا اليوم انا علوش مثلا نقول لك يعمل في المليون و900، نسمع في اسواق كي من هكايه يعني تجم تقول راه فيه 350 التالي، معناها نحكي لك كفلاح كي نغزل له بالعين وهو يطلب فيه رينا في مواقع التواصل الاجتماعي حتى بالعين، تفهم اللي العلوش هذاك ما يوصلش لك الدرجه هذيك. دونك اليوم كان في جل الاسواق ولا في كل المناطق كان عملنا ركزنا مع التجاره مع الفلاحه تكون متواجده غاديكا
1: مش تكون واقفه
2: مراقبة
1: في البسكو أنه البيع يتمكن بالميزان، راهو نجمو نضحكو
2: تولي فما طمعنا حتى كيكون حتى السوم هكا يرى فيه ضيم شوية، لكن هو مقتنع اللي شراء على قد الميزان على قد فلوسه اللي حطهم هو مقتنع بهم. هذه هي يعني
1: بصفة عامة الحجم نتاع القطيع الوطني، لأنه برشا ناس تسأل خيش بينا ما استوردناش، بينا ما جبناش كميات كافية، احنا نعرفوا أنه عنا نقص وتعملت الحكاية قبل وجبنا من دول أخرى، ونذكر هنا حتى في مناطق في المساحات التجارية الكبرى، نذكر كي صدقني ربي عملوا علوش ب900 ولا بمليون، والله نسيت بقديش السوم بالضبط، ولكن كانت تسعيرة معقولة وقتها، الناس كل عايدت استيخي ما استوردناش
2: ما استوردناش لعدد ظروف، لأنه باللي باش تستورد ما هيش بالكمية باش تكفي، يعني فما نقص كبير. والنقص كبير هذايا احنا نحكيه على نسب، خاطر اليوم حتى ديوان تربية الماشية ما عندوش الترقيم الصحيح وما عندوش الإحصاء الصحيح.
3: الداتا المعلومات مش موجودين.
2: اي ما عندوش الترقيم الصحيح وما عندوش يعني الإحصائيات الصحيحة، وكأنه تفاجأ ديوان تربية الماشية بالنقص الكبير بعد 4 أو 5 سنين من النقص الكبير اللي واصل في الانتاج.
1: اليوم
2: إذا اليوم أنت واصل أنك باش تحب تستورد، تستورد على أنا أساس على أساس الكميات الناقصة باش تعدل السوق، لكن أنت بيدك من اليوم مش عارف قداش الكمية اللي ناقصة وهي كمية كبيرة.
1: ليه سمحني سعيد يا أخي، تقريبا راهو الأرقام معروفة في العيد قداش باش نستهلك وقداش نستحقه من علوش،
2: عارفينه اللي مستحقينه عارفينه، اللي موجود عنا عارفينه، ماناش عارفينه اللي موجود عنا، اللي موجود نحكي عنه عارفينه
3: كثير راهو
2: هذا هو اللي يلزمه هو هذاك الواقع.
1: ديوان تربية الماشية ما عندوش الأرقام تاع المضبوطة تاع اش عنا ماشية، كيفاش باش نعمل؟
2: هذه هي اليوم الدواوين هذه تعيش يعني أزمة لوجستية، أزمة هيكلية، وأزمة تمويل. اليوم إذا ديوان تربية الماشية عنده عدة مهام موكلة ليه، وأنا نعرف القائمين عليه ناس اللي بشروه السنة هذية، يعني ناس عندها كفاءة، لكن شنو اللي يلزمه؟ يلزمه دعم لوجستي باش اليوم تخرج المناطق وترقم، يلزمك عندك زادة أسطول باش تمشي بيه وترقم.
1: كانوا يعملوا قبل؟
2: قبل كانوا عندهم، كان القطيع متنظم، كانت قريب البعض وكانوا يمشي، وكانت فما إمكانيات أكثر للديوان، كانت عنده
1: نقصت الميزانية متاحهم.
2: يظهر لي هذه أمور هما يعرفوها أكثر، خاطر البراتيك سور تيران هي اللي تبين لك الديوان شنية حالته. إذا اليوم أنت ترى الديوان ما عندوش نقص في الأعوان للترقيم، فما برشا ناس كوادر خرجت من الديوان وما عادش يعني ديوان تربية الماشية ما تعوضتش، فما ناس هذيك هي. دونك اليوم يلزمنا نعطيوه صلوحيات أكثر الديوان ونمولوه أكثر باش يكون عنده ترقيب باش يمارس زادة في الزراعات العلفية، خاطر دوره متاع أنه يعمل الفصة ويعني ويكثر في الإنتاج متاع الزراعات العلفية باش يخفض الكلفة متاع الإنتاج على المربين. هذا الكل تراجع دور الديوان وماذا بينا يعاود يرجع باش على الأقل هنا هيك حتى كي ما نجموش يعني القطيع نستوردوا فما عملة صعبة فما ظروف متاع دولة فما حاجات ماشية فيها أكثر من حاجات. اليوم ماذا بينا مثلا الديوان، علاش الفطيمة اللي قاعدة تذبح علاش ما يقبلهاش الديوان ويكون هكاك خذاها هو ما تمشيش للذبحان وما تمشيش للمشاوي والقطيع يعاود يرتفع بالضبط. وبعد هذيك الفطيمة
1: يحميها
2: ويعاود يكونها والمنتج والمربي اللي يحاول يحب يشري من الديوان النعجة.
1: ما نحبش نحكي مع انه نركز ياسر في الديوان لانه انت ماكش في لازمنا نشوف شكون في الديوان باش نحكي معاه في نقاط مختلفة، ولكن كفلاح التكاليف يدخل فيها النقل، يدخل فيها الأدوية، البيطرية، العلفة، شنو التأثير متاحة هذه على التكلفة السنة؟
2: بالنسبة للتكلفة، هي التكلفة صارت في أنه إذا نعرفوا العلوش أو نسمعوا برشا في الأوساط احنا كنقابة تونسية الفلاحين اللي العلوش فما الحشيش فما شتاء فما هذيك دونك علاش يعني العلوش غالي
1: يرعى
2: الرعي راهو يفرق. بنحب نفسروا الناس خاطر فما ناس راهو مش مراوش كل المظاهر أنه علوش على الطريق يأكل في البوك ويأكل في, في, في, في عشب يعني ما عندوش حتى قيمة غذائية قلة قليل. فما ناس راهي تجرع القصة تزرع المنجور باش تسرح تزرع لهم الحلبة، تزرع برشا يعني أنواع، تزرع السلة يعني تصرف يعني في تخلي اكتارات ما هي اكتارات للرعي معناها تكلفة مش يسرح فيه اللي جي. هذو ما نحكيه على الفلاحة اللي تستثمر وتنتج
1: فلاحة الكبار هذو
2: اللي ينتج في القطاع اللي معول على القطاع اللي معول أنه ينتج ويكثف الانتاج ويخدم كفلاح. الكلفة هذيك زادت من البذور اللي فصة السقي الضو هذيك الكل اليد العاملة الفلاحية. أنا نعطيك تو مثلا حتى اليد العاملة الفلاحية كي تحط أنت 40 دينار على قطيع فيه 50 نعجة 900 فرنك في النعجة اللي هي بيها في النهار أضرب أنت هذه اليد عاملة برك هذا يعطيتك يعني ظرف بسيط وسوم بسيط، ما بالك في العلفة، ما بالك يعني في الكونسنتري، ما بالك في الأدوية، ما بالك في كل هذا يعني فما تكلفة ما هيش هي اللي راو فيها الحق في الأسواق اللي تتبع يعني فما فارق كبير. نعطيك اكزامبل معناها العلوش بسبعة شهور يتكلف على الفلاح في حدود 1,100,000 و200 انت وش علف وانت وش قد
1: ايه سبع شهور
2: يضحي معناها احنا ندخلوا في اللي يضحي ما نحكيوش الميزان هذايا فاش يتكلف يبيعوا الفلاح في حدود هذيك 1,200,000 و300,000 لكن هذا على عام كامل إذا حتى حقق ربح بتاع 200,000 في الرأس راهو على 12 شهر 6 في كرشمه وسبعة
1: يعني مش يقعد يربي معناها ما يزبو باش يدخل
2: صحيح يعني فما أما مش هامش ربح عنك اللي هو ب 12 تلقاها ب 15 وب 16 هذا هو اللي
1: مش غادي
2: هنا الاشكال.
1: فاصل وباش نرجع نحكي معك شويه بصفه عامه على ابرز المشاكل ربما الصعوبات التحديات اللي يعيشها الفلاح اليوم في تونس. جوست فاصل اشاري وراجعين.
4: Publicité. حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسيوتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: كملين معكم في ويكند على كيف حتى ال 11. ضيفنا السيد عماد وعذور، عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية. دونك سي عماد، فهمنا ابوبري شنو هما الحاجات اللي خليت سعر الأضاحي يرتفع السنة. قلنا وأنه فما نقص كبير ديجا في العرض بطبيعة، وذيك هو السبب الأساسي للارتفاع، إلى جانب بطبيعة العلفة، النقل، الأدوية وغيرها من الحاجات، المصاريف اللي تطلب لتربية الماشية. ولكن بصفة عامة، شنو ما أبرز التحديات اللي واجهها اليوم القطاع متاعكم، قطاع تربية الماشية؟ مازال ينجم اليوم شاب ما هكا مازال كيتخرج يقول لا يا أنا باش نمشي نصدم وباش ناخو قرض وباش نمشي نعمل مشروع ونخدم في هذا المجال؟
2: تحديات في قطاع تربية الماشية هي أول حاجة التمويل. التمويل ناقص برشا، الإحاطة. واحنا كنا نبهنا كنقابة تونسية الفلاحين سابقا انه المنتج ما وقعتش حمايته مدة سبعة او خمسة سبعة سنين التالي. خليناه ما بين يعني ارتفاع متاع اسعار، ارتفاع متاع اسعار نحكي لكم متاع الاعلاف، خليناه ما بين صحة حيوانية وتغطية متاع الصحة الحيوانية ناقصة شوي، خليناه ما بين يعني السرقات وهذاك الكل اثر عليه، وهذا هو مع الجفاف اللي يحصل، هذا هو يعني اسباب. اليوم الرعي، الانسان باش يربح يلزمه الراعي، يعني الفلاح المربي ولا مربي تربية الماشية اذا ما يعتمدش على الراعي راهي الكلفة متاعه باش تزيد. الكلفة باش تزيد، شي ولي يعتمد على الاعلاف المركبة وعلوش رابطه كما نقولوها في الكوري ويعلف فيه اصبح وليل. دونك هذيك هي علاش هي فما الاسباب متاع الدعم، فما الاسباب متاع التغطية الصحية، هذي هي. وكذلك التمويل، التمويل ايش معناها في الاعلاف المدعمة؟ فما اعلاف المدعمة اللي هي كما الشعير والسداري اللي صحيح ما عندهاش دفع كبير في الصحة، نحكي على السداري في القيمة الغذائية متاعها بالنسبة للغلم، لكن الشعير بالحق يعني الشعير ناقص برشا مش أنك اليوم تدعم الفلاح وأنه يخرج لك منتوج يعني بسعر يقابل قدرة شرائية متاع المواطن. أما من ناحية أخرى الشباب، الشباب فما عزوف برشا نحكي والواقع. احنا بيدنا حتى
1: يشوفوا هكاية المجال معنية والاسعار والتراجع متاع المقدرة الشرائية، كل كده مش ندخل في دومين معنية خاسر بالمسبق.
2: حتى تهرم في في في نسبة الفلاحين اليوم 65 في السنة، يعني الفلاح 65 سنة ومشي ويكبر الناس. يعني فما عزوف القطاع هذايا إذا اليوم ما نمشيوش يعني نسنوا قرارات جديدة ونسنوا ندخلوا تشبيب ونشجعوا ونوريوا الربح، خاطر احنا اليوم ديما نحكيوا على العزمات. هذايا حاجة راهي ما هيش باهي بالرغم، لكن احنا من منظرنا كي نقولوا أزمة باش نصلحوا، ماذا بينا نوريه الحاجة الباهية، خاطر اليوم إذا أنت باش نقعدوا احنا كل يوم
1: وحنا يعني فما بزيدة مشاريع ناجحة، لأنه فما حتى على مستوى الفلاحة بصفة عامة مش كاين تربية الماشية، فما برشا تقنيات جديدة قاعدة تخدم، فما أبحاث اللي زادة تعاملت في هذه المجالات اللي ربما تغري شباب أكثر باش يدخلوا إلى هذا المجال اليوم بطريقة علمية أخرى زادة مختلفة.
2: يلزم تثمينها ويلزم إبرازها ويلزم التركيز على إبرازها، خاطر اليوم ما يلزمناش ديما نوريه الجانب القاتم في القطاع الفلاحي،
1: باش واحد زاد يعرف روحه على شنو قادم.
2: اي ما يلزمناش ديما نوريه الجانب القاتم، يلزم زاد نوريه الجانب الربحي والجانب الهامش وكيفاش يسير وكيفاش يقادي وكيفاش يعني يقوم بالمستغل نتاعو على اوجه، خاطر اذا اليوم الشباب يسمع شيء هذايا باش يعزف على الفلاحه وهي القاطره الاقتصاديه، اذا اليوم ما نركزوش عليها واذا اليوم يعني ما نكونوش في في في نسق انها تكون مولة ومركزين عليها راهو باش نخسروا برشا.
1: فما تشجيع للفلاحة الشبين للدخول الى هذا المجال؟
2: تشوف تشجيع بضمانات، والضمانات عند الفلاح الشاب ما هيش موجودة، وخاصة البنك المسمى على الفلاح الحق ما هوش قاعد
1: عنده، كان الاسم
2: الاسم برك الاسم هو متاعه اللي قاعد
1: بنك عاد
2: هو كان تشوف شكون اللي يستثمروا فيه تتلقاهم 70% ما همش فلاح. يعني دعم يعطي فيه ولا تمويلات، ما هوش دعم يعطي فيه تمويلات،
3: تمويلات سكن وتمويلات كراهب وتمويلات عادية، ما الفلاح في أمثلة متاع دول أخرين صاروا المشاكل كلذومة، والفلاحة بكبارهم بصغارهم تلموا مع بعضهم وصنعوا منظومة تشبه للمنظومة البنكية للفلاح، ما استناوش دولة وما استناوش حتى حد لما بعضهم الفلاحين في أكثر من دومين رأوا الأمثلة عديدة. معناها أبداهم من ألمانيا بعد سقوط جدار برلين للآسيا للولايات المتحدة للبرازيل. برشا فلاحين عملوا منظومات بنوك ولا حاجة تشبه وحدهم. للبنوك وحدهم على ما خموش في حاجة هكا في تونس.
2: هو هذاك خطر احنا سنوات واحنا في صدام مع التمويل في صدام مع البنك هذية وما لقيناش حل. يلزمنا نتجمعوا هذيك الحقيقة نتجمعوا نعملوا على رواحنا ونقوموا بالإجراء هذية حتى يعني في في في في في فلاحة متاع 20-30 يكون تمويل جماعي لبعضنا
1: نوايا متاع صندوق حاجة كما هكي
2: حاجة كما هذيك
1: تشرف
2: عليه محاسبة تشرف نحطوا عليه كتابة نحطوا عليه دنيا نحطوا عليه رقابة منا فينا باش نراقبوا. لكن زيد نحب نوضح راهو التمويل في القطاع الفلاحي يلزم البنوك وإلا الدولة تفهم اللي هوامش الربح يعني فوائض اللي توظفها في القطاعات الفلاحية ما يلزمهاش تكون بالنسب المرتفعة هيك. اسكو اليوم القطاع الفلاحي قاعد يحقق في أرباح كبيرة باش انت توظف عليه 13 و14 و17 ناس تعطي 3 عتيمام 4 عتيمام.
3: فما الدور متاع الأمن القومي والغذاء والدور الوطني للفلاحة معناها ما يلزمش يكون هكا.
1: باش نختم معاك سي عميد أعطيني زوز 3 أفكار لأنهوض أكثر بقطاع تربية الماشية بحكم الخبرة متاعك بحكم التجربة متاعك في المجال.
2: شو قطاع تربية الماشية نحكيه ديما توا احنا مشكلتنا على اللوش والغنم وهذية نحبوا اول حاجة نبدأ من بعد العيد خاطر توا حسي لما في الصدور وان شاء الله ربي يلطف بالمواطن التونسي وتكون يعني الاسعار يجم يقدم على العيد وان شاء الله فترة ونجاوزوها. بعد العيد يلزمها الدولة تاخد قرارات صارمة ويعني وتكون بسرعة خاطر العيد الجاي رانا نغزروا له توا راهو عام راهو غمض عينيك وسكرها ما نحبوش نرجعوا نحكيه في نفس الإشكاليات. اليوم عنا نقص في الأم المنج تونس يلزمها اليوم تخرج كراس شروط أنها تستورد النعاش اللي كانوا يجيبوا في العجول متاع اللحوم هذيك.
1: فاش نستني ولو عنا درقتيش يقولوا عنا نقص
3: ولا صدقنا رانا في الراديو لهنا من 17 حكيناها الحكاية
1: يردوا من 17 عنا عامين 3
3: لا لا على جبين النعاج ومشاكل النعاج
2: اي دونك
1: الأم قرار صعيب وأنه باش نجيبوا باش نستوردوا النعاج والله نسأل بجد قرار صعيب
2: ماهوش صعيب عنا كراس شروط يحذروها خاطر ما استوردناش نعاج من قبل كان عنا اكتفاء ذاتي دونك كراس الناس اللي قاعده تجيب في العجول العجل ب 11 مليون ويبيعوا فيه باش يعمل لونغريسمون يجم يجيب به 10 نعاش فاضرب انت حتى زوز موردين يجموا يفضوا المشكله هذيا. فما قرارات اخرى كما قلت لك نحكي لك ديوان تربيه الماشيه يعطيوه تمويلات خلي هو يقبل الفطيمه من عند الفلاح وخاطر الفلاح ما يجمش يخلي العلوش والنعجه وبنتها وبنتها وبنتها يلزم يبيع في القطيع هذاك خلي تمشي للديوان وهو يقوم بها. هذا هو بخلاف ان نتوسعوا في المساحات البذور هذيك البذور نقصد العلاف كما الفصة الفيتوك الفستوقة هذوما كلهم يساعدوا على تخفيض التكاليف نوفروا البذور بأسوام يعني مرفقة مش أنه الفلاح اليوم يكون يعني يحقق لك إنتاج بتكلفة أقل من اللي كانت عليه قبل.
1: شكرا يعطيك ألف صحة نورتنا برشا برشا سي عماد وعذور عضو الغرفة الوطنية لمربي المشية كان معنا في فقرة الانفيتي دي جوغ ويكند عالكيف فاصل وراجعين خليكم معنا بعد شوية. محمود باش تحكي لنا
3: باش نحكي لكم على التجارة التجارة في آسيا منظومة المفروض تكون موجودة في العالم سيرتو في الدول العربية وفي تونس بين تونس والجزائر وتونس وليبيا والعمق الإفريقي وكل شيء. باش نحكي لكم على المثال اللي صاير ما بين الصين وروسيا شوف ما بعدهم على بعضهم شنو صاير ما بيناتهم المدة هذه وشنو النجم
1: رغم الأزمة والحروب وكل شيء
3: بالعكس فاضة مشاكل والأزمات الكل معناها بطريقة قوية برشا بشوفوا الإكزامبل
1: خليكم معنا راجعين تبليسيتي
4: حتى 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك

0: بوبليسيتي.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
3: تدلل تدلل
4: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: وجزوات الساعة. ديوان فام عسلامة. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كامل اليوم الأحد بسبب الأشغال التي تعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجازها في إطار مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس في بلاغ سابق. ووضحت الشركة أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ومحطة بن عروس بواسطة الحافلات لحين استئناف الجولان العادي مع أولى سفرات يوم الغد الاثنين. المصادقة على أكثر من 600 استثمار في لحي خاص بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلث الأول من السنة الحالية من شأنها أحداث 673 موطن شغل دائم وفق المؤشرات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ووفق الوكالة فستستفيد هذه الاستثمارات الفلاحية من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى شهر مارس 2025. استأنف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار. وقال وزير الصحة مستشفى الجنين استكمال هذا المشروع الذي تعطل لسنوات يندرج في إطار دعم المرفق العمومي للصحة وتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج المتخصص من المواطنين بما يكرس الحق في رعاية صحية كريمة. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد إحراز تقدم بشأن الأزمة مع إيران بالتعاون مع دول الخليج. وما أحرز بشأن الأزمة مع إيران هو تقدم كبير والهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي. وقال الوزير الأمريكي خلال ندوة صحفية جمعته بنظيره الهندي أن هناك احتمالا أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة خاصة بشأن مضيق هرمز. مقتل 24 شخصا على الأقل في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين بإقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب باكستان اليوم وفق ما أكده مسؤول محلي. أوضح المسؤول لوكالة فرانس بريس أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا من بينهم جنود في الجيش الباكستاني. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm.
1: diwanfm صوتكم.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: التسعة ودرجين على ديوان FM. مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين معكم في برنامج الحوار تايم. بعد شوية باش نحكيه على أبرز استعدادات المرصد الوطني لسلامة المرور، طبعا للحد والحماية من حوادث الطرقات، دون خليكم معنا. ولكن قبل هذيك باش نمشي والفقرة مع محمود.
1: مع محمود.
2: هو العنوان اللي تشوفوا فيه تاو في لايف ستريمينغ سلتو اللي يتفرجوا بين روسيا والصين درس في الاقتصاد العالمي. أنا باش نحكي حكاية تاو عبارة كما اللي نبدأ نحكي فيها العفاف في الأوف عادي على الأخر ما بيناتناش
0: اللي تسمع فينا ما بيناتناش
2: عادي، معناها تاو باش نبدأ نحكي في حكاية. وأي واحد يقول مش

0: ونبدا نلوج هما بديهيات بالنسبه للايكونوميست سورتو في حاجات فيهم دي رابور وداتا فيزيل وكل شيء. وجهه النظر نتاع التشكيك والتنبير في كل شيء ديما موجوده، يمكن هذاك علاش عيطوا نخدم معاهم باقي رزق. عاد نخدموا في مجموعه على الاقتصاد والتجاره في اسيا عفاف، شفت حاجه غريبه في العلاقه ما بين نتاع التجاره ما بين روسيا والصين. ما دخلتش المخ، يمكن تصور توا ريفيلي وشويه الحكايه بالمسبق. الشركات والتجار في روسيا معناها في المده الاخرى استوك نتاعهم نتاع السلع الصينيه نقص بالانتير والانكار، معناها اللي كان يجيب في 100 قطعه ولا 100 كيلو من حاجه ولا يجيب كان في 25 كيلو. غريبه، معناها نحن توا في حاله حرب العالم وازمات اقتصاديه والنقل البحري معطل والنقل الجوي غلا، معناها اللي يعمل ستوك من اي حاجه يتسمى بطل المفروض. هكا تجي تلقى العباد في موسكو ياخذوا اقل ولا وبالعكس في عوض ياخذوا اكثر، غريبه. وفي نفس الوقت قاعد نشوف نلقى شركه في موسكو تشري حاجه من غوانزو ولا شنزان، العباد اللي يجيبوا السلع من الصين وكل شيء يعرفوا المناطق هذو من غوانزو ولا من شنزان من موسكو الروسيا من الصين الموسكو توصل في 10 أيام. اللي ما يعرفوش الحاجات هذوما معناها قداش يقعدوا وقت باش يوصلوا، راهو سلعه على طريق البحر من الصين الموسكو معناها باش تهبط البرد سان بطرسبرغ تقعد راهو فوق الشهر وشهر ونص، ما تعديت من قناه السويس، ما كان جات عاصفه كان جات ثلج، معناها تقعد وبالطياره غاليه وبالتران كيف كيف تعطل. في الحقيقة مغربة مشيت نشوف هذا داتا جماعة راهو كانوا يخدموا، وقفت كل شيء وقعدت ننثب في الترام. معناها كي تقول لي سلعة باش توصل من الصين الموسكو في التران، التران في روسيا ماهوش كيما التران في باقي العالم، التران السوفيتي أعرض فسلعة كي باش تمشي
1: يعني.
0: صحيح أعرض بياسر، فسلعة كي باش تخرج من الصين باش تمشي توصل حتى الموسكو راهو زوز قارات باش يعديهم. معناها يا إما السلعة يهبطوها يطلعوها في تران واحد آخر يا إما يبدلوا العجالي والواحد الوطني متاع التران، هذا بخلاف الديوانة والحدود. فبالمعقول ما فماش 10 أيام 12 يوم من بكين ولا من غوانزو ولا من أي بلاصة باش توصل موسكو في 10 أيام 12 يوم مادم ما تجيش ما فماش حاجة ما. فجيت نشوف كيفاش العملية تصير، معناها ما تران فتكم بالحديث تران يقعد فوق 20 يوم. نلقى الصين وروسيا مفعلين اتفاقية وهي موجودة وعالمية اسمها تي اي ار تير، ما هي تير بالحق معناها هذا الكارني تير هذا شنو فيه اللي هو التير اللي هي تي ترانسبور اي انترناسيونال الاغ ذي كاروت. الكاميونة كي تتعبى وتتسكر في غوانزو ولا في شنزان تتسكر تخرج ما تقف كان في موسكو، لا تقول لي حدود لا تقول لي ديوان ولا تقول لي تفتيش، قبل الكاميونه كي باش تخرج السلعه تتفتش على الاقل مرتين ثلاثه وتقف، معناها
1: بريتيكمون تضرب شهر
0: هي فمريض فما حاجه فما حاجه ماهيش في المنظومه هذيا اللي تعملت وليه مفعله راهو عالمين. الكاميونه كي تتعبى في غوانزو يتحط الختم نتاع الديوانه على البلاصه سواء من المعمل ولا من الشركه اللي تلم السلع المختلفه، معناها على البلاصه والكاميون يقصد ربي بورقه واحده ما يعاودش تيست
1: الديوانه سي تعمل خدمتها الكل غاديك
0: سي، معناها ما تعاود يتثبتوا فيها كل شيء كان كي تتحل في موسكو. دونك في 10 ايام السلعه تخرج من الصين توصل موسكو. كي نحكي فيها هكايا توا الحكايه يتظهر عادي تقول لي سلعه كانت تقعد 25 يوم ولا شهر ولا 10 ايام شنو شنو الفرق في الموضوع اقتصاديا لهنا؟ مانيش نحكيو انها كرهبه كانت تشد ثنيه تقعد ساعه ولا تقعد نص ساعه، ليه هذا اقتصاد ولا يخدم اسرع 10%، معناها عباره كانت تشد ثنيه تمشي في 70 كيلومتر ولا تمشي في 90 كيلومتر ولا اكثر. هذا شنو معناه؟ انه البوتيك الحانوت مش لازم عاش لازم شركه كبيره، معناها حانوت صغير بوتيك في روسيا ولا في سان بطرسبرغ ولا في موسكو يدخل على الانترنت ويختار كوليكسيون من لي برودوي اللي هو حاجته بهم يوصلوا له في 10 ايام. ونفس الوضعيه للشركات العاديين سواء في الكونسومابل ولا غيره، ونفس الحاله بالنسبه للشناوه كي باش يشريوا حاجات من روسيا سواء لوح ولا ماتير بريمير ولا غيره، كيف كيف نفس العمليه في 10 ايام الكاميون يتسكر منه يتحل مغادي. راهو الحكايه مبدله الخريطه نتاع الاقتصاد كومبليتمون، كانت ما بين الصين وروسيا زوز قوى اقتصاديه السلعه باش توصل تقعد المدة هذية تبدلت الأمور، معناها مش نقول 180 درجة مش لك درجة، ما تبدلت الأمور بصفة كبيرة. لهنا نحكيه على اقتصاد أسرع ب10 وب15 وب20 يوم، وراه ديما يتواصل كما قلت لكم، راه هذية تتفاصل.

0: الكهرباء كانت تمشي 60 كيلومتر في ساعة ولا تمشي 80 كيلومتر في ساعة. لا لا نحكي على نفس المنظومة هذية برشة تيار هذية برشة يسمعوا فيها يقولك هذه موجودة في بلدان أخرين. صحيح موجودة مفاعلة وشبه مفاعلة في دول الخليج معناها ما بين السعودية وكل شيء ولا السعودية والدول المجاورة. السعودية خاطر أكبر بلاد هذاك علاش سماه معناها بين الدول هذية ولا فما الورقة وحيدة ومعرف وحيد والديجيتال معناها غاديك قوي وكل شيء. نجي ونحن مثلا كتونس إخوي اختانا من تونس ما بين المغرب ومصر فرضا كيفاش ما ينجمش واحد في المغرب الشقيق يدخل على موقع انترنت يشري برودويات كشريكة معناها يشريهم من مصر يوصلوا له للمغرب على طريق البر والعكس صحيح. لأن علاش نعطي المغرب مصر خاطر هذا الكل شمال افريقيا ما مشيناش ما بين زوز قارات راهو نذكر ما بين الصين وروسيا راهو فما 9000 كيلومتر 9000 كيلومتر عفيف في 10 ايام لا ديوانة لا وقوف لا تفركيز لا فسخ وعود من اللول يطلعوا زوز شفرة في كاميونة يبدلوا على بعضهم في 10 ايام توصل. لأن نذكركم في حاجة بعد الموضوع هذا اللي حكيته الكل نذكركم أنه نحن في تونس ما نجموش نجيبوا حاجة من شرق ليبيا ما نجموش نبعث سلعة على البر الشرق ليبيا ما نجموش نحن نوصلوا سلعة للوسط متاع الجزائر ما عندناش بلاتفورم يدخل تاجر جزيري يشوف برودويات التوانسة يشريهم. نذكركم اللي عنا أكثر من عام فعلنا التران متاع المسافرين متاع السياح معناها سياحة بريتو جست عباد بفليجاتهم بدبشهم يمشيوا ما بين تونس والجزائر ولكن اقتصاديا مش نشوفوا في حتى حركية. نذكركم أنه المشاكل اللي صايرة في العمق الإفريقي ما بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي اللي في الوقت هذا هو أكثر وقت المفروض يتحل الاقتصاد والمفروض الكياسات والترينوات معناش المشكلة متاع الترينوات كما ما بين روسيا والصين معناه المفروض يتحلوا المشاكل هذوما. بالعكس نشوفوا في توتر قاعد يتصنع ما بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ونشوفوا في توتر والقسمة كيفاش مقسوم شمال إفريقيا وحده كيفاش مقسوم معناها ما بين مصر وتونس
1: رغم بين تونس والمغرب قرية معنى قارة ثرية كما هكا وفيها مخزون في كل شيء ولكن من أفقر القارات.
0: ما شوف الإكزامبل اللي حكيته راهم من الشرق للغرب سلعة توصل في 10 أيام. نحن تونس مثلا في المتوسط الشرق والغرب قاعدين يعملوا في التجارة وإحنا ما زلنا كاربيتر التنس هكا ندوروا في راسنا على اليمين وعلى اليسار وما زلنا ما تحركناش. هو المشكلة مش في تونس بركة أما إقليميا راني نحكي على وضع اقتصادي نجم يتبدل كومبليتمون. الاتفاقية راهي من منظمة التجارة العالمية والمفروض تتفعل جست نعاود ونسألوا رواحنا المشاكل اللي صايرة في البلدان اللي دايرة بينا مستحيل تكون صدفة وشكون المستنفع منها الأكيد مش نحن.
1: ميرسي محمود.
2: مع محمود
1: تشهد الطرقات حركية مرورية مكثفة بداية من البارح تقريبا مع بداية العودة متاع المواطنين إلى ولايتهم باش نعملوا طلة نشوفوا شنو استعدادات المرصد الوطني لسلامة المرور في وقته الآن
3: في وقته
1: باش ناخذوا طبعا كل التفاصيل. المرصد يدعو مستعملي الطريق الى تجنب الافراط في السرعه الالتزام بقواعد جولان استخدام حزام الامان والانتباه للمترجلين. وباش ناخذوا اكثر تفاصيل على الخطه والاستعداد نتاع المرصد تحضر بحدينا مدام ساميه مسعود اللي هي رئيسه مصلحه الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامه المرور. اهلا وسهلا مرحبا بك.
4: صباح الخير مدام عفيف. صباح الخير كيف مسمياي إذا ديوانا فيم يعطيكم الصحة للاستضافة.
1: يعيشك نورتونا. نبدأ دوك أبرز الاستعدادات متاعكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: أكيد احنا في كل مناسبة معناها وين تكثر الحركية حتى معناها الفضاء المروري يكون معبي كيلك سواء معناها بالوسائل السيارات وإلا بالمترجلين أو الفضاء المروري تقسمه معناها كمش الكراب هكاهو. دوك احنا رن موجودين نعملوا خطة اتصالية شاملة فيها أهداف فيها معناها حملات ميدانية بشكون موجودة سور بلاس معناها ميدانيا على الطرقات بشراكة معناها مع الهيكل المنظمات جمعيات الشركاء في السلامة المرورية أكيد مع الوحدات الأمنية الميدانية شكونوا موجودين معناها في أبرز نقاط العبور اللي تكون فيها برشة كثافة مرورية تعرف اللي العبيد تتنقل معناها مسافات طويلة دونك باش يبداو فما كليبياج معناها مع بين دونك باش يولي موجود غاديكا توعية وتحسيس قمنا احنا على مستوى المرصد زي ده كيف كيف بعدد ومذات تحسيسية توعوية موجهة معناها كل فئات كما قلت لك معناها ما هيش فئة واحدة انك تستهدف كين سويقك هاو لاني الناس الكل معنية بالتوعية والتحسيس حتى الصغير
1: الناس كل فوالا
4: حتى الصغير اللي هو معناها بشي يستعمل التطبيق دوك ومذا تحسيسية توعوية معلقات باش تكون على الريزو سوسيو متاعنا كيف كيف تواجدنا معناها عبر وسائل الإعلام باش نوجهوا النصائح معناها باش تكون نصائح هذيك ماذا بينا معناها راهو المستمع ما يسمعش كهاو معناها يسمع ويطبق لأني الحقيقة مهم جدا انك انت كي نقولوا لك راهو البس سانتور اول ما تطلع في كرهبتك راهي مهمة جدا سانتور لأني تحفظك انت وتحفظ حتى الناس اللي قاعدة في في الأماكن الخلفية معناها انك يلزم يكون موجود يلبسوا سانتور كي نقولوا نقصوا من السرعة راهو السرعة استان فاكتور كبير معناها الحقيقة
1: اللي ضاعف في صورة ما احنا ديما النقطة هذه نأكدوا عليها وانا نقولوا كي يصير حادث في سرعة خافضة مش كما في سرعة
4: اكيد الاستدام اكيد الاستدام باش يكون اقوى بيان سور كي يكون السرعة اكثر كيف كيف ردة الفعل باش يكون زادة كيف كيف ماهيش موجودة معناها بالسيف فاللي يلزمك وقتها خاطر ردة الفعل راهي تكون في أجزاء من الثانية دونك يقولوا معناها تطبق قواعد الجوالين إشارات المرور
1: اليقظة
4: الدائمة اكزاكتومون تعرف أنت راهو الواحد من اللي ياخو كرهبته ويخرج على الطريق راهو معرض للخطر كيلك سوا هو كمستعمل طريق وإلا ينجم يجيه الخطر من عبد آخر معناه دونك يلزم يكون منتبه أني يعني تعرف اللي طرقاتنا زادة كيف كيف ماهيش معناها إيديال باش نقولوا احنا دونك يلزمك ديما الانتباه تعرف سهو الانتباه الحقيقه هو زدنا فاكتور معناها من حوادث الطرقات
1: زيد استعمال الهاتف الجوال اللي هو من الحاجات الخطيره برشا اثناء السياقه
4: احنا كي نقولوا معناها السهو عدم الانتباه اللي هو فاكتور معناها من المتسبب في حوادث الطرقات هو يشمل السانتور يشمل الهاتف الجوال لاني شتت الانتباه والتركيز خاطر الهاتف الجوال تعرف انت ثانيه انك تغزر الهاتف نتاعك نجم تضيع الطريق خلي ناس معناها تتكلم فما انفعال ساعات فكل الهاتف الجوال فما عبيد سيريت وواحد يبدا عامل له سوبور ويقول لك انا هاني حاطه في سوبور معناه ما يقلقش مني شاد وبيدي ولكن او ميم تو راك سوبر هذيك وانت تتفرج شي حاجه تسكرولي
1: وانت قاعده تسوق زي
4: اكزاكتومون
0: لازم هما يسوقوا العدد كبير
1: يحطوا فيلم ولا يحطوا سيري ولا يحطك سيري وهو يسوق راهو
4: ماتش ما يخلطش تتفرج شي تفرج شي ويسوق دونك هذوما لي فاكتور كيف كيف عندنا زاده سياقه في حال تعب تعرف اللي فما ناس باش تقصد ربي معناها الاثنيه طويله تك يكمل الخدمه يهزك العائله ويقصد ربي دونك سيقة راي في حال تعب راي زيدة خطيرة برشا خذ وقتك ديما ننصحو خذ وقتك الكافي كاين تعبت اقف على جنب
1: عمل ترتيحة
4: ميسيلش راهو انك انت ترتاح درج ودرجين خير من لا الله لا قدر معناها ما توصلش كي انت كي
1: عايلتك اعطيني فكرة كيفاش يتم التنسيق قلت لي انت برشا اطراف ما بينكم مثلا وبقية المتدخلين من هيك الامنية حماية مدنية وزارة النقل
4: اكيد احنا الهيكل الدوله والمجتمع المدني كلهم هذوما نتواصلوا معاهم سورتو كي بدا عندنا مشاريع معناها مستقبليه عندنا حملات ميدانيه نتواصلوا معاهم معناها نعملوا برنامج تاع حملات سورتو الهيكل معناها كيما قلت لك المنظمات جمعيات الهلال الاحمر المصايف المنظمات الكشافه الجمعيات الشركه في السلامه المروريه الكل نتعاملوا معاهم نخدموا احنا برنامج كامل معناها نتاع خطه اتصاليه كامله ونبعثوا لهم ونخدموا مع بعضنا لاني احنا راهو مش كاين مرصد كهو احنا المرصد معناها عندنا 5 فروع اقليميه على كامل المستوى معناها ولايه جمهوريه الشرقية، عنا الوسط الشرقي، عنا الوسط الغربي، شمال الغربي، شمال الشرقي، وعنا الجنوب. دونك كلهم هذوما نخدموا مع بعضنا معناها وحنا الغاية راهي ذيك، الغاية بتاعنا اني الحد من حوادث الطرقات اكيد، والحد من الخسائر البشرية.
1: بهيت نرجعوا شوية لبعض الأرقام لو كان تسمح مدام سامية. نرجعوا مثلا لعيد الأضحى في السنوات الفارتة، شنو حصيلة الحوادث متاع المرور المسجلة في الفترات هذية؟
4: هو في عيد الأضحى الحقيقة ما نسجلوش برشا حوادث معناها، ولكن ديما احنا ديما نقول وراو حوادث المرور على المستوى الوطني ديما أقل، يعني عنا انخفاض كبير في حوادث المرور، عنا انخفاض كبير في الجرحى، ولكن الفاكتور الوحيد اللي قعد مقلقنا هو عدد القتلى. وهذا يدل عليش على معناها خطورة الحادث. الحادث يولي يختير، معناها ما يكونش فيه استدام أكهو، معناها رانا نحكيه كي نقوله الأرقام هذية، معناها كي نقولك أنا في سنة 2026 من 1/1/2026 إلى غاية 2025 مسجلين 1702 حادث، معناها بانخفاض ب 5%. في سنة 2026 مسجلين 2194 جريح، معناها بانخفاض ب 22% بارابور لسنة 2025. ولكن الحقيقة كما قلت لك الفاكتور اللي قعد مقلق اللي هو الارتفاع في القتلى اللي هو عنا 11% بارابور لسنة 2025. دونك هذو ما هما العوامل، معناها كما قلت لك السرعة، السهو، عدم الانتباه، السياقة في حالة تعب، هذو ما دي فاكتور معناها اللي هما يخليو خطورة الحادث معناها يؤدي إلى العدد القتلى هذوما. لو نحكيه الحقيقة الأرقام راو يلزم العبد كي يسمع الأرقام بالحق يلزم يستعاذ معناها. علاش؟ خاطر راو نحكيه على في النهار سجلوا من 2 إلى 4 قتلى في النهار
1: برشا الحقيقة
4: حوادث، معناها كي تسمع أنت راو في النهار حوادث اللي قاعدة تصير تسجل في قتلى، راهو الحقيقة يلزم الناس تنتبه تنتبه بالحق،
1: لازم اكثر وعي معناها. انتوما كمرصد كيفاش تقيموا اليوم مع الارقام هذيا وعي التونسيين بمخاطر الطريق خلال خاصه خلال فترات الذروه؟
4: الحقيقة احنا عنا الستاتيستيك متاعنا، البيانات متاعنا تعطيك بالايام بالفاكتور معناه الاسباب الاطراف حتى الساعات معناه تعطيك
1: الساعات. اعطينا ملخص اللي اهم البيانات ترى، او عندك شكون عندهم بيانات؟
2: على الاقل
1: احنا نركب اللوجو على البيانات.
4: المرصد الوطني سليم المرور عنده سيت ويب وناسير.net.in
1: يحكينا فيه في اختصاصات اخرى مش في
4: ليه عنا موجود كل شيء، معناها كما قلت لك احنا عنا البيانات موجودة حسب الأسباب حسب الأطراف.
1: شو أبرز الأسباب مثلا والفئات العمرية اللي تتسبب في حوادث الطرقات عندكم؟
4: أكيد هما أي عنا هو 50% فئة الشباب اللي هي قاعدة تسبب في تعرف انت شباب العمر معناها من 19 إلى 29 سنة، هذوما أكثر ناس قاعدة تتسبب في حوادث الطرقات. وهذا علاش الحقيقة على التهور الموجود في الكياس، على السرعة الجنونية اللي تراه يسوق بها كل سوارة أو سيارة وإلا دراجة نارية، معناها راهو هذوما زوز معناها الأطراف اللي قاعدين يسجلوا في حوادث الطرقات. معناها كي نقول لك أين راهو الأطراف إن هي الحقيقة ونش نعطيك بالضبط سامحني الحوادث
1: في عمرية ما بين 19 و29
2: راهو فما برشا ساعات تشوفهم يلعبوا عفاف في الكياس معناها توا في تروت المرسى، ساعات تشوفهم بداوا يحصروا في بعضهم وحاجات هكاكا، واللي بموتور واللي خرب كهرباء
1: ساعات الفاتيكا راهو تتكلف غالية جدا.
4: دونك نعطيك اللي هي السيارة الخفيفة بار اكزومبل مسجلة 960 حادث 210 قتلى معناها في ظرف راهو نحكي لك من 1 جانفي الى غايه ماي، معناها 5 شهور.
1: في 5 شهور
4: في 5 شهور
2: قد ايه قتله؟
4: 210 قتله،
2: 210 في اقل من شهور. من شطر عام
1: اقل من نص عام
4: شطر عام. درجه ناري هي الثانيه في الترتيب نتاع الاطراف معناها المتسبب في حوادث المرور، 846 حادث و192 قتيل
1: برشا برشا.
4: معناها هذوما راهو فئة شباب. نحكي لك الأكثر الفئة اللي قاعدة معناها نخسروا فيها هي فئة شباب. علاش؟ من التهور، منك السياقة الاندفاعية، نقول أنا السياقة الغير مسؤولة في الطريق،
1: زيادة مش في وعي، في نقصين كما قلنا انتباه، ولا يكون تحت تأثير بعض المواد، معناها فهم برش أسباب.
4: ولا أكيد هو الأسباب موجودة، معناها وحتى تحت تأثير حالة كحولية معناها موجودة الأسباب، ولكن ديما احنا نقولوا ماذا بينا كي تشدت راهو مش كل، اكيد احنا نعرف نسوق الناس كل، معناها انت خديت البيرمي على اساس انت تعرف تسوق، ولكن السلوكيات اللي تقوم بها انت في الطريق هي اللي تخليك تخسر حياتك. راهو هذية معناها نخليه في عباد، نخسره في اخواتنا، بيتنا، ميتنا، معناها راهو فما ناس معناها قاعدة، معناها عائلة، انت يخسر بوه خلي عائلة كاملة في جردك، معناه تعرفش انت كل حالة يديك
1: ولا
4: تصير
1: هو
4: بعد.
1: معناها النجم يكون شاب زادة كيف كيف يخسر عمره إلا في لحظة متاع
4: فما أبر اني يخسر، أبر اني اللي يعيش معاق، معناه فما إعاقات دائمة، معناه عارف انت واحد يعيش معاق، معناه
2: هذو مساروا برشا سواء في المطورات ولا في الكراب في الزوز.
1: ربي يحمي الجميع. باهي دونك هات نحكي شويه على شنو ما الاهداف نتاعكم انتوما كمرصد اللي محددينها لتقليص عدد القتلى والجرحى على الطرقات.
4: اكيد احنا الاهداف نتاعنا اني عندنا الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات قاعدين نخدموا عليها، دونك هي على المدى القريب معناها ان يتخفف من حوادث الطرقات والخسائر البشريه ب 10%، على المدى المتوسط 25%، وعلى المدى البعيد 25%. ديجا احنا بادين نخدموا فيها، ديجا هي من معناها القتل معناها سمحني الموجود فيها الاستراتيجية على أرض الواقع. قاعدين نعملوا في حملات تحسيسية توعوية، قاعدين نعملوا في تكوين، معناها هذا تكوين موجه كيما للكبار كيما للصغار، اي سورتو الصغار، لاني احنا نحبوا تكون عندنا ناشئه معناها واعيه بمخاطر الطريق،
1: يكبروا يبداو ديجا هما عندهم لا كولتور هذيك تربيوا عليها
4: اكزاكتومون. دونك المحاور فوالا نتاعها اللي هي التكوين، فيها الحملات التحسيسيه الميدانيه، فيها دراسات وبحوث معناها قاعدين نعملوا فيها، وهذا الكل باش يحد من حوادث الطرقات والخسائر البشريه اللي حكينا عليها والأرقام اللي قلنا عليها معناها، واللي هي الحقيقة نحب نعاود ونقول اللي راهي الأرقام هذيك ماهيش مجرد أرقام، راهو كي تسمعهم راه ماذومك عباد معناها تخسرت على عائلات
1: كاملة، هذومك أوجاع كاملة وآلام ومأساة عائلية، معناها
4: لازم يكون واعي واعي. وديما نحب نتوجه للأولياء اللي يعطيوا لأولادهم درجات نارية بيان كو معناها باش يسهل عليه عملية التنقل نتاعو، راهي ماهيش سهلة، راهو الدراجة نارية يلزمها كاسك، يعني قاعدين نشوفوا فيهم يسوقوا
1: غير كاسك،
4: وإلا يلقى عنده يبدا عنده كاسك ومعلق على جنب،
1: بيان كو
4: على خاطر فلا خاطر تفسد المظهر نتاعو.
2: وفي نفس الوقت زاد راهو حتى اللي يلبس الكاسك راهو ما يوليش ايرون مان، راهو مش خاطرك زاد لابس كاسك تبدا طاير في وسط
1: تستحمل في حدود معينه. باهي مدام سامية مسعود يعطيك الصحه، نختم معاك اخر نصايح تحب تتوجه بها لمستعملي الطريق بهالمناسبه.
4: اكيد احنا نحبوا نتوجهوا سورتو الناس اللي باش تتنقل تحتفل بالعيد، معناها حبوا نقولوا لهم خطط للرحله نتاعك قبل ما تمشي بل ما تخرج، سورتو سلامه العربه، خاطر لاني ماهوش كاين العبد اللي يسوق هو المسؤول، راهو تنجم تكون العربه نتاعك معناها تنجم تتسبب في مخاطر في الطريق، دونك رد بالك، تفقد الزيت، تفقد الماء، تفقد العجيلي، تفقد الضوء، لاني فما ناس تشد الطريق
1: تغيم
4: عليها الدنيا. اول حاجه السنتور ليك والناس اللي تركب معاك وصغيراتك، السرعة، تحديد السرعات، معناها التزم بتحديد السرعات، لو كي نقوله سرعة 110 في طريق سيارة معناها خليك فك 110 هذيك، خاطر هو مش رادار تتعدى عليه، معناها تنقص على الاخر بعد تتعدى رادار تزيد تلانسي، معناها راهو السرعة هذيك راهي تؤدي الى مخاطر كبيرة. احترام الأولوية بالنسبة للموجودين في مناطق العمران، معناها طرقات الوطنية، أنا ديما نحب نتوجه نقول بليه اللي يحبش يسافر ماذا بينا يبعد على الطرقات الوطنية ويمشي ويأخذ طريق السيارة، لأن الطرقات الوطنية سورتو تعرف المجاوزة الممنوعة سامحني. المجاوزة الممنوعة تتسبب في مخاطر كبيرة في الطريق، دونك ابعد على الطرقات الوطنية، خذ طريق الوطني لطريق السيارة، تجنب سياق العدوانية، احترام إشارات المرور. ماذا بينا زيدا ما تهزش برشا حمول على السيارة متاعك، نعرفوا تلقاه معبي كرهبته معناها بالعائلته وزيد معاه العلوش، دونك هذيك راهو يفقد توازن العربة، معناها ردوا بالكم.
1: وي
4: الالتزام كما قلنا بالإشارات المرور، معناها ردوا بالكم في الطريق. الحقيقة طبق قواعد الجوالين، راهو إذا كان طبق قواعد الجوالين راك تتعدى لاباس، توصل لاباس سورتو معناها. وان شاء الله ناس كل بيان سور اكيد ان شاء الله يتعدى عيد سلامين، ان شاء الله عيد مبارك على الناس الكل. دونك سورتو كيما قلت انت بالله عدم استعمال الهاتف الجوال، سي شوك عندك كان عندك لوت بارلور في الكهرباء والا مثال اعمل كيت باش ما تمهمش بالتليفون، لاني اكثر حاجه راهي تخليك تتمهمش.
1: شكرا جزيلا مدام سميه مسعود رئيسه مصلحه الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور. بعد شوية مع محمود فيتش عندك.
2: فيتش عندك باش نحكي لكم على أغلى عملية تحايل في العالم.
1: أغلى عملية تحايل في العالم، أما بشخجوا بفاصل نسمع أغنية وراجعين.
3: أنتوا ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
5: ببليسيتي.
6: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: بالمد الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: مكملين معاكم في ويكند على الكيف. تحية لكم الناس كل, نسلموا عليكم. مرحبا في الكواليس. انا ومحمود شنو نقعدوا نحكي؟
4: ليه ولا تو نحكي ولا معليش باش نخبيو على العباد؟ ليه قبل فاتك فاروق انت مش كان البرز؟
3: ليه فاتك طرح البر؟
4: طرح البر باش نحكينا انا وعفاف الاف ميساج. خلينا نحكي مش فاهم
3: امورك
4: عيب
3: حتى شيء.
4: حكينا على شويان الحم في الفخار. شاركونا تجاربكم بالله على الفيسبوك
3: بالزهر. انا ومحمود السنه كل واحد جيب معون فخار.
4: قلت مش كبير انا راهو هما ياخذوا كل كبير.
3: حطينا متوسطه هي. قلت باش نجربها باش طيب فيها السنه.
4: حكينا على التطيب في الفخار ولا حتى فمش كون يشوي الحم كريمون في الفخار. حكينا على الحاجات اللي تشوي وفي العلوش وكل شيء. وتوا من الاول بدا الموضوع على البرزقان وقت الغنايه تمشي. ومن بعد قعدت نحكي العفيف على
3: ما عطاني روسيت.
4: هي اسمها مرقة زيتون موجوده. انا نعملها خاطر
3: فيها زيتون. انت فرا سميتها لك مرقة زيتون.
4: هي تجي تسمى مرقة زيتون. ما يلزمها الرند اخضر. هو جوست ان نحكي الروسيت
3: بالفيه
4: اللي هو البصل يتقص جويد يتقلى لين يذبل على الاخر. ومن بعد تزيد معاه اللحم. اللحم يكون مقصوص جويد على الصغير دو بالفيرونس ولا برشني حتى اورعيد فهمتني. ومعها الرند. رند يبدا اخضر وشايح فهمت يعطي جو هكايا. وكل واحد اللي فيه شنو يزيد. اما دي بريفيرونس جي صفرة فيها الكركم والفلفل الاكحل وشويه ثوم باهي والطيب سله سله هكايا. وفيها الزيتون الاخضر المفشخ هذاك الكبير مش الاكحل الاخضر. راهو الزيتون الاكحل اللي ماهوش مكمش راهو ماهوش صحي. راهو ببرودوي شيميك باش يردوه هكاكا. واحنا متعودين
3: يشردوه يلمع هكاكا
4: وشاد روحه راهو ماهوش صحي.
3: بون سي بون يزي في البرك خاطر احنا حكينا في برشا تفاصيل. انا ومحمود من نوع اللي العلوش نو اللي ما يتاكلش فيه محمود.
4: القرون والصوف
3: كهو
4: كهو الباقي كله يتعدل ما فيش.
3: يلا نشوف الفقرتين ايش عندك.
2: هات ايش عندك.
4: هو الوقت ساعات قداش يجري بالحق. عام 2016 قداش عنده؟ ما عنده 10 سنين بلعبوا ضحك.
3: سبحان الله والله بالحق العوام تجري.
4: في عام 2016 وقتها بدينا رجعنا نتذكروا فك الكوميك متاع البوكيمون. شنو السبب اللي رجعنا نتذكروا في الكوميك متاع البوكيمون؟ ولو أنه فكرة البوكيمون هي في الأصل تعرف شنو فكرة البوكيمون؟ في الأصل شخص مغروم يلم الخنافس يحطهم في حكوك في دوير طوكيو في اللي بارك وفي الغابات. في الأصل هذاك الموضوع معناه في الحكاية معناه في الأصل
3: وش هبلنا بيها لعبة
4: عام 1989 وعام 1990 ولات مونستر كابسول هذايا. ومن بعد نيتندو ما قبلتش الفكرة ما فهمتهاش لين شيجيرو هذايا ماتاميتو متاع اللي عمل سوبر ماريو عجبته الفكرة وتبناها وخرجت اللعبة وكل شيء ومشى الأمور مشات الأمور مغاديك. عاد عام 2016 عفيف كنت تذكر كي خرجت لعبة بوكيمون جو. لا لا لا اللعبه في التليفون بوكيمون جو. وقتها وصلنا نتفرجوا في الاخبار في امريكا كيفاش العباد يحلوا تليفوناتهم ويبداوا يتبعوا باش يصطادوا بوكيمون. اما اكثر في الولايات المتحده وفي اوروبا باش يصطادوا بوكيمون وكل مره بلاصه والعباد كونفا معناها والدنيا كلات بعضها عليها. تذكرها هذيك؟ شنو تطلع القصه هذيك؟ زعما لعبة وحدها
3: فيها لمن داتا هي خاطر كاميرا محلولة على طول خويا معناها
4: هي اساسا لمن داتا. هي برينسيبال
3: بوكيمون فوق راسك فوق التالف زعما ساقي يمشي
4: بوكيمون في نهج بوكيمون في بطحة بوكيمون في باركينغ وانت تصور في الدنيا الكل. شنو تطلع الحكاية هذيك؟ تطلع الحكاية من تحت شركة في الأصل هي كانت بروجي تحت جوجل ومن بعد ولا شركة واحدة اللي هي شركة اسمها نيانتك. شركة هذية عملت اللعبة الكل باش تلم التصاور والداتا متاع بلايص معينين. شنو معناها كي نقول داتا؟ معناها أنه التليفون كي ياخد تصويرها الانفورماسيون اللي تمشي مع التصوير هي موجودة في التصاور الكل. الحكاية هذية معناها في أغلب التصاور مع التصوير هذيك اللي اخوها فما الالتيتود متاع التليفون وين والبلاصه متاعه بالضبط والتوجه متاع الكاميرا لوين. هذا علاش معناها تقول انت خداتا ماش موجوده؟ موجوده ما مش بالدقه هذيا. هذيا الكل كان داتا تعملت باش تحضر لك الروبوات اللي بالعجال اللي وصلوا الطلبات
3: واو
4: فهمت القصة شنو
3: من وقتيش
4: آه أكروبويت هذوكم يلزمهم
3: داتا سبقوا لها بذيك
4: اللي يسمع يقول لي عليش يا أخي مش فما جي بي اس عليش نعملوا في هذا صحيت ماهيش نفس
3: خطر يدي تعطي التفاصيل
4: بالضبط التفاصيل والتفاصيل تعطيهم فيزويل ما همش كما الجي بي اس معناها موضوع آخر جملة تعطي التفاصيل جي بي اس وقت اللعبة بكل رياليتي أوغمونتي هذيك وكل شيء والناس سايخين واللي تلموا أكثر أكثر أكثر خاطر الداتا اللي خرجت هي المرحلة الأولى من اللعبة كي صارت تلموا أكثر من 30 مليار فوتو اي فيديو بالمعلومات متاحهم بالداتا متاحهم باش نجم تعمل الداتا فيزويل هذيك على خاطر الجي بي اس ما كانش ينجم يوفر الدقة اللازمة للماشين ليرنينج والداتا والانتليجنس ارتيفيسيل خاطر في كيما نيويورك شيكاغو باري صحيت وفي بلايص أخرين الجي بي اس ماهوش بالضبط وفما بلاصات وفما زنيقي وفما بلايص تبنيو بالوقت دونك هكاكا العباد مشاو يلعبوا في لعبة هما معناها عاملين جو شيخيين سوشيال ميديا وكذا واحد و
3: هي يلمو في بيكاتش على خاطر او ميم تو تبقى تشوف الديكور ناتوريل و ميم تو تلم
4: في البوكيمونات هو العباد يلمو في الداتا من شراء اخر فختاما في اللي قاعد نحكي فيه شفت المدة الاخرى هذي غريبة حقيقية شفت المدة الاخرى العباد يصوروا في كف يده صور في كف يد ويطلع فيها على الانتليجنس ارتيفيسيل ببرومبت غبي نتاع تحايل على اساس الانتليجنس ارتيفيسيل باش تقرا لك الكف هي في الاصل الانتليجنس ارتيفيسيل في الحاله هذه شنو تعمل الانتليجنس ارتيفيسيل تخولك لومبرانت نتاعك لومبرانت نتاع يدك لومبرانت نتاع اليد هذه كانت تغيب عليك المعلومه مثلا امازون وغيره من الشركات في الصين وفي الولايات المتحده لومبرانت هذيك توا تستعمل باش تخلص بها مثلا كانك في البحر ما تحبش تهز معاك الكارت بونكير تستعمل لومبرانت هذيك باش تخلص بها وكما فما برشا ابليكاسيونات توسع بها تقول له راهو الابليكاسيون هذيك تخلك الداتا نتاعك يقول لك محسوب انا اش عندي نعمل ولا شنو يعملوا بها تكور القدام تنجم بعد 5-6 سنين ولا تغيب عليك المعلومه تلقى كف يدك لومبرانت نتاعك الكل موجوده سير انترنت تلقى معلوماتك وين تتحرك وين تمشي وين تجي موجودة وأي حد يولي نجم يعرف عليك كل شيء سواء شركة تحب تبيع لك حاجات ولا أشخاص في صورة ما أنت تحس أن المعلومات متاعك مش مهمين فلهنا كانت هذه أغلى عملية تحايل تحب ولا تكره عملية تحايل على خاطر العباد ماشي في بالهم يلعبوا والكونسيبت معمول برينسيبالمون باش يلم الداتا نتاع البلايص هذوما باش الروبوات هاكا تشوفهم في اللايف ستريمينغ فما روبوات توا في أمريكا وفي الصين وفي برشا دول اللي هو روبو أربع جالي وفيه كيما بانو مساكر هكا يتحل بالكود وساعات يتحل أوتوماتيك يوصل ماكلة
3: عنده كلكو زاني ديجا أنا شفته في أمريكا كي مشيت ديجا يستعملوا فيه الموجود
4: فهذاك يخدم بالداتا هذيك الأهم من هذا أن الروبوات بعد ما خذوا الداتا هذيك الروبوات بيدهم كيبداوا يدوروا في ثنايا ذوكم ولا يصوروا فالروبوات ذوكم توا هما بيدهم يصوروا يحضروا في داتا الحاجات أخرين وجس نعطيكم معلومة قبل ما نختم من أكثر الشركات اللي لموا الداتا على الكياسات وكل شيء شكون حسب رأيي
3: كراهب
4: تسلا تسلا من أكثر الشركات في العالم اللي تلم داتا متاع الخرائط في العالم وكل شيء وتلم المعلومات فنردوا بالنا على الداتا متاعنا ونعرف شنو ننستاليو في تليفوناتنا وقبل ما نجربوا حاجة تبدأ فور فري ذكر أنك أنت تكون البرودوي
3: ميرسي محمود
0: هاتش عندك
3: خليكم معنا في المتابعة نرجو لكم بعد أخبار العشرة
1: تبليسيتي
5: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
7: أريد طور عالمك
8: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الـ11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جات سيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
4: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ونفهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة أكثر تفاصيل تابعونا على www.ونفهم.net ونفهم صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجاز العشرة. ديوان اف ام عسلامة. وزارة التربية تنشر حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسعة أساسي والسادسة ابتدائي، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي توصي كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. ولفتت الطبيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع السكري والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد، داعيتان للانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الأعراض باعتبار أن جسمهم لا يتحمل كميات هامة من اللحوم والدهون. سوق الدواء بمدينة منزلة ميم من ولاية نابل يشهد حركية ملحوظة وإقبالا متزايدا من المواطنين لاقتناء أضاحي العيد وسط توصل تذمر من ارتفاع الأسعار هذا الموسم، وتراوحت أسعار الأضاحي خلال الأيام الأخيرة بين 1000 و1800 دينار، فيما تجاوزت بعض الأضاحي حاجز 2000 دينار، وذلك وفق حجم الأضحية ونوعها. وفي تصريح لديوان فما اعتبر أحد الفلاحين أن الأسعار تبقى في متناول مختلف الفئات، موضحا أن قيمة الأضاحي تختلف بحسب الحجم حيث تتراوح بين 1000 و1500 دينار. في المقابل عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تواصل ارتفاع الأسعار قبل أيام قليلة من العيد، مؤكدين أن أسعار الأضاحي تجاوزت قدرتهم الشرائية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. روبورتاج لمراسلة ديوان اف ام في نابل ليلى بن سعد.
4: والله يقتل شنقولك الأسواق في متناول الجميع، اللي يحبش الزوالي عايد واللي لبس عليها يمشي لثلاثة ملايين، والزوالي فما من مليون ونص هو شي يحبش، فهمتيني ولا هو شي يحبش هنا الأسوامات كل موجودة، الشواء كل موجودة من مليون ونص ل 1200 1300 كيما يحب ياخو
5: مجيد. أسعار مشتب كلها قشارة، ما ثمش على الشباهية اللي تقول لك ياكل كليل وزعتر وبعد يقول لك مخوم عليا بالفلوس انه العدل فيه ونعرف ما فهمناش عنه شنو إلا ندرى يوقف فيه في الزديد كلا الزعتر ولا واحد ولا على الجوام كالتسيني يقول لك ما ثمش على ديش الأسوام هي اللي خلطت العباد في القشارة كلها قشارة، تشوف فيهم هذا بكل قشارة ما فيهم حتى واحد فليح الأسوام تروح من 15% حتى 2700.
3: في العالم، وكالة التسليم الإيرانية تقول أنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. رئيس وزراء بريطانيا يقول إن بريطانيا ستعمل مع شركائها لاغتنام الفرصة والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة الإيرانية، مضيفا نحن بحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز مع ضمان حرية الملاحة فيه دون قيد أو شرط، ومن الضروري عدم السماح لإيران مطلقا بتطوير سلاح نووي. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .net. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا من جديد، مكملين معكم في ويكند على كيف. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن والتحقوا بيا الثنائي غازي بالقيد. هلو،
2: صباح الأنوار، أهلا بيك عفيف.
1: مرحبا
2: بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين متاعنا على الديجيتال. إن شاء الله نهار
1: جمهورك غازي.
2: جمهور ما محليه، والله محليهم العباد. ريت كي تعطيهم برودوي باهي، كي تعطيهم نصايح حكاية مزيانة، راهو تلقى جمهور التونسي باهي وماهوش نفسه. تعرف علاش نحب الإذاعة؟
1: جماهير
2: ان شاء الله يزيدوا يكبروا اكثر. علاش نحب الاذاعه؟ الاذاعه فيها كريديبيليتي وفيابيليتي مش موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: طبعا
2: فما بيريود تحكيت برشا باش يقول لك مواقع التواصل الاجتماعي باش تاخذ بلاصه الميديا.
1: مستحيل
2: يا عفيف. الميديا راهي فيها اداره كامله، راهي فيها عباد تراقب المواضيع، تراقب الفيابيليتي، تراقب لي سورس. ما نجمش واحد يخرج هكاك ويبدا ينصح على الكريبتو موني وعلى
1: باجات فيسبوك، يكتب اللي يحب هو، يهبط اللي يحب هو. كي تبدا في ميديا راهو عندك مسؤولية
2: ورقابة، خلينا نقوله رقابة الإدارة.
1: شنو أنت معناها؟ أنا الرقب فيك
2: بيان سور يا أخي. كان مش الرقابة، كان مش الرقابة راي تبدأ الريبريك تحب تربح 4,000 أورو
1: ونبدأ. عزيز قطاطة، أهلا وسهلا.
3: صباح النور عفيف، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا الكل نهار تحد كما عادة. آخر جمعة،
1: آخر الجمعة
3: دونك يكون خفيف
1: ولا
3: إن شاء الله يكون خفيف.
1: دونك على شو باش تحكي لنا انت عزيز؟ في
3: باش نحكيوا على العائله التونسيه ابوبخي قداش عندها كريديات.
1: ايوه، بدلنا بالصعيب، معناها احنا نحكيوا على علوش العيد وعلى غلاء الاسعار، وانت باش تحكي لي على الكريديات بتاع العائله التونسيه.
3: اوموين نشوفوا اوموين،
1: خليوا على جنب نمشيو لغازي. نبداو بغازي ولا نحكيوا ارقام؟ يلا خلينا نبداو بغازي. مع هذه
2: غازي ماركت بليس. غازي المرة ذي قصة ستوري تيلينج، باش نحكي حكاية صغيرة. البارح حكينا على الكريبتو موني، والبارح حكينا على بداية العالم هذايا وكيفاش أثر العالم هذايا على المواقع، على الديجيتال وعلى غيره. اليوم جاتني الفكرة، قلت خليني نحكي على أول موقع تعمل في الدارك ويب، اللي هو موقع خطير وخطير جدا، والحكاية اللي وراها تعملت عليها أفلام عفيف، تعملت عليها سيريات. وكي نشوفوا الخبايا ونشوفوا العقلية متاع الشخص اللي كان وراء الأعمال هذية، باش نلقاه شخص عادي جدا. الدارك ويب أو الانترنت المظلم هو شنية؟ هو مكان الممنوعات، مكان القصص، مكان الإشاعات والأساطير. خلينا نحكي وشنو فيه.
1: وهو خطير جدا، خلينا نقول
2: خطير جدا. أكيد خطير جدا، خاطر ما فماش رقابة، والعبيد اللي تلوج على تبييض الأموال وتبعد على الرقابة وتبعد على المنظمات العالمية راهو فما سبب وراها، مش جراتويت. عالم الانترنت المظلم هذايا هو عالم خفي، المواقع اللي فيها عفيف ما تنجمش تدخل لها بالمتصفحات العادية وإلا محركات البحث العادية متاعنا. وبالتالي أي ولي قاعد يسمع فيه كيحل البيسي متاع ولده ويلقى متصفح اسمه تور TOR، يعرف أن ولده قاعد يدخل للانترنت المظلم، وإلا هو مهندس عالي الجودة، معناها خاطر يا إما المهندسين تستعمل فيه وإلا مستخدم عادي قاعد يستعمل فيه تور. فاش يعمل بيه اكزاكتومون؟ فاش قصر معاك الجوجل كروم والموزيلا فايرفوكس؟ هذا فيه دي سيت ويب من الصعب تعاقبها وتعاقب أصحابها. كل شيء فيه مشفر،
1: أي حد ينجم يدخل
2: أي حد ينجم يدخل. مانيش باش ندخلوا في التفاصيل. والدخول إلى عالم الانترنت المظلم ماهوش صعيب عفيف، خلينا نقول. واليوم مع الذكاء الاصطناعي أصبح أسهل وأسهل. قصتنا اليوم على شاب أمريكي بنى أخطر موقع على الانترنت المظلم. منذ بداية الانترنت المظلم إلى يومنا هذا هو الموقع الأخطر والأشهر. نحكيه على تحقيقات متاع FBI، نحكيه على عمل خونة وفسدين، نحكيه على تأجير لقتل محترفين، خيانات، مؤامرات وشرور. روس أولبرت طفل عادي نشأ وتربى في تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، من عائلة ثرية، خلينا نقوله تخصص فيزياء، معناه كان لباس عليهم، ومش ثراء فاحش، لكن كانوا ناس عايشة لباس عليهم، عائلة لطيفة وظريفة مع طفولة عادية جدا. وطفل كان يحلم، عنده برشة أفكار متاع ريادة أعمال، مغروم بالتجارة رغم أنه التخصص متاعه فيزياء. الحلم نتاعو كان انه يعمل ماركت بليس على الديجيتال يبيع فيه كل شيء. التجاره الحره، يؤمن بالتجاره الحره. في اللونتوراج نتاعو كان يحكي بعقليه غريبه، يقول لك ليه حدود للبيع والشراء، يقول لك علاش الدوله تمنع علي المخدرات، هذا جسدي وانا حر فيه، وبالتالي كي انت تمنع علي المخدرات على جسدي لصحتي، علاش ما تمنعش علي الكحول، علاش ما تمنعش علي السكريات. كانت هذه العقليه وكان هذا اللونتوراج نتاعو، كانت هذه المواضيع اللي يحكي فيها.
1: بقى في الاخر الراجل الطفل يحب يربح فلوس، معناها
2: مبادئ غريبه خلينا نقولوا،
1: ما يتسميش مبادئ هذوما اصلا،
2: افكار غريبه، افكار غريبه متطرفة. وفجأة الطفل اكتشف عالم الانترنت المظلم الغريب، على الرغم من انه التخصص متاعه فيزياء. المشكلة الاولى كي باش نعمل انا الماركت بليس هذا، كيفاش باش تتم عملية الدفع، توتون ساشون انه ديما فما البنك الوسيط، والبنك المعاملات التجارية لازم تكون بكامل الشفافية، وبالتالي الشراء وبيع الممنوعات سيؤدي الى السجن الحتمي. عام 2010 اكتشف العملة الرقمية، العملة الرقمية اللي طلعت عام 2008 بعد الكريز ايكونوميك وزادت انتشرت، اكتشفها هو عام 2010. دونك الفاكتور الاولاني نتاع البيمون الكترونيك تحل بالنسبة لي هو. المشكلة الثانية كانت تطوير الموقع، الأكويت ديفلوبمون والبروغراماسيون اللي هو عالم غريب عليه. بالزهر سيروس عنده حبيبته اسمها جوليا. جوليا عندها معرفة ديما فما مساهم
1: في الموضوع.
2: حبيبته جوليا اللي كانت عندها شوية معرفة بالعالم هذا، عالم الديفلوبمون والأكويت، سهلت عليه الدخول لهذا العالم. روس يقضي مئات الساعات يعمل في اوتو فورماسيون على ديفلوبمون دي سيت ويب والانفراستركتور ولي باز دو دوني وغيره. مئات الساعات. روس اليوم عنده المشكله نتاع كيفيه الدفع اتحلت، عنده المشكله نتاع كيفيه تطوير الموقع اتحلت، عنده العقليه والبيئه المناسبه، عنده التمويل المناسب، وبالتالي هو حاضر لبدايه المشروع. المشروع العالم الكل يعرفه، تعمل عليه افلام وتعملوا عليه دي سيت ويب وتعملوا عليه دي سيري سمحني. السيت اسمه سيلك روت، طريق الحرير، هو طريق معروف جدا لكن الاسم عنده مغزى وعنده معنى. 2011 يعمل اللونسمون بتاع المشروع نتاعو. تعرضوا المشكله الثالثه، بعد ما عملنا السيت ويب، السيت ويب نتاع تجاره، نتاع بيع وشراء، نتاع بيع وشراء حر، شكون أول عبد باش يبيع فيه؟ دونك يزم هو يكون التاجر الأول، وبالتالي لهنا روس بدأ يطور في عقلية إجرامية، يلزم يكون هو التاجر الأول في السيت الأولي في السيت متاعه. دونك استأجر مستودع وزرع فيه الفطر السحري، وكان هو التاجر الأول للفطر السحري هذا. المشكلة الرابعة اللي عرضته اليوم، بدأ يعرض في المنتوجات متاعه. السيت موش معروف في العالم، نحن نمشي ستيب باي ستيب نجمو نفهمو الموضوع. عمل السيت متاعه والسيت ما يعرفه حتى حد، وبالتالي التسويق مش بش يكون التسويق التقليدي متاعنا، جوجل ادز وغيره، ديز انفلونسور ودي كومباني دو ماركتينغ، خاطر نحكيو على الانترنت المظلم. وبالتالي خمم في فكره اللي هي كانت سبب السجن متاعهم، بعد كان يدخل على المنتديات الرقميه اللي تهتم بالمخدرات. يلقى العبيد غاديكا عاملين حلقه كامله وقاعده كامله تحكي على المخدرات، ويدخل على اساس هو مستخدم ويسال على الفيابيليتي نتاع الموقع نتاعو، يقول راهو عرضني سيت اسمه سيلك رود يبيع في الفطر السحري
1: غير مباشره، معني
2: اسكو السيت هذا فيابل وسيكوريزي نجم نشري منه ولا لا، وتك كوبي كولي يحط الليام تاع السيت. وبالتالي المستخدمين اللي باش يجاوبوه باش يدخلوا هما للسيت باش يشوفوا الفيابيليتي نتاع السيت هذاك باش يلقاو المنتوجات المعروضه. فكره الماركتينغ هذه جهنميه، لكن كانت هي السبب الاولاني في ايقافهم بعد وفي السجن نتاعهم. الموقع تلانسا تنوعت المنتجات، وبالتالي روس ما عادش مجبور انه يخدم الفطر السحري هذا، وخر التالي وقعد يشابوتي في السيت نتاعو. فما برشا بائعين كانوا موجودين، كان ياخذ 6% على كل ترانزاكسيون. روس بطل البيع هذايا نتاع الفطر وركز على البيرفورمانس نتاع الموقع نتاعو. لانسا ان سيستيم دافي، نماذج نتاع تقييم، نقيموا كل بائع في السيت هذايا، لي بوغ نتاع السيستيم كلهم حلهم. الموقع كبر والاعلام بدا ينتقد في الموقع هذايا، خاطر الترافيك نتاع المخدرات الكل اختص في الموقع هذا، الموقع هذا كان مختص في المخدرات، وبالتالي جذب عينين الاعلام، وبالتالي جذب عيون السلطات واللي هي الاف بي اي. في يوم من الايام سيروس كان تاجر تاو مخدرات، ولينا نحكيو عليه على الانترنت المظلم، فيق الصباح يلقى منتوج جديد يتعرض في السيت نتاعو، مسدس. المسدس هذايا اش يعمل ما بينات المخدرات هذايا الحكايه بدات تكبر عليه برشا. حبيبته جوليا بدات تتقلق توا ولا اللعب حراش توا ولات الاف بي اي قاعده تحقق في الموضوع. وبالتالي جوليا تبانيكي وتخاف ومشيت حكيت لصاحبتها اريكا. إريكا صاحبتها هذه كانت مدمنة على المخدرة وكانت تستعمل في السيت متاع روس، كانت تشري وتبيع مغاديكا. شريت مرة من عند بائع ودخلت في جرت والسبيتار، وبالتالي هبطت منشور قالت لكل من منشور على الفيسبوك اللي يحب يعرف الحكاية متاع السيت هذه راني أنا نعرفها الحكاية. روس اتصل بها ديريكتور ما حب يلم الموضوع أمان عليش وكيفيش وش بيك عملت هكاية الرضيك، أعطاها برشا فلوس رشوة باش فسخت المنشور هذاك متاعها، قطع علاقته بجوليا، قطع علاقته بإريكا، هز روحه وهرب من البلاد. هروبه من البلاد يزيد يعمل مشكلة ما أكبر. الموقع عفيف ولا عالمي، نحكيو على سريلانكا، نحكيو على هولندا.
1: وقاعد يخدم الموقع
2: أكيد قاعد يخدم الموقع، كبر والمستخدمين كبروا. رانا ولينا نحكيو على مليون مستخدم اليوم، نحكيو على مليار دولار شيفر دافير، وبالتالي وليت عنده برشا مشاكل. انت دب 10 مهندسين من الموقع هذاك ولا يعاونوا فيه
1: عصاب.
2: سيلك روت ولا موقع خطير يبيع جميع الممنوعات، أسلحة خطيرة، أعضاء بشرية، ممنوعات قاتلة. روس راو كان تشوفوه طفل لطيف وظريف، شاب لطيف وظريف جدا، ما تنجمش تخمم في الشيء هذا.
3: لا لا من عليه
1: لطيف وظريف،
3: ما لطيف من وظريف وظريف
1: وتوحي بالثقة وكل شيء. شنو
3: تسمع فيه روس فيش يعمل ولا
1: ايه؟ لا لا نحكي بمعنيها هو يحب يقول، وانه كي تراه ما تجيبش فيه، وانه
3: كيما عزيز
2: كيما عزيز خلينا نقوله. السلطات الأمنية اللي في بي اي دي اي إدارة مكافحة المخدرات، هيئة الضرائب، وكالة الأمن القومي حطت الدوسي هذا on top priority. هو البارون الأكبر للمخدرات في العالم اليوم روس. روس من غير ما يفيق بحط شيء راه مسكين، راه قاعد يدخل في المليارات ورا بعضه ما في بالوش اللي هو الوانتد رقم واحد في العالم لتجارة المخدرات.
1: تمني يقول اللي هو تشد
2: بيان سور سينو ما نحكيوهاش
1: الحكاية.
2: جاري عميل أمني في هيئة الضرائب، عميل سامبل، أجون سامبل في هيئة الضرائب، يتعقب في تبييض الأموال. بدا يتعقب في الأموال، الإف بي آي بيدها ما لقاتش حل للموضوع. الإنترنت المظلم سي شيفري، ما تنجم تلقى في حتى شيء. الأموال المشي والجاي متاع الترانزاكسيون كله بالكريبتو موني. جاري قاعد على روحه واحد وعنده دوسي قدامه، قال بالله كي أول ما تعمل السيت هذايا كيفاش خرج للعموم وكيفاش سمعوا به العبيد. فكر بنفس المنطق اللي فكر فيه روس، كان أنا عملت سيت وبش نبيع فيه المخدرات، وبالتالي بش نمشي للمنتديات على أساس أنا مستخدم وبش نبدأ نسأل. دونك تعقب الفكرة هذه، لقى روس أولبرت يسأل وعلى السيت متاعو على الفيابيليتي متاعو في المنتديات هذوما عام 2011. من جهة أخرى الـ FBI بدأت تقدم في البحوث متاعها وحصرت السيرفر اللي يخرج منه الأكسي الأولاني متاع السيت هذا، حصروه في الولاية. ووقت اللي جاب لهم جاري الاسم مع الدوسيه متاع الـ FBI بدأ يقدم سيبون، تأكدوا اللي روس هو الرأس الأكبر لهذه العملية. مشيو القاوه هو فين قاعد يخدم روس. روس قاعد يخدم كيما نقولوا في بيبليوتيك بوبليك والا في بوبلينيت بوبليك كيما عندنا نحن، ما يخدمش من دارو. قاعد روس دارو بيه لي زاجون تاع الاف بي اي بيان سور، كتفوه بالمنوت باش يخلي البي سي نتاعو محلول باش نجمو يكتشفوا شنية المحادثات والشبكه اللي كانت موجوده. شنو لقاو في الشبكه هذيك؟ لقاو اللي المهندسين اللي يخدموا مع روس والتجار الكبار اللي بداوا معاه الحكايه نتاع المخدرات اللي هما كلهم كريبتي ما يعرفوش بعضهم، هما عملاء في الـ FBI. وفما حكاية مزيانة برشا بيناتهم هذية. فما عميل من العملاء هذاك كان يبتز في روس، كان يبعث له ويقول له راني أنا نبيع في المخدرات، وعميل ويبتز فيه ويقول له راه النجم زادة نشكي بيك والنجم نقدم في المحادثات، كيما تنجم تخلصني فلوس أنا ونبيع لك شنو قاعد توصل للدوسي متاعك. وبالتالي روس بما أنه عنده قتلة مأجورين في السيت متاعه حبي أجر واحد من القتلة. واحد من القتلة طلع زميل لاخر في الـ FBI، عملوا له فيلم كامل زعمة حراميها مات وخلصوا مليار والحكاية مزيانة، معناها مازالت تتطور. العقوبة متاع روس السجن مدى الحياة مرتين في زوز قضايا، وأربعين سنة سجن بدون إطلاق سراح مشروط. وبالتالي روس من طفل لطيف عاش طفولة عادية، من شاب طموح قاري فيزياء وقاري في المعاهد العليا
1: إلى جيني، معناها هو كان الجيني متاعه هذايا ينجم يستخدمه في حاجة أخرى وينجح بها.
2: الأكثر من هكا عفيف موش حتى ذكي، هو بيرسيفيرانس. راه كي نحكيو على مئات الساعات من الاكويت الراجل موش مسلم فكرتي باش نعملها باش نعملها. وبالتالي لقى روحه عنده اخطر موقع على الانترنت المظلم اللي عمره ما كان يتخيل روحه روس باش يتحط في موقف كيما هكا.
1: ميرسي غاز يعطيك الصحه. شكرا كي هذا ماركت بليس. ماركت بليس باش نجيو من الفلوس هذايا اللي نجم نقول عليها الفلوس القذره. من بعد باش نحكيو على الديون نتاع العائله التونسيه في المستقبل مع عزيز قطاطا جوست بعد الفاصل. خليكم معنا.
4: بيبليسيتي القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 إلى 11 مع عفيف الغربي.
1: قبل ما نمشيو لفقرة بالأرقام عندنا أنيفرسير دونك الديديكاس يجي من عند مهدي محب ويكاند محب رقم واحد الويكاند على كيف حب يعمل ديديكاس بمناسبة عيد ميلاد كوثر بن إبراهيم يقول إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير والعقبة لمئة سنة وإن شاء الله ربي يرزقك كل ما تتمنى يا كاو دونك هذية من عند مهدي محب رقم واحد الويكاند على كيف تحية ليك يا مهدي أنت وكل المتابعين امتعنا. ايوه يلا باش نمشيو مع عزيز قطاطا وباش نحكيو ارقام
2: كيما العاده كيما العاده من المريضي بالحق قاعد البارح مع مجموعه من الاصدقاء في مقهى ونحكيو على القروضات وكيفاش ينجم الشاب التونسي مثلا يعمل دار ولا يعمل كرهبه وهو مازال فريشمون ديبلومي مازال كيدخل يخدم دونك
1: اللي هو هاجس كل الشباب معناها اليوم باهي سي بون تعبت ضحيت قريت نجحت خديت دبلومي الاول الثاني كملت عملتهم الكل والان العمل
2: وسورتو هو في موضوع اخر ندخل بارونتيز سورتو تو السوشيال ميديا تقول لك انه لازم انت في عمر 26 و27 تكون عندك دار ملك وكهرباء اللي هو في الواقع صعيب انه يتحقق.
3: فما ملاحظه تقعد ياسر في القهاوي انت عزيز مواضيعك الكل يعمل القهاوي يلزمك تخفف شويه في القهاوي.
2: ملا منين نجيب الاسبيراسيون اذا ما نحتكوش بالشعب
1: مشاكل فوالا الشعب مشاكل الشباب.
2: صديقنا الغازي من الطبقه البرجوازيه بعيد فما مسافه ما بينات
1: غازي مشاكله أخرى مختلفة
2: صحي مش كما عامة الشعب كيف
1: شعره
3: يا دخلت معه في الكنفلوعة
1: محبش فيه عزيز
2: المهم دونك دخلت عملت رشاشة صغيرة على القروضات اللي ياخذوهم المواطنين التوانسة هيت خلينا نبدأ العملية الحسابية متاعنا بالتعدد السكاني في تونس لسنة 2024 اليو إجمالي السكان حسب تقريبا 12 مليون تونسي فما أكثر من في 12 مليون ذوكو فما أكثر من 3 ملايين أسرة تونسية بهذا من جهة ومن جهة أخرى إحصائيات البنك المركزي التونسي تقول أنه سنة 2025 الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة للأفراد وصل ل 32 ألف مليار دينار دونك بعملية حسابية بسيطة نلقاو أنه متوسط الدين المالي لكل مواطن يوصل لزوز ملايين وستمائة دينار في العام لكن يقول القائل العائلة متكونة من أب ومن صغار ومن مرأة دونك مش الكلهم مش نجموا ياخذوا قروضات وما لازمش تحسب عليهم الكل دونك نوليو نقسموا المجموع هذا مجموع القروضات في تونس الإجمالي على عدد الأسر اللي هو كما قلت لك 3 ملايين أسرة نلقاو أنه متوسط الدين المالي لكل أسرة تونسية 9200 دينار اكزاكتومون دونك 9200 بالضبط
3: كل اسره
2: في المقابل الدخل الوطني الخام للفرد في تونس ما بين ال 12 و 13 مليون في العام يعني بريسك اكثر من شطر الشهريه ومن شطر المدخول ماشي في القروضات
1: يمشي قروضات طبعا
2: حبيت نفهم ساعه القروضات هذه منين نلقاو 92% من القروضات عبر البنوك و 8% عبر المؤسسات التمويل الصغرى والأهم من هذا القروضات هذه وين ماشية فما 40% مخصصة للسكن أنه يعملوا دار و60% من القروضات استهلاك هنا نلقاو الكراهب هنا نلقاو تهيئة مسكن صحيح هنا نلقاو قروض جامعية وبقية قروض الاستهلاك اللي أونجينا راو تهيئة مساكن نلقاوهم هما دي كريدي دو كونسوماسيون سامبل خاطر ماك تعرف البروسيس نتاع الأوراق يقول لك ديما حط تهيئة مساكن هذه نصيحة اللي يقولوها البنوك لأي فرد باش ياخذ قرض دونك الفكره والديسكوسيون اللي وصلنا لها انه فما شكون بور وشكون كونتر فما شكون يقول لك ناخذ قرض ونعيش ونكون باش نجم نقدم في حياتي فما شكون من جهه اخرى يقول لك القرض زايد ونجم بشويه نلمد ونشري نحب عليه وما فماش علاش حاجه ب 10 ملايين تتكلف لي 12 و13 و14
1: المشكله في التو دانتيغي معناها
2: بالضبط هنا الحقيقه يقعدوا الزوز اراء كل واحد فيه الباهي وفيه الخايب لكن ما عارش انت مثلا غازي ولا عفيف من اني هو
1: انا راني من تي مقروضات وخايل ونكذب عليك معناها لانه صحيح رغم وانه الفوائد كبيره برشا اللي تاخذها البنوك ولكن اذا كان ما تاخذش قرض سكني مراش وانه باش تنجم تلم بدون دي زاني باش تمشي تشري تيرا ولا باش تمشي تشري بورتمين ولا باش تمشي تشري دار. دونك الرا وانه قرض سكني بالنسبه ليا كاينه ايبارني فورسي رغم اللي هو يتكلف غالي، ولكن كيما أغلبية العائلات التونسية احنا مشينا في التماشي هذا في السيارة زد كيف كيف. انا راني ما نقعدش من غير قرض سيارة، يوفى قرض سيارة نعاود قرض واحد اخر مؤكا ومعنى على خطر. شكون الناس اللي تمشي تشري او كونتوم؟
3: شكون اللي عنده فلوس؟
1: شكون اللي عنده فلوس باش يمشي يشري؟
3: خليني نعطيك فكرة من عند الشباب عفيف اليوم باش نعمل سيارة بوسيبل من يمكن معناها العباد اللي قاعده تخدم معناها سورتو معناها العباد اللي قرات برشا وتخدم في خدم باهيه تنجم تعمل. لا لا مش نحكي كونتون، كونتون سان اكزيست با راه نتينيه راه وعندنا برشا راه وملي تولدت الى يومنا هذا ما نذكرش شكون هبط بالكونتون كان رجال الاعمال ما شاء الله. والباقي الباقي راه اليوم اصبح من المستحيل انه ان كوبل يحكيوا على ما سكننا راه اليوم وصلنا لحاله ما فهميش كوبل مع بعض وتقبل يقول لك ترضى بيه عنده كهرباء ودار مثلا ولا ترضى بيه بدار
1: مينيموم هو اللي كاين
3: يقول لك قبل مينيموم
1: مينيموم على الاقل يبدا عنده كهرباء ودار على الاقل
3: ابار العرس 7 ايام و7 ليالي وكذا وحاجه هذوكم الكل. اليوم تنحات حكايه الدار جمله راهو لا نقاش فيها ما فهميش هذا ما نجمش شاب ما ورثش دار ما نجمش يعمل دار انساه الموضوع جمله سينو حتى كان شيخ وقارض باش يلقى روحه يحط في شهريته كامله على الدار هذيك.
2: اما كي تجي تخمم 800 دينار ولا مليون كري تزيد عليهم وتحط 1200 ولا 1300
1: قرر من الفكره هذه
2: وانت تلقى عندك دار.
1: المشكله تقعد ديما المشكله الكبيره واللي يلزم يتخدم عليها هي الفوائد. الفوائد اللي هي كبيره برشا الحقيقه سختو في السكن وش يعملوا البنوك الكل سنين الاولى يخلص الفوائد نتاعو كسواره وكهرباء ولا دار ولا اي قرض ديما في التابلو
2: نتاع
1: دامورتيسمون يخلص الفوائد نتاعو ومن بعد يدخل لك في القرض. دونك انت حتى كان عندك من بعد باش تخلص باغ اكزومبل باش تلقى روحك زايد تقول انت لويش باش نخلص وانا ديجا الفوائد خذيتهم البنك.
2: هو انت نوعيه القرض فما قروضات اللي كونستون يمشي لك ديما كابيتال بلس كانتيري فيكس يقعد الاخر المده وفما شكون اللي يكون الانتيري فاريابل يمشي وينقص ولا يمشي ويطلع. كل نوعيه نتاع قرض كيفاش كيما قلت انت اللي تابلو دا مختصمون تختلف. اما اصلا المبدا في حد ذاته هما مختلفين فيه التوانسة. لكن تقعد أكبر غلطة نشوفها وحكيت عليها أكثر من مرة قرض للاستهلاك اليومي. مثلا فما شكون باش يمشي صيف باش يمشي يهز عائلته الوتيل ياخو قرض هذه راني نراها غلطة. أوكي تحب تفرح الصغار تحب تحوس بهم كذا لكن نراها غلطة.
1: أنا عملتها
3: أنا ميدي وكل شيء قاعد يغلى. البنزين يغلى، العلوش يغلى، الخضرة تغلى، الغلة تغلى، الماكلة تغلى، الدجاج يغلى، والسالير نفسه يا رسول الله.
1: حسب زيادات ما تمشي في مع الغلاء
3: بسيطة جدا عفيف يا أخي باش نحكيو على زيادات نتاع 30 و40 و50 دينار شهريا
1: ما تقابلش مع
3: الارتفاع لا الحقيقة تحشم زيادة.
1: فمشكلة أخرى زيادة توها هو أنيس مثلا علق عليها يقولك ما ثماش قروضات لبعث المشاريع عادلة. يقولك المفروض وأنه فكرة ودراسة مشروع تكفي القرض بنكي. باقي قعدنا في الإشكال هذية وأنه البنوك يحبوا رهنية يحب يبدأ عندك رزق عندك ملك باش يعطيك باش ترهن عنده باش تاخذ قرضه. هذه يصير بلوكاج معناها بالنسبة
3: لل... لك أنا اللي عندي أملاك راني مانيش ناخذ في القروضات.
2: هو هذاك علاش هنا ننصحوا بمؤسسة التمويل الصغرى لكن يكون الانتيريس أغلى شوية حسب ما نعرف. الحقيقة ما دخلتش برشا ما هبطتش برشا الميدان وشفت المؤسسات هذية لكن حسب ما يقولوا أنه الانتيريس بيكون أغلى شوية لكن ما غير بدون ضمانات.
1: ميرسي يعطيك الصحة على الموضوع. شكرا لك عزيز قتادة.
0: نحكيو أرقام
1: احنا نعطيكم موعد ان شاء الله الويكند الجاي كيما العاده من 6 ل 11 على ديوان افين. بعد شويه يجيكم كامل فريق البرهين طبعا مع الشيخ سيف الدين كوكي عبير والضيوف نتاعهم. توت سويت ابري يجيكم ربيب الفرجيني وبرنامج ديوان ترانس. ميرسي بوكو فاروق سويسي كان معنا في الاخراج وكانت معنا في الاخراج الرقمي ايمان الشيبي يعطيها الصحه. وعلى مستوى الاعداد كيما العاده الجميله وحيده قادر عزيز
2: نحب نقول عيدكم مبروك للناس اللي تسمع فينا.
1: طبعا بيانسير
2: عيد الأضحى إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نتقابل إن شاء الله بعد بعد العلوش
1: إن شاء الله.
3: نعيد على
1: عيد ملالي تعيدوا انتم
3: نعيدوا بيان
1: حتى هو يضبحوا كل ما
3: نضبحوا
2: هو أقذر له مليح معناه حتى الناس اللي تتفرج تشوف غازي شوية هكا في الكاميرا ما عارش
3: والله نعيد والله والعيد كاملا زادة
1: كامل زادة
3: هاي مع جزار
1: خوص معاه
3: ونشد معاه
2: كيفاش مع جزار
1: صحيح
3: شوية
1: شوية
2: سبا سلكنا
3: شوية شوية
1: شاء الله كل عام انتم حين
3: أما إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل الأحباب للأصدقاء للزملاء زاد الكل إن شاء الله عيدكم مبروك جميع المستمعين وجميع المشاهدين وإن شاء الله العام الجاي ما تكونش أسوام العليلش كما كانت السنة خلي التونسي راه والله عفاف راه بالحق عرضوني عباد راه العيد بالنسبة لهم راه إيفينمون كبير وكبير برشا
1: أكثر عيد تحبوا العائلة
3: صحيح
1: هو
3: صحيح.
1: العيد
3: معناها راه تغيظك راه كي تشوف ولدك صغير قاعد يبكي على علوش وجارك ماخو علوش وأنت ما تنجمش تاخذه نحكيو على أسوام 2000 دينار أموين راي برشا الحقيقة راي برشا
1: هوي إن شاء الله كل عام أنتم بحين بألف خير الناس الكل يا ربي الناس كل تعيد فرحانة ونتذكروا بعضنا السنة هو هذيك أساس ورا والعيد وعنه باش نتذكروا بعضنا واللي عنده يتفكر اللي ما عندوش وإن شاء الله كل عام أنتم بحين بألف ألف خير يا ربي وأيضا عيد مبروك لكل الزملاء في ديوانا فيم وأكيد فما برمجة خاصة أيامات العيد اللي باش يأمنوها الزملاء نعطيكم موعدين إن شاء الله الويكند الجاي باي باي نسكول تشاو
4: ويكند عالكيف تبليسيتي
5: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
7: أريدو طور عالمك

0: راديو ان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من النهار حتى المغربي مع رامي فرجاني فن اخبار كولتور وديزاستوس ديوان افام صوتكم
1: استاد الديوان معايا انا محمد امين خنوش كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج تغطية خاصة لأخبار كرة اليد كرة السلة الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل
2: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت
3: نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية نقل مباشر للمباريات تصريحات تحاليل موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية
4: ديوان فام صوتكم
5: ببليسيتي زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2 على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
2: ديوان فم فلاش نيوز
3: موجز الحادية عشرة. ديوان فم عسلمة. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود تكشف عن المؤشرات الإحصائية الرسمية لحوادث الطرقات المسجلة منذ مطلع السنة الحالية وإلى غاية يوم 20 ماي، وأكدت أنه على الرغم من تسجيل تراجع ملحوظ في العدد الإجمالي للحوادث وفي عدد الجرحى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن الارتفاع المستمر في عدد الوفيات يظل المؤشر الأكثر إثارة للقلق. وأرجعت مسعود خطورة هذه الحوادث لجملة من السلوكيات والممارسات غير المسؤولة في الطريق العام، وفي مقدمتها الإفراط في السرعة، السهو وعدم الانتباه والسياقة تحت تأثير التعب والإرهاق.
4: انخفاض كبير في حوادث المرور، عنا انخفاض كبير في الجرحى، ولكن الفاكتور الوحيد اللي قعد مقلقنا هو عدد القتلى، وهذا يدل عليش على خطورة الحادث. وش في استدام أكاها قولك أنا في سنة 2026 من 1/1/2026 إلى غاية 20/5/2026 تجلين 1720 حادث، معناها بانخفاض ب 5%. في سنة 2026 سجلين 2194 جريح، معناها انخفاض 22% بارابور لسنة 2025. لكن الحقيقة الفاكتور اللي قعد مقلق اللي هو الارتفاع في القتلى اللي هو عنا 11% بارابور لسنة 2025. ترى السهو عدم الانتباه للسيقة في حالة تعب، إذو ما دي فاكتور معناها اللي هما يخليو خطورة الحادث يؤدي إلى عدد القتلى هذوما. لو نحكيه الحقيقة الأرقام في النهار تجلو من 2 إلى 4 قتلى في النهار.
3: أعوان الحماية المدنية بمنوبة تمكنوا من إخماد نيران حريق نشب بالسوق اليومي بشارع خالد بن الوليد بدوار هشر بعد منتصف ليلة البارحة، ومنع انتشارها إلى كامل النقاط التجارية الممتدة على مستوى جمع النور. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بالإدارة الجهوية بمنوبة بتعزيز من عناصر الحماية المدنية بتونس وأريانا، حيث تم تجنيد كافة الآليات الضرورية لإخماد الحريق الذي سهل اندلاعه والمواد سريعة الاشتعال من ملابس مستعملة وفواضل خشب وفضلات. وتمثلت الأضرار وفق ما فاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في تضرر 11 نقطة تجارية، وتم فتح محضر إرشادات عدلية بعد الحصول على إذن النيابة العمومية، وما زالت أسباب الحريق مجهولة. في العالم، حزب الله اللبناني يقول أنه قصف بصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعا لآليات جيش الاحتلال في محيط نهر دير سريان، كما قصف بدفعة صاروخية تجمعا لجنود جيش الاحتلال في بلدة جنوب لبنان. رئيس المفوضية الأوروبية أرسولانا فوندرلاين تؤكد مجددا أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تصنيع أسلحة نووية، كما ترحب فوندرلاين بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم بشأن إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: البرهان، كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح المغفرة، صباح التوبة، صباح العودة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والليالي المباركة اللي أقسم عليها ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والفجر وليال عشر. أقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة مهما كان الذنب ومهما كان التقصير في حق ربي سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويفرج لنا كروبنا. اللهم آمين. ببركة هذه الأيام المباركة وببركة يوم عرفة العظيم، خير الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس، اللي بشيكون بإذن الله تعالى نهار ثلاث. يا ربي لا تحرمنا فضله ولا تحرمنا خيره، اللهم أرنا فيه الخير، اللهم يا أرحم الراحمين غير حالنا فيه إلى أفضل الأحوال. اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة بإذن الله تعالى على إذاعة الديوان بإذن الله كل نهار سبت وحد من 11 حتى يكشي النص نهار. نحاولوا من خلال هذا اللقاء أنه ننفعوكم ونأخذوا بديكم، ونحاولوا أنه المسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه، نحاولوا أن نأخذ بدينا، نحاولوا أن ننفع بعضنا في مجالات مختلفة. اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية بإذن الله تعالى بشيكون بحذانا ضيفنا المستشار النفسي والتربوي الدكتور فتحي سعيد، وأيضا بعد شوية بشيكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، وكما العادة بحذانا الدكتورة عبير دمق معدة برنامج البرهان. صباح الورد والياسمين.
2: بار والمسرات، صباح الخيرات، صباحكم بشائر، صباحكم دعاء مقبول في هذه الأيام الفضيلة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم أجمعين، إن شاء الله ربي يبلغنا العيد لا فاقدين ولا مفقودين، إن شاء الله ربي يحفظنا ويجمع شملنا بالغائبين، وربي يفضل البلاد بخيراتها وأرزاقها، وربي يحفظها من كل شر وبلاء. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. قلت قبيلة بعد شوية بيجيكم بحثنا الدكتور فتحي سعيد، نقول له زيادة صباح الورد موجود معنا في استوديو، نقول له ازيك حبيبي.
3: صباح الورد يا شيخنا، وصباح النور على كل مستمعي إذاعة ديوان اف ام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. كان بحثنا منذ أسبوعين الدكتور فتحي سعيد، حكينا على موضوع مهم جدا فيما يتعلق بال الجوانب النفسية عموما، على اعتبار أنه مستشار نفسي وتربوي. بداية قبل ما نمشي العبير دكتور، وقت اللي حضرت معي الأسبوع اللي فات في، قلت لي أنا راني اكتشفت اللي بعد أنا عملت لك دوموند في الفيسبوك، اكتشفت لي أنا إمام خطيب وشيخ.
3: نعم.
1: بعد قلت لي أعتذر وأعتذر ليش إيش
3: يعني ده. ربي يرفع قدرك دايما، اللي حافظ كتاب ربنا له قدر. أنا ما تحدثت معاك تحدثت علينا حرك مذيع، صحيح مسلم متدين لكن مذيع، لكن اكتشفت ان حضرتك امام وخطيب، ويعني وتابعت خطبك وانبهرت بالكم الاخلاقي والديني والعلم اللي عندك، فسبحان الله وقع في قلبي شيئا لك نتيجه انك حافظ، على الاقل انك انت حافظ كتاب ربنا، فلك فضل عند الله سبحانه وتعالى
1: يا سيدي.
3: ده في الجنه انت بترتقي بقدر ما تعرف.
1: اما هذا لا يعني اني ما نحبك تبدا مرتاح، معناتها لما اللي فاتت ماخذ اوفر يعني لا ما درش لا ما نحب، انا نحبك تبدا مرتاح. انا كنت لاحظ قبيله قلت لي في الاوف سيف خوك سيف فوق المنبر شيء وفي الإذاعة شيء تاني، نحبك أنت تتعامل معايا كمذيع اليوم مش كشي، خاطر وقتها نخاف من الحواجز.
3: أحاول وجاهد
1: أحاول حاول.
3: فما دراسة، فما تأثير علمي اسمه أيوه. دانيل كروجر إفكت
1: أيوه.
3: يقولوا أن علميا الإنسان ثقته بنفسه بتزيد في الكلام في أي موضوع عندما لا يكون لا يعلم فيه.
1: سبحان الله.
3: يعني الإنسان لما يكون مش فاهم في الموضوع اللي بيتكلم فيه بيتكلم بلغة الثقة الزايدة والحتمية والقطعية، عندما يعلم الشيء يتعلم الشيء يتكلم بالاحتماليات. فبما اني ما كنتش عارف قدر حضرتك فين كنت بتكلم بالحتمية، فيسموها كده، يسموها علاقة بين عدم الجهل وعدم الثقة.
1: ما تسألش وانا ناقش فيك في بعض الجوانب الشرعية، او حتى ما تسألش في راحة شيء.
3: تسألت اثناء الحوار، ما انا فوجئت اثناء الحوار ان انت مسلح بالافكار،
1: مسلح يا راجل اسحبها
3: مدجج
2: زي زادك عليه
3: يعني مليء بسم الله ما شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
3: عشان كده ده اللي خلاني وقفت واقول مين الشيخ سيف الاول. انا ما قالوا لي الاعداد الحلقه جت على طول اعرف الدكتور عبير واعرف حضراتكم سامحوني والله ما قرتش
4: مش مشكله.
3: فلما بعد الحلقه طبعا قعدت والدكتور عبير ايضا انا دي ما اقول لعبير من الاول من قلت لها انت تتحدثين لغه عربيه تجعليني لا استطيع الكلام امامك ساسكت قلت هذا الكلام يعني.
4: طيب قبل ما نرجع لك عندك ثلاث اختيارات.
3: نعم.
4: وثلاث خيارات.
3: الله اكبر.
4: قبل بعد ما نحكي مع عبير شوي.
3: طيب.
4: تحب نتحدثه بالمصري وتشوف خوك
3: الله اكبر
4: سيف تقول سيف انت مش سيف بالمصري او بالتونسي والا بالعربيه الفصحى؟
3: انا احب اتحدث تونسي مصري.
4: تونسي مصري
3: خليط ميكس
4: ميكس. طيب
3: خير يعني هكا الحمد لله يعني ربنا كرمني لما انا زوجتي تونسيه واصبحت ادمج الكلام مع بعض وعملنا حاجه حلوه كده فيها الحضارتين الاثنين. انت الحضر كما تحب.
4: انا باش نكلمك بالمصري والتونسي والعربيه الفصحى باذن الله تعالى وان شاء الله يكون لقاء ممتع ان شاء الله,
3: إن شاء الله.
4: كما العاده باذن الله. ولكن قبل هذا نبذ الواقع مع عبير.
2: نبض الواقع مستلهم من واقعنا في حدث استثنائي في ظاهرة فلكية يستعد العالم الإسلامي هذه السنة لمشهد فريد يجمع بين قدسية المكان ودقة الزمان في لحظة تلتقي فيها عقارب الساعة بين تقويمين التقويم الهجري والتقويم الشمسي. هي لحظة تعامد مهيبة تعكس عظمة الحسابات الكونية وتناغمها مع المناسك الدينية العظيمة. نحكي على يوم الأربعاء 27 ماي 2026 الموافق لتسعة ذو الحجة 1447
4: كان الأربعاء يجي عشر
2: يوم عشرة ذو الحجة اللي هو يوم تتوسط الشمس قبة السماء فوق مكة المكرمة تماما في اللحظة ذاتها لترفع فيها أذان الظهر في الحرم المكي على ساعة منتصف النهار و18 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة حيث يختفي ظل الكعبة تماما ونهائيا ويصبح بالإمكان تحديد اتجاه القبلة من أي

0: عيد فصيف والعيد في الشتاء، لكن السنة الهجرية تحتاج 33 عام باش ترجع إلى نفس النقطة من السنة الشمسية. التعامد هذا معروف أنه يصير فوق الكعبة مرتين في السنة، يوم 27 ماي ويوم 15 جويلية، وقت اللي يتماثل ميل الشمس مع خط العرض لمكة المكرمة. لكن الفرادة اللي كشفتها الحسابات الفلكية الدقيقة أنه عودة ذي الحجة لشهر ماي كل 33 سنة لا تعني بالضرورة تطابق الأيام. سنة 1993 نحكي على التعامد اللي جاء قبل العيد بأربعة أيام. التعامد الجاي يجي في سنة 2059 يتجاوز العيد بأربعة أيام إن شاء الله، ربي يحيينا بخير. فقط أثناء عقارب الساعة الكونية تصطف بدقة نادرة نلقاو اليوم يوم العيد في قلب نافذة التعامد الشمسي. الشمس تقف في كبد السماء بالمفهوم اللفظي الدقيق والتام للكلمة. إن شاء الله كل عام حيم بخير، إن شاء الله ربي بلغنا العيد بتمام الصحة والعافية يا ربي، لكم للناس للسادة المستمعين ولكل المتابعين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. حادثة تصير كل 33 سنة وشاء ربي أنها تجي يوم العيد، وهذه فيها إشارة ودلالات نحن ربما لا يمكن أن نستوعب مقاصدها، ولكن الأكيد ربي سبحانه وتعالى في ذلك حكمة إن شاء الله. مع تقدم العلم ومع ما يسمى الكلمة اللي فيها جدل بالإعجاز، دكتور فتحي السعيد ديما عنده نحكي عنده كلمة الإعجاز ربما. على كل حال تو في الأيامات والحصص القادمة نزيد ونحكي على مصطلح الإعجاز في القرآن والسنة. نجي للموضوع تو مع الدكتور فتحي السعيد، شعتك صحة عبير، باش نحكي على شوف دكتور، أنا باش نكون مش مذيع، باش نكون أنا مواطن تونسي مسلم بين يديك، وأنت الدكتور الأخصائي والمستشار النفسي والتربوي. لولا الأمل، لولا الأمل، تصور مسلم مواطن إنسان عموما يسحب منه الأمل في الحياة، ما يبداش عنده أمل يعيش به غدوة بعد غدوة بعد عام، أولادي مستقبلي حياتي خدمتي نحب نحسن وضعيتي. الأمل المصطلح عموما اللي فيه طبعا نعاود نجبد من الخابية متاعي فيه ما فيه من الدلائل الشرعية، ومن بعد نحاول نعرضها عليك اتباعا بإذن الله تعالى. ولكن الأمل هذا إذا فات حده أصبح زائفا، ويصبح الإنسان يعيش راقد على فرشه وعلى مخدته ويعيش في أحلام وردية، ربما يصور نفسه اللي هو ملك الملوك، ولكن هو يقعد فوق فراشه لا يتحرك. ما هو الأمل وما هو الأمل الزائف؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا أنا مع حضراتكم. طبعا أول من تحدث عن الأمل، علماء كثير تحدثوا عن الأمل وفلاسفة، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط على
1: أجبد من غادي يا سيدي أجبد أبدأ أنت جبت مشان
2: بمعنى
1: يلا
2: بمعنى سيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط
1: صلي وسلم
2: وحط الطرق وقال الطرق دي تتخطفكم وتضلكم عن السبيل، ورسم المربع كده والخط كمل لحد الآخر. سئل النبي ما هذا؟ قال هذا هو الأمل الإنسان.
1: سبحان الله.
2: الأمل هو الرجاء، الرجاء في بكرة أفضل، الرجاء في بعد الموت أفضل، الرجاء في جنة إن شاء الله. هذا أمل لو لم يبنى على عمل، لو لم يبنى على فعل. هنروح لآية تانية، وتتمنون على الله الأماني.
1: أي والله.
2: تلك أمانيكم وأماني أهل الكتاب، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فرقنا ببساطة جدا، وإسلامنا فرق بين الأمل الزائف والأمل الحقيقي.
1: ما تيجي تاخد مكان يا راجل ما هو هذا هو، انت هكا تعمل لي
2: ايوه
1: الله مدجج
2: الله اكبر
1: يلا بسم الله.
2: الفكره الرئيسيه هنا، الاسلام لما جه يتكلم عن الامل يتكلم عن امل مبني على عمل، وكل امل مش مبني على عمل وفعل حقيقي سيكون امل زائف، ستكون امنيه. واحنا في علم النفس يقول مهم جدا للناس يقول ايه الفرق بين الامنيه والنيه. نقول امنيه باللغه العربيه هي مجرد أم للنية، أم نية
1: سبحان الله،
2: لكن النية هي قصد فعل يتبعه سلوك، هو قصد يتبعه سلوك. إذا لم يتبعه سلوك هذه ليست نية. الناس تخلط كثيرا جدا إنما الأعمال
1: بالنيات.
2: فين العقل؟

0: هو ما بيعملش, هو فاهم الحديث انما النيات بالنيات, يقول لك هل ناوي تعمل؟ لا لا لا, ذاك مش هذا من الحديث خالص. انت لابد ان تكون عملت, نزلت من بيتك خدت رحت للجامع لقيت الجامع مقفول, ساعتها نقول نيتك كانت ايه, راح اصلي. لكن انا ما نزلتش ناوي انجح, انا والله اتمنى انجح. الناس بتتغير على ثلاث مستويات يا سيف. ناس بتبقى في ناس بيسموه كده, ودي مهم جدا تفهم, لان من هذا الثلاث مداخل في علم النفس دول هيدخل بعد كده خرافات كتير في كل مجال من دول. تو فيل جود, تو لوك جود, تو بي جود. الناس لما تيجي تتغير يقول لك انا عايز احس اني كويس, بس حسسني اني كويس, فاقعد اقول له كلام ايجابي كتير جدا بس كده, ما اعملش حاجه. انت احسن ام, انت احسن انسان, احنا احسن شعب, احنا احسن دوله, قول بس كده خلاص. تو فيل جود. هنا يباع الامل الزائف, الامل المبني على التخدير العاطفي, سواء التخدير ده ديني ولا علمي ولا سياسي ولا اقتصادي, هي عباره عن وعود وشعارات. وانا اقول دائما الشعارات خرافات, الشعار اللي ما تحتوش تفصيل كثير جدا وخطه عمل لتطبيقه هو خرافه, هو وهم. واحنا نستخدم شعارات كثير جدا في حياتنا, فالشعار اللي ما تحتوش خطه لتنفيذه هو عباره عن وهم وتخدير.
1: ولكن الشعار يبقى دائما هو بدايه للعمل. يعني لولا الشعارات, لا أتحدث عن الشعارات الزائفة, يعني الشعار ما هو إلا حافز أو عامل تحفيزي للإقبال على العمل.
0: هذيك توضيح اللي أنا قلته بالضبط, اللي هو اللي ما تحتوش خطة عمل. الأول عندي شعار وعندي خطة عمل, الشعار دول يحفزنا أنا أطبق الخطة. لكن إذا كان شعار ما عنديش خطة, مثال لو أنا قلت النهاردة أنا أحسن واحد في الدنيا, أو أنا مش عايز أستخدم شعارات سياسية لأن هذه مشكلة في الشعارات الدينية اللي إحنا بنستخدمها كتير. فتقول له طب بأني دليل يعني بالشعار ده انت بتعمل ايه؟ ما نقول احنا النهارده كنتم خير امه اخرجت للناس, بنعمل ايه؟ تأمرونا بالايه؟
1: تأمرونا بالمعروف وتنهونا
0: عن المنكر. لو ما امرناش نظل خير امه؟
1: لا.
0: ولا تسقط عندنا الشرط ده فقط الى ان نأمر؟
1: اذا سقط العمل سقطت النيه وسقط الشعار.
0: هذيك المشكله, النيه الفاسده او النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. فدي نقطه مهمه جدا. اذا لما احط شعار ما تحتوش خطه, النهارده عايز اربي ابني, هديك شعار في التربيه,
1: انا عايز ما مدى صحه كلام يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله اذا حاول ولكن لم يتحقق العمل؟ هل هذا الفشل قد يكون ايضا حافز على ترك الامل وترك الشعارات وترك النيه عموما؟
0: بالعكس, اللي انت قلته هو اللي انا بقوله بالضبط يا شيخ سيف. انت قلت ايه دلوقتي؟ انت قلت هو حاول وجاهد. احنا مأمورين بالسعي, احنا مشكلتنا انه ما سعاش. هو حاول وصل, ما وصلش. الاسلام لا يحاسب على الوصول, الاسلام يحاسب على السعي. اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها.
1: جميل.
0: علم النفس الحديث دلوقتي بيتكلم هيرند ناو, اللي هو هنا والان, اللي اعمل دلوقتي بالضبط اللي تقدر عليه دلوقتي فقط, مالكش دعوه بالنتائج. احنا عندنا عقليتين برضو, احنا هرجع لفيل جود لوك جود بي جود, لان دي مهمه جدا. في ناس تبقى عايزه بس وانت بتكلمها دلوقتي قول لنا احنا كويسين, قول لنا مربي رائع, قول لنا مسلم رائع, قول لنا مواطن رائع, من غير ما نعمل اي حاجه. قول لي كلام كده, قول لي الدوله تنهض, قول لي العالم يتغير, قول لي الدنيا في امان, سمعني كده.
1: جميل.
0: هذا اللي هيشتري الامل الزائف. هذا هيطلع له حد يبيع له السلعه دي. قول لي ان السرطان اللي عندي هيتعالج في 3 ايام. قول لي الكتاب بيمشي بقول الله واحد بس, يرحم والديك, ما تتعبنيش. قول لي ابنك ان شاء الله ربنا يحفظه. صحيح, اذا لم تقم على ذلك يعني, طب واللي هيضله هيبقى مين؟ فهمت القصة؟ يعني
1: إذا لم تقم على ذلك. تبادر على ذهني سؤال.
0: فضل.
1: طيب أنت ضربت أمثلة فيما يتعلق بالأمراض, فيما يتعلق بربما بأبواب موصودة. يعني منطقيا وعلميا وعقليا باب موصد.
0: اديني باب مش موصد.
1: هني خليني في الموصد. أنا نحب نركز على الموصد, يعني كنت جبت على الموصد. يعني قل لي سرطان يعني بثلاث أيام, قل لي أشفى بقول والله واحد وغيره. يعني باب موصد, يعني مجرد الأمل يقطع تماما. لأنه علاش نقول لك هكا؟ نستحضر حادثتين. الحادثة الأولى, يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. يعني باب موصد, هما في الغار والمشركين قدام الغار, لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. واحد. اثنين, موسى عليه السلام, فرعون وجنوده راه والبحر قدامه, إما يموت غرقا أو يموت على يد جيش فرعون. حتى أنه قالوا إجماع أتباع موسى, كلا إن لمدركون. الباب موصد ولا مو موصد؟
0: موصد
1: منطقيا وعقليا وكذا. بالمنطق مش نقول متاع الأخصائي النفسي, أنه لا أرجو ولا أتمنى ولا أطرح أي أمل. ومع ذلك موسى عليه السلام يقول كلا إن معي ربي سيهدين. أنا مش نحكي على الأنبياء، نحكي على الإنسان اللي يقعد ديما عنده أمل عموما مهما كانت الأبواب موصدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الأبواب الموصدة تماما. هل الإنسان ما يطرحش حتى بريق أمل؟ يعني ما يفكرش على اعتبار أنه منطقيا وعلميا وفيزيائيا وكذا الباب
0: فضل. هو المشكلة أن حضرتك أكدت كلامي بس
1: مرة أخرى،
0: أنت بتأكد كلامي اللي هو حضرتك سيدنا موسى ولا سيدنا محمد خدوا بالأسباب الأول ولا لا؟
1: طبعا.
0: ساعة ولا ما ساعوش؟ خلاص ده أمل حقيقي. أنت أصلا لما روح نتعالج مين اللي هيشفيني، الدكتور ولا الله؟
1: الله.
0: مادام باخد بالعلاج الأمل موجود أن الله لا يشفيني، لكن أنا مشكلتي في اللي قاعد في البيت ما بياخدش بالعلاج وعايز ربنا يشفيه. سيدنا محمد ما عادش في البيت وقال إن لو نظر أحده، وحتى شرط حاجة اسمها امتناع الامتناع، هو حتى شرط لو نظر هيشوفنا، هو ما نظرش. وموسى ربنا قال له بعد ما خده ومشي وتحرك وقال لفرعون واجه، هو واخد بالأسباب كلها. وصلت لحد النهاية الآن يا رب أنت اللي بتشفي، أنت اللي بتحل المشكلة. أنا خدت بكل الأسباب، أنا لا أؤمن بالأسباب. مشكلة المهمة جدا قلت لك العلم والدين، العلم يؤمن بالأسباب قوي، هو احنا نقول ناخد بالأسباب
1: والدين والدين أسباب. دكتور
0: في فرق بين تاخد بالأسباب وبين تؤمن بالأسباب. لا تاخد بالأسباب غير تؤمن بالأسباب، احنا نؤمن برب الأسباب والأسباب فاعلة. لكن العلم قد يؤمن بالسبب، إن السبب هو اللي بيخير. لا، الأسباب ربنا خلقها ليفتن بها قلب المؤمن وليستقر بها قلب غير المؤمن
2: ويختبر بها تسليمه.
0: يعطيك الصح، ويختبر بها تسليم المؤمن.
1: أما أقوى عندك اتخاذ الأسباب أو الإيمان بالأسباب؟
0: لا، إحنا نتخذ، إحنا كمسلمين هذا منظومتين
1: مهم مهم جدا.
0: المنظومة الإسلامية لابد المسلم أن يتخذ بالأسباب
1: نفسيا، نحكرة أمور نفسية
0: وعلمية، يتخذ بالأسباب ويكون مؤمن برب الأسباب إذا كان مسلم. إذا كان غير مسلم يؤمن بالأسباب. أنت دي ما عندك،
1: ولكن الأسباب أحيانا ربما تأتي بالعكس. يعني لو تؤمن بالأسباب مش لازم تو نحلك باب متاع أمثلة عديدة أن الإنسان اتخذ سببا من أجل هدف معين، لكن اتخاذه لهذا السبب جلب عكس ما كان يتوق إليه. يعني مش بالضرورة الأسباب أو الإيمان بالأسباب. النار مثلا لم تحرق إبراهيم، يعني سلب
0: من الذي يكسر هذه القدرة القوة؟ من الذي يكسر الكونين
1: الكونين؟ الله عز وجل.
0: هذا موضوع تاني، انت بتسكت الموضوع الله على النبي.
1: لا مو
0: الأسباب
1: مش لا مو دكتور فضل. شوف مهم جدا طرحك جميل ومحلاه سؤالك، لكن راو الأنبياء وذكر الأنبياء في الـ في الـ في القرآن الكريم ليس على سبيل أنه هذا حصل معه كذا لأنه نبي، بدليل أن الله تعالى حين أخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت إيش قال ربي سبحانه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذا الفعل بصورة أخرى، مش كمكش مش ترقى روحك في كرش حوتة، راه كرش حوتة راه تنجم تكون في بطن.
0: أنت جاوبت بصورة أخرى
1: مرة أخرى.
0: آه بصورة أخرى.
1: تفضل.
0: يعني مش هوقف للنار غير أنا لو أنا نبي، مش هيشقني الغار غير لو أنا نبي. دي حاجات تخص الأنبياء إحنا نستأنس بيها.
1: وكذلك ننجي المؤمنين،
0: ننجيهم من كروبهم مش من خلال بطن الحوت.
1: لا من عدنا قلت لك راه المسألة راه بطن الحوت، الصورة التي جاءت في القرآن فيما يتعلق ببطن الحوت راهي أنا عشت في بطن حوت بطريقة أخرى، ربما لظرف مادي. فلان عاش في بطن رار، يقول لك حتى نحن في اللهجة الدارجة التونسية من عشت تقولها في مصر ولا، يقول لك نحس روحي في كرش حوتة ولا خرجني ربي من كرش حوتة. يعني هو مجاز، صورة مجازية مش حقيقة. يعني الصورة التي جاء، ما يبتلى المرء على قدر إيمانه وأشد الناس بلاء هم الأنبياء والرسل، على اعتبار أن يونس عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى ووجد نفسه في بطن حوت كبير حقيقي، ولكن كلما تدنى الإيمان إلا وجد كل واحد فينا نفسه في بطن حوت مجازا، واحد في أمور مادية والآخر على قدر إيماني.
0: إذا كان مجازا أنا موافق. إذا كان مجازا أنا موافق.
1: موافق.
0: ما فيش اختلاف. إذا كان مجازا ما فيش اختلاف.
2: هي الصورة الرمزية لهنا في بطن الحوت اللي هي انعدام المنفذ والظلمات الشديدة وقلة الحيلة وعدم القدرة على الفعل والتصرف.
1: صحيح.
2: فكل ما يلقى الإنسان نفسه في هذا الباب من الظلمات وانعدام الحيلة إلا وعاد إذا ربي سبحانه وتعالى وسلم ويرزق الإنسان بالتسليم سكينة لا يرزقها حتى بتمام المراد، فكلما سلم لله إلا ولقى المخرج. وأعتقد حتى في علم النفس أحيانا أنك تركض خلف الأمر بشدة واستماتة إلا وتجد الأمر يبتعد عنك، ما إن سلمت وهدأت إلا وبانت لك نتائج وحلول الإشكالات. فالتسليم لهنا مش بمعنى التسليم المطلق انعدام العمل، وإنما التسليم هو بعد أن تأخذ بالأسباب خلي القدر
0: انتوا بتعيدوا كلامي انتوا بتشرحوا برشا في الاخر
1: بتعملوا ايه هنا
0: اللي هو حركه ايه انا جبت انا
1: تخرجي
0: العربيه وحضرتك بتثبتوا كلامي في الاخر بعد
2: نحن نبسط نحن نبسط الكلام لانه لغه سيادتك لغه علميه ولغه قد اي قد يعني قد لا يحصل للجميع ان يدرك دلالات هذه اللغه فاحنا نحاول نبسطه للناس ونحاول انه نبسط الصوره
0: خلينا نقول حاجه بس قبل الرمزيه وموضوع الحوت سيدنا يونس لما الحوت ابتلعه هو لذنب ما وبعدين ربنا اللي امر الحوت يخرجه واضح فالامر هنا مباشر وسيدنا يونس خبي الاسباب اللي هو الاستغفار ربنا اوحاله الاستغفار فاستغفر استغفار معين فتم انقاذه كل واحد فينا ربنا في القران الكريم نزل لنا ايات للفعل والعمل واسالوا اهل الذكر وتحركوا وخذوا بالاسباب وكل شيء الكتاب فيه كل شيء من السعي والحركه لو حد كل واحد فينا خبي هذه الاسباب سيكون يعني زي سيدنا يونس وسيدنا وزي كل الانبياء فيه ان ربنا هينقذه والاسباب هنا بيسموها سنن كونيه السنن الكونيه لا تكسر الا من خارج الكون يعني لابد اللي يكسرها يكون هو اللي صانع الكون ولازم يكسرها لناس معينه لو انكسرت لكل الناس ما بقتش سنه كونيه
1: صح.
0: وكده مش هيبقى في امان في العالم لان الموضوع السببيه وموضوع كل شيء مرتبط بالاسباب بيدي شعور بيدي حتى غير المؤمن الامان في الكون ان الكون ماشي بنظام مش ماشي عشوائي فاذا كسر هذه العاده المعجزات تكسر للانبياء فقط وتبقى خوارق العادات الاصل فينا ان احنا لن تخرق لنا العادات الاصل فينا ان كل اعمالنا وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
1: جميل حتى لا يفهم انه نحن نحب نقوله للناس من شيرتي انا على الاقل انه نحن نحب نخليه الناس تعيش في امل يعني وبحبوحة من الامل والاسلام ربما
0: بتحس ان حضرتك انت بتروج للامل الزائف دلوقتي
1: يعني لا مش بتحس يعني حتى لا يفهم حتى لا يفهم القرآن الكريم في أكثر من موضع لو كان نسرد تو الآيات التي جاءت لتحطم وتهدم الصنم الأمل الزائف ربما لأخذنا الساعات تلك أمانيهم كما قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني الأماني متاع التكاثر والتكاثر هنا في الأموال والتكاثر في الأولاد هذا أمنية من الأماني حتى زرتم المقابر حتى اصطدمتم بواقع وهنا إشارة من الله عز وجل ومن القرآن عموما أنه الإسلام نعم مع الأمل ولكن الأمل الذي يتبع بعمل متى يزيد انتشار الأمل الزائف دكتور
0: ابن خلدون رحمة الله عليه في مقدمة في مقدمته الشهيرة تحدث عن ذلك عندما تنهار الدول اقتصاديا أو ماديا يكسر الدجل ويكسر الكذب ويكسر الناس المتفيهقون اللي هم مدعاة المعرفة برشا ابن خلدون في المقدمة بتاعته عمل يعني شيء رائع جدا يكثر المنجمون لما تنهار الدول والمتسولون والمنافقون والمدعون والكتبة والقوالون والمغنون النشاز والشعراء النظميون والمتصعلقون وضارب المندل وقارع الطبول والمتفيهقون مدعين المعرفة برشا امتى يظهر؟ يظهر لما الانسان يكون مضغوط الانسان عنده عقلين يا سيف عندنا في الذاكرة بتاعتنا المخ بتاعنا فيه الكورتكس او البريفرنتال كورتكس القشره الدماغيه هندي المثال ده بتاع واحد اسمه دانيال سيجل طبيب مخ واعصاب ده الحبل الشوكي ودي القشره الدماغيه للحته دي كده الكورتكس ده مركز التفكير عندنا كلنا اماكن التفكير واتخاذ القرار تحته في النص كده بيسموه الليمبك سيستم مركز المشاعر هذا وراثي هذا بتاع الطفوله هذا غريزي هذا يحافظ على بقائي هذا بتاع اتخاذ القرار والتفكير الانسان لما يكون مضغوط العقل ده لما بيشتغل لما تمس ده اوتوماتيك بيسيطر على العمليات الاراديه بيخليني فعلا ما بفكرش بمنطق وقدرتي على التحليل بتقل وقدرتي على اتخاذ القرار المنطقي بتقل قدرتي على النقد بتقل عندما تلمس هذه الاشياء تلمس هذه الاشياء في لحظات الغضب الشديد لحظات الحزن الشديد لحظات الصدمات الشديده لحظات المرض الشديد لحظات الضغط الشديد بتبقى هذه اللي شغاله عند الناس اللي بيمروا بهذه الضغوط بتبقى قدرتهم على التفكير المنطقي ضعيفه وهنا يسوء استغلالهم اذا الانسان اللي ممكن يشتري الامل الزائف مش لازم يكون انسان ذكي ده بيكونوا دكاتره ومعلمين ومهندسين ودكاتره واخصائيين انا اشتريت امل زائف قبل كده انا عندي ديسك في ظهري سبحان الله تحت وانا بلعب كوره والدكتور قال لي لازم تعمل عمليه حد قال لك لا روح بوق رجليك كده العرق بتاع رجليك كده بجوب ومرك ترتاح هذا اسمه امل زائف رحت بجيت وكنت انشل يعني كنت انشل ليه الامل الزائف صفاته ان وعد سريع حل سريع لمشكله كبيره وبطريقه بيسموها شورت كات قص عربي
1: قص عربي
0: العلم ما يحبش القص العربي العلم يكمن في التفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل ولذلك العلم علم الدين الحقيقي بيتبع كل تفصيله وكل نيه وكل دافع عشان يقتل الشيطان فيها أيوه. الشعارات تكمن فيها الشياطين، شعارات مطاطة، شيطان سهل يستخبى وسهل يحلي لك العمل اللي بتعمله تحت الشعار.
1: انت قبيله دكتور قلت انه اكثر مش مربوطه بالناس اللي تسقط او عرضه للامل الزائف قد يكون دكتور قد نعم. يكون يعني هنا تضحض فكره انه العوام هم لا. اكثر الناس يعني من يسقطون في الامل الزائف. علاش قلت يا دكتور هيك؟
0: هو علميا الناس اللي متعرضه لضغط مزمن نفسي او عضوي اللي تعرضوا لصدمات او خذلان اللي تعرضوا للوحده اللي يعيشوا قلق وجودي يسموه سموه قلق وجود او قلق مستمر اللي يبحثوا عن حلول سريعه. فما ناس دلوقتي في عصر السوشيال ميديا دلوقتي والتيك اواي في كل شيء، كل شيء سريع، فهو يبقى عايز حل سريع. هيظهر ناس تقول له هنعالج لك الاكتئاب في 3 دقائق، هنعالج لك القلق في 3 دقائق، هتخف من السرطان في جلسه واحده، هنعمل لك نظام يخفك من كل حاجه.
2: هيشتري ده حتى في الكتب كيف تشفى في يومين، كيف تقرا
1: في الكتب
2: الكتب الترويجيه والتشويقيه صارت ترند، صارت
1: 10 درشنو 10 نقاط تؤدي بك الى كذا، نقطه ثلاث
2: يؤدي
0: لا يوجد تؤدي اي شيء، لا يوجد اي ثلاث نقاط ولا 10 يؤدي اي شيء. الانسان كائن معقد متعدد الابعاد، بعد ديني، بعد اجتماعي، بعد نفسي، بعد اخلاقي، بعد سلوكي، بعد معرفي، بعد تطوري. امبوسيبل، ثلاث كلمات يغيروني الانسان اللي كان يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك ثلاث نصائح كان غير كل الناس، كل نبي كان غير كل اتباعه في 3 دقائق. هو يمتلك الاعجاز ويمتلك المنهج ويمتلك الاسلوب ويمتلك الفصاحه والبلاغه، ولكن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: والدعوه نفسها قامت على سنوات.
0: حسنت.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر بدعوه ربي سبحانه وتعالى غير حال الى افضل الاحوال. ما هي مواصفات بائع الأمل الزائف؟ هذا السؤال جاوبني عليه الدكتور فتحي سعيد الأخصائي النفسي والتربوي بعد الفاصل بإذن الله.
3: البرهان
4: ببليسيتي.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.
8: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافيمي سون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمه.

0: البرهان.
1: متعة كبيرة ياسر مع الدكتور فتحي سعيد الأخصائي النفسي والاستشاري النفسي والتربوي. نتحدث على الأمل عموما بين العلمي وحتى بين ما جاء في الدين عموما. ما هي مواصفات دكتور فتحي سعيد بائع الأمل الزائف؟ وقتش أنا حتى لا أسقط، أنت أنصحني، أنت أخصائي في هذا حسن. المجال أنصحني كيفاش نفيق بيه اللي يحب يبيع لي الأمل الزائف.
2: أول حاجة طبعا النقطة مهمة جدا يا سيف، صورة المخادع أو الدجال القديمة الكلاسيكية ما عادش موجودة دلوقتي. هو سيأتي هذا الدجال الآن بربطة عنق رائعة بستايل رائع جدا، كاريزما رائعة جدا، وساعات يبقى معاه شهادات علمية كمان. لأن الدجال في كل مجال. أنا لو قلت لك حاجة دلوقتي، قلت لك هناك رجل ادعى أنه شيخ أو ادعى أنه طبيب، هذا دجال ولا مش دجال؟
1: دجال.
2: مخك يقبلها صح؟ طب لو قلت لك هناك طبيب دجل وخلف العلم ما لا يجب قوله بشهادة العلماء، تصدق أنه دجلت ولا لا؟ هذه مشكلة تانية بسمها التنافر المعرفي. نحن عندنا نموذج كلاسيكي عن الدجال، والنموذج زي كده نموذج كلاسيكي عن الشرير، فلازم يكون حواجبه كبيره كده، ونموذج كلاسيكي عن الكافر حواجبه كبيره ودقنه مش عارف ايه. النماذج دي الاستيريو تايب
1: كما ابو جهل في فيلم الرساله،
2: ايه بتخلي النماذج دي في الاستيريو تايب بتخلي الناس ما تتقبلش ان الناس السيكوبيتيين والنرجسيين نسبتهم بتاع 3% في اي مجتمع. 3% رقم كبير جدا، هم دول اللي عاملين المشاكل كلها، سيكوباتي نوع الشخصيه بتاعته او نرجسي او ميكافيلي. ده بيشتغل ينصب على الناس ويدجل في كل مجال، في كل مجال فيه 2% او 1.5% تقريبا في كل مجال في العالم، اي مجال في 1.5 كده ولا 2% هما بيشتغلوا الشغله دي. ليه؟ لا شعوريا. صفاته بيكون كاريزما يعني ملك جيد، ساعات يتكلم بثقه، هي ثقه الجاهل طبعا، يتكلم بثقه قويه جدا وقطعيه وحتميه، ويتكلم بلغه ثوريه،
1: ويقول تسمع لقوله
2: يهديك الصحه ويشهد الله على ما في قلبه. وهو ايه؟ والله انا خايف عليكم، والله عشان مصلحتكم. استخدم برشا اللغه العاطفيه الحماسيه، مش العلميه ولا المنطقيه ولا حتى الموضوعيه، حتى في ناس تتكلم في الدين بهذه اللغه، هتتكلم في علم النفس بهذه اللغه في كل مجالات زي ما قلنا قبل كده. يتحدث، يؤثر، يصنع صوره جذابه عن نفسه، ودي ما الكامل عليه. هو 2 النرجسيه الخفيه سموه احنا عندنا في حاجه اسمها الاوفر نارسيست، اللي هو النرجسي الظاهر، يقول لك انا احسن واحد في الدنيا. النرجسي الخفي ده هو بيتواضع تواضع مصطنع، هو لديه كبر. انا عندي كتاب اسمه امراض القلوب كمدخل الامراض النفسيه، الكبر هو المحرك الرئيسي ليه.
1: ها الكتاب هذه جيت وهذه النسخه الاصليه، لانه عبير خذيت النسخه مش محققه
3: انا خذيت النسخه اللي فيها تداعي الافكار قبل تدخل سلطه العقل، قبل
1: تدخل نسخه
3: ايوه، فانا خذيت النسخه في شكلها الخام.
1: نعمل مقارنات بعد انا
3: وياك، وهو كذا
2: ولو اعرف كنت جبت للدكتوره اسماء، يعني ربي يبارك فيها ان شاء الله، ضيفتنا الرائعه باذن الله. طيب التلاعب النفسي هو يستخدم التخويف، 3 مشاعر بنستخدمهم، التخويف، الشعور بالذنب، الابهار، الوعود الكاذبه. لازم يقول لك لو ما سمعتيش كلامي.
1: طب بالله دكتور سامحني،
2: نعم.
1: لو كان انا تو واحد يجي يقول لي لو ما سمعتش كلامي نخوفه، نحاول نرغبه، نحاول اني انا
2: نرغبه.
1: هاي ترغيب.
2: احنا الدين من الاول سيدنا محمد بشير ولا نذير الاول؟
1: مش دخول في النوايا.
2: محمد بشير ولا نذير الاول؟
1: بشير ونذير.
2: خليك بشير الاول، ولما جابش البشير حذر وقول له تحمل المسؤوليه، انت حر، لكن ما تقولوش يلزم تسمعني، يلزم تتبعني. انت تكره الناس، هذه مشكله في الاكراه، في ان انت بتدعي انك معاك الحق المطلق. اصلا موضوع انك ادعيت الحق المطلق ده محتاجين بقى المؤسسات العلميه تثبته الاول، اي كان اللي بيتكلم في اي قطاع. فما هناك في كل قطاع فما منظومه علميه بنرجع لها هي تقول ده صح ولا غلط. طب انا دلوقتي انا مريض بظهري دلوقتي، والدكتور قال لي لازم تعمل عمليه، انا مش عايز اعمل، هو ما يجبرنيش. لا اجبار، لغه الاجبار بتنفر. مع الاطفال ممكن تجيب قبل 5-6-7 سنين، ليه؟ هتخوفه بالبعاو، ابو رجل مسلوخه، مشكاره، مقبول طبعا، يعرف ان الكلام ده كله كلام فارغ بعد كده. ولو فضل الخوف ده في قلبه، خوف الطفوله، هيفضل طول عمره ضعيف الشخصيه بعد كده. فدي نقطه مهمه جدا. الازدواجيه، قد يبدو امام الناس مثاليا، بينما في الخفاء يستغل ويتلاعب، ولذلك بتلاقيه متضارب. هذا الرجل يدعي الفضيله في الظاهر وما يقدرش. تستطيع ان تخدع الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع ان تخدعهم كل الوقت.
1: وفي ذلك وهذه النقطه بالذات عندي ما نناقشك فيها دكتور، وباش تقعد معنا حتى شي للنص النهار باذن الله تعالى، باش تتمتع معنا ب هكا لطائف ايمانيه لعلها تحرك فينا الشوق والاقبال على الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه. ولكن بعد الفاصل
0: البرهان. دي ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من النهار حتى المغساتين مع رامي فرجاني. فن اخبار كولتور وديزاستوس ديوان افام صوتكم. البرهان
1: يلا نواصلوا حتى كشل نص نهار مع البرهان. كنا مع الدكتور فتحي سعيد, يعني نقاش ممتع وجميل جدا كما العادة, ولا لا يقطع علينا عادة, ولكن في حضرة الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة باش نتحدثوا على موضوع مهم خاصة في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة, باش نتحدثوا على نفحات من حقائق لا إله إلا الله. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم, بنية طلب العلم, بنية بلغوا عني ولو آية, وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, فاللهم تقبل. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر, فأكثروا فيها من التهليل والتكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لماذا هذا التركيز, ولماذا هذا الربط بين يوم عرفة وبين هذا الذكر عموما؟ هات ناخذ نفحات من لا إله إلا الله, عسى الله تعالى أن يقذفها في قلوبنا.
4: أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. بداية سيدي, كما تفضلتم أنه خير الدعاء هو يوم نقبل عليه, وهو أحب الأيام لله سبحانه وتعالى من أيام السنة, ألا وهو يوم عرفة. طبعا الإنسان دائما يتهيأ إلى هذه المراقي, يتهيأ إلى أن يكون قلبه قلبا وقالبا حاضرا مع الله سبحانه وتعالى. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم بسرده أنه أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة, لو نأخذ هذا الشق من الحديث بداية, مش الإنسان يقول طيب كيف يمكنني استثمار هذا اليوم حتى ينعكس يعني أو تنعكس المجاهدات في ذلك اليوم على مدى السنة كاملة. احنا ديما محشناش, ديما قلنا العبادات الموسمية أو الوقتية, نريد أن نرى ما أثر هذه العبادة على امتداد ما بقي من الأيام.
1: نعم.
4: فإذا كان أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة, لسائل أن يسأل, وديما السؤال المتكرر: ما هو, ماذا أدعو, مش تنصحوني ندعي, أفضل الدعاء؟ الحكمة تقول: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. ابدهك مع الله سبحانه وتعالى, انظر ماذا طلب منك الحق سبحانه وتعالى, على أي حال يريد أن يراك, فاسأل الحق أن يعينك على أن تحقق كمال العبودية له, مدام يطلب منك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني حتى ولا نستطيع
1: نقوله أمر أفضل من طلب, ولا ما فماش إشكال في كلمة الطلب يعني دكتور سمحني.
4: خير نسأل ما تطلب, لا الحكمة تقول هي خير ما تطلب, حكمة العطائية, خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. يعني الله احنا توا طبعا الطلب للحق
1: من انا ما نحبش, فهمت دكتوره, فهمتني في اللفظ عموما.
4: نعم.
1: خاصه شبابنا المتخصص في العلوم الشرعيه.
4: أيوة.
1: يعني الطلب يطلب, هل يجوز في حق الله تعالى ان نقول هذه الكلمه ام لا؟ نسال رأي.
4: نطلب من الله سبحانه وتعالى.
1: لا لا, هو يطلب منه او طلب منه.
4: طبعا هو هذا ما يتضمنه مفهوم الامر. نحن طبعا حتى الامر فيه مراتب, حتى الامر في الفقه ما هو كامر للوجوب, هناك امر للندب, هناك امر للاستحباب, حتى هذه الفروقات الفقهية موجودة. ما يطلبه الله مني أن أكون على أي صورة يحبها هو. هذا هو المقصد. هي الحكمة العطائية تقول, هو هي قولة ابن عطاء الله السكندري. يعني هذا المرقى الروحي الذي وقف عنده علماء الشريعة والحقيقة في آن معان, الذين عرفوا حقيقة وجودهم واستخلافهم في هذا الكون. فلما نطلب من ربي سبحانه وتعالى نقول له: يا ربي اهديني, يا ربي اصلح حالي, يا رب هد أعطيني أكمل شيء. عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, شوف أداة الحصر هذه. طب العبادة هذا مفهوم عميق عليه مدار الحياة بأسرها. طب يا ربي, من أهم الدعوات التي أتوجه بها الحق سبحانه وتعالى أن يا ربي حققني بكمال العبودية لك. حتى وانت ماكش فهم أيها العبد حقيقة العبودية, لأن العبودية مش كلمات تقال. يجيني ربي سبحانه وتعالى بعد, أو الحديث النبوي الشريف يقول لنا: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. اقتران هذا المفهوم مع قول لا إله إلا الله, لا إله إلا الله هي ماذا؟ هي نداء التوحيد. هو النداء الذي إذا تكرر على اللسان وقر في الجنان. هذا إذا كان فهم المتكلم أو الناطق به أو الذاكر به أبعاده وعمقه وحقائقه صار مصبوغا بصبغة لا إله إلا الله. ولكن سيد الكريم لا إله إلا الله هي كلمة ولكنها ثقيلة. لا إله إلا الله مقتضياتها عديدة ومتعددة. نحن تو مش نستفيض برشا لضيق الوقت ولأنه نحب نقول بعض الكلمات لأحبابنا قبل دخول يوم عرفة. موسم الحج أو يوم عرفة بالتحديد، الناس سيدي الكريم في المواسم هذه على صنفين نحكي. حتى ثم إنسان يبدأ عاصي وبعيد على ربي سبحانه وتعالى ويقول لك أي فرصتي وأعيد صفحة أو أبدأ صفحة جديدة مع الحق سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان يعرف اللي هو عاصي هو بعيد فيتخذ خطوات يسارع بالتوبة يختسل يسامح فلان ينطلق. وثم إنسان هو طائع لله هو ملتزم هو يرى نفسه أنه على خير تقبل عليه مواسم الطاعات فيجد أنه ما عندوش الإقبال أو الباعث اللي هو مفروض يكون عند كل إنسان في هذا الموسم، فيطرح على نفسه أسئلة أو ساعات يصير عنده خوف من لما تقبل عليه مواسم الطاعات ما يلقاش روحه متحمس لطاعات زائدة أو لقيام ليل أو لصيام نفل أو أنه يدعو بدعوات مخصوصة أو يكون عنده دعاء يعني يطيل الدعاء فيتعجب يقول هالوقفة هذه. وسيد الكريم يكشف الإنسان نفسه أمام نفسه يتوقف قليلا، لماذا لا أشعر بالإقبال على الله؟ لماذا ما عنديش الشعور اللي أنا ناقص اللي أنا منيش على خير كامل إنه ربي مطلوب مني الزيادة؟ ما كل واحد طائع ولا عاصي مطلوب منه أن يزيد في الطاعة لله سبحانه وتعالى. الملفت للنظر سيدي أن تقول لا إله إلا الله، شوف نفي وإثبات. لا إله يعني أن تنفي كل صنم راسخ في قلبك. لا يخاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعبد إلها من دون الله، هذا قطعا لا. ولكن الشركيات معنوية. لا تعد ولا تحصى. عندما يقول الحق سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، يعني أغلب المؤمنين في قلوبهم شركيات خفية تسمى تعلقات تسمى محبوبات تسمى التفاتات سمي ما شئت، فلا مشاحة في الاصطلاح.
1: سبحان الله.
4: ولكن القضية أنك أنت لما تجد نفسك في مثل هذه المواسم تجد عندك فتور، عدم انبعاث للطاعة بهمة عالية، عدم محبة ما تقبل عليه. فهني الإنسان يسأل نفسه القضية أنه الناس باش تعرف روحها طيعة ربي سيد الكريم تبحث عن ماذا؟ عن أثر الطاعة. وهذا نريد أن نعديله، وإحنا بما أنه هي سلسلة كيف يترقى فهمنا عن الله. الناس يقولك لما أجد خشوع في الصلاة معناتها أنا هكا ربي راضي عليا، لما تدمع عيني أثناء الدعاء معناتها دعائي مستجاب، لما يحضر قلبي في ذكر الله عز وجل أو في قراءة القرآن معناتها روحي ممتزجة مع روح القرآن الكريم. طيب سل نفسك سؤالا، إذا سلبت منك هذه الأحاسيس هل تبقى عابدا لله سبحانه وتعالى على النحو الذي يريد أم على النحو الذي تريد؟ بمعنى أدق يعني الإنسان أحيانا يقبل على الله ولما تكون روحه مشتعلة محبة لله مواجيد قلبية مشاعر دموع فيض سمي ما شئت، ثم بعد ذلك
1: يسلب
4: أيوة إذا كان ربي سبحانه وتعالى سحب منه هذه الامتيازات اختبارا كيف يكون حال إذا وجدت
1: وترقية ربما
4: هو يسحبها لعدة أسباب. يسحبها حتى بداية حتى يكشف الله للإنسان نفسه أمام نفسه. شو معناتها؟ معناتها هل أنت تعبد الله لوجه الله أم لأثر العبادة التي تمنحك إياها هذه الطاعة؟
1: لذة العبادة.
4: أيوة تمام. معناتك المواجيد أكل الشعور أكل الخشوع، يعني لابد أن يحذر الإنسان من أن يكون الشعور بالخشوع أو بالمواجيد صنم راسخ في القلب. تعبد الله لأجل هذه المواجيد، تعبد الله لأجل هذه المحبة، إيش معناتها؟ لأنه الضابط وقتش يكون تقول لي طبعا يا أستاذ المفروض أنه إنسان يجد هذا أثر للطاعة، ولكن حقيقة الأمر أن تقول لا إله إلا الله. إذا كنت تعبد الله حال البسط وتعبد الله حال القبض، ما هو الذي يبسط لك هذه المزايا وهو الذي يقبضها عنك متى شاء
1: قابض البسط،
4: فأنا مع القابض وأنا مع البسط. أرأيت إن لم يخلق جنة أو نارا ألم يكن أهلا أن يعبد؟ هذا العمق الحقيقي.
1: الله جميل.
4: هذا هو. فليخلي العباد تنفر من مواسم الطاعة، اللي يخلي العباد تنفر أنا مقصر أنا بعيد، أنا ذنبي حجبني، أنا ما عادش نحس باللذة. نكمل نقول السلام عليكم السلام عليكم، نجبد التليفون نتفرج، نكلم ولدي، نكلم بنتي، نكلم زوجي، نخرج عن دائرة عليه، أهرب. لأنه لو قعدت دقيقة بعد الصلاة نقول نسأل نفسي قداش حضر قلبي في الصلاة، أجد نفسي 5% 10% أبدا. فالشعور هذا بالمحاسبة الدقيقة أو بأن تكشف نفسك فيحدث مع الإنسان ماذا؟ هروب من الحقيقة. عندما يهرب الإنسان من حقيقته ماذا يحصل؟ لا ينصلح حاله أبدا أبدا أبدا. فنقول للناس لازم لازم تنظر إلى مفهوم العبودية الحق لله تبارك وتعالى. قال أن تقول لا إله إلا الله، يا ربي أعبدك إن بسطت إلي بسط الأنس أم قبضته عني، فأنا معك على كل حال من أحوالي. هذا المعنى دقيق في مفهوم لا إله إلا الله، وحده لا شريك له.
1: رعب على العدوية.
4: نعم.
1: أنت وقت اللي زعزعتني دكتورة كما كل حصة زعزعني. وقت اللي قلت إن لم يخلق جنة ولا نار أليس أهلا للعبادة؟ نعم. والله أهل أهل. حتى نستحضر قولة رابع العدوية، بالرغم أن هذه القولة تكلم فيها أهل العلم بين القبول وبين الرفض. قالت اللهم إن كنت أو إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني إياها، ولكني أعبدك لأنك تستحق العبادة. في هذا المجال، بالرغم نحن نعبد الله طمعا وخوفا، طمعا في جنته وخوفا من ناره، إلا أنه هذا المعنى جميل، يعني نعبد الله تعالى لأنه أهل للعبادة ويستحق العبادة، وهذا يتمظهر في قول لا إله إلا الله.
4: هذا هو، يعني نحن نحب نقول لأحبابنا أقبل ولا تدبر، أقبل ولا تدبر، فالله ينتظرك. رأى ربي مش بش يقبل منك الصورة المثالية، مش جاي يعني لا تتصور أنك لابد أن تقبل على الله وأنت صالح وأنت لا، بعيوبك، بانكسارك، بارتباكك، بالضعف الذي فيك، بالاستحياء الكبير من الحق سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك على عدد سقطاتك، ولكن يحاسبك على قلبك الآن. أقبل ولا تدبر، حتى وكان يعني هي اللحظات هذه انتقالية في الإنسان يا سيدي. حتى لا هو شو هذا، ما القضية الإشكالية الكبرى أن الشيطان يا سيدي يريد أن يشوه معرفة العبد بربه، فيقول له أنت توت فكرت روحك مثلا أو تعبد ربي كان في المواسم هذه، يعمل له عملية تقنيط وتيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيتوهم الإنسان، لكلنا نحن كما قلنا كلنا مقصرين وعصات، يتوهم الإنسان أنه لوهلة هذا الشعور بالانكسار هو حياء من الله، فييأس ويقنط ويبتعد. أن تفر إليه لا منه، هذا هو الأصل.
1: وانت تحدثت على اليأس وموضوعنا قبيلة على الأمل. شوف الـ سبحان الله، ربي يرتب الأشياء يعني سبحان الله. يعني دكتور ميسيالش كانت نجم تشارك معنا في الموضوع، يعني حالة اليأس التي يعيشها الإنسان ربما في ما يتعلق بالإقبال على الله تعالى، الدكتورة أخذتها من جانب روحي ونفسي وشيطاني، لأن الشيطان نؤمن بوجوده كما قال الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كيفاش نجم نتجاوزوا الجانب هذا أو الفكرة متاع أني أنا مقصر على مدار سنة كاملة ثم جاء موسم الطاعات كما تفضلت الدكتورة، فمش حاجة هكا جانب نفسي يعاون شو محلها العلم كي يتدخل باش يضحف عني ويدفع عني هذا اليأس بين الظفرين اللي يخليني أتقاعس عن العبادة. تفضل دكتور.
2: والله يعني أنا فرحان جدا أن أنا مع الدكتورة أسمى، ربي يرفع قدرها وربي يرفع قدركم أنتوا الاثنين. نقطة مهمة جدا حضرتكم قلتوا على فعلا مستويات العبادة، وقلنا السيدة رابعة في مستوى ثلاثة، مستوى عالي شوية وراقي، وده له علاقة بالبعد الأخلاقي عند الإنسان في علم النفس لما يدرس التطور الأخلاقي الموراليتي. الإنسان الأول بيعمل الأخلاق نتيجة الخوف فعلا، فممكن تعبد ربنا خوف، ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة تعبد ممكن خوف، وممكن الطمع يحركني، بس هنا أنا بتحرك لفايدة أو لتجنب ألم. بعد شوية الإنسان بيعمل الصح لأنه صح، لأنه مؤمن بالصح. ده المستوى اتنين، إنه يعبد الله لأن الله يستحق العبادة، وبعدين يعبد الله حتى وقت المستوى ثلاثة، وقت القضاء خير وشره أو القبض الباسط، وقت القبض ودي أصعب على النفس البشرية، لأن النفس تفهم الحكمة من العطاء، يقول لك إيه والله بيحبني، مع إن هذا خطأ، يبلوكم بالخير والشر فتنة. يعني الفلوس اللي عندك اصلا هي زي واحد ما عندوش فلوس, بس احنا الغالب هكروك ان فتوحات الدنيا هي رضا من الله. كان يقول الامريكان وكان بيل جيتس يبقى كده مرضى عليه بقى.
1: لا الدنيا ليس صحيح. ودي ما المسلم العقل المسلم البسيط يتوهم احيانا ان او ينسى ان المنع هو عطاء.
2: ده ابن عطاء السكندري الله عليه يقول لك الحكم المنع قد يكون عين العطاء. سيدنا علي بن ابي طالب لما يقول العباده ثلاث مستويات, عباده العبيد تعبد الخوف عشان الجنه, وعباده التجار العبيد يخافوا من النار, والتجار يحبوا الجنه, وعباده الاحرار يعبدوه لانه احق بالعباده. سيكولوجيه الشيطان لما يدخل في تيئيس الانسان, الشيطان يعدكم الفقر. جميل. يقول لك ربنا مش هيغفر لك. طبعا انت ترد عليه ببساطه طبعا, واستزدنا غطت المساحه دي. احنا عندنا مواسم وعندنا نقطه مهمه جدا, التائب من الذنب
1: كمان لا ذنب
2: له. كل ما يجي لك قول له العداد صفر. قول له كده, قول له كده العداد صفر. ربي اولا ذنبي اقل بكتير من رحمه ربي, ورحمه ربي اكبر بكتير من ذنبي. وتاني حاجه العداد مصفر. ده انا اصلا كل مره هرتكب ذنب عن غير قصد, اما حاجه ارتكب بترجع عن غير قصد. وكل ما ترجع ارجع على الله بقلب سليم, الله يفرح بتوبه العبد يعني فرح شديد.
1: جميل. دكتورة, الأعمال بالخواتيم أفضل أو يقبض المرء على ما مات عليه. هذه اللحظات الأخيرة اللي بش يعيشها كل واحد فينا وعاشوها القدم وبش نعيشوها لكلنا إلى يوم القيامة, هي أغلى وأفضل اللحظات. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة اللي تفضلت بها وعطيتنا منها ما عطيتنا من النفحات, وأنا أعرف اللي تستحق ساعة أو ساعتين في الموضوع هذا, ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اختيار نبي لهذا اللفظ ليس من باب الصدفة, هو وحي من الله سبحانه وتعالى, فيه دلالات عظيمة وفيه نفحات تقشعر منها الجلود والأبدان. من حقنا كمسلمين لماذا اختار النبي هذا اللفظ وما دلالات ذلك؟
4: هو سيدي الكريم أنه لا إله إلا الله لها حقائق, يعني أن ترقى في فهم لا إله إلا الله طبعا هذا يتطلب محاضرات, ولكن أن تكون في مقام لا معبود إلا الله ثم لا مقصود إلا الله ثم لا مشهود إلا الله, لن يفقه لا مشهود إلا الله إلا من زج به في مقام الإحسان. وما بما أنكم تفضلتم وعلقتم على قضية هذه المواجيد والمراقي الروحية في الفهم عن الله, يعني هو سيدي الكريم احنا كثيرا ما نسمع حتى على المنابر من قبل بعض المشايخ أو كذا يقولون أدم طرق الباب حتى يفتح لك, أدم طرق الباب حتى يفتح لك. فسمعت امرأة عجوز في سابق القرون يعني هم هذه قال على في أحد الخطب المسجدية يعني, فوقفت قائلة قالت يا هذا ومتى كان بابه مغلقا حتى يستفتح.
1: الله
4: متى كان بابه مغلقا, فمن صعبهش على شبابنا من صعبهش على العاصي, بابه مفتوح متى ما حرك قلبك تجاهه بالدعاء فقد قبل هذا الدعاء منك وأذن بالاستجابة يقينا يقينا راسخ. هي فقط الماديات التي حجبتنا سيدي الكريم. نذهب إلى بيت الله حاجين ومعتمرين, وأحد المشايخ ذهب صحبة تلامذته وكان مقعدا, وكان الطلبة يدفعونه ويرونه يقول في المسجد في الحرم المكي يقولون هذا باب الملك عبد العزيز, هذا باب الملك فهد هكذا, وكان ينظر إليهم ويهز برأسه, ينظر إليهم وكان من العارفين بالله ينظر ويهز رأسه, فقال أبصرت حول البيت أبوابا علت باسم الملوك وباسم أهل الجاه, فذهبت أركض ها هناك وها هنا في الناس أسأل أين باب الله.
1: الله الله الله الله.
4: فباب الله مفتوح على الدوام.
1: الله الله.
4: فقط يتحرك القلب إلى الله سبحانه وتعالى بإذن منه فقد قبلك دون أدنى ما ريب.
1: الدكتورة أسمى هلال أبت إلا في كل أسبوع إلا وتزعزع قلوبنا. ربي يبارك فيك يا دكتور, وربي يفتح عليك, وربي يجزيك كل خير. وأنا الوقت يعني انقضى حقيقة, ولكن الكثير من المتابعين سواء على شان يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي فرحانين برشا بهذا الحضور وهذا التفاعل الجميل, وهذا ما نحتاجه في إعلامنا, أنه الخطاب ما يكونش مونوتوم, ديما نحب نتفاعلوا مع بعضنا ونتواصلوا مع بعضنا في مجالات مختلفة. دكتور فتحي سعيد الأخصائي والمستشار النفسي والتربوي, مرحبا بك, شرفتنا.
2: الله يحفظك يا
1: رب. الله يبارك فيك. دكتورة أسمى هلال, بارك الله فيك ونفع الله تعالى بك, وإن شاء الله ربي يجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم وعلى أمة محمد. دكتورة عبير دمق شكرا على الإعداد وسامحني في تعبك. الله يبارك فيك. عزيز في الإخراج وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. بارك الله فيكم ورب يجزيكم كل خير. المخرج يتكلم فيا بالمصري ولا مانيش عارف علاش يقول لي شكرا حبيبي ازيك تو مازال ما شفتش ولا حاجة يعني.
2: ماليش دعوة
1: لك. ربي يبارك فيكم يعطيكم الصحة ورب يجزيكم كل خير. بعد شوية تجيكم رباب في برنامج ديوان ترندس ربي يبارك فيكم يعطيكم الصحة ورب يجزيكم كل خير. بارك الله. حلقة ممتعة جدا جدا. نتلقاو بإذن الله تعالى بعد العيد. إن شاء الله عيدكم مبارك وربي يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال. وما تنساوش يوم الثلاثاء هو يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. أقبلوا فيه على الله سبحانه وتعالى فتجدون كما قالت الدكتورة باب ربي سبحانه وتعالى مفتوح للمذنبين والمقصرين والعاصين قبل حتى الناس اللي ربي فتح لها بالأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى القبول ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: البرهان.
5: Publicité.
6: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
7: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
0: ديوان افام فلاش نيوز
8: وجزء متصف في النهار. ديوان افام عسلمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم الأحد عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية تونس. وتضم القائمة وفق ما نشرته الهيئة كل من محمد صالح السالمي وشاكر بوثوري وحتم حمزاوي وعبد الرؤوف طرابلسي وريم البرهومية. وستعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 جوان القادم. وستجرى الانتخابات يوم 28 جوان في 17 مركز اقتراع وذلك أثر الإعلان عن شغور في المقعد الخاص بهذه الدائرة في مجلس نواب الشعب تبعا لوفاة ممثلها بالمجلس النيابي صالح المباركي. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي لهويدي وكيد تسجيل نقص فادح في الأضاحي بولاية نابل تجاوز 40% معتبرا أن هذا التراجع يفسر الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الموسم الحالي. وضح لهويدي أن هذا النقص يعود إلى عدة أسباب من أبرزها غلاء العلف والتراجع الواضح في عدد الإناث إضافة إلى سيطرة القشرة على الأسواق. ودعا في المقابل وزارة الإشراف إلى وضع استراتيجية واضحة لتنظيم القطاع مع أحداث أسواق مباشرة من المنتج إلى المستهلك بهدف الحد من الاحتكار والتقليص من المصاريف والضغط على الأسعار.
9: على غرار السنة الفارطة هناك نقص فادح في تربية الأغنام لعدة عوامل منها التوفيد في جزء كبير من القطيع نظرا لعدة عوامل منها غلاء الأعلاف السنوات الأخيرة والتغيرات المناخية. هنا الفلاح وقت اللي حب يرجع القطيع متاعه للأسف يقولوا هنا نعجة كانت معناتها نقولوا احنا ب5-6000 تو أصبح تقريبا في حدود 3000 دينار هنا وبذلك الفلاح ما جمش يرجع للمنظومة التربية الأغنام نظرا للغلاء الفاحش متاع الأم اللي هي النعجة. هنا عديد المرات احنا كاتحاد فلاحين طالبنا بتوريد النعجة وتقديم معناتها قروض ميسرة لفائدة الفلاح في إعادة القطيع. احنا اتحاد محلي واحنا أكثر ناس معناتها نتابعه بصفة دورية وميدانية أن اللي لاحظوا فيه احنا اللي فما نقص تقريب أكثر من 40% في قطيع تربية الماشي الانتاج غير متوفر بالكيفية المطلوبة. هنا ذاك علاش عطى العلوش معناتها بأسوام ولت خيالية.
8: وفاة شاب في العشرينات من العمر أصيل مدينة قبلي بعد أن قام بوضع حد لحياته وفق ما توفر من تفاصيل. فقد تم العثور على شاب بأحد غرف منزلهم أين قام بشنق نفسه وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بقبلي بعد أن تفطن الأعوان أنه لازال على قيد الحياة. ورغم محاولات الإطار الطبي لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فجر اليوم وفق ما أكده مصدر طبي من المستشفى الجهوي بقبلي لمراسل ديوان فم. وسيتم غدا عرض الجثة على انظار الطبيب الشرعي بجابس لتحديد أسباب الوفاة. وبالتوازي مع ذلك وفق مصدر أمني تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة. في أخبار العالم، هيئة والبث تنقل عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أكد لترامب أن للاحتلال حرية الحركة بكل الجبهات ومن بينها لبنان، وأن على ترامب دعم ذلك. جيش الاحتلال يصدر انذارات بالإخلال سكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي المحتل. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع رباب في ديوان ترانس. إلى اللقاء.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم صوتكم.
10: ديوان ترانس كنهار حد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
12: نص نهار وستة دقائق المجددات ديوان فم، أهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان ترانس. جيكم كل نهار تحد بنتا وحتى يشلي الماضي ساعتين. ديما فكركم لينتوما تسمعوا فينا على 93.5 تونس الكبرى، 91.2 في صفاقس، 106 في نابل والوطن القبلي. نسلموا على ناسنا في زغوين القيروين وبيجا وسلينا، يسمونا على 103.2. تحية للناس اللي تختار زيدا تتفرج فينا على اللايف متاعنا اليوتيوب بيان سور ولا في الفيسبوك. إن شاء الله تكونوا بخير، طريق سلامة للجميع. مرحبا بكم في سويتين من زمان نرجع فيها على أهم الأخبار اللي كانت تراند تاع السوشيال ميديا، الأخبار اللي ضربة عامة البوس خلينا نقوله نحكي فيها ونرجع فيها على آخر الأخبار. إلا أنه كما تعرفوا البيروت هذية ديما آخر سيزون، حاولوا أنه يكونوا بحذينا أكثر ضيوف، أكثر تنوع في المحتوى. علاش حصتنا اليوم باش تكون سبيسيال شوية، ولا حصتنا باش نستقبلوا ضيفة على غير العادة، ضيفة سبيسيال برشا نحكي لكم عليه، أريش حمدوني أول مؤثرة وصناعة محتوى صماء في العالم العربي. فرحانة برشا باش تكون موجودة بحذينا شوية آخر. أيضا ساعتنا الثانية نلقاو فاشينيستا، نلقاو ضيوفنا من عالم الانستغرام زي كيف شاهينيز بوعرادة باش تكون بحذينا البوكس أوفيس، لها كله موجود بطبيعة الحال. محمد عزيز في الإخراج، محمد عبار كوتي تكنيك، أمونة في الإخراج الرقمي، معكم وقديم الميكرو ربيب الفرجاني. ميرسي على مساجاتكم اللي كومنتير نتاعكم، هاكم موجودين هنا معنا في اللايف. نرحب بكم إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس الكل، منش باش نبعدوا عليكم برشا باش نسمعوا موسيقى. أي نعم، ونرجعوا لكم بعد فوي فوي تتصيت على ديوان فهمة.
10: ديوان ترانس كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع

0: راديو انترانس كن على حد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار و17 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ديوان ترانز. مازلنا مواصلين معاكم حتىش للمضي ساعتين. كما قلت لكم كون نهار تحدي جو بحذنا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى. ضيفتنا اليوم الحقيقة مش صناعة محتوى كهو، هي تجربة كاملة في التحدي، الإرادة، كسر الصورة للمجتمع، خلينا نقول حطها لسنوات على الشخص الأصم، قدرت تخلط ولا تخلق حضورها، تعرف جمهورها زي ذلك كيف وطريقتها الخاصة في التواصل، رغم اللي العالم هذا يقول لك مبني أساسا على الصوت. صحيح، لكن فما ناس كسرت الصورة النمطية هذية وليت اليوم أول صانعة محتوى صماء في تونس والعالم العربي، ونجمة توصل برشا رسائل، برشا مشاعر وتأثير بطريقة سبيسيال باش نعرفوها اليوم. ريش حمدوني، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا ريجا كهو وحدها اليوم.

0: كيف مرافقتها اللي ديما معاها وموجودة، هي مترجمة لغة الإشارة سيرين سراسرة. أهلا وسهلا سيرين. مرحبا بك سيرين. دونك اليوم نستدعكم تتفرجوا فينا، تسمعونا باش تسمعونا أكيد، ونستدعكم زيدي كيف باش تفرجوا فينا. مرحبا أريج، أهلا وسهلا.
1: عايشك،
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. انا فرحانه برشا اللي انت جيت بحذانا اليوم.
1: يا روحي حتى انا فرحانه.
0: يا عايشك، وتعلمت حاجات حابه تقول لك اللي انت محلاك ما شاء الله.
1: ميرسي حتى انت محلاك.
0: يا عايشك، ربي فضلك. محلاها اريج، عندنا مده واحنا نحكيوا على اللقاء هذايا اليوم، ربي كتب باش تكون بحذانا اليوم. فرحانه برشا سيرين زاده كيف موجوده بحذانا اليوم. باش نحكيوا صناعه محتوى، نحكيوا تاثير، وماذا بيا زاده نركزوا على المشاكل الحقيقيه للناس اللي عندها خصوصية معينة في تونس. أريج، قبل ما نحكيو صناعة محتوى، هي تنعرفوك أنت أكثر ونعرفو الإنسانة اللي وراء التجربة هذه، التحديات، القوة، لحظات متاع الضعف اللي صنعت منك الإنسانة اللي نراو فيها تويكا قدامنا والناس تعرفها، مش كان في تونس فقط ما حتى في العالم العربي. هيت نبدو برحلة أنك مثلا تكون عندك الخصوصية هذه، تكون ما تسمعش الناس. كيفاش بديت الرحلة؟
1: ما عرفت كيف اسمي بتاع
0: كيما تحب.
1: اوكي تاني بتاع كيما نحب. كان اسمي ارز حمدون، كيما قلت انت انا اول سنة عملت المحتوى تسمى في حلم العربي. اوكي
0: كيفاش
1: كيف اسمي بتاع
0: بيسيلش نبدأ من الطفولة. أريج متاعك أنت تولدت بها الخصوصية هذه، ولا كانت بعد هكا مشكلة والعار الصحي ولا؟
1: أنا في لما قلت لك أنا من عرفت كيف سير بدها لقدرنا حتى برش رسالة، يعني رسالة متحذن ورسالة متحلة سخاس السم ورسالة متحذن ثلم ورسالة متحمي في تامة. أنا من عرفت أني نخدر أما أنا من حبس ربي طبي روحي
0: ولا
1: قدرنا نفكر في الأسخات السم أكثر من هنا.
0: أكيد أكيد إحنا باش نوصلوا لها الموضوع هذايا، نوصلوا الرسالة، وهذه الهدف وراء الحوار متاع اليوم. لكن ربما الناس تشوف الفيديو متاعك في تونس، الناس تشوف الفيديو متاعك في بالي، في خارج تونس زادة كيف لكن ماذا بينا نعرفوا القصة وراء أريج، الطفولة كيفاش كانت مع أريج حمدوني.
1: أنا اسمي أريج حمدوني، أنا أول سنة عملت المحتوى ثم في علم العربي. أنا قبل ما كنت صغيرة كنت نسمع، بعد سنة مرض تخدير كنت عندي حياتي 5%، يعني كنت باش موت. أما الحمد لله أنا وأنا في قوة السمع ربحت حياتي، هذيك على سنة راسي اللي خدرنا سوفة الموت قدامي. وين انت من يحس في مفتمع كما سخذت في نطقة مثل سخذت في أزم خطرين نقرأ نفهم كي نقرأ السفاف.
0: يعني أريج اليوم حتى سيرين بحذينا زيدا يعطيها الصحة تقول أنه بالصغرة تعودت تفهم حتى الناس، هي معناها تعرضت لمرض كانت 5% أنها تعيش، عاشت وتعلمت أنها تقرأ شفايف متاع الناس قبل ما تتعلم حتى لغة الإشارة. يعني كيفاش شكون اللي قراك انك تقرا شفايف؟
1: تعلمت الحركة شفايف من الحيلة، مش من طبيب، مش من طبيب. لا خدر في حياة كل انسان الحيلة هي ديما الاساس. ذاك على سنة ديما نقول الحيلة هي قبل كل شيء فوق كل شيء. من المحطوطة برسي خدر عندي حيلة محلها، وما تبي تحمل معي كما انا سخدسي اسمع، مش سخدسي اسم صحته ما يسمع صوت خايب في الدار على في السطح يسألون يقولوا يا ريت شنو الصوت، نقول لهم صوت انا ما نسمعش.
0: انتوما
1: لا نحن نشوفوك انت تسمع. وندي بالحالة نسحب فيها بسنة ندخل المجتمع بس نسافر بس ربنا الثقافة روحي.
0: قبل ما العائلة تشجعك انت كيفاش كنت تخاف من المجتمع، تخاف من النظرة متاعهم لك انت وانت صغيرة، كيفاش كانت الرحلة؟
1: نظرت المجتمع بس بلنا هي اخر هم
0: اخر همك ولا على بالها.
1: نظرت المجتمع مستحيل السلاح، حتى كان انت بفتحوا للسلح مستحيل، فنظرة مستحيل. نظرت كل واحد عنده نظرة كما تتعرف الراس للمرة، نظرتهم من سنة في تشيء مجتمع حقيقة، كل واحد عنده نظرة لازم تحترم نذرته، لازم تعرف انه نذر رمز تحددك انت، انت تحدد روحك.
0: فما ناس اخرين لو كنت عندهم خصوصية معينة وشوفوا تعامل الناس معاهم يقفوا، ما يقراوش، ما يخدموش، يخافوا يهبطوا فيديو. وفما ناس كيفك انت تقول انا اخر همي نظرة الناس،
1: خاطر انا نحترمهم المسكلة الرمسة فيهم، ما المسكلة بالنسبة لي انا ما عندهمش الثقة في روحهم، حسب انا نشوف درت انا سمعت الثقة لروحهم، خاطر مستحيل ما حيقبلك كان كيف انت تقبل روحك.
0: يعني اول خطوة باش نمشي وننشحو انك تقبل روحك، تقبل نفسك.
1: خاطر انت بتقبل روحك شكون باش يقبلك؟ داخل نسي كل قبلوني وانا ما قبلتش روحي، كيف باش نحس باش انا نقبل روحي؟ يولي لما في الدم قبلني ولا ما قبلنيش
0: مش مشكل. الزوز كيف بالنسبه لها اريج في في في في الفتره نتاع المراهقه، اريج كيفاش كنت تمشي تقرا في مدرسه عاديه؟ كيفاش كان التعليم بتاعك؟
1: انا الحقيقه دخلت نقرا في مدرسه ما حاخذ خاطر في الاول ما قبلونيش، حتى لما درسها ندقة ما قبلونيش، غدر قالوا لي انت مختلفة في الاول، والمدرسة متاع الشم ما قبلونيش، غدر قالوا لي انت تنطق كما اشخاص سعد زيم، كيف سبت تدخل معي من احنا بدنا نشوف في حل. دخلت نقرا مع اختي وصلت شوي ما كملتش، غدر الوضعية في تونس يحلموني، ونقولك الحقيقة أنا كنت نقرأ في مدرسة عادية مش في مدرسة متاع السم، كنت تعرض للتنمر، كنت تعرض للتمس مش في التلامذة من المعلمين.
0: شنو يقولوا؟
1: يقولوا برشا أنا وقتها نقول الحمد لله أنا من اسمها وقتها تسمع كل شيء وتحكي لخدر أنا في الحيلة كاسم أي حاجة يحكولي.
0: هو أنا أريج
1: يقولوا حليش انت شادي وساحت أنا مثلا فما ناس نحب نفهم نمسي محل ما يقولوا فسر اللي يقول لا يقول بر اللي أخدك نمسي اللي أخدك يقول فسر المحل ما بدأ يقولها لا ما تفسر لاش لخطرة لمسة أهمي من أريج حليش بس فسر لا هو حقي من نحب نتعلم لخطر ما فما حد طفل صغير ولا طفلة صغيرة تعطي الظلم في التعلم، خاطر من حق كل شيخ في التعلم، التعلم هو الأساس.
0: هو أنا تفاجأت من حاجة، إنه من نقوله مثلا نسمعوا التنمر من الصغار حاجة بون عادي، وليت تنجم تقول عادي، هي حاجة خايبة طبعا لكن عادي، أما إنه نسمع يكون مثلا أستاذ أو معلم في مستوى تعليمي وثقافي ممتاز من المفروض يعرف كيفاش يتعامل مع أي شخص عنده خصوصية معينة، مش يرفض التعامل ولا التنمر يجي منهم هما، معناه هذه المشكلة نتصور، هذه اللي أنا ديجا أوقفني متاع لا، معناه لأن المشكلة الحقيقية يعني
1: المشكلة الري في العقل قدر أنا ساحات نشوف مش ساحات
0: ديما
1: نشوف فمن برشا أشخاص العقل متاعهم مش وحية برشا معني مستت متفهمش كمثل أنا في تونس نشوف روحي أنوانا التونسية نسافر لدولة أخرى نشوف روحي التونسية نفس الشيء، أما ساحات انا في تونس يقول الناس ارني انا من السمعات قدروا ما بيشوف بالهم انا عندي مسكلة في نتق قبلهم سنة السماء يقول ما يقول برني انا السماء اما نفهم يقرأ شفاف بتقول ويصدموا يحسوا بنظرة مختلفة نظرة الاختلاف، وانا كيف نسافر لدولة اخرى ما خذني محل وما اشي محل انسان اسم كل قولهم سوري ايام داف نقولوا لي تسوك ما عندنا مشكلة فيك انت علي ستكون شوري في تونس
0: كيفاش في تونس؟
1: مشي كل الراب مشي كل في تونس
0: اي بيان سور بيان سور فما الناس باهية وواعية
1: فما اشخاص
0: مش واعيين مازالوا لحد اليوم 2026 ربما مش واعيين بخصوصية الناس انه يكون مثلا اي اريج
1: من اتمنى الناس تكون وحية برشا أما شو لهم؟
0: علاش انت تتمنى هكا وكانوا فمش امل نتاع وكانها حاجه مستحيله ولا حاجه بعيده انه تكون ناس اوعى بالخصوصيه اللي عندك؟
1: اكيد فما امل لخاطر قبل في حياه الانبياء حتى في بطن الحوت كان فما امل. انا اتمنى من فما امل حتى كان ما فماش امل سبك تتخلق امل.
0: شنو أصعب خلي الناس اللي تسمعنا اليوم ولا تعرفك أول مرة أريج مثلا الناس ما عندهاش سوشيال ميديا نرجع للرحلة ولا المعركة اللي خذتها أنت، شنو التحديات ولا أصعب حاجة عشتها وما تنسهاش قاعدة راسخة في بالك كيما حاجة تقول أنا ما ننسهاش؟
1: هل تفكر الصعب حسنا حفظها بغيت نوتر بحقي في التعلم من الكاش هذيك حسن الصعب برشا لا خطروك نسلم من البكاش.
0: خذ راحتك نسلش
1: خطر نسي خصت حسن
0: نجم نفهمك.
1: أوكي. انا كوني انسانة سمام الحمد لله لكن صراحة انا نسحقها في الحياة والتعلم يقدر التعلم هو يحل اللي برشا بيبان من الحمد لله انا من حيلة وحية برشا تفهم وتؤمن بربي يعني تؤمن شي معنى بديلة يعني تعرف شي معنى بديلة انا انتي مرتبة من المكبر نحبر خذ تعلمي انتي ما يلوش ولوش في توس مش بنسالة كتعلمي انتي ما تسافر لبرا انت بتعلم في خرج تونس انا في الدولة في اسيا ذيك اصعب موقف انا عشت حياتي كامله في تونس ما فهمناش تعلم انت عشم. انا سافرت لخرج تونس بتشوف تعلم انا بدات نطلب من ناس خاص يقولون ما حطوني حق في التعلم حتى كي انتم تطلبوا فلوس انا نحط لكم كل شيء على الاقل خلوني نخلص التعلم معناها نسال الباك بحد نمشي ما تربس منكم تسين تسين ما تربس كين حقوق بيبتو يقولوا لي اوكي بيقولوا لي انت منين انا بيبتو يقولوا من تونس كل تونس وين انا كنت رم تونس يا طولة صغيرة ما بسفتها في شمال افريقيا يقولوا لي من عرفيش انا من عرفتك بتفسر رم تونس قالوا لي اوكي فين هي لغتك الام لغة لغة عربية النظرة متاحهم تبدلت
0: علاش
1: عرفوا انا عربي بدو يحملوا لك قالوا لي انت مسلمه انا قلت لهم الحمد لله قالوا لي انت ارهابيه تقدروا في بحثكم انا وقت السمت هذاك موقف صعب معايا خاطرنا تربت حق في التعلم قالوا لي انت الارهابيه خاطرنا عربيه انا نسوي بدو قلت لهم العرب مسمى الارهاب السلام والسلام اذا انت تقول الكلام هذا انت مشيك وحي ما تربش تعلم من عقل هيك خرج بعد قلت كنت كيفاش قلبي انا رابده انا مسني رابده
0: بسم الله عليك. ممكن هذه اكثر حاجه تقعد انت ما نسيتهاش
1: خاطر كيفاش يقول انت رابده خاطر نعربده نعرب مش مراب
0: واضح يعيشك اريج. احنا مازلنا مواصلين معاك نخرجوا فاصل اكيد اشهري ورجعينا.
2: ديوان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع رابع الفرجاني.
3: Publicité. العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي روميز اكسبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 مي ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوان افام. ديوان ترانز كن على حد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار و 34 دقيقة رجعنا لكم ديوان ترانز على ديوان افام. زلنا مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين ومواصلين زاد كيف مع حوارنا مع ضيفتنا اريج حمدوني وعادي ما فكر اللي معنا سيرين مترجمة لغة الإشارة موجودة بحذينا. مشكورة برشا على وجودك بحذينا سيرين اليوم. حكينا معك اريج على الطفولة على البدايات وعلى المواقف اللي انت ما نجمتش تنساها. هذا الكل صنعت منك بليتو إنسانة قادرة أنها تتحدى الناس الكل، تغير المفهوم متاعهم على الناس اللي عندهم الخصوصية هذه وتمشي إلى صناعة المحتوى. وقتاش بديت في صناعة المحتوى؟ وقتاش بدينا في السوشيال ميديا؟
2: يعني وقتاش بدأت في صناعة المحتوى؟
1: نعم أي
2: أنا بديت في 2020
1: أه.
2: أما قبل 2020 كنت نهبط الثور.
1: أه؟
2: أما منهبط الثور
1: علاش؟
2: بديت يعني في الأول منهبط الثور أنه أنا ثم نحب حالي خاص. بعد أنا خفت المجتمع في الأول، خفت المجتمع قلت هو ممكن ما يقبلنيش.
1: وبعد
2: بعد انا شدي الفكره وقداش مش بدات على خاطري انا لخاطر السم قدرنا شفت السم في تونس تعذب برشا. وناتي ما نقولهم لازم توصلوا صوتكم، لازم تعملوا حد باش الدوله تفهم الموضوع على خاطر الدوله ما زالت مسيفه قبل الزحيات. ما يقول نحن مع الناس صوت كيف سبسوا هذا الصور. انا قلت ما لنا حد صوت، انا قلت ما نقول مره صوت مش كيما تخلص ندقه ما حلق لنا حد صوت. انا قلت انا بس نكون سنه على المحتوى على خاطركم مش على خاطري انا. بعد انا مسد حكيت لاخويا يقول من نسيب تفكر فكر محليه شوحني برشا. بعد بدأت كل مرة نهبط في الدو هما في الأول من هنا في الأول كنت بسيورة شوي لكن مش يعرفون وين أسمع وقت أسمعوا صوتي مش في بالهم أنا قاعدة نفدلك ولا في محاسة كل ولا من ساحة تكون السماء. كنت معلش قولوا لي حاسة كما كيف ست حاجاك
1: سبحان الله.
2: أنا قلت مرن أنا راضية لإنسان يكون راضي يكون إنسان حد. بعد أنا بدأت نتعود بدأت أشوف حد ما حدش نخاف نقول على سبيل نخاف
1: ما عادش تخاف من نظرة الناس.
2: ما عادش نخاف أنا من نخاف من نظرة الناس. أنا قبل ما كنت نعرف أن فما ناس تقبل ومش في بال انو الناس بس تحملوا معايا كما الناس الاخرى من الحقيقة فما البي فما الخايب في كل بلاصة في كل الدولة. حتى انا كنسافر برشا بلد شوف فما الناس خبيثة فما الناس طيبة وهي موجودة في القرآن.
1: صحيح في اي بلاصة في اي بلاصة باش تلقى الباهي وتلقى الخايب زيدا كيف كيف
2: فم البي فم الخايب في كل بلاصة.
1: يعني انو الرسالة من المحتوى متاعك اريج اليوم انك تكون انت صوت الناس اللي ما عندهمش صوت ولا الناس اللي عندهم الخصوصيه انه ما يسمعش او انه اصم. انت اليوم صوتهم
2: سمع ما فهمتش متعلتي
1: عندك انت سيرين مثال شيء ولا نفكروا اللي بحذا الاريج حمدوني او صانعه محتوى صماء في تونس ولا العالم العربي. ولا
2: انا الحقيقه في موضوع متاع التعلم في المشاكل
1: نمشيو في المشاكل خلينا نقوله. وانا ماذا بيا اليوم الناس اللي موجودة في الدولة الأطراف المعنية نسمع شوية أريج اليوم خاطر الإنسان كيبدا عايش بها الخصوصية هذه يمكن هو أدرى بالمشاكل الحقيقية. نحبوا نسمع منك اليوم أريج الناس الصم في تونس شنو المشاكل الحقيقية ولا الدولة ما شافتها مش الحاجات هذه شنو انت تنجم تقول؟
2: اوكي انا نعرف الحقيقه اني فما توانسة قلبهم في الرحمه نفر منها بس يسمعوني بس يحسوا بالوصحيات وبس يعرفوا ان الظلم ثلاث مسلح في حياته كل شخص تعلم هو الاساس. في تونس التاريخ اللي فما 95% من الشخص امنا
1: أمين
2: لا تسمع لا تنطق لا تعرف تكتب لا تعرف تقرأ. حاسة كما صعبة برشا أنا أكون إنسانة سما نحكي بصوت هيك إذا فما شي خاص أسمع أسمع صوت ما يفهمنيش ساعات أنا نكتب له خاطر أنا نعرف نكتب الحمد لله أنا نكتب له صوت يوصل فما شي خاص أخرى سم لا عندها ندقة لا عندها معني ما تعرفت كيفاش تكتب ما تعرفت كيفاش تقرا كيفاش باش توصل صوتها تحس انه هي عايشه بالرغم في محل مش يحل حلول ما تنسوش انه في البلدان اخرى ثم مش محسين هكا بغسل حقوقهم حقوقهم في التعلم التعلم هو من ابسط حق في حقوق الانسان ما فما حتى انسان يرفض حق كذا ما فهمنيش ليش المشكله دي شنو بالضبط حسب انا شفت يعني برسبلين المشكله اني في تونس فما مدرسه في كل بلد فما مدرسه تحسم اما من الداخل ناقصه ما فيش تعلم في تعلم خياط رسام نجار حتى بس تعلم كنت تكتب لا يا ثلم ولا ثلم ثلم كنت مربي لخدر الكلمة هبتت من السماء في الإسلام هي أقرأ خدر ربي حرف أنا والإنسان اسمه يقرأ
1: ظهر الرسالة وصلت والكلام واضح ما يستحقش تفسير أكثر من إنسان مجرب من إنسان عاش الخصوصية هذه وعايش بها ويتعايش بها. ممكن إريج كانت محظوظة إنها قعدت في تونس ثم سافرت البلد آخر إريج أي
2: أنا سافرت بصوت ربي حق في التعلم خطر نحن في حلم نمثل برا نكمل التعلم وبعد درس خلت في نصر بالمدرسة بس ما يخذ حقهم في التعلم خطرني من حل حمد فروس وظروفنا الحمد لله أنا قد كل سافر فما سخاص في تونس هذا قدام تهم سقب برسا كيف سبسي بحث وسخار رام نقر وثم سبك من سلم سافر يكمل تعلم نرسل تونس للبريمدسة بس ما يخذوا تعلمهم حتى كان أنا بس ندفع فلوس بس البريمدسة نحاديم على الأقل أنا نبني بس يخذوا حقهم من نعرف أنه تونس بس يقفوا معنا في الموقف هذا بس البريمدسة.
1: يعني أنت أريج خليت تونس تقول أنا حمد لله خاطر أنا مثلا عائلتي كانت فيها عندها نوع من الرفاه أني نسافر نخلي تونس ونخرج نحب نتعلم والحلم متاعي أني نرجع لتونس وتبني مدرسة للأشخاص هذوما وتمن برشا التوينسا باش يقفوا معاك ويعاونوك باش تبني المدرسة هذه.
2: أكيد أكيد منا في المنا بل يعرف المنا كنت في برشا التوينسا قلبا فيها رحمة مش كانت تونس حتى بلدان من برا فبرسا ناس من خرج تونس انا حق لهم يقولوا مرني انا حلمتي فبرسا ناس في خرج تونس انا ديما نحكي لهم يقولوا حلم انا نبني مدرسه نقول لك تستحقنا اطلب منا انتم نبنوا معاك وانت ما تقولوا مرني مشكله رمسه في تونس تونس بلد مدرسه تعصم اما المشكله شنو ساحت فما مش دمع يفكر في مصالحته مصالحته قبل كل شيء ما لازم تتفكر في مصالحتك سمح الناس بتفكر في بلادك وانا ديما نستغرب من الناس برشا ديما يتعاملوا مع تونس كيما تونس في حرب ما فهمناش علاش تدور تونس ما فيهاش حرب الحرب كان في عقلك تخلي في عقلك
1: انك عندك الاحلام هذه الكل اريج وانك تسافر وانك تقرا والحلم نتاعك الوحيد انك ترجع وتبني مدرسه كيما هكا اللي تطلب اولا كانك هزه برشا مسؤوليه على كتفك نتاع لي سخرين ولازمها برشا قوه منين تجي في القوه انت لهذا الكل والاحلام هذه منين يعني
2: خاطر لا اكثر من عند ربي
1: ونعم بالله
2: ترى انت من قواك من عند ربي وي منك ثبت حلك مرنا سحتنا سحف برسنا تسفونا نقبض أنا لنا سحت نضعف.
1: شو تعمل في لحظات الضعف هذيك؟
2: شو نعم؟
1: خاطر انت ديما في السوشيال ميديا الانترنت هبطتك لحظة القوة الضحكة الفرحة. اي انسان يتعرض للحاجات متاع الضعف هكا ويرى روحه وحده، انت شنو تعمل باش تخرج منها الظلمات هذي؟
2: عادي نقول يا فترة باش تحدى كيما كل فترة حدات باش تحدى متوكل على ربي نقول عادي عادي عادي انت ما نقول هرس انت ما انت قبل قومتي وحربتي وحربتي ربحت مرة ثقوم وين نقوم هنا نوضح في خطرين إنسان حد مشاعر كما لدي خسر كل ربي خلقني إنسان حد ذا نبك ثان حسن ذا نوضح حد حد يتمسي حد خيبان حد حد مهم أنا نقوم مشدود.
1: باش نسألك سؤال غريب شوية ولا محالة، لو مثلا عندك القدرة انك تنجم تغير الحياة اللي عشتها، الصعوبات اللي عشتها، التجارب اللي ولا الخصوصية، تنجم تبدلها وتكون اريج اخرى ولا تحافظ على نفس المسار متاع الحياة؟
2: خلي روحي اكيد نقول لك حاجة يا ربي يقول تحب ترجع تسمع ولا تكوني اريج بريا السماء. انا مفكر ساعة ثاني نخطر روحي السماء خطر ذاتي خلصتي انا الرثية بها وما فكرتش حتى نهار انو انا نحب نرجع نسمع وفي سلة مستحيل ندي علي ربي وقلوا يا ربي رجعني نسمع على وقلوا يا ربي اي حاجة انت تكتبها عم تولى انا الرثية بها من محل قل ما تخلينيش نخسر حيرتي ما تخلينيش نخسر كنت انت بقى وحيرتي البقل كل حد يخوض نراثي الحمد لله.
1: الحمد لله. برشا مرات اريج تقول كلمة عائلتك امنوا بيك برشا وقت اللي ما راك حتى حد، شنو تحب تقول لهم؟ انا متأكدة اللي يسمعوا فيك خاصة اختك زيد اللي ديما معاك
2: عائلتي بصح اللي نسمع كلهم حاجة واحد
1: برشا حاجات قول اللي تحب.
2: تتغل في ربك انا اعرف اذا قلت تكون سيما بسودة انا ما نكون سارس هاك كون نعرف اذا كيف سبس يكون لقد ترحي الله متاحي انا كيما نعرف اذا كيف سبس يكون علوم نتفكر ان برسي مرات سافر بردن برا انا من حكي سبرو خدم وانا ندخل بعضي وسر برسي مساكل نكلم اخذ الكبير بالكام نقول اخذ يا رب سر لي هذا وهذا اخذ تقول الرسم انت لازم تكون هكا توانا تحمل مسؤولتك وتحلل المسكات في وقتها ما تفكرش في شيء وانا تبكينا حق الخوات خوات اسمهم انس ورسوان تعرفهم
1: نعرفهم اني نتبعكم انا نشوفكم
2: وانا حنتي اولاد سوس
1: اي
2: اما مدارهم في الانترنت ويسو رسوان وهم انا حسيتهم هم ملاكة ربي حطاهم بس يحميني في الحياة لخطر خطر ما تمين من اسمعش ربي خذل السماء اثنين انت ما نقولهم وحد متحول اثنين ثم وحد متحول اثنين انت ما تموت السماء وتحك لك على السعي اخواتي وما كمان من مستحيل نقول سيكون نحبها اكثر
1: زوز كيف كيف
2: كيف كيف ما هم مختلفين مختلفين برسا لخطر اونس يا اخوتي الكبيرة هي كما امي انت ما تربي فيها انت ما يعني فين نخلص هي تلومي تقولي لا لسه بقت فيها قلت بتحمل مسؤوليتك اما الرجوان
1: رجوان صغير
2: اصغر من ما تلومني في دخلت تحمل ثاني ضحك تقولي حد يحضر راسك وانت غلط ان
1: شاء الله ربي يفضلهم اخواتك العزوز اريج محلاك انت ومحلى روحك ومحلى الطاقه اللي انت فيها. مازلنا احنا مغسلين جايينك سيرين جوست بعد الفاصل خليكم معنا ورجعينا.
0: ديوان ترانس كونها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابع الفرجاني.
3: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نسنارو 50 دقيقة مازلنا مسلمكم حتىش للماضي ساعتين، احنا درجين على نهاية الساعة الأولانية، محلها إيريج ومحلها الطاقة اللي فيها، وكما قلت لكم أول الحصة أنه كانت وهي موجودة معنا زيدي كيف كيف سيرين مترجمة لغة الإشارة، وشكرا سيرين. وأنا مرحبا بيك ساعة وحللنا الميكرو عزيز خاطرش نحكيه شوية مع سيرين، أنه إيريج وقت اللي نحكي معها باش تجي عنا مدة تقولي لي نستنى سيرين، ونقولها انا نشوف حد اخر، قولي لي تعودت بسيرين. مرحبا سيرين.
7: وبيك عايشك
1: سافا؟
7: الحمد لله.
1: فوالا ونعاودوا باش ناخذوا شويه اللي جوست قربنا شويه للميكرو. سيرين علاقتكم كبيره انت واريج، بعضكم عندكم برشا
7: علاقه؟ اريج بيان لي علاقه كبيره.
2: كيف نسمعوا بعضك انت تم كلمه كلمه ترسم الديما الصغير يقول شوف مترسمه اخرى.
1: اي انت تقول لي تعودت بسيرين، عندكم برشا ما تعرفوا بعضكم؟ سيرين
7: خمس سنين
2: نعرفوا بعضنا مع ناس علاقه متى
1: توتت العلاقة بطبيعة الحال. سيرين أنا حبيت نستغل وجودك معنا اليوم، ربما أنت خاطر موجودة ديما مع إيريج، موجودة مع ناس أخرين عندهم نفس الخصوصية، شنو الحاجات اللي لازمهم يكونوا موجودين في تونس باش نضمن لهم مستقبل أكثر؟ وزيدا نغتنم فرصتك خاطر حبيت نستغل وجودك، ولا خاطر قبيلة صارت فاس تاكسي إنه إيريج عدتنا الرجل متاع التاكسي، قلت علاش لي لو يتعرض نفس الحالة متاع اليوم أي شخص ينجم يعرف يتعامل مع شخص أصم مثلا.
7: أول حاجة كيما ركزت عليها إيريج هي التعليم، راهو بالحق ذيك الباس حتى معناتها واحد بشقرة حتى بلاك راهو بسيطة معناتها ذيك ديجا الحاجات البازيك معناتها. قبيلة فاست التاكسي ديجا مع إيريج أنا ديما تصير لي مع الصم الكل في سبيتار يكلمك في المركز، ألوغ لا ما نحكيوش يكلمني من المركز يقول لي راهو الأصم هذيك ما فهمناهوش شنيا يحكي في شنو آخر سبيتار بيان سور ما نحكيوش عليه شنو آخر. زيدا المرة اللي فاتت زيدا مشكلة زيدا في مسرح كرتاش
1: أيوة
7: حبوا يدخلوا انا قعدت بيت قلت لهم مش مهزكم الغادي، قالوا لي هكاك حبينا نعملوا جو كانوا مش يسمعوا في شيء، لكن صار اشكال فوالا خاطر ما هزوش هكا الكارت نتاع لونديكاب دونك مي في بالهمش اللي هما دي سوخ في اي بلاصه. انا نحكي لك جينيرالمون ديما ديما ديما
1: ديما ديما ديما ديما ديما
7: واكثر حاجه بيان سور هي ليسييت نتاع الانتغراسيون الكوليج المدرسه، خاطر انت كي باش تحط ان سوخ في وسط ليسي مع لي زونطوندون كيفاش باش تنجم تكومونيكي مع قبل. انا لسيدا يعيطوا لي يقولوا لي امانه ذاك شنو يقصد، امانه راه ما فهمناهوش شنو يحكي، بربي شبيه متغشش، علاش متغشش، علاش مثل سكر كراستو. قلها راهو مش قاعد يفهم فيك، راهو مثل اصحابه ما نجموش يتواصل معاهم، دونك مشكله كبيره معناتها. وراء انه زيدا لغه الاشارات اللي هي لغتهم الام بالنسبه لاريش حمد الله عندها لليكتور لابيال معناتها القراءه على الشفه، مي صم الاخرين راهو في حاجه ميسا لغه الاشارات. ان شاء الله يا ربي القانون يطبق على قريب وما باش ياخذوا حقهم كهو ما حشنيش بحد شيء، يولي يمشي للسبيتار ولا يمشي للبلاصه يلقى مترجم ولا يلقى بونديسيني بالاشارات ولا يلقى حاجه اللي هي
1: تسهيل الحياه،
7: تسهيل الحياه،
1: هدف انه نسهل الحياه على بعضنا
7: معناتها هكاك تولي يتحسنوا شوي.
1: باهي نقولوا مثلا صارت كيما فازة اليوم، كيفاش نجموا مثلا على الاقل ابجديات صغيره نتعاملوا بها مع شخص اسم فوالا
7: قبل في التاكسي
1: اي
7: دونك هي راهو مع ايريش تنجم باللكتور لابيال خاطر هاد
2: تقرا في نزف مليك تب
1: فوالا
2: المسكين هو محرف في البلاصه وانت تعرف في البلاصه
1: وعرفت البلاصه كيفاش
2: خدت الاخرى
7: اشخاص واحده اخرين
2: ما درتش مش خدت الاخرى كيفاش بستخدم التاكسي
1: صعيبه شويه العمليه
7: دونك هي صعيبه شويه مع ان سور بروفون لازم مرافق راه ما فيهش وبيان يكتب ورقه يكتبوا الورقه فوالا يكتب ورقه يكتب فيها مثال انا وين ماشي ساعات نعملوها احنا مع صغار كي يبداو في رحله ولا في حاجه نكتبوا لهم الاسم ولقب النمر نتاع التليفون نمر ابوه وهو وين ماشي ويوصلوا بعد كده نقعدوا نسقوا مع تاكسي اما مش ديما تصير
1: غيره
7: الاكثريه في تونس العاصمه على خاطر فما مترجمين ونجموا نلقاو دي سوليوشن لكن في بلايص اخرين راهم ما ينجموش امبوسيبل ان سور بروفون بشيخو تاكسي وحده كاينش اذا هو مقمر بلايك ولا مقمر بلاصه اما بلاصه ما يعرفهاش راهو
2: مش كاين تاكسي راهو حتى في السبيطار وحتى في البلد دي في اي حاجه مانيش
1: فوالا اي واللي احنا عندنا في تونس مترجمي لغه اشاره ما شاء الله وعدد كبير معناها منه موطن شغل خاطر القرايه هذيك القرايه نتاعو منه نسهلوا الحياه على بعضنا على الناس اللي عندهم خصوصيه معينه مهما كانت الخصوصيه هذه فان شاء الله يا ربي صوتنا يوصل اليوم ونتحركوا في الاتجاه هذايا باش نجموا نلقاو الحلول. اريج خلي لك كلمه الختام لك انت شنو تحب الناس ربما الحاجة البيئة اللي تخرج بها بعد الحوار نتاع اليوم شنو الحاجات اللي تتمنى انه يفهموها
7: شنو تحب الأشخاص تفهم
2: نحب كل الأشخاص لازم نحن نحب بعضنا لازم نحن نحترم بعضنا لازم نحن نكون إنسانين إنسان كيفيك يستحقك فأنت ما ترسم في تحاول خلق الله يسمعه
1: علاش رجعت لتونس؟
2: تونس
1: علاش رجعت؟
2: علاش؟
7: علاش؟
1: علاش؟
2: خد في تونس حنا نرد
7: لا لا
1: علاش رجعت؟ أكثر سؤال قاعد
2: نتعاود
1: ونينا في الفترة اللي نستنى فيها إريج قاعد تشوف سيرين ونشوف لغة الإشارة كيفاش فمحليه العالم هذاك حفظت هكا كل حاجات عرفت
7: قلها علاش تونس هكا
2: علاش رجعت لتونس؟ خد تونس بلاد حتى كان انا بقيت ندور ودور ودور في العالم تمشي من طاوله لطاوله هنا كنت نعيش في بالي هي حتى نشد سر في العالم
1: والناس تتمنى تمشي لبالي
2: اما انا في مخي انا حبك تونس خاطر كل انسان يحب وطنه ساعات انا قبل كنت نستغرب من الناس في فلسطين حليش يخرجوا اسم فلسطين خاطر في حرب يموتوا بعد وقت خرجت من تونس عرفت عندهم الحق لازم نبقوا بلادهم بلادك ريحة شبية الوطن ريحة شبية وقت انت تحترم وطنك ونحب كل تونس حاجة إذا انتو ما تسافروا لأي بلاد في العالم ما تشوفوش روحك انتو ما أقل منهم قدرتو مشك ما أقل منهم انتو مرسبكم ترفعوا راسكم تقولون احنا من تونس قدرنا في كل بلاد السفر لا يقولوا لي تمنين قلوا من تونس قلوا تونس سفا تونس سفا قلوا سفا سهد تونس تونس محلينا
1: وانتي محليك إريج ما شاء الله عليك محليك برشا محلى للطاقة متاعك ومحلى الرسالة متاعك وانا فرحت برشا لانتي جيت اليوم وقعدت نستنى فيه الموعد هذي عندي برشا والحمد لله انه تعديت حوار محليه وانتي واللي انا عرفتك شخصيا وعرفت سيرين زي دي كيف كيف ميرسي بوكو على حضورك معنا شكرا إريج يعطيك الصحة احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من ديوان ترانس مازلنا مصلين معكم حتىش للماضي ساعتين اخر مستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية ورجعينا
0: ديوان ترانس كنها رحت من نصنها للماضي ساعتين

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2 ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلامة. عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور يكشف أن غلاء أسعار الأضاحي ليس ظرفيا وإنما يعود إلى السنوات الماضية بسبب عدة عوامل منها غلاء أسعار الأعلاف المركبة والجفاف وتراجع القطيع والذبح العشوائي للأنثى حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
4: هو ارتفاع يعني ماهوش ظرفي، الارتفاع هذا هو عنده سنوات، يعني قطاع تربية الماشية خاصة قطاع تربية الأغنام يعني يشهد نقص كبير في القطيع نتيجة عدة أسباب، سنوات متاع جفاف، ارتفاع في التكلفة، نحكيه على العلاف المركبة هذيك غليت برشا في السنوات الفارطة، كذلك الذبح العشوائي للأنثى. اثناء لاحظنا اللي الفلاح باع العلوش على بكري، باع العلوش عنده شهرين وثلاثة التالي 90% تو من العلوش اللي متواجد في الأسواق هو بيد السمسارة والقشارة، اليوم العرض نقص برشا والنتيجة تاني لنا القطيع نقص. دونك هذيك هي الأسباب الأساسية. مناطق الإنتاج اللي كنا قبل معاملين عليها في تزويد الأسواق كما سيدي بوزيد كما الفروان كما صفاقس قبل كانت تدخل في الإنتاج كما سوسة زاد في فيها إنتاج متاع أغلام والكيف، هذه الكل مرت فترات متاع جفاف وفرت بمطارات أنه المربين هذوما معاش لاقيين يعني حاجات باش ينجموا يوصلوا القطعان متاعهم إلى مرحلة الإنتاج.
3: وفي السياق ذاته رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيد وزيد علي براهمي يعتبر أن ذبح الإناث يشكل تهديدا حقيقيا للثروة الحيوانية وقد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الأضاحي مستقبلا، مشددا على ضرورة المحافظة على الإناث المنتجة وعدم التفريط فيها بالذبح لما لها من دور أساسي في ضمان استدامة القطيع على المستويين الجهوي والوطني. والبراهمي يفيد بأن الفلاح يواجه ضغوطات متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والرعاية البيطرية والتغيرات المناخية وتراجع المراعي الطبيعية، مبرزا أن هذه العوامل دفعت المربي إلى بيع القطيع بأسعار مرتفعة حتى يتمكن من تغطية مصاريفه حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم رئيس الإيراني يقول إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن الاحتلال زعزع أمن المنطقة عبر سعيه لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتدبر مؤامرات لجر المنطقة للحرب. رئيس الإمارات ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعاهل مملكة البحرين وأمير قطر وولي العهد السعودي وملك الأردن ورئيس مصر ورئيس تركيا ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر وقائد الجيش الباكستاني يشاركون في اتصال هاتفي مشترك لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى ديوان ترانس في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
5: 9.2
6: توتون لي كابايس سو ترو لور
7: elle est montée dans la voiture j'ai

0: راديو انترانس كونها لحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة عشرة دقائق رجعنا لكم ديوان ترانز على ديوان فيه موصلين معكم حتى شليل. الماضي ساعتين كما تعودتوا أول ساعتنا الثانية تجيب حضينا الفاشينيستا سارة ترافيلسي. أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا.
1: سهلا يا ربي.
2: كيف الحال؟
1: والله صفا ما زلت في المود بتاع الغنية.
2: حسيتك انت عامله على
1: حسيت روحي ركبة
2: بتاعي كده.
1: ايوه اسمع حسيت روحي ركبة في توك توك.
2: ايوه
1: ندور في شوارع الجيزة.
2: في الجيزة. ايه حلو
1: محلي الفايب والله.
2: سي محمد عزيز السي المخرج اليوم وقال لي ترند وعارفين على الترند. سي محمد عزيز ميرسي. تصويت الفاشينيستا بابا يلا.
0: فاشن بوليس. فاشن بوليس.
2: يلا سرور عنا إطلالات اليوم.
1: أي مقبل إطلالات عنا حاجة تقلب موازين الإطلالة الكل.
2: يلا يا
1: طلع شنية كالعادة. نعرفك يا ربي.
2: طلعها فيزا. الشميزة ولا حكينا عليها.
1: الشميزة حكينا عليها.
2: الأكسسوارات.
1: أي حاجة تبع لزاكسسوار. ما تأثيرها كبير في الإطلالة. تقلب موازين الإطلالة كاملة.
2: أبو كيما شنية.
1: سنتور.
2: اوكي
1: السنتور راهو شأنها عظيم برشا في تحويل الإطلالة من حالة إلى حالة أخرى. خليني نعطيكم للسنتور كيفاش تلبسوهم وكيفاش يواتيكم على خاطرك إذا كان باش تختار سنتورة عريضة برشا وتلبسها فوق غاب فوق بلازير فوق أي حاجة دو بريفيرونس يكون تكون المورفولوجي نتاعك متوسطة ما تكونش لضعيفة برشا باش تاكلك التاي نتاعك لا تكون بالصحة برشا تظهر لك المورفولوجي نتاعك اللي هي ماهيش متوازنة. وإذا كنت تحب تلبس السنتور المتوسطة لازم ديجا تكون المورفولوجي نتاعك غوند. لي فام غوند اللي يبداو محرومين ويقول لك ليه ما نلبسش السنتور خاطر تقعد لي على كرشي ولا تبين لي كرشي. راهو السنتور المتوسطة ألوان غامقة مع أوتفيت غامق وإلا مع جين راهي بالعكس تحلي السيلويت بتاعك.
2: أوكي.
1: والظهر اللي انت عندك تاي مثلا وانت مثلا يكون ماهوش موجود. السنتور الصغيرة هو ديتاي وتفصيل ياسر سامبل فين ومزيين ويظهر لي انت مهتم بالتفاصيل ويحلي الإطلالة. وإذا كنت تحب تلبس سنتور تبينك أطول برشا خليها في لون السروال ويبدأ لارج وايد ليج وتاي أوت. تحب البارتي الفوقانية تبين أطول خلي السنتور في لون الشميز وإلا البول اللي انت لابسه. نحكيو على السنتور الميتاليك اللي هما توندونس السنين
2: صحيح
1: ويبداو ظاهرين وظهورهم يجلب الانتباه برشا. اعرفوا كيفاش تلبسوهم على خاطر راهو ينجموا يحطوكم في البيج بتاع الفولغاريتي. لازم كي تلبسوا وطريقه تنسيقهم تكون ماكش لبس معاهم اكسسوار جمله والا لي زاكسسوار اللي تلبسهم معاهم يكونوا ابل ظاهرين. لي سنتور اللي يبداو كولور وظاهرين راهم بتاع عبيد تحب الظهر التايم تاعها مونوكروماتيك لوك مثلا في البيج سنتور في الجان وإلا في الفيغ وإلا غيره راني نحب نظهر اللي أنا عندي تاي. وأكثر مورفولوجي نجم تلبس السنتور وتمركي التاي متاحة هي

0: ووقتها مازلت ما نفهمش وما قريتش موضة وغيره بديت تأثر مع جويل. وقتها نحس اللي تعملوا يواتيها تقص شعرها تلون شعرها اللي تعملوا يواتيها بالحق ريفيرونس كبير في عالم الموضة. مالوغوزمون 3-4 سنين التالي ولا اللوك بتاعها وحضورها في برشا فيلغاريتي. لهنا نحكيه على إطلالة حبت تخلي بها امباكت على السجادة الحمراء مي مالوغوزمون خلت امباكت خايب. أول حاجة الكولية اللي لبسته وهما معناها معظم الحضور كانوا جايين وحاضرين على الماركة بتاع الأكسسوار اللي كانت ملبستهم. الكولية اللي لبسته اللي هي ديجا لبسته ياسمين صبري في الجويور دلقى نقد كبير مع أثلالة ياسمين صبري مي عاودة لبسته جويل ومرة أخرى بطريقة غلطة على خاطره ديجا ماهوش في الباليت بتاع ألوان الغاب بعيد تماما وحده يحكي حكاية. نزيدوا أنا غاب بالتفاصيل الكبيرة هذي
1: باللون زيدا
0: باللون القوي هذي مع ستايلينج شعر أصفر وغيره إطلالة بالنسبة لي غير موافقة بالمرة. وراهو إذا كان حب نلبس إطلالة رومانتيك دراماتيك ويكون عندي وشام تبخيفيرونس نغطيه خاطر الكونتراست بين
1: تركز على
0: بين وشام كيف كيكة بالطريقة هذيك إطلالة رومانتيك يخرج تصويرة مالوغوزمون خايبة ونقولها ديزلايك
1: باي داكور لي جويل.
0: بعد عنا زوز إطلالات رجالية منهم تونسي سمير الوافي حاضر في الفيستيفال دوكان واخترت معاها إسر ياسين ملا كاريزما وملا حضور وملا قوة لإسر ياسين معروف الإنسان ذاك بالشغم متاعو. ياسر حبيت الأوتفيت بتاع إسر ياسين كان ينجم يكون عادي ويمر مرور الكرام لكن الغوبان اللي كان ملفوف على التاي أون ساتان خلق الفارق وخلى حضوره يبان أقوى ويخلي أمباكت قوي على التابي غوش على عكس سمير الوافي. ما نقولش إطلالة غير موافقة إطلالة مزيانة أما هو اختار أنه يجمع بين الكاجوال والشيك. احنا نعرفه فيست بسلسلة بسحاب كل شيء تعطي لوك كاجوال أكثر
1: كاجول
0: وهذا ما يخدمش برشا الحضور على تابيغوش معناها لو كان جيت حاجة ستركتوري على البدن بتاعه على المورفولوجي المزينة بتاع سمير كان يكون الحضور أقوى ويخلي أمباكت أقوى ببرشا. أما هو حاول يخلق كونتراست بين كما قلت كاجوال وشيك فبالنسبة لي هذا اللي ما نجحش ياسر. التوش بتاع لي لونيت ياسر عجبتني حسيتها توش هكا فريده من نوعها خليته
1: يعني
0: يدخل للكوايت لكتشري
1: اوكي
0: اطليله تمر مرور الكره مشي السيف لوك سيف لوك اكثر من انه يخلي امباكت على تابيروش. فبالنسبه لي اطليله ياسر ياسين تفوز ونقولها بيج لايك.
1: اوكي الاطلاله الاخيره سرور
0: باش نجمع عزوز اطلالات في الاخر هاني الزاهد ويارا السكري. يارا السكري ما كنتش نعرفها هي نورمالمون مؤثره وبعد ظهرت مع احمد العوضي وغيره اما بالحق برافو للاناقه المصريه تفوز في الفستيفال دوكان نتبع فيهم الفنانات المصريات فريمون ابدعوا. انا الساعه كيف نشوفهم اي حد ما يعرفهمش ما يقولش من مصر يقول نجمات من هوليود. الفساتين اللي اختاروهم ياسر او بوينت مع المهرجان على التابي غوج ومع لي مورفولوجي نتاعهم معمولين ليهم هما خصيصا اناقه بدون
1: ابتذال جميله جدا زيدا محليها
0: لا لا واللي تبدع ولينا نستناو اطلالات هاني الزاهد حقيقه كيف يارا السكري شوف لي زاكسسوار قديش كانوا موظفين وفي بلاصتهم اختيار الالوان لا فما اغراء لا ابتذال لا حتى شيء من نوع هذايا اناقه صامته على مورفولوجي مزيانه على زيدا كيف لي كولور دو لابو تاعهم كان ياسر مزيان وموفق وجمال فما جمال رباني خدم الإطلالة فنقول لهم بيج لايك.
1: ميرسي سرور محلية إطلالة ملكية في الإطلالة الثانية ياسر محلية بالحق كواحد يستلم منهم إطلالات ليزيفينمون نتاع صيف الاسنا. شكرا لك سارة كالعادة أنيقة زادة أنت بلباسك اليوم ميرسي وترندي زادة كيف ميرسي فاجينيستا. احنا موصلين معكم حتى شليل الماضي ساعتين فاصل صغير ونستقبلوا ضيفتنا خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
2: ديوان ترانز كونها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابع الفرجاني. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio Anafar.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوته كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
2: ما بعدناش عليكم برشا، رجعني لكم، نحبوا نربحوا برشا وقت اليوم. توا مدي ساعة 20 دقيقة مصلي معكم حتىش للمدي الساعتين، استثنائية الحصة متاعنا اليوم الحقيقة وللأمانة، ونحبوا ديما يجيو بحضرنا ضيوفنا ومكملين معكم في 100% ديجيتال. يلا عزيز
0: 100% ديجيتال.
2: المقدمة أنا قلتها بعد مين عودة للناس اللي خلطت علينا تويكا، دونك كنا ارتحادي جيوب أحدنا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى والتأثير من اللي بلاتفورم الكلية نعرفوه ونتعرفوا عليه ونعرفوا شكون الشخص اللي وراه الكرير الجميل ذاك اللي فيه ساعات أقل من دقيقة، نعرفوا العالم متاعه ونعرفوا الشخص. ضيفتنا اليوم نجمة تبني اسمها في أكثر من مجال، خلينا نقوله نحكيه على ريادة الأعمال، نحكيه على صناعة المحتوى، نحكيه على الأمومة اللي هي سهلة على الناس الكلية، ونجحت كما قلت لكم تخلق تصويرة متاع امرأة تونسية، خلينا نقول تحاول، لأنه الإجابة باش نسمعها من عندها هي بعد شوية، توازن بين الطموح بين المسؤولية والحياة الشخصية. ربما الناس تشوف الفيديو كما قلت لكم ولا تشوف النجاح متاع المجالات المختلفة اللي كانت هي موجودة فيها، لكن ما تعرفش شكون وراء التصوير هذيك. دونك اليوم مش نعرفوا أكثر تفاصيل، بحضينا شاهينيز بوعرد. أهلا وسهلا، مرحبا شاهينيز.
3: عايشك، مرحبا، ميرسي.
2: سامح لي اسمك.
3: عايشك
2: ولا العظيم عندي برشا ما سمعتش نقبل شوية الميكرو شاهينيز.
3: أيه.
2: اسمك جميل أختي، باش نحاولوا نعرفوا اليوم الإنسان اللي يرى الفيديو هذو ما هي. أنا نحب نسألك، تحب رائدة أعمال أم صانعة محتوى أم أو خيار آخر جلب انتباهي في الإنستغرام تاعك اللي هو هيومن؟
3: ديجا ذيك كنت نقول لك، خاطر ديما ساعات حتى كي نمشي نحكي في أي بلاصة بودكاست ولا حاجة، حتى ساعات بيني وبين روحي راه نتسائل السؤال ونقول أنا زعما شنو نعرف بروحي، نلقى لي أنا وفات مازال بروسيس طويل، معناتها خاطر الإنسان يتعدى برشا تجارب.
2: صحيح.
3: وكلهم عندهم مكانة فيك أنت من داخل، مانيش هذي ولا هذي ولا هذي، أنا كل شيء. دونك أنا في الآخر بالحق إنسان قاعدة
2: نخوض
3: ولا بالحق راه ذيك هي كي تقول كي كتولي تعطي روحك حتى الحق باش أنك تفشل، باش أنك تغلط، باش أنك تتعب، باش أنك كل شيء، معناتها. دونك أنا إنسان
2: قاعدة الفشل والتعب هذو فما برشا ناس ما بتسمعهمش راه هو
3: اكزاكتومون، خاطر ديما مازالوا كي لي تابو، معناتها خاطر لي تيتخل يقولوا انا رائدة اعمال، معناتها تجيك كصوره الانسان اللي لابس كوستيم وناجح في حياته، دوك وراه هذيك راه قاعد صاهر المساطين تاع الصبح يبكي، معناتها فهمت، واللي عندهم بزنسز الكل راه باش يحسوا بكلامي، معناتها حاجه راهي صعيبه على الاخر. هذيك علاش معناتها ديما نقول راني انا انسان قاعده نخوض في برشا تجارب، منهم كونتنت كرييشن، منهم اني نكون عندي مشروع، مني اني نكون الامومه اللي هي بالحق تاو بتتر بدلت لي حياتي الكل، معناتها مازلت قاعده نكتشف في روحي جديده، ما عنديش تعريف مني الا انسان
2: الا الانسان كهو. فما حاجه اخرى تعرفيش الناس ولا بليتو اللي يعرفوا شاهينيز من سنوات، اللي انت مدربه تنميه بشريه.
3: هو ديجا هذيك كيفاش بديت انا على انستغرام اكزاكتومون. انا من الاول انستغرام كي بديتو 2021، وقتها بديت راني في مخي حاجه بروفيسيونيل باش نجم نعرف بال لي سيرفيس نتاعي، باش نجم جوني دي كليون، سيتي سا لا ترانزاكشن من الاول.
2: دخلنا في الماركتينغ،
3: دخلنا من الاول الماركتينغ. انا راني من الاول راني ديجا قبل ما نكون معناتها كوتش بروفيسيونيل قريت ماركتينغ وخدمت ماركتينغ، انا كنت ماركتينغ.
2: واضح.
3: دونك الانستغرام من الاول كان لي وسيله نتاع ماركتينغ. يا اخي كان العبد يقول لي راه 5 سنين القديم باش تلقى روحك هكا اليوم، ونقول لك امبوسيبل، ما كنتش نصور روحي باش نكون صانعة محتوى باش نبارطاجي حاجات على حياتي، خاطرني انسان راني بريفي على الاخر، نحب حياتي الشخصيه على الاخر، ما نحبش نحكي في الكاميرا.
2: باش نشوف فيديوهات ولوفات وملايين المشاهدات تقول لي ما نحبش. كيفاش
3: انا نحب نقول اللي اي انسان بتيتر ينجم هكا يحس روحه في بلاستي متاع انا ما نحبش نحكي، ما نحبش نتصور، ما نحبش ويلقى روحه انسان كيفي انا بالحق حكي وعمل فيديوهات وتصور ووصل صوته، رانا نجمو، راهو جوست هذيك سو سون دي كرويونس نحنا عندنا بوتيتر، عبد ما يحبش يكون هو سونتر ما تقوم تاع الانظار، فهمت؟ لأسباب معينة. أما رانا النجم وخطر الإنسان عنده أفكار محليها كي برتجاها مع العبيد والعبيد تحس بيها وتتواصل معاك وتقولك يا والله حطينا نحس هكيكا محليها كلامك راك مسيتني راني نحب شكون يحكي معايا كي من هكا وتحس روحك قريب من الناس. أذيك عليش بالحق حتى علاقتي مع صناعة المحتوى تبدلت وليت معناتها في البختاج أكثر ما عادش في البزنس وليت نحكي على حاجات نحسهم حاجات نعيشهم حاجات نخمم فيهم وهكيكا مسيت العبيد وهكيكا بنيت الكوميونيتي نتاعي.
2: مش نحكي وساعة على الناس على خاطر هما ديفاز مختلفين ومراحل من حياة شاهينيز مختلفين زي ده كيف كيف. خلينا نبدأ بالتنشي وصناعة محتوى لأنه كله أنت حيتك كلها ليه مع بعضها اكتشفت بعض كي عملت رشاش لقى كله موجود مع بعضه. أنك تكون مدربة تنمية بشرية ولا كوتش وغيرها ساعة في تونس عندنا مشكلة كبيرة مع مدربي التنمية البشرية.
3: مشكلة كبيرة.
2: شنو المفهوم الغلط في هذا؟ شنو المفهوم اللي فهمينه بالغلط الناس؟
3: أول مفهوم غلط اللي هو الكوتش عوض لبسي.
2: أوكي.
3: أول مفهوم غلط ما يعوضش كل واحد وخدمته.
2: طبعاً.
3: هو ديجا في حد ذاته راهو بسيكياتر ما يعوضش البسيكولوج ديجا ما ذاك موضوع آخر. أما راهو الكوتش ما يعوضش لبسي. نحن لي كوتش معناتها رانا ما نخدموش على تروما دونفونس ما نخدموش على العقد النفسيه ما نخدموش على الحاجات هذوك هذيك خدمه لي بسيكياتر لي بسيكولوج. نحن لي كوتش رانا نعاون اون اكومباني العباد باش يقدموا القدام في مجالات معينه من حياتهم. النظره نتاع الكوتش ديما القدام حتى كان نسمع حاجات على حياتك سي بور كومبروند باش نفهموا مش نعالجوا اكزاكتومون. دونك انا ككوتش خدمت انا بون تا راني قاصه شويه راه ندخل فيه شابيت الخطر الامومه فوالا تعبتني برشا نفسانيا نقولها اوبنلي حتى الاميت اللي يسمعوا فيها يعرفوا كل بون شابيت الامومه يتعب نفسانيا تعديت بديبريسيون بوست بارتوم ماهيش سهله حتى الطرف. أيوة. مازلت نعيش فيها اليوم ونحكي عليها اوبنلي خاطرها حاجه بالحق يعيشوا فيها برشا عباد وهما ساكتين وخليتني نبعد على الكوتشينغ خاطر تحب ولا تكره باش تنجم انت ترافق عبد وتعاونه في حياته لازمك انت تبدا ستابل ديجا خاطر راهي مهنه انسانيه على الاخر ما تمشي يجيك عبد يحكي معاك ويقول لك على حاجه تتقلق فيك وفيه هو وكل شيء لازمك تبدا انت معناتها ايتام تاعك سافا باش تنجم معناتها تو اكومباني الانسان هذيك بطريقه باهيه
2: وتعاون انت تعاون. في مرحله ما لقيت روحك ما عادش نجم نسمع
3: روحي لقيت روحي في برناوت ما عادش نجم نعاون العباد اللي نعاون روحي انا حسيت روحي سخطه ماما اكزاكتومون. دونك قصيت والحمد لله تو قاعده نتحسن برشا سورتو بعد الصغير الثاني ونعم في ثيرابي وكل شيء وان شاء الله قاعده نخمم باش نعاود نرجع معناتها لي سيونس نتاعي نتاع الكوتشينغ مع المشروع اللي انا نعمل فيه.
2: فوالا ان شاء الله ربي يوفقك شاهينيز. ممكن الفازه هذيك نتاع التنميه وغيرها انت قلت ستوب من الاول نتاع انا وصلت لمرحله نتاع سيبا وما نجمش نعاون خلت لي بروحي انا وقتها انت اكتشفت اللي عندك مثلا اكتئاب ربما من حاجه معينه اللي تتمناها الناس هكا فهمت.
3: هو راهو انا
2: اي
3: وي هو راهو هو ان شو بنعرفش كان باش نحكيو اكتئاب اون جينيرال والا الاكتئاب ما بعد الولاده خاطرهم هما فما فرق بيناتهم. خلي نحكي مع بعد الولاده خاطر كنا نتعديو بعد الولاده بيريود صعيبه برشا وين تلقى العبد يتبدل عليك الريتم وما ترقدش في الليل وتعب وشانجمون وسورتو المره الاولى ما عندك صغير جديد ما تعرفش اصلا كيفاش تتصرف معاه وكل شيء كومول هذيك مع الشانجمون في لي هرمون نتاعك ايتترا بيان سور باش يوصلوا للديبرسيون وباش نسي مره بطريل على ديبريسيون. تفاجأت انا بكمية نسي اللي قاعدين يعيشوا في صمت في ديبريسيون نتاع البوست بارتوم ويقوموا ويمشيوا ويخدموا ويضحكوا قدام الناس واللي تقولها احمد ربي عندك صغير واللي تقولها المحسوب انت شنو تيمنى الكلنا عشنا هكيكا وتتفيه نتاع الاحساس هذيك اللي خليك انت تزيد تدخل في عزله وتحس روحك وحدك توصل مطليثه نتاع الصباح صغير كيبكي وانت تقول توصل ما تقول انا ايش عملت في روحي معناتها قولها
2: راه
3: قولها اكزاكتومون تقولها وتحس بالذنب وتدخل في الدويمه نتاع ذنب وبرشا مشاعر هذاك علاش الفو نورماليزي سا لازمنا نقولوا راهي حاجه عاديه رانا الكلنا نعيشوها وراهو مهم على الاخر باش كي توصل الاحساس هذيك تمشي تطلب المساعده وتمشي لبسي مش الكوتش.
2: سمعتوا حتى لي كوتش زيدا حتى الرساله موجهه لكم زيدا كيف كيف لما تجيني انا حاله هكا نعرف اللي فيها لازم مختص ما نقولش ترى خليني نعاون باللي قريت ولا بالحاجات خاطر فما ناس كيما الباهي فما كيما الخايب باهي. وقت انت بديت البارتاج اوكي باش تعرف اكثر ناس تجيك زيدا معش دي كليون دي باسيون معش نوت تسميه صحيحه
3: دي كوتشي ولا دي كليون
2: وبعد تلقى روحك انت تبارتاجي في حياتك شاهينيز اللي انت جمله اللي انت
3: راني نخرج مع عبد باش نعمل القهوة لازم 20 سؤال باش نجاوبك بالحق جو سوي بيرسون تري بريفي هذاك علاش انا بديت تفاجأت من روحي اما بتاتر خاطر تلمو خلقت سيف سبيس في الكونت نتاعي وين انا نبارتاجي حاجات اوتنتيك وين حتى العباد اللي تبع فيا كانت كيفي كي انا نبارتاجي حاجة ما نلقى كان كيما نقولوا هكا الكلمة الباهية والفرحة اللي هما ما يحسوش رواحهم وحدهم هذيك حاجة شجعتني على الاخر باش نكمل جو بارتاج لين وليت لي حاجة ما عادش صعيبة كيما قبل لرا خاطر الانسان حتى حاجة كي تبدا صعيبة في حياته يقول لك انا امبوسيبل نعملها راكي باش تعملها المرة الاولى صعيبة على الاخر المرة الثانية صعيبة اما سافا المرة الثانية بدرجة باش تستانس اكزاكتومون بعد سنين راك ما عادش باش تكون بنفس الصعوبية هذيك جوست لازمك تمشي تعملها وتعمل الخطوة الاولى وتقدم وتصدم وبشوية بشوية تولي سهلة وتولي تستانس بها
2: حس بنفهم هكا ومن عرش صلح لي كني غالطة على ما يبدو ما هوش سهل جملة انك تكون كما انسي انك تكون حقيقي في موندو نعيشو فيه تويكا متاع السوشيال ميديا اللي يحب على تصويرة مثالية
3: محلية سؤالك خطر انا كان قولك قداش من مرة حبيت مبطل من الكونتنت كرييشن على سبب هذية راهو تلمان نتعب ساعات وحتى اذا كان تبدا عندي الوعي ونقول ليه ونعرف خاطر انا جو كري دو كونتينيو نعرف اللي انت تصور تصويره هذيك درج من حياتك ماهيش 24 ساعه ونعرف راني مي كوميم ندخل في المقارنه شبي هذيك حيتو هكيكه علاش هذيك يسافر درق قداش المره في العام وانا ليه شبي هذيك حويجه هكيكه وانا حويجه عاديه راهو تدخل اي انسان فينا راهو يعدي برشا وقت على السوشيال ميديا
2: حتى لو كنت انت كنت موجوده في المود هذيك
3: اكزاكتومون وبرشا راهو كيف انا راهو نحنا اون كري لو كونتينيو وزيدا نتاثروا بالعباد الاخرين اللي ديما باش تلقى شكون عنده اكثر منك وراك تعدي في برشا وقت برا نغزر السكرين تايم قداش تعدي من وقت انت على تليفونك ياثر فيك تحب ولا تكره حتى بطريقه مش واعيه انت ساعات تعمل هركي من تليفون اخر ليل باش تلقاك هكا متقلق معناتها وساعات ما تعرفش علاش مي على خاطر انت ريت برشا حاجات ما عندكش لدرجه انك انت باش تولي تحس حياتك ياسر ناقصه دونك لي
2: صحيح
3: حياتك راهي عادية هذيك علاش انا اخترت في الكونت نتاعي باش نبارتاجي الحياة العادية باش حتى العباد اللي تبعني تقولي والله حتى انا نعيش كيفها حتى انا نحس كيفها حتى انا نلبس كيفها حتى انا نبكي كيفها حتى انا ندبرم كيفها ماناش الكلنا عايشين حياة مثالية وهذيك علاش اخترت باش نبارتاجي ونكون انا صوت هذيك معنا
2: والناس بعدها تفاعلوا معاك بطريقة اخرى اعتقد اكثر مش كيما باللول كيما تاو لما نرجعوا لحاجات
3: مش كيف خاطر توا كي قربت اكثر من الناس معناتها حتى المساجات راهو مع بيت تكون قاعده وحدهم وحدهم يبعثوا لي مساج والله ما نعرفش علاش انا تقلقت في في في حاجه صارت لي خممت فيك طول نحب نحكيها لك تفهم لي انت تكري معناتها علاقه نتاع ثقه معناتها تقوش عليه الانسان هذيك قريب لك من عائلتك وهذيك حاجه انا الحقيقه بالنسبه لي ما تتشريش بالفلوس بالحق
2: لا هذا ممكن العلاقة اللي ما يشوفوهاش الناس مع صناع المحتوى راهو توسع في خلينا نقولوا عامين برشا ناس يجوا لهنا يقولوا بالحق راه مع عائلتي معناها مش ناس تتبع فيا كهو العائلة هذه انت خممت انك تبارتاجي معاها خلينا نقولوا بعض من الحاجات اللي الناس تراها محرجة انك تقول انا تعبت نفسانيا اللي انا مانيش لاباس نصحتي نفسي ماهيش لاباس انت قلت اوكي عادي نجم بارتاجي مع ناس مع الوفات تتبع فيك شي ناس مش سهلة راه
3: ديما يقولوا لي مش سهله
2: سهله راهو صديقتي
3: ماهيش سهله وبي اما نحس هذيك بارتي من الهيلينغ نتاعك زاد خاطر وقت اللي انت تو نورماليز لو فيت انك انت فما حاجات ماكش سافا فيهم مانيش لازمناش نكونوا في المثاليه راهي حاجه ديك تعاونك انت باش تقبل لي زيتام نتاعك الكل كي تقبلها الحاله هذيك وقتها تنجم تتجاوزها
2: انت وقتاش كيفاش كنت وقتها في المرحله هذيك نفسيتك نتاعك كيفاش كانت شنو حسيت
3: بديت معناتها كي بديت كنت راني مركزه اكثر مع الخدمه معناتها وكهو ما كنتش ياسر متعمقه في روحي ممكن شابيتر الامومه خليني نعاود نغزر روحي من داخل اكثر خاطر الامومه راهو تستيك راهو تحطك في دي ظروف معناتها باش نقول انتر جيومي قاسيه وي لدرجه انك انت توصل تولي فريمون فراجيل حتى لين تولي ما عادش تنجم انت تريغوليتي روحك معناتها كي تتنرفز خاطر انا انسان كي نتنرفز ناخذ نفس نخمم في الغش نتاعي ومن بعد هذيك ما عادش فما راك تبدا انت تحت الضغط معناتها
2: ترى في تبعات ديريكت
3: ولا ديريكت معناتها الانسان يولي ما عادش عندك كاباسيتي راه تبدا ريقته ساعتين في الليل وصغير يبكي ليله كامله ويقوم الصباح الاخر يحب هذه ويحب هذه وتبدا عندك جمعه كامله ما دوشتش باش نقول لها هكا بالحق راه شعرك مشبشب وحويجك بالبقايع وانت تغزر فهمت والعباد تبكي وتعيش عيشه فهمت
2: شكون هذوما
3: انا تعرف تاخذ نفس معناتها سي با ايفيدون هذاك علاش بالحق بديت من بعد وقت اللي عشت التجربه هذيك خلتني نتعمق في روحي اكثر وخلتني نفهم التريجرز نتاعي اكثر خاطر انا اول اوبجيكتيف نتاعي في الحياه اني ما نعديش الصدمات نتاعي انا وجيعي انا النفسيه ما نعديهمش لصغاري هذي أنا أوبجكتيفي تاو هذيك علاش ممكن حاجة خلتني نخدم على روحي أكثر
2: ممكن ال ال ال ال الأهداف صعب صعب على خاطر فما ناس تقولك فيقد الشيء لا يعطيه شاهي ناس
3: هو لو ساعات فيقد الشيء لا يعطيه ساعات فيقد الشيء يعطيه فوق اللازم فما هكا هكا راه يبدأ يعوض لك من العكس من غادي لين ما عادش انا بالنسبه لي راهو مانيش ياسر مقتنعه بفقد الشيء اللي يعطيه على خاطر راهو بالنسبه لي كي تبدا انت نقص حاجه واعي اللي انت ما عندكش هذيك فرصه باش انك تخدم عليها ما فماش حاجه سيبون انا هكيك اكاهو هذيك انا اكثر جمله ما نحبهاش يجي عبد يقول لك انا هكيك اش معناتها انا هكيك ما فماش انا هكيك انت انسان راك قابل للتطور قابل للتعلم قابل باش تتعلم حاجات ما تعرفهم مش باش تقدم باش تفهم باش تغلط تنجم انت تكون حاجه تولي حاجه اش معناتها انا هكيك انا عمري 5 سنين انا هي تو مثلا
2: مستحيل انسان يتغير
3: حتى انا عامين التاني منيش ديردي جمعه اللي فات نجم نحكي لك حكايه اليوم تلقاني عندي حاجه اخرى ما فماش انا هكيك فما انا نتعلم فما انا نقدم فما انا حتى الوجيعه اللي نحسها والحاجات الخايبه اللي نتعدى بها نخليها درس مش نغرق في وسطها نقول والله انا هكيكة انا الضحية متاع الحاجات اللي عشتهم انا نسخف انا ليه صحيح نجم تكون عشت حاجات صعيبة حاجات خايبة حاجات توجع اما هذوكم الكلهم قوتك باش انك تردهم دي كاتاليزور باش انك انت تقدم بهم باش انك انت تتعلم منهم مش تقعد غارق فيهم وتقول انا هكيكة
2: لو نحكيو على الفقدين مثلا حاجات اللي عشتهم انا ما نحبهمش الجيل الجديد ولا اطفالي وابنائي انهم يعيشوهم شنو الحاجات شنو نقصدوا بهم مثلا
3: ايه
2: نحفر شوي في الماضي مثلا
3: برشا حاجات انا بالنسبه لي
2: خاطر نعرف فما ناس باش تراي روحها
3: باش نقول لك انا اقل ديتاي راهو فما مره بارتاجيت لي ريل معناتها قلت فيه حاجه اقل ديتاي انك انت كي تكسر كيس امك ولا ابوك يصيحوا عليك علاش بالرسمي لو اقل ديتاي مش بالعاني انت غلطت بالحق علاش لو سون دي ديتاي متاع الحياه ما فهميش علاش ما فهميش علاش تربي صغيرك بالصياح وبالعياط وبالغش وبالعصب وما فهميش عليه رانا الصغير راهو ما هوش بالعاني كان عمل حاجه راهو صغير مازال يتعلم راهو كعبوره متاع دي زيموسيون الانسان ملو صغير نحنا عندنا منه دي زاتونت باش يكون عبد كبير يفهم ويقول لك انت هو عبد كبير وما يفهمش دوك لازمنا بالحق ما انت واحد علاش كي نقول لك راهو خدمه كبيره باش تقول لي شنو ما نقول لك راهم برشا حاجات خاطر في لي ديتاي نتاع المعامله نتاع كل يوم انه صغيرك يتربى معاك يكون في سيف سبيس ما يكونش عايش بالخوف ما يكونش حاسس بالخطر يحس بالامان باش نهار اخر كي تصير اي حاجه في حياته يرجع لك انت ديريكتومون خاطر انت مصدر الامان نتاعو مش كي يغلط انت تصيح عليه وتغشش عليه وبرشا راني كي قلت هالحاجه هذه قالوا لي اي ملا تايولي متمرد تايولي ليه مش هكيك نحن خاطر نسخالو اللي التربية راهي صيح نسخالو اللي التربية راهي راهو غش راهو
2: عقاب
3: التربية راهو في بالك العبد هذيك راك موك جايب صغيرك جايب انسان ديما ننسيو نسخالو عنا صغار لي عنا عباد رانا نربيو في عباد نهار اخر باش يوليو ديزادولت عندهم افكار عندهم مشاعر وتبدا من الصفر معناتها كي يبدا حزين متغشش تحكي معاه شبيك شنو فما وانا ديما ساعات يقولوا لي هذه التربيه الايجابيه انا بلي باش نقول اونتر غيومي حاجه ديما نراو قواعد حتى على الانستغرام العبيد بارتاجي ربي صغيرك هكا ما تربيش صغيرك هكا انا بالنسبه ليا باش تعرف تربي صغيرك بالطريقه الصحيحه لازمك انت تصلح روحك قبل نقطه مش انت تبدا فوضى وتستنى من صغيرك باش يكون حاجه اخرى نبداو من رواحنا
2: مش اي انسان ينجم يكون اب ناجح او ام ناجح
3: هذاك علاش راهي صعيبه على الاخر خاطر راهو التربيه تبدا بيك انت صغيرك الفا اوبسيرفي تحب ولا تكره صغيرك باش يتفرج فيك انت كيفاش تعامل مع الغش نتاعك باش يتفرج فيك انت كيفاش معناتها كي تصير لك حاجه خايبه كومون تو فارياجير كيفاش انت تحلي كونفلي شنو تعمل كي يتفرج فيك انت بيدك معناتها باش تعلمو ابار سا وقت اللي انت تحاول تصلح من العقد نتاعك ومن المشاكل ومن اللي تخو مالي عشتهم وكل شيء انت باش تكون انسان كالم اكثر ابيزي اكثر مرتاح اكثر ايدوكو باش تكون سيف سبيس اللي صغيرك يستحقو دونك قبل ما تمشي تقرا على التربيه الايجابيه امشي اعمل ثيرابي صلح برشا حاجات فيك اقعد مع روحك افهم روحك راجع روحك وبشوي بشوي التربيه الصحيحه تجي وحدها
2: تعديت بهم مراحل هذي انت
3: هاي ما زلت نتعدى بهم مش نقول لك انا وصلت راه باش مرات راني نتستا معناتها نتحط في دي سيتواسيون نقول معناتها كوميم كنت نجم نتصرف ما خير واما كي نغلط انا نجي مثلا اي سناب معناتها هكا نولي على اعصابي ونحس انا ظلمت صغيري نمشي نصلح خاطر الكلنا نغلطوا اما لازمنا كل بارتي نتاع ريبير قداش من مره نحن والدينا طلبوا منا السماح ما نتصورش هذه صارت بالحق ما راي حاجه ناقصه اكزامبل انا نجم نغلط مع صغيري انا مانيش معناتها جايه من ما ندرى منين معناتها نغلط مع صغيري ما نطلب منه السماح علاش ما نطلبوش السماح من صغارنا نطلبوا السماح منهم خاطر غلطنا معاهم وكي ترى انت صغيرك فيش يغزر لك تطلب منه السماح ويتكلم ويحس روحه هكا مرتاح تحس والله ما احلاها حتى الصغير اللي انا في وسطي من داخل نحسه يبرك كي نعملها معناتها
4: لو نقلبوا سؤال مثلا شنو الحاجات اللي انت شهناز مستحيل تعملهم مع اطفالك
3: نبداو بالكبار
4: بس صغار بالكبار رؤيتك انت الحياه كيفاش تكون
3: به انا توا بون في مرحله خاطر صغاري صغار بالكل معناتها بتترك يكبروا صغار يتبدلوا الحاجات توا مثلا مستحيل نخلي صغاري يتحملوا حمل مشاعري انا اش معناتها معناتها انا كي نبدا متقلقه على الاخر وسافا با وكل شيء ما نحبش صغيري يحس روحه ريسبونسابل على احاسيسي معناتها يحس روحه هو لازم انا يرجعني سافا راهي ديك في بالك راك تهزها تحمل هذيك تهزه معاك حتى اللي تكبر تولي تحس روحك ريسبونسابل على مشاعر الناس الكل في الحياه ما تحب تخلي حتى حد يتغشش عليك وتولي راهي عقده كبيره راه فهمت دونك راهي هذه حاجه صغيره ما انا ياسر كونسيونت بها ما نحبش نخلي صغاري يحسوا روحهم ريسبونسابل عليا انت صغير مشاعري هذو نتاعي انا مش انت اللي باش تجي تقول لي معناتها باش ترجعني سافا فهمت هذوك مشاعري انا نتعامل معاهم وحدي ناخذ نفس انا لنا باش انا نجم نتغشش اما زاد لازمني ناخذ نفس نفهم روحي تترا باش ما نخليكش انت تحس روحك ريسبونسابل على حاجه ماهيش نتاعك تاخذ حمل ماهوش نتاعك مستحيل راني زادة باش ندخل في التربيه اللي بالتخويف التربيه اللي بالصيح والعياط والرعب
4: عقاب زادة
3: عقاب هذاك هو العقاب زادة فما حاجه ما نحبهاش اللي تخويف من بوك اس بوك جي عليه راه فما ساعات دي ديتاي معناتها فهمت علاش نخاف وعلاش علاش تخلي صغيرك يخاف من امه ولا من بوه علاش فهمت معناتها راهم فما حاجات اللي سيسون دي ديتاي نتاع كل يوم ما نحبش صغاري من الاخر لوبجيكتيف انه يحس بالامان كل يوم وهو يعيش مهما وصغير حاجه اخرى زايده اني نحبه وقت اللي يبدا اونتر جيومي مش عاقل وكي يبدا اونتر خاطرين راهي ما نحبهاش هذه يقول لك صغير عاقل راهي اكبر اكثر حاجه غالطه واكثر حاجه ما تعجبنيش
4: كيفاش
3: الصغير ما لازموش يكون عاقل ما فماش صغير عاقل راهو الصغير لازم يكون اونتر جيومي شيطان خاطر راهو صغير راهو لازم يكتشف لازم ينكز يلعب يجرب اما انت دورك باش توجهه بين الصحيح وبين الغلط مش باش تحطه تصويره قاعد مربع يديه يغزر لك مش هذيك الاوبجيكتيف هذيك الصوره خاطر هذيك فولا خاطر هكيك انت علاش جينيرالمون العباد يحبوا صغارهم هكيك خاطر اسهل اكونترولي سي بلو فاسيل باش انك صغيرك كي تحط وقعد قاعد في كرسي ربع يديك صغير ماهوش يبوزي هكيك صغير لازم يكتشف لازم لازم يناقشك يقول لك ليه وتحكي معاه لازم هكيك يديفلوب يكون هو تلمو يحس بالامان معاك ينجم يناقشك اما في الاخر وانت باش تقول له ليه اما عنده الحق يناقشك حتى كان في حاجه غلطه حتى لازم يفهم علاش مش انا قلت لك هكيك ما تعملش اسكت اقعد سمك هاو
4: لا تفسر له
3: لا تفسر له وبرشا يقولوا لي ليه ما خاطر نحن ما عنديش وقت وكل شيء علي عندي وقت انا عندي زوج صغار اما راهي الحكايه تطلب ربع ساعه ربع ساعه بالحق راهي ربع ساعه في بلاصه انت زوج دقائق هيا ليه برا مشي غادي مش لازم يقعد هو يبكي ساعه كامله تشد ربع ساعه تحكي معها بالسياسه
4: كواليتي تايم
3: كواليتي تايم يعطيك الصحه في الكلمه
4: تفرق تصرفاتنا تفرق ومش في بالنا كيما تعاملوا معنا ربما والدينا باش نتعاملوا مع الجيل الجديد اللي اكثر فيه بسم الله ما شاء الله معناها طرق التواصل تبدلت الحياه تبدلت افكارهم وليت حتى اكثر منا معناها
3: اما راه نحب نقول حاجه راه زاد ما لازموش نلوموا والدينا هذه ديما يقولوا لي خاطر والدينا زاد عملوا اللي هما يحسوه صحيح زيدا مفهميش راه وبارون باش يجي يقول لك انا والله ماذا بيا نعذب صغيري نخرجوا سبب فهميش خاطر زيدا والدينا هما ضحايا والديهم ووالديهم ضحايا والديهم راه هذيك تورثت خاطر هذيك هي جينيريشنال تروما راه ما في بالوش ومش واعي بالعكس هذيك اكثر حاجه تخليك انت تحس خاطر كي باش نقعدوا في الملام والدي عملوا اللي عملوا باش ندخلوا في الفيكتيمايزاسيون انت تولي تحس روحك ضحيه كي تولي تحس روحك ضحيه ما عادش تقدم في حياتك تقعد تحس روحك ضحيه اما ليه ما لوموش والدينا، بالعكس خاطر والدينا عملوا اللي عليهم
4: على طريقتهم،
3: على طريقتهم يعطيك الصحة، وانت واش بكتاو باش تاخذ الباهي منهم هما وتبني عليه باش تكون ما خير صغارك.
4: ولا وانت قاعد خممت في الجانب هذايا، شنو الحاجة الباهي باش تهزهم لصغارك مثلا؟
3: والله شو مش نهز صغاري الباهي، اني انا نعطيهم برشا حب غير مشروط. ما نحبش صغاري خاطر يعملوا لي هكا، ما نحبش صغاري خاطر نلقاهم في كبري. هذه انا بالنسبه لي حاجه ايغويست على الاخر، ما نجيبش صغار على خاطر انا باش من بعد كي نكبر نلقاهم، لي نجيبهم ليهم هما، نجيبهم لحياتهم هما باش هما يعيشوا كيما هما يحبوا. وديما قد ما يكبروا يلقاوني لي انا المرجع نتاعهم والسيف سبيس نتاعهم، اللي مهما يصير لهم في حياتهم يلقاوني انا موجوده معاهم، كلكو سوا في البيه اونتر كيومي وفي الخايب اونتر كيومي.
4: ممكن انت عندك كنت نظر اخرى قبل الامومه شهناز، بدلت بعد ما وليت ام؟
3: هي راهو شو قبل الامومه كانت عندي نظره تيوريك، فهمت؟ توا وليت لي براتيك. التيوريك اسهل برشا من البراتيك،
4: نقولوها بكل شيء.
3: ايوه ياسر سهله تيوريك مو، حدا توا اللي باش يسمعوني يقول لك راهو اي تيوريك مو، اي سهله تيوريك مو، اما راهي براتيك مو مانيش نحكي فيها برا، راهي صعيبه. راني كل يوم في حرب مع روحي، راهو ملي نحل عينيا لين نرقد راهو كل ديتاي لازمك تخمم فيه، خاطر كي مش خلي روحي نتصرف بعلي هكا راني فهمت باش نكمل في نفس الثنيه، باش نكمل باش نكون معناتها باش نخلي التروماز هذوكم يتعديو،
4: اللي هو اكثر مخاوف ورافقتك الفتره هذيك ربما.
3: اي انا مخاوف كبيره ترافقني كل يوم، انت ما نحبش صغاري ناريخ اللي يقعدوا يعانيوا، راهو تضيع وقت. والله باش نقولها كيما هي، العبد اللي عنده برشا مشاكل نفسيه بضيع برشا وقت. انا بالنسبه لي نرى كان الوقت هذيك عملت بيه حاجات ممكن راني عملت حاجات اكثر في حياتي. بالحق راهي ترافاي، راهو خدمه، كي نقولوا تخدم على روحك راهو ماهوش تدليك، رانا نخدموا على روحنا. كل انسان داخل في الشابيتر هذيا، وبرشا امات راهم يحكيوا معايا على انستغرام
4: يقولوا لنا شنو اكثر مشكله عندهم تتعاود مثلا حسب تجربتك؟
3: هذه هي انه برشا، وانا ياسر فخوره بجنراسيون جديده تاع الامهات والبويات زدرا، حتى راهم البويت قديش ولاو فاهمين دورهم، انفولد معاشك البو اللي يقول لك هيا سلام بعد يلعب معاك انك يولي يمشي على سقيه، فهمت لي؟ برشا بويت راهم ولاو بالحق فاهمين اللي دورهم ماهوش مقتصر على بروفايدرينغ الفلوس كهو الا انه يا سلام ولا جينا نخرج نلعب، ولا موجودين كل يوم في حيط صغارهم. وجينيراسيون جديده انا ياسر فرحانه بها، خاطر حتى كي نسمع برتاج حتى الاميت معناتها كيما قلت لك معناتها الكلنا واعيين هكا نحبوا صغارنا راهم يعيشوا خير منا في من كل ديتاي من الحياه، ورانا الكلنا بالحق الكلنا رانا قاعدين نعملوا في برشا ايفور باش ما نعديولهمش الصدمات نتاعنا. راني مانيش وحدي، رانا برشا، ونحب نحيي كل ام تسمع فيا وقاعده تعمل في المجهود هذيا، ونقول لك راهو مجهود اكثر شويه من جبار، كان ترى روحك تعبه راهو تعمل في حاجه اكثر شويه من صحيحه، راهو خاطر حاجه ما تتراش بالعينين، تنجم تكون دارك خايضه، راهو انا داري تبدا خايضه، اما ناخذ نص ساعه نحكي فيها مع صغيري ونقف معاه والمعونته نغسلو غدوه، خاطر اولويات بالنسبه لي اولويات، وهذيك اولوياتي انا هكيك.
4: ممكن نعرفش ممكن الامومه تختلف عند الناس، فما امهات اخرين تقول لك انك تبدا داني منظمه ومعوني مغسول وفطوري فوق الغاز ديجا انا قايمه بدوري.
3: هذيك انا والله هذيك
4: هذيك خاطر الامومه تختلف عند الناس،
3: هذيك شكل اخر، خاطر انا بالنسبه لي هذيك ماهوش دور الام، هذيك دور اي انسان يعيش في الدار هذيك. ديجا انا هذا شنو نرى يعطيك الصحه
4: فهمتك،
3: هذيك هو انا بالنسبه لي انت تعيش لهنا ولا تاكل ولا الزوز نعملوا نفس الحاجه. انا هكاك نرى، خاطر ديما اقتصرنا دور الام على زاد المناج والمعون، اما الام شنو عندها ام؟ يعني انت تلهي بصغارك الاخر، هذوكم وظائف حياتيه تعملهم عندك صغار ولا ما عندكش صغار، مش خاطرك ام لازمك تقضي وتنظف، راه حتى كان عايش وحدك ماكش معارف باش تقضي وتنظف. هذوكم وظائف حياتيه نعيشوهم نعملوهم باش نجمو نعيشو، فهمت؟ دوك ماهوش دورك انا كان راك تعمل وانت باش تعيش، البارتنير نتاعك واجب ويعمل معاك، راهو زيد الاميه تاول كلها ولا تخدم تجيب الفلوس، راجلك شبيه معناتها ما هو زيد يخدم يجيب الفلوس ويعمل معاك، انت تخدم تجيب الفلوس كيف كيف، زوز تاكلوا زوز تشربوا زوز تبدلوا الحوايج زوز تقعدوا هاو زوز دونك باش تعيشوا معناتها مع بعضكم بنفس الطريقه،
4: باش يلقاو التوازن الصحيح بين
3: يحكيوا مع بعضهم،
4: اب ناجح ام ناجحه، وفي في نفس الوقت في الخدمه والاحلام وطموحاتهم الهوايات نتاعهم زيد يكونوا ناجحين.
3: فهميش
4: بالحق مرحبا بيك
3: ما فهميش
4: مش وصفة سحرية
3: مش ما فهميش وصفة سحرية وما فما حتى حد وصل كان فما حد نحبك تجيبوه
4: قولولي
3: جيبولي نحكي معه فهمت ما فهميش ما فما حتى حد خلط لك المثالية هذيك ونحن انا ام ناجحة وبنجح ونجح في حياتي ونجح دي ما فما حاجة باش تعملها على حاجة هذيك علاش الحياة راهي اولويات راني نعاود نقولها راهي اولويات والاولويات يتبدلوا حسب الفتره اللي انت تعيش فيها اولوياتي العام هذا ينجم يكونوا مهمش اولوياتي العام الجاي ومحليها كل انسان يحط اولوياته في بلاصتهم ويعطي الانرجي كامله للاولويات نتاعه في اللحظه هذيك انا اولوياتي صغاري عام الجاي ترجع اولوياتي خدمتي مثلا انا نختار هك ينجم عبد يقول لك لي كل انسان حر اما العبد يجي يقول لك نحب نعمل كل شيء في الاخر هو باش يخلط مش باش يعمل حتى شيء
2: انا رجعت عندي كابتور رجعت تليفون خاطر في ريل من الريلات انه كتبت مالي محلية عجبتني تقول من اصعب الحاجات التو ما تنجمش تعرف بيهم اللي هي قديش الامومة نسيتني في روحي انا شكون كان ردة مش ام ما نعرفش ما عادش نعرف هل الافكار انك تعطيها للناس وتحطها على الملأ شيء يصير صعيبة اعتقد وانك تتعرف بها للناس او ربما خديت انت تدور الصوت متاع الناس ما نجمتش تقوله انا والله نحب نقول لك ميرسي برافو والله نحي خاطر لازم برشا شجاعه ولازم انسان خادم برشا على روحه باش يقول حاجات يعني ومنها الناس الكل لكن فماش شكون يقول انا الاول
4: ما لا
2: اذا انت ش عملتي جيت قلت انا هاني الاولى يا جماعه
3: ظهر لي والله ظهر لي انت راه تقولي هكا وانا جو مغميون كيستيون خاطر ممكن بالنسبه لي نراها ماهيش بالصعوبيه هذيك خاطر مش وحدك قلت لي راهي حاجه صعيبه وخليتني نتسائل نقول بالحق حاجه صعيبه خاطر اي خدمه برشا على روحي وي وعندي برشا قاعده نخدم على روحي مش ملي انا ام ملي انا بالحق صغيره راني كل حاجه نعيشها ونعملها راني نخمم فيها وراني ما نعرفش انا هكيك انا انسانه نحس في روحي نعيش باش نتطور باش نكون مش نقول احسن نسخه من روحي مي اقرب نسخه لروحي نحب نشبه نحب نرجع لروحي راني هذيك شنو نقول راني انا نحس روحي حاجه من داخل عشت برشا حاجات بتيتر مشوشتني ما همشتني في المجتمع في العبيد في العائله تترى قاعده نعم في برشا مجهود باش نرجع لذاتي باش انا كي نبدا قاعده بيني وبين روحي نبدا مرتاحه تعرفها راحت البال يحكيوا عليها هذيك هي
2: اللي احنا برامو ناس الكل في البيت الكل قاعدين نفركسوا فيه راحت البيت هي البال وهي تنشريكوا حتى بالفلوس ميسالش اما برامو عندنا احنا المفتاح
3: انه عندنا احنا مش برامو
2: خاطر الصحه النفسيه يا شهناز راهو ما عندهاش قيمه كبيره في تونس ما لازمو ظهر لي هكا مانيش مركزين عليها برشا ضايعين بين هذا وهذا
3: مركزين عليها اكثر شويه من قبل يعني بالايجابي وي بتيتر انا خاطر زاد راهو البلاتفورم معناتها العباد اللي نحكي معاهم فوالا السيركل نتاعي معناتها هكيكا اما البيرسبكتيف نتاعي كي نجم يختلف راهم العباد اللي انت معاك في حياتك ويدوروا بيك ويخلطوك وي خاطر انا البيرسبكتيف نتاعي راهو انا كي نبدا ياسر مهتمه بالصحه النفسيه العباد اللي معايا ما عندي ما نحكي معاهم كي انا كيكا راهو انا اصحابي فهمت نهار كل ترو مدام فهمت رانا نحكي باش نقدبوا فهمت هكيكا دونك كل واحد ولونتوراج نتاعو انا حتى كي نرى راهو على لي ريزو سوسيو حتى كي نرى مش حتى لونتوراج نتاعي انا فما برشا عباد وليت تحكي على صحه نفسيه وليت ما عادش حاجه عيب انه الواحد يمشي لبسي نورمال معناتها
4: من المفروضه
3: هي راهي نورم اه هي بيان سور مش عيب ولا مش واحد مهبول اونتر جيومي يمشي لبسي هذا تنحات توا راهو شوي
4: خاطر في ولي... الوصم ساعات
3: اي راهو نحكي لك في جينيراسيون جديده معناتها مازلت صعيبه شويه على الجينيراسيون اللي قبلنا ونتفاهموهم ونقعد نعاود نقول نتفاهموهم توا راهي تبدلت وليت حاجه بلوز او موان نورماليزي اي سي بوزيتيف طب بالعكس حاجه بها على الاخر كي ولينا نحكيوا عليها اكثر ولينا نعطيوها اهميه اكثر اما توا وقيت زاده باش نعملوها بالصحيح نبداوش نسمعوا في النصائح تاو النصائح نصائح نمشيو نطبقوا فيهم في حياتنا لا ديما نقول لعباد راهو ما ننص انا حتى في لي سيونس راهو نحب نعاود نقول راه في الكوتشينغ ما ننصحوش اون اكومباني كان جاك واحد نصحك امشي وخليه الحقيقه خاطر ما فما حتى حد عايش في بلاستيك فما حتى حد حاسس بيك حتى اللي يقولك حاسس بيك ماهوش حاسس بيك بالضبط كيما انت حاسس راهو لبسي ولا الكوتش موجود بشي يعاونك اللبسي باش يعالجك الكوتش باش يلتاكومباني باش انك تقدم في حياتك ما فماش عبد باش ينصحك العبد راهو يسمعك وحسب كلامك انت حسب افكارك انت حسب انت وين وصلت في حياتك تبني عليه وتقدم دونك النصائح اللي نراو فيهم برشا في الريلز ما تعليش انا بعدت على النصيحه ودخلت في البارتاج بارتاجي انا اللي مسوا كلامي وخليه يخمم مرحبا اما نجيش العبد نقول له اعمل هكا ما تعملش هكا خاطر شكوني انا في حياتك ناخذ انا مسؤوليه حياتك نقول لك اعمل هكا وبعد انت تمشي معناتها تصير لك مصيبه. لا حتى حد ما عنده الحق. انا بالنسبه ليا منحب حتى حد ننصح منحب ننصح حتى حد خاطر هي سيتون غروند ريسبونسابيلتي و ابار غروند ريسبونسابيلتي اتس نوت ماي بليس ماشي بلاصتي هذيك راه انا نسمعك اي نبارطاجي معاك اللي عشتو اي تلقى روحك في كلامي تخليك تخمم اي اما الخطوه اللي جايه باش تعملها وحدك وهذيك علاش صعيبه راه سونتي مونتال خاطر الخدمه باش تعملها انت تنجمش ديليجيها لحتى حد.
4: واضح وذي حتى رسالة الناس اللي ربما يتبع الناس ما لازمهمش يتبعوهم خلينا نقولوا ويتأثروا بهم. عرفتك الفيديوهات نتاع خمس حاجات نجم تعملهم باش كذا وكذا ستة حاجات ندرشنو كلمات تقولهم وكالتلاعب وكالجو هذيك الكل حاسين
3: هذيك نتاع نعطيك انا مفتاح الحياة وكل شيء والله انا بالنسبة لي ليه ما يجيش معناتها خاطرها مسؤول اي معناتها مفتاح السعادة بلي كيفي مفتاح السعادة يعيشك معناتها وبعدين نطبق ونلقى روحي مازلت تعيش مش زدت على ما بيا انت هكيك فهمت قولينا والله حتى مفتاح سعادة فشلت فيه عليه فهمت ليه معناتها انا بالنسبة لي شو مش نقوله ممنوع ولا ما لازمش كل واحد يحكي اللي يحب عليه اما نحنا مسؤوليتنا باش انفيلتخ معناتها عنا مخرة مش كل حاجة نسمعوها راه سيبوها نطبقوها اسمع اللي تحب عليه من اليوم الغدوة اما انت صفي غربل خذ اللي حاجتك بيه اللي محاجتكش بيه محاجتكش بيه مش خاطر واحد لابس سورية وعم ميكرو معناتها راه يقولك في حاجة صحيحة
4: مرسي فوالا جيت قد خاطر تو شنو ميكرو كاسك والدنيا
3: فوالا معناتها واو هو عنده معناتها
4: شويه موسيقى تحفيزيه وليت
3: فوالا والضوء هكا خافت معناتها ذي باش ينقذك معناتها عليه
4: اسمع كل واحد ينجم ينقذ روحه ولو اتبع المراحل الصحيحه انه ينقذ ذاته بذاته وتهي بالصحه النفسيه نتاعو. ممكن انت شهناز المحتوى نتاعك اكثر تسيب الامهات هذه حاجه باهيه
3: توا وليت
4: فوالا وش فما جيل اقل يتبعوك
3: فما فما اي فما فما فما لو حتى عباد اللي يضحكوا لي ما تقولوا لي انا مش معرسه ومانيش ام اما راني نسمع في النصائح ونقيد فيهم
4: قايد فيهم من تويكا
3: نحضر فيهم دوك وبي فما معناتها وحاجه بيا اللي كيما نقول واحد يكون صريح باش يعرف خاطر انا كوليد ام حضرني حد ما في باليش ما قالوا ليش
4: ولا
3: ما قالوا لك انا واش نقول الحقيقه معناتها حتى العباد اللي ما تعرفش نقول لهم عليه الصدمه معناتها فهمت نقول لكم هذا الحاجه كي من هي راهم يحضرونيش ميحضرك حتى حد.
4: انت قلت كلمه تويكا قلت وقت اللي قبل ما نكون ام حضرني حد ومعاني حد كذا انت تعرف تويكا احنا نعيشوا في عصر السوشيال ميديا واي كليك تكتب اسم حد كذا يطلع لك شنو التصريحات شنو الحاجات القديمه. سؤال ماست شويه ومن اللي لازم نسالك لو مثلا الابناء مش نحكي بالجامعه خاطر ما عنديش الحق ندخل في التفاصيل كمان مثلا اطفالك نهار اخر يرجعوا للفيديو اللي ماما حكيت فيهم كذا وكذا وكذا من بينهم مثلا كان ام كلمه ام كانت توجعني شنو تنجم تفسيرك ليهم في مرحله ما
3: نحكي لهم كل شيء نحكي لهم كل شيء
4: راهو كلمه ام كانت توجعني
3: قويه توجعني خاطر انا ما كنتش حاضره باش نكون ام راني معناتها انا اول مره يقول لي متاع راجل يقول للصغير ولدي لو يقول له هايكا ماما نتوجع معناتها يجيني يرجع لي كل شيء معناتها في بين عيني فهمت معناتها نقول انا كيفاش وليت ام مانيش حاضره معناتها نقولها ونعاود نقولها بالعكس ما احلاها كي تكون صريح مع صغارك النهار اخر كي يسالوني باش نحكي لهم كل شيء صغيرك اون فوا سالك على حاجه معناتها حاضر باش يسمعها ناريخه باش يزروني بيان سور نقول لهم راني انا حسيت هكا وراو معناتها توجعت من الاول ومن بعد بديت نفهم ومن بعد راه ماهيش حاجه سهله حتى انت ناريخه كي مش تجيب صغار مش باش تكون لك سهله راه تنجم تحس هكا راه بالعكس محليها كونط اون بارطاج مع صغارنا حتى الجانب اللي اونتر جيمي ضعيف خاطر انا كبرنا لازمنا امنا وابونا يكونوا القدوه اللي قويه اللي ما نراوهمش يضعفوا مع تعيب باش امك ولا ابوك يبكي قدامك ولا يقولوا لك راني غلطت ولا يقولوا لك سامحني ولا والدينا ما لازمهمش يوريونا الضعف انا كونتر المبدا هذيك خاطرنا نحن عبيد شكون العبد اللي ما يضعفش شكون العبد اللي ما يشكش في روحه شكون العبد اللي بالحق ما يحسش بروحهم وش فيهم حتى شيء من الحاجة اللي يعمل فيها ما فميش
4: صحيح
3: دوك علاش نكذبوا على صغارنا وبعد هما كيعيشوا حاجة كيكا كيفاش يتصرفوا معاها يحسوا رويحهم تقوش عليهم فهمت ليه
4: وشنو أهم ثلاث حاجات حابهم يتفكروا صغارك عليك أهم ثلاث حاجات هاي ولا عدد أنت ميسالش
3: بزيت مانيش مستعبه اليوم باش يكبروا ديجا انت
4: وليو مراقه ويوليو دنيا وكذا
3: حبهم يتفكروا هم عليا اولا اللي انا مهما يصير في الحياه باش نقعد نحبهم برشا معناتها هذيك كيما نقولوا اول حاجه نحبهم ديما بينهم بين روحهم يقولوا والله انا بلبصت في حياتي اما نعرف اللي امي تحبني برشا فهمت هكي كنحب نحس ما نحبش يقول ما نحبهمش يحسوا حتى خوف تجاهي أنا. هذه نمرو واحد. نمرو اثنين يحبهم يعرفوا لي أنا راني باش نكون ديما موجودة باش نساندهم في اللي هما يحبوه يعملوا في حياتهم okay. مش اللي أنا نحبهم يعملوا في حياتهم.
4: مرسي
3: دو دو. نمرو ثلاثة
4: أي
3: ثالثا والأخيرة عمري ما خاومت أنت سألت أنا راني نخاوم في كل شيء أنا راني overthinker أول مرة سألتني سؤال ما خاومتش فيها قبل
4: أوكي فكرة باش تخمم اسمعني ثالثة ميسالش
3: ثالثة نخاوم فيها في عقلي
4: ونلقاوها في ريل عندك شيء ناس بارادة على الانستغرام وجاوبنا شنو الحاجات الثالثة يعطيك الصحة على حضورك اليوم تانيز ميرسي وصلنا الأخبار وقت الأخبار بيقول لي حتى شيء سي الأخبار تويكا ميرسي يا عزيز شكرا إيمان يعيشك تانيز مرة أخرى خاطر جيت بحذانا نلقاوك على الانستغرام بطبيعة الحال مستني منك برشا حاجات زينا في الحاجات اللي احنا مستحقين نسمعوه ميرسي خاطر انت كنت
3: عايشك مرة اخرى
4: نحكي عليها عايشك اللي مرحبا بك ان شاء الله ملتقانا لحد الجاي وملتقانا غدوه في ساعه سعيده مع جعفور وكامل الفريق في لمين وباي باي
0: ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني
1: بوبليسيتي
5: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
7: أريد طور عالمك
0: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز ثانية بعد زوال ديوان افام عسلمة. رئيسة الغرفة النقابية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سامية شعبان تفيد بأن الإحاطة المبكرة والتشخيص خلال السنوات الأولى من عمر الطفل الذي يعاني من اضطرابات في الكلام والتعبير الشفوي من شأنهما المساعدة على تلافي اضطرابات تعلم اللغة المكتوبة والحد من تأثيرها على المسار الدراسي. وأوضحت شعبان أن هذا الاضطراب يرتبط أساسا باضطرابات النمو العصبي داعية الأولياء إلى متابعة تطور النطق والكلام لدى أبنائهم منذ سن مبكرة وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نقطة بيع الأضاحي بمدينة تكبلي تشهد اليوم مقبلا كبيرا من المواطنين حيث اعتبر عدد منهم أن الأسعار في المتناول مقارنة بسوق الدواب وقال عدد من الباعة بدورهم أن الأسعار مقبولة وتتراوح بين 1000 و2000 دينار. أكثر تفاصيل في الريبورتاج التالي لمراسل ديوان فهم بالجهة.
8: والله ما موجود من 12 13 14 حتى 16 العباد تشري لهنا وتجي العائلات ويختاروا على كيفهم لهنا
9: عرض أنا مزيان ياسر الأسواق مقولك موجودة من 12% حتى 2 ملايين وأنا نعمله في الزوالي الأسواق ما متقابلة من مليون حتى 12%
10: هي الأسواق عادية غلاء العلفة وغلاء الواحد والتعب والشقاء وكم أسواق مناسبة مش
11: مقارنة بسوق تقريبا في المتناول معناها ما هيش ما فهمش حاجة أكل غالية بهي بمقارنة بأسعار عم نول وكهما كفلاحة معقولة معقولة جدا ثم 17 ثم 15 معناها كل قدير وقدرها أما بهي معقولة وكهو مقارنة بالسوق ثم تلقى 100-150-200 طايحة في النقطة دي تلقى 200 دينار طايحة.
4: وفي أخبار العالم مسؤولون يقولون أن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ وطائرات مسيرة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عشرات الآخرين. وقال السلاح الجوي الأوكراني في بيان أن روسيا أطلقت 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا في هجومها مضيفا أن أحد الصواريخ كان باليستيا متوسط المدى. رئيس الوزراء القطري يعرب عن أهمية دعم جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام كما بحث تنسيق الجهود لدعم الوساطة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز قدمت لكم سحر بملقاسم والمشوار متواصل مع هاني فلاش سبور في أمن الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم
1: ديوان فم صوت كوم
0: ديوان فم فلاش سبور.
12: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدايه مع مسابقه كاس تونس لكره القدم. اليوم الموعد مع زوج مقابلات الدور نصف النهائي انطلاقا من 3:30 نتاع العشيه بعد ساعه وشويه من توا. نادي الصفاقسي يستضيف الترجي الجرجيسي ماتش في ملعب الطيب المهيري، وفي نفس التوقيت في ملعب شادي زويتين شبيبه العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. زوج مقابلات منقوله على منصه ديوان سبور. المنتخب الوطني التونسي واصل استعداداته لكأس العالم في مدينة تبارقة، طرابلس مغلق، انطلق تقريبا عنده خمسة أيام اليوم نهار السادس في طرابلس. حصة البارح عرفت التحاق كل من راني خضيرة وآدم عروس اللي كان التحاق الحصة اللي قبلها لكن بدأ في التدرب مع المجموعة البارح، منتظر غدوة ونهار الثلاث تكون المجموعة مكتملة قبل سفر نهاية الأسبوع المقبل إلى النمسا، وين باش يواجه منتخبنا منتخب النمسا في فيينا نهار 1 جوان المقبل. مصدر مسؤول في مستقبل المرسى أكد ديوان فهم أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع مدرب نجم المتلوي عماد بن يونس لتدريب الفريق الموسم المقبل في انتظار الموافقة النهائية للمدرب. عماد بن يونس كان اتفق في وقت سابق مع إدارة نجم المتلوي لتجديد عقده كيف بالنسبة للموسم المقبل، لكن بشرط تسوية مستحقات اللاعبين وتوفير ظروف مريحة وملائمة للعمل. نذكر عمرو دبال غادر تدريب القناوية بعد حوالي موسم ونصف من إشرافه على المقاليد الفنية للفريق. الإدارة الوطنية للتحكيم كشفت اليوم على تعيينات حكام وجهات نصف نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى. مباريات حاسمة في نصف النهائي والنهائي باش تكون كلها بتقنية الفار. الملعب الجابسي يواجه اتحاد تطاوين، نضال الطيف حكم ساحة وأمير العيادي في تقنية الفار، ونادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القسرين ماتش بإدارة أمير لوسيف ومحمد علي قروية في تقنية الفار. زوج مقابلات يتلعبوا نهار الاثنين غدوة انطلاقا من الأربعاء نتاع العشية. نمشيو نحكيو على لاعبيتنا المحترفين خارج تونس. الظهير الأيمن الدولي التونسي محمود غربال توج بلقب كأس مولدوفا مع فريق شريف تيراسبول بعد ما فاز في المباراة النهائية 2-0، ومنتظر أن يشارك شريف في تصفيات الأوروبا ليج الصيف هذا. ذكر محمود غربال شارك مع شريف تيراسبول في 7 مقابلات منذ التحاقه بالفريق بصيغة الإعارة في الميركاتو الشتوي الفارط. ختام كالعادة بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في أوروبا. صراع النزول في البريمير ليج فيه مقابلات مهمة، خاصة مباراة توتنهام إيفرتون وأيضا ويست هام ليدز يونايتد اللي يبدأوا الأربعاء، وفي نفس التوقيت مباريات تستحق المتابعة كريستال باراس أرسنال، ليفربول برنتفورد، مانشستر سيتي يواجه أستون فيلا. في لا ليغا في إسبانيا مباراة وحيدة 8 متاع الليل فياريال يواجه أتلتيكو مدريد، وفي السيريا في إيطاليا مباريات أبرزها نابولي أودين نازي 5-8 غير 4 ميلان كاليا، في نفس التوقيت كريمونيزي كوم وإلاس فيرونا يواجه روما، ليتشي يستضيف جنوة، وديما 8 غير 4 تورينو يستضيف اليوفي، والأنظار الكل في إفريقيا تتوجه الليلة لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الجيش الملكي المغربي يواجه في الرباط ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. ماتش الذهاب كانوا فيه 1-1 للفريق الجنوب أفريقي، ومباراة اليوم 8 متاع الليل في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. فلاسفور قبلكم هني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا دونفهم.net.
13: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
14: 9.2. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نص وفاجابر، تقديم رامي فراتي.
15: Today I'm going to tell you the story of the ugliest and the most dangerous serial killer in the world.
16: الإنسان يتولد صفحة بيضة وما فماش مجرم يتولد مجرم بالفطرة. عادة كل إنسان ديما اللي يعيشه في حياته هو اللي يرسم ملامح شخصيته الحقيقية من بعد، يا إما يطلع سوي يا إما يطلع منحرف ولا حتى مجرم. وأهم مرحلة ترسم شخصية الإنسان هي الطفولة اللي كيعيش فيها حاجات قاسية وصعيبة، غالباً تخلف له دي سيكاتريس مستحيل يبرى منهم ويتنحاو. بديت حلقتنا لليوم بالكلام هذايا باش نحطكم في إطار قصتنا لليوم، قصة شيطان المشرحة محمد آدم السوداني اللي طفولته صنعت منه شيطان بأتم معنى الكلمة. وبعد ما كان ضحية تحول لوحش آدمي لا عنده لا شفقة ولا رحمة في قلبه، لدرجة أنه صل قتل 28 شخص بكل دم بارد ونجح في إخفاء الجثث متاعهم من غير ما حتى حد يشك فيه. شكونه شيطان المشرحة محمد آدم السوداني؟ شكونهم ضحاياه وكيفاش تحول لمجرم؟ والسؤال الأهم، علاش تم تلقيبه بشيطان المشرحة؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بول عريف. أي سيدي خليكم معنا باش تعرفوا أصل الحكاية.
15: They call him the butcher of Sana'a, but his real name is Muhammad Adam. He is from Sudan, but he was a professor in Sana'a University, and he was teaching anatomy. The story took place in the capital city of Yemen, Sana'a. In May 1999, a horror spread all across Sana'a city when 21 dead bodies were found in Sana'a University. They found the bodies buried in the sewage of the university. All victims were girls, and they were his students.
16: في عائلة بسيطة سعيدة متماسكة في السودان كان فما راجل اسمه عمر إسحاق. السيدة ذي معرس بمرأة حبها من أول نظرة، كانوا متهنين فرحانين، وعام 1952 ربي رزقهم هو ومرته بوليد، وليد من اللي جاء للدنيا عبالهم حياتهم. الحياة تقلبت إلى فرح وبهجة والدنيا شيخين. يا ولدي سماوها شنية طفل ذي محمد آدم. سي محمد آدم بدا يكبر حتى للي يوصل لعمر 7 سنين. كل شيء في حياتهم كان عادي قبل ما تصير حادثة باش تقلبها 180 درجة. محمد آدم رغم أنه كان يعيش في مسقط راسه في السودان مع أم وبوه في ظروف مادية على قدها، ولكن كان فرحان. كانوا عائلة سعيدة متماسكة كما قلت لكم، لكن القدر باش يخلي محمد آدم يعيش أسوأ ليلة من عمره. ليلة واحدة كانت كفيلة باش تبدل له مصيره وتأثر على حياته الكل من بعد، حياته اللي باش تنهار في ليلة ونهار. للأسف أم آدم باش تتعرض للاغتصاب على يد زوز أشخاص مجهولين وهي مروحة للدار من خدمتها. عملوا عملتهم واعتدوا عليها ورموها في الشارع وهي في حالة حليلة، والحسن الحظ ما قتلوهاش. لكن اللي صار عليها ما كانش شوية، المرأة انهارت نفسيا وجسديا، وراجلها عمر أول ما سمع بالحكاية جن الجنون متاعه، وحلف باليمين أنه يجيب حق مرته وحق شرفه بيديه وينتقم منهم شر انتقام. عمر لشكى ولا مشى للشرطة لطلب مساعدة من عند حتى حد، كان ناوي أنه ياخذ حقه بيديه، وكان يعتبر فيهم حيوانات وما يصلح معهم كان تطبيق قانون الغاب. عمر ولا ما يرقدش لا ليل ولا نهار، النوم ما كحالش عينيه من نهار اللي صار على مرته. والحسن الحظ أنه مرته رغم الحالة اللي كانت عليها تمكنت من أنها تتعرف على الزوز المجر مذومة. كانوا زوز كلوشارات جدد في الحومة من ذوي السوابق، كانوا ديما يدوروا في الزناقي وكذا وواعد، وديما عاملين باع مايلهم. الحاسيلو عمر لكل ولا مل، حتى للي يوصل لك الزويز اللي عملوا العملة انصب عليهم العسى ونجم يخطفهم وهزهم لدارو، ومن غير ما نحكي لكم كيفاش هزهم وكيفاش تعامل معهم. لدرجة انه اول ما دخل بهم للدار وهما في الحالة ذيكا، العينين والفم عليهم مسكرين كذا مغطين، واليدين والساقين مكتفين. ولده محمد آدم كيف شافهم تصدم، وقبل ما ينطق حتى كلمة بوه جبده بالقوي من يده، قالوا إيجا معايا للزريبة. الزريبة هذه كانت عبارة على قطعة أرض صغيرة بالكل لاصقة لدارهم، كانوا يربيوا فيها شوية علالش وكذال تدوير الدولاب. المهم أكد طفل صغير آدم شد جرة بوه وهو ساكت باهت ما فهم حتى شيء، خاصة وأنه يشوف في بوه يكركر فيهم بطريقة وحشية حتى للي وصلهم للزريبة. وغادي كان محضر كل شيء لتنفيذ الجريمة متاعو، وبرشا غلو تشفي قتلهم الاثنين، ومن غير ما نحكي لكم التفاصيل البشعة متاع القتل. واللي يلزمكم تعرفوه انه عمر ما اتفاش بقتلهم اكهو، قبل ما يقتلهم كلالهم قلبهم بالضرب، نكل بالجثث متاعهم وقطعهم تروف تروف، ومن بعد احفر حفرة كبيرة في الزريبة ورميهم في وسطها. هذا الكل عمله قدام عينين آدم الطفل اللي نعود نذكره، اللي هو عمره 7 سنين، اللي كان يتفرج في الجريمة بتفاصيلها الكل، من الضرب للقتل للتقطيع وصولا للدفن. الدم كان مغرق البلاصة، وبوه كان يقتل ويقطع في الجثث. البوه كان فرحان وفي عينيه نظرة متاع انتصار وتشفي في نفس الوقت، وكان يقول لولده أغزر شوف ما تغطيش عينيك، انت راجل وبوك راجل وأمك مراونس، هما تعداوا على شرفي وشرفك ويستحقوا اللي عملته فيهم. كلام خلى آدم يتعبى هو زاد بالغل والحقد، ويحس إنه القتل والتنكيل بجثث متاع اللي اختصبوا أمه حاجة عادية. وبوه شحنه بالطاقة ذيكة وخليه يحس إنه اللي صار طبيعي وما في حتى حاجة غلطة، أما وصاه باش ما يعودش اللي شافه قدام حتى حد.

0: أغرب القضايا قصة ليست كباقي القصص ولا دربا من الخيال. قصتنا عن سفاح صنعاء أو سفاح الطالبات، ويسمى أيضا بسفاح المشرحة.
1: أي سيدك يا بن سيدك، امشي يا زمان ويجا يا زمان. آدم كبر وكان طفل جريء، الخوف ما يعرفش طريق القلبه، كان كاسح ما عندوش حنية، صفر إحساس حتى كي يخرج يلعب مع أصحابه ما تعجبوش الألعاب الطفولية متاعهم. كان اختاني قال الكورة ورواق بارد، نحب نجي نرى الحيوانات، قطاطس في الحومة نصطادهم كذا. كان عامل عامل عامل بعمايل، إلى أن ما هالتصرفات هذية خسرته في أصحابه الكل، ولاو أصحابه ديما يتجنبوه وما عادش يحبوا يلعبوا معاه. أكثر من هكا، آدم وصل في مرة من المرات تخلى الزريبة واخترع لوش من العلالش اللي بوه يربي فيهم وذبحوا وحده، رغم أنه وقتها مازال صغير. تصرفات غريبة وصادمة كانت ناتجة على الشيء اللي عاشه وشافه هو طفل صغير. محمد آدم في القراية كان متوسط وما كملش تعليمه، ولكن كي زاد كبر وانقطع التعليم قرر أنه يدبر خدمة. أيش بش يخدم؟ يا سيدي، من دون المهن الكل اختار أنه يخدم حانوتي. شنية حانوتي؟ يغسل لطف الموت إن شاء الله ربي يرحمهم وكذا. السيد ما عندوش مشكلة، صفر عقدة من الموت وما يعرفش الخوف، وجثث بالنسبة لي حاجة عادية وما تخوفش. وبالفعل نجح في خدمته لدرجة أنه تم اختياره باش يخدم مغسل موتى في مستشفى الخرطوم في السودان عام 1978، وقعد يخدم فيها الخدمة ذيكة في السبيطار ذيكة حتى العام 1993 على فرد جنب. وغادي في السبيطار بخلاف تغسيل الموتى زاد تعلم بعض تقنيات التشريح، وكان ديما يعاون الأطباء الشرعيين، وهما كملوا كونوه شوية شوية وعملوا له فورماسيون، وهو كان فايق وفي سما يتعلم. السيد ما شاء الله متميز، قالك اللي عجبهم برشا، وبهك عينوه فني تشريح في السبيطار. وكما تعرفوا السيد خدم في السبعينات، يعني في عهد الغفلة كما نقولوا، ورغم انه ما عندوش شهادة ولا كذا حاجة تثبت اللي هو ينجم يخدم في الدومين هذا، ولكن هاوكا تعدى في عهد الغفلة بالخبرة والممارسة. السيد ولا فني تشريح بالفم والملاء، يخدم في السبيطار تحديدا في المشرحة. الحاصل بعد 15 سنة من الخدمة غاديكا، وبعد ما كون خبرة في المجال وتحصل على وثائق رسمية تثبت كفاءته، آدم حب يحسن الدخل متاعه. أذك علاش قرر أنه يلوج على خدمة في الخليج كفني تشريح في السبيطار. وبالفعل لقى فرصة عمل في الكويت ونجح بشوف رض روحه كواحد من أكفأ الفنيين، ولما التفتوفة باهية، ولكن التعب من الغربة وقرر أنه يرجع لبلاده السودان. أما الشهرية اللي تحصل عليها كانت ضعيفة مقارنة بالمستوى اللي كان عايش به في الكويت، أذك علاش ما استحملش أنه يقعد في بلاده وعاود لوج على فرصة عمل أخرى. والمرة هذه لقى خدمة في اليمن. وإحنا توا يا عزيزي المستمع، مش مضيع ليش في العوام، إحنا توا في عام 1995، يعني اللي حكيته لكم الكل على السفر والغربة وكذا دام عامينك هاو. المهم آدم فرح برشا بالعقد اللي دبروا للعمل في سبيطار في اليمن، والمرة ذي فرصة العمل كانت خير حتى من اللي دبرها في الكويت. مش على خاطر الإخلاص كان خير، ولكن على خاطر المشرحة متاع سبيطار كانت لاسقة لكلية الطب. لا فهمتك الأمر، ومش يزيد يستفيد أكثر من خبرات الجماعة اللي يخدموا في كلية الطب. أنت يا عزيزي المستمع، اش باش نقول لك؟ والله اش باش نقول لك؟ نعرف انت قاعد تسير علاش قد مفرحه على خاطر كلية الطب. اي لا باش يكمل قرايته هو زعما. نحب نقول لك الاجابه على السؤال هذايا باش نعرفوها مع بعضنا وقتاش في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم، الحلقه اللي بطلها محمد آدم السوداني شيطان المجرح. فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش.
2: بلع الريف هنا في تونس الكبرى على 93.5.
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
4: احنا معاك وجنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى
3: يزفر الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما نفهم
6: صوتكم.

0: بلعريف.
1: رجعنا لكم في بلعريف، وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في قصة بطلها محمد آدم السوداني اللي حياته تقلبت ومصيره تبدل من اللي عمره 7 سنين أكهو. بعد ما تعرضت أمه للاغتصاب على يد زوج منحرفين، وبوه وقتها قرر ياخذ حقه منهم بيديه، اختفهم، كركرهم للزريبة، عمل اللي ما يتعملش، قتلهم، نكل بجثث، دفنهم في الزريبة، والمشكلة وين هذا الكل قدام شكون؟ قدام ولده.

0: ولده اللي عمره 7 سنين أكهو، ولهنا شوه له طفولته وبراءته. ومن وقت ما شاف المشهد ذاك إدم كبر وهو طفل ما هو سوي نفسيا، كان يميل للوحدة وما يلعبش كما الصغار. الحاسيل ويمشي يا زمان ويجي يا زمان، ولا يخدم في التشريح وغسلان الموت إن شاء الله ربي يرحمهم وكذا، وقاعد وبدبر أوفر يخدم وين في اليمن بجنب كلية الطب. ولهنا أنت بديت تتسائل يا عزيزي يا مستمع، قلت لي هاي شنية الحكايات شبي يخدم بجنب كلية الطب؟ حلو حلو، نبدأ في الإجابة مالاي. الإجابة يا سيدك يا بن سيدك إنه محمد آدم السوداني فكر يستغل الحكاية ذيك باش يحل الروح وباب جديد يسترزق منه على طريقته بالعربية. من الآخر آدم كان يعرف إنه طلبة كلية الطب جرت العادة إنهم يحتاجوا للقيام بدروس تطبيقية على جثث حقيقية، والحكاية ذي مش مسهل تطبيقها بصورة فردية، يعني ما تنجم تصير كان في نطاق الدرس في الكلية. بيان سور الأمور الكل لازم تكون قانونية، ولكن لهنا محمد آدم خدم مخه وقال باش نستغل النقطة ذي، أي جا خل نمشي نخدم غاديكا في صنعاء في اليمن وتو ندبر راسي. عرف السيد كيفاش يكسب في قطع روفاته في الخدمة، وفي الحقيقة هو كان محترف برشا في خدمته، وتم تعيينه فني تشريح في قسم المشرحة في السبيطار ومساعد في مشرحة كلية الطب، وكان هذاك المطلوب من الأول. حسب الخطة اللي عملها آدم في مخه من قبل ما يسافر كان ذي هو البروغرام، يعني كان فهمته بالكدا آدم توا ولا عنده أكسي للسبيطار وللكلية متاع الطب في نفس الوقت، وفي رصيده برشا ثقة من قبل الإطارات الطبية والتعليمية اللي موجودين غاديكا. يعني باختصار السيد ولا يصول ويجول ومن غادي ما يشك فيه حتى حد. ومن غاديكا يا عزيزي المستمع محمد آدم قرر أنه يستثمر في حكاية الجثث ويوفر لطلبة الكلية جثث يترناو عليها بالسرقة. كان يوصل يسرق جثث وأعضاء بشرية من المشرحة ويبيعها للطلبة بأسوام خيالية. أكثر من هكا ما فماش حاجة غير قانونية ما عملهاش. السيد كان ياخذ الرشاوي من عند الطلب على أساس أنه قادر يكون واسطة بينهم وبين الأساتذة باش يعاونوهم وينجحوهم في الامتحانات. محمد آدم السوداني كان زاد يسرق الأشرطة اللي فيها تسجيلات المحاضرات ويبيعها للطلبة اللي يغيبوا ما يحضروش. الحاصل السيد كان عايز فيها فسادا، وأي طالب يستحق أي حاجة مخالفة للقانون يمشي له طول. مالا يا ودي شني أنت حاير برا الآدم يا ودي طيب فضه لك مجرم.
1: And in December 1999, a mother of an Iraqi girl had informed the police that her daughter disappeared. And she told the police that her daughter never goes to any place rather than her university. And she also said that she suspected a guy that worked in the same university. And his name is Muhammad Adam.
0: يا سيدي يا كالطلبة، واحد يقول الواحد واحد يقول الواحد، إلى أن الحديث وصل للطالبة عراقية اسمها زينب سعود. أختنا زينب ذي تقرأ في الكلية كانت مستحقة لجمجمة بشرية حقيقية باش تخدم وتجرب عليها واحد من البحوث متاعها. يا أخي أصحابها قالوا لها من غير ما تخمم عليك على محمد آدم السوداني، وبالفعل ذاك اللي صار. الطالبة العراقية اتصلت بآدم وتفهمت هي وياه، وبالطبيعة طلب منها برشا فلوس، وزاد قال لها خلصني بالمسبق وتودوب ما كذا نحضر لك قضيتك نوصلها لك لحد عندك. أما لوينك السيد يخدم بالليفريزون حتى الباب الدار، شفت شي نظام أكثر من هيك أنت. ها يا سيدي أكد طالبة زينب من وقت اللي دفعته الفلوس قاعدة تستنى فيه باش ينفذ. أما شي السيد كان يصول ويجول في الكلية والسبيطار وتقول عليه ما فما حتى شي وما فما حتى اتفاق ما بيناتهم. اقعد ديماتر في الطالبة زينب ووين ما تسألو كل مرة يقولها هاو قريب هاو قريب. وكيف حس اللي هي بدأت تفد وبدأ يخرط عليها الوقت وكذا وبدأت تتغصور، قال لها اسمعني من الاخر وعلى الاخر الحكاية مش سهلة ولازمك تزيدني فلوس. الله الله الله، لا لا هنا زينب قالت له يا باشا هاي لا، فهمت انه سي ادم قاعد يبتز فيها، خاصة انه عرف اللي هي من عائلة غنية برشا. لهنا زينب فهمت انه السيد قاعد يبتز فيها، يا اخي تنرفزت وقالت له مستحيل نزيدك حتى ملي مع الفلوس اللي خديتهم من عندي. من هنا الغدوة يا تجيب لي الجمجمة اللي تفهمنا عليها يا نمشي نشكي بيك للإدارة متاع الكلية والسبيطار ونحكي لهم على التجاوزات اللي تعمل فيها الكل. وبيان سور نحكي عن الرشوة، هاي الرشاوي اللي تاخذ فيها يا أدوم. كلام الطالبة العراقية زينب سعيد هبط كالصاعقة على محمد آدم السوداني، وحاول يهديها وقال لها به مالا من غير ما تتهبر ومن غير ما تعمل حتى شيء، تو نتصرف أسمع الليلة كيف تركح المشي والجاي وكذا في المشرحة، تو نكلمك تجيني بالسرقة من غير ما تخلي حتى حد يشوفك كذا، يجيني البلاصة الفلانية نعطها على البلاصة نتركنا في المشرحة، وذي كان الاتفاق ما بيناتهم. ولكن الطفلة من وقت ما خرجت من الدار ومشيت وين تفهموا ما عاودش طلع عليها الصباح. الأخت الفاضلة زينب ما ظهرتش مرة أخرى، بالطبيعة فهمتوا أنه محمد آدم السوداني عمل لها كمين وقتلها في المسرحة وتخلص من جثة متاحة من بعد، وذي حاجة ما تكيدوش وما هيش صعيبة عليه. وهو جايكم لحديث اللي صار هذا الكل عام 1999. يعني محمد آدم السوداني كان عنده تقريبا 5 سنين يخدم في اليمن بين السبيطار والمسرحة. كان ناجح في خدمته، متميز فيها ما شاء الله عليه، في عينين عروفاته سوبر ستار يا ولدي عام. ولكن سيرته كانت فايحة ما بين الطلبة الكل، وكانوا يعرفوا بالتجاوزات اللي يعمل فيها، ولكن ماشي في بالهم انه حدو حد سرقت شوية أعضاء وكذا وترافيك وواحد تاع أعداد ودروس وروايق بارد في بالهم هيكك. اللي يلزمكم تعرفوه انه طالبة زينب سعيد ما كانتش الضحية الأولى للسفاح محمد آدم السوداني. السيدة طلع متعود بالقتل والإجرام، أذك علاش كل ديما كان ما شاء الله عليه حبي يبدل مقر العمل والإقامة متاعه، هاو مرة السودان هاو مرة الكويت وآخرتها اليمن. سي آدم طلع على طول السنين اللي عاشوا من ناحية الكل، يعني 47 سنة ذوما، متعود إنه يقتل ويتخلص من جثث من غير ما يخلي وراها حتى دليل. وعدد ضحاياه وصل حتى لل 27، ومن الأول الغاية متاعه من القتل كانت السرقة. ومن بين ضحاياه كانت صاحبته اللي تعرف عليها في اليمن وتعرف عليه كل شيء وتعرف القصة المأساوية اللي عاشها في طفولته، وينحكي لها إنه قبل ما يعرفها سبق وقتل النساء في الكويت، كيف كيف قتل نساء آخرين في مسقط راسه في السودان بهدف سرقة الذهب متاعهم، وإنه نجح في إخفاء الجثث متاعهم وما خلى وراء حتى دليل. والقضايا كلهم تقيدوا كقضايا اختفاء غامض. لهنا صاحبته عجبتها الفكرة وقالت له مادامك تنجم تطمس أثر أي جريمة وعندك الموهبة هذه النجم نتعاونوا مع بعضنا، أنت تقتل وتسرق وأنا نتصرف الذهب. الحاسيلو ما كذبوش اللي قالوا، ما يتصاحبوا ولا ما يتشابهوا، وكانت علاقتهم ماشية كالزيت فوق الماء، إلى أن بش يجي نهار وينقلب السحر على السحر. كل شيء بش يتبدل وقت اللي صاحبته بش تجيه وتعلمه إنها حبله، وتطلب منه أنه يكتب عليها صديق بما أنها فاقت بالحمل في مرحلة متأخرة والإجهاض في حالتها مستحيل. بالطبيعة آدم فهم أنها خدمت مخ عليه وحبت تحطه قدام الأمر الواقع بش يعرس بها، أذك علاش رفض وقال لها أنت تحلم وحكاية صديقة ذي أنساها جملة وتفصيلا. باي أصلا شكون قال لصغيرة ذي اللي في كرشك مني هنا؟ أي بعد الكلام ذي صاحبته هاشت ماشت يا ولدي، تسيبت عليه ودارت عليه وهددته باش تفضحه. قالت له اسمعني ايجي من الاخر راني باش نشكي بيك للشرطة، ايوا ماش عندي ما نخسر حتى ناي. ولهنا دخلنا في عركة عليا وعلى أعدائي، والسيدة قالت له مانيش باش نسكت، لكن هو عرف كيفاش يسكتها على طول وقتلها وتخلص من جثتها عن طريق إذابتها في محلول كيميائي هو اللي خلته وصنعه، وذاك هو المحلول اللي تعود يستعمله للتخلص من جثث متاع ضحاياه. كان بحكم خدمته في السبيطار يفهم في التركيبات الكيميائية، وكان عنده أكسيل أي برودوي يستحقه، كان يسرق من السبيطار أي حاجة حاجته بها من غير ما يفيق بيه حتى حد. الأخطر من هكا أنه محمد آدم السوداني ما كانش يقتل في ضحاياه بدافع السرقة، كان زادا رابط خيط مع عصابة مختصة في التجارة متاع الأعضاء، يعني السيد كان سفاح خطير جدا حتى شيء ما يوقفه.
1: The police called Muhammad Adam to investigate and ask him some questions. There was nothing suspicious about the guy and he had a strong alibi. So the police did not do anything and they let him go. The girl's mother was right. Muhammad Adam was a very smart killer, the one that won't leave any lead or evidence and won't even do a mistake.
0: نرجع لكم توا للاختفاء متاع الطالبة العراقية زينب سعود، اللي بيش يكون أول خيط في حبل المشنقة اللي بيش يتلف على رقبة السفاح شيطان المشرحة. الطلبة كيف طلع عليهم الصباح وتفتنوا لتغيب زميلتهم تحايروا عليها، خاصة وإنهم يعرفوا قداش تحب قرايتها وما هيش متعودة تغيب، والنهار اللي قبله خليوها لباس عليها، معناها لهي مريضة لهي مقربة لهي متقلقة. بالنسبة لعائلتها كانوا متحايرين عليها ودخلت فيهم غولة، الطفلة مش متعودة تبات البرة. كيف الوقت تأخر بلغوا الشرطة، ولكن كما تعرفوا لازم تمر 48 ساعة على الغياب قبل ما يصير حتى تدخل. من غير ما نطول عليكم النهار ولا نهارين والطفلة ريحتها ما فماش. لهنا صاحبتها ظهرت على الخط وقررت تتكلم، اللي ما كانش سفاح عامل حسابه أنه زينب كانت حاكية كل شيء لصاحبتها المقربة، وقالت لها أنه آدم وعدها بش يجيب لها جمجمة وطلب منها فلوس وابتزها، وبما أنها هي زادة هددته خاف منها وقال لها تجيه في الليل للمشرحة. وبالطبيعة الحكاية ذي خلات أصابع الاتهام الكل تمشي باتجاه واحد بركة، وهو محمد آدم السوداني. ولهنا تم القبض عليه للتحقيق معه، لكن أنكر التهمة المنسوبة ليه. والغريب أنه حتى بتفتيش المشرحة ما كانت فيها حتى حاجة تثير الشكوك والريبة، وما فما حتى شيء يثبت أنه زينب كانت موجودة غاديكا من أصله. وبهكا تم إخلاء سبيل محمد آدم السوداني في انتظار استكمال التحقيق في اختفاء الطالبة. في وسط هذا الكل برشا طلبة قرروا أنهم يكسروا حاجز الصمت والخوف، وقرروا يستعرفوا بكل شيء يعرفوه على محمد آدم السوداني، وشهدوا بأنه ياخذ في فلوس ورشاوي من عندهم مقابل أنه يوفر لهم جثث وبقايا أعضاء بشرية. الهدف منها أنه يستعملوها في البحوث والقراية. ولهنا عاودوا جابوا آدم مرة أخرى يجا باباي. لهنا يبدأ يتسأل السؤال أنه اللي يعمل حاجات كما هكا نجم يعمل ما أتعس وما أعظ. والحسن الحظ أنه المرة هذه بخلاف شهادة الشهود من الطلبة باش يظهر دليل آخر يورط السفاح. صاحبة زينب لقات ساك في المشرحة مخبي ومتركم في بلاصة ما تخطرش على بال الشيطان. الساك هذاك عرفته كان متاع زينب صاحبتها، وكان من الواضح أنه السفاح غلب الوقت وما لقاش كيفاش يتخلص منه. خبيها غاديك على أمل أنه يرجع له يرتاح منه، وكانت هذيك الغلطة الوحيدة اللي عملها. بمواجهة السفاح بالساك وبشهادات الطلبة استعرف بكل شيء، وقال لهم تحسبوا رواحكم انتم مذكيين وحصلتوني. كالضحكة متاع الأشرار. فهمت؟ قال لهم انا قتلت 27 شخص وكنت النجم نزيد نقطة الأكثر من غير ما تفيقوا بيا. السفاح كان يحكي من غير حتى إحساس بالندم ولا بالذنب، بالعكس قال لهم فما حتى جرائم عملتهم من غير حتى دافع، اقتلت باش نقتل فقط لا أكثر لا أقل. كان مريض ويتلذذ بالقتل، والحسن الحظ أنه تم القبض عليه. وفما حاجة غريبة لقاوها في داره بعد التفتيش، اكتشفوا أنه مخبي جنين في دبوزة باللار فيها محلول خاص يضمن عدم التحلل. وكيف سألوه شنو الجنين هذايا وشنية قصته، قال لهم هذاك ولي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف. فكرتوا حكاية صاحبته هذيك اللي قتلها وهي حبلة، أي بعد ما قتلها خرج الجنين وكذا واستحفظ بي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف ملا وحش. تصرفات من الاخر اقل ما يتقال عليها انها ساديه وشاذه، ولكن للاسف هذا اللي عامله شيطان المشرحه كمل يا اخوي بشدانه على القليل.
2: في نهايه سنه 1997 بعد محاكمه طويله تم الحكم على محمد ادم بالاعدام. القصه دي كانت واحده من ابشع الجرائم اللي صدمت اليمن والمنطقه كلها. لما تم القبض عليه كانت السلطات في السودان مش مصدقة إن الشخص ده قتل ناس في السودان برضه، وده كان بيزيد من حجم الصدمة.
0: بعد محاكمته وإدانته بالجرائم هذيك الكل تم الحكم على محمد آدم السوداني بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم عليه عام 2001 وهو في عمر 49 سنة. تم إعدامه ورمي بالرصاص في ساحة علنية باش يكون عبرة لمن لا يعتبر. وبهكا تسكر دوسي سفاح صنعاء اللي تعرف باسم شيطان المجرحة. قصة تبين قيمة الصحة النفسية ومدى تأثير عقد الطفولة على الإنسان في المستقبل، في صورة ما إذا ما تمتش معالجتها في وقتها كما يلزم. وإحنا هكا يا عزيز المستمع نكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم من بول عريف. نحب نشكركم برشا على الاستماع وعلى وفائكم لين في ديوان فام. ذا هو بول عريف كالعادة نفس الموعد مساعتين كل سبت واحد مريق البابا ديوان فام. يلا سيدي نتقابلوا الحلقة الجاية وباي باي تشاو.
3: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
4: ببليسيتي. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: ديوان فام
5: تبع الموسيقى.

0: نفيس في قصة على الفريكونس
1: ناف أرب واندر
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز وثالثة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور ياض دخفوس يقول إن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. ودخفوس يضيف أن البروتوكول الصحي يتضمن قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن فيروس إيبولا فضلا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة مع تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تؤكد التزامها بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الإفريقية على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة وحرصها على الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية، وذلك في بيان لها بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. وشددت تونس على أنه لم يعد مقبولا اليوم أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، معربة عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارة نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية متضامنة لمعالجة هذه الظاهرة. صدور قرار من وزيرة العدل بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وينطلق تسجيل الترشحات عن بعد يوم 10 من جوان المقبل على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 من الشهر ذاته، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلي بوزارة العدل يوم 13 من جويلية القادم والأيام الموالية. وتفتح هذه المناظرة للمترشح حين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة. وفي أخبار العالم، استشهد شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية للاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع يعلن عن وصول 3 شهداء و10 مصابين من المدنيين من بينهم 3 حالات خطيرة من جراء الغارة. البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عن عبور 33 سفينة مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أنها تجري عمليات مراقبة دقيقة وفعالة لمضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع قدور في استاد الديوان. في أمان الله.
4: ديوان فام، هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام، صوتكم.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: على سلامتكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، وين ما يوصلكم صوتنا في مختلف ربوع الجمهورية، في صفاقس، جاب، السوسة، تونس، ومختلف ربوعنا الجميلة خارج حدود الوطن. زاد نوصلوا لكم تحية كبيرة برشا، تسمعون على www.diwanfm.net، تابعونا على سبور باي ديوان اف ام، صفحتنا على فيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. قدور كل عشوية تحد نكون معكم في برنامجكم استاد الديوان. ديوان نتواصلوا إن شاء الله الثمانية متاع الليل، ستة ريكاب ستاد ديوان مع الكابيات. نقبل هذا باش يكون النقل المباشر، زوز مباريات دومي فينال الكأس اليوم، المربع الذهبي في الطيب المهيري، نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، وفي زويتن الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. محمد زعبار في الإخراج، نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة. مباشرة ناخذ الورقة الفنية من استاد المهيري كريم مقني، مباراة النادي الصفاقسي ترجي جرجيس. كريم مرحبا بك.
2: مرحبا بك قدور، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. نعرف نوعية الصوت، 5-5
1: 5-5 تفضل.
2: من هنا من ملعب الطيب المهيري، مباراة النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2027، مباراة زفرها وليد المنصري. نبدأ بطاقم تحكيم المباراة لأنه يبدو أنه الأيام الأخيرة أهم حاجة في كرة القدم التونسية والتحكيم وأداء التحكيم. نأمل أنه يكون أداء طاقم تحكيم مباراة اليوم بقيادة وليد المنصري تحكيم جيد، وكذلك حكم مساعد أول أيمن إسماعيل، وثاني عمر الرياحي، حكم رابع حسين بن شاسي، حكام أيضا لا يقلون أهمية عن حكام الرئيسيين في الملعب، حكام تقنية الفار. نلقاو مجدي بلاغة حكم أول فار، ويساعده زياد الضويوي، ويراقب المباراة ماجد رحومة. على كل تشكيلة الفريقين، الفريق الزائر الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي، يسري الضفلاوي، معتز شوشين، فراس غومة، محمد فراس غومة، وباب ديالو، غسان المحرسي، كوني خلفه، دافيد روي، خليل قصاب، مؤمن رحماني، ولمجد الرجيلي. تشكيلة النادي الصفاقسي، محمد الهادي قعلول، لقاو كيفن مونديكو، حمزة المثلوثي في المحور، على الأطراف على اليسار لقاو هشام بكار، وعلى اليمين لقاو حمزة المثلوثي، أمامهم كل من ريان الدربيري عفوا على اليمين، نلقاو كل من حسام ادو ومحمد الترابلسي وفراس السكوحي وعلي معلول، ثم ترافيس موتيابا، وكذلك عمر بن علي. هذه تشكيلة الأساس. في الاحتياط لقاو حمزة الغانمي في الترجي الجرجيسي كحارس ثاني، ومع أشرف بالضيف، جاسم بالكيلاني، أمير التجوري، أديبو، وهدي جرتيلا، صديق ياكوبو، آدم قرب، ومحمد ياسين العريض. احتياطيو والنادي الرياضي الصفاقسي، محمد علي جمعية، يوسف حبشية، محمد صالح المهذبي، عمار طيفور، ريان الشعبان، محمد نور القروي، ويلي أونانا، إياد بالويفي، وبوا ديارا. يدرب الفريقين كل من منصف مشارك للترجي الرياضي الجرجيسي، ومحمد الكوكي نعم. يدرب النادي الرياضي الصفاقسي. حضور جماهيري غفير جدا في نطاق ما هو مسموح به، 5500 محب نعم. لأنه 5500 تذكرة بيعت، وعديد المشاكل رافقت عملية البيع والتوزيع. طالت هيكل كيف ما سوسيوس وبقية الأحباء، كيف ما لجان الأحباء كذلك واحد من هيكل الفريق،
1: وكذلك في صفاقس حديث الساعة في الأيام الفاتحة
2: بالفعل قدور، وتذكر بتاع 15 وصلت ب 40 وبتاع 25 ب 60 وانت ماشي
1: في السوق
2: على
1: السوداء.
2: كل في السوق السوداء عدد كبير من الجماهير، احنا داخلين منذ لحظات للملعب ومنذ دقائق قليلة أمام الملعب في رحلة البحث عن التذاكر، ولكن لا وجود لتذاكر، وجماهير الفيراج غايبة اليوم لأن مدرجات 4 و 5 تم إغلاقها بسبب أحداث المباراة الماضية. على كل قدور تقريبا حاليا باش يدخلوا لحجرات الملابس، توصية الأخيرة يلبسوا لتوني أوفيسيال، ثم العودة بعد تقريبا 20 دقيقة لانطلاق الشوط الأول هنا في ملعب الطيب المهيري.
1: شكرا لك كريم مقني، هذه الطيلة الأولى من ملعب الطيب المهيري بصفاقس، نادي صفاقسي ترجي جرجيس، نصف النهائي الأول من مسابقة كأس تونس لكرة القدم. مباشرة إلى العاصمة في ملعب زويتن مونفلوري الجميلة، وتحتضن مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي مع مهيب بن حسين. مهيب مرحبا بك.
3: مرحبا بك قدور، صوت 5-5
1: 5-5 تفضل.
3: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا في استاد ديوان في هذه التغطية الخاصة لمباراة الدورة النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم من ملعب الشلي زويتن بالعاصمة، مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي في المواجهة التي تجمع الفريقين في هذه اللحظات قبل 20 دقيقة على انطلاقة هذا اللقاء. الأجواء عموما قدور في البداية حضور جماهير تقريبا 100 محب على ما يبدو هنا في ملعب الشلي زويتن من أحباء الترجي في منطقة العمران، نفس الإجراءات تقريبا اللي يتم اتخاذها في كل مقابلة هنا في ملعب زويتن بالنسبة بين شبيبة العمران وفريق الترجي الرياضي التونسي. يعني كالعادة يعني فقط المتساكنين هنا في منطقة العمران جبل الأحمر فقط بإمكانهم متابعة المباراة في ملعب الشدي زويتن. إجراءات أمنية كبيرة في محيط ملعب زويتن قبل انطلاق المباراة. نعطيكم الورقة الفنية قدور بداية بشبيبة العمران في المرمى منتصر الاستيد معاه في الدفاع بلال مجنم هارون الكوكي سامي الهمامي عمر الزواغي، ثلاثي وسط الميدان علي كسمير غايت بن حميدة قائد الفريق ومحمد أمين بن عمر، والثلاثي الأمامي موسى السويسي عديب الحاج وبلال التويتي. بالنسبة لبنك الجيسو نقا وسام الحنزولي معاه قبيل العثماني هيثم الخميسي فراس المهدواني صهيب العبدلي أنور اللجويني شيغو زي بدي محمد العسكري وشهاب الزغلاني مدرب الفريق والسيد أمين الباجي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ضيف ملعب زويتن في المرمى أمان الله مميش معاه في الرباعي الدفاع محمد بن علي حمزة جلاسي قائد الفريق ياسين مريح ونضال العيفي، ثلاثي وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيع وشيب الجبالي، والثلاثي الأمامي يانساز جاك ديارا وفلوريان دانو. على البنك نلقاو صدق الدمشي كحارس ثاني معاه كل من إبراهيم كيتا إلياس عرعار أمان الله الحميدي أونيتشي أوغبيلو خليل الجنيشي المعز حاج علي هيثم ذو أشرف الجبري المدرب كريستيان براكوني. بالنسبة لطاقم التحكيم اليوم يتكون من حسن مالك حكم رئيسي حكم مساعد أول مروان سعد الحكم المساعد الثاني رمزي بن فرج الحكم الرابع حمزة جعيز في الفار الثنائي هيثم ترابيزي كحكم رئيسي ووسام بطاف كحكم فار مساعد بينما يراقب المباراة زبير نويرة.
1: به يعطيك صحة مهيب بن حسين. هذه الطلالة الأولى من ملعب زويتن مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي اليوم في الأوروبا برشا ماتشوات في الجولة الختامية من البريمير ليج في إنجلترا، برايتون مانشستر يونايتد الأربعة متاع العشية، بيرلي فريق حنبع المجبري ضد وولفرهامبتون، كريستال بالاس ضد الجانرز، أرسنال صاحب لقب الدوري، فولهام ضد نيوكاسل يونايتد، ليفربول ضد برينتفورد، مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، نوتنغهام فورست ضد بورنموث، وساندرلاند يواجه تشيلسي، توتنهام هوتسبير ضد فريق إيفرتون، وويست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد. بالنسبة للليغا في إسبانيا أبرز مباراة اليوم، المباراة الوحيدة بليتو في لا سيراميكا فياريال يستقبل أتلتيكو مدريد، المباراة هذه بداية من 8 متاع الليل. سينو في السيريا في إيطاليا مباراة بارما ساسولو، مباراة هذه 0-0 53 دقيقة، نابولي ضد أودينيزي مباراة تنطلق بداية من 5 على منصة ديوان سبور، والميلان يستقبل كالياري بداية من 8 متاع الليل مع جملة من المباريات أكيد على منصة ديوان سبور سواء الكالتشو الإيطالي وكذلك مباراة اليوم في كأس تونس منصة ديوان سبور اللي تنقل أيضا لقاءات الرابطة الأولى الثانية ومباراة الباسكتبول التونسية، واللي باش تنقل زاد المباريات الودية المنتخب التونسي على درب التحضير للمونديال ضد النمسا 1 جوان، 8 غربا في فيينا ضد بلجيكا في بروكسل نهار 6 جوان بداية من الساعتين متاع القائلة. نبدأ بالموزيكا هذه أنغام تقول لكم مش حبيبي بس، وبعدها نتواصل إن شاء الله الثمانية في استاد الديوان.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معاكم في برنامجكم ستاد الديوان.
1: ستاد الديوان، ستاد الديوان.
0: على سلامتكم مرة أخرى، وين ما يوصلكم صوتنا على بوند اف ام، على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام، على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، وسيتنا www.diwanfm.net. قدور مقدم الميكروفون ادر بنشيدة، كوتي ديجيتال وتنسيق العام محمد زعبار في الإخراج. ستة نذكركم ريكاب ستاد الديوان مع كابتن البرنامج، إطلالة أخرى من ملعب طيب المهيري في مباراة نادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي. كريم مقني مرحبا.
2: مرحبا بك قدور، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. بالفعل لاعبي الفريقين على أرضية الميدان، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء غزة، وبعد تقريبا دقيقة ونص تنطلق المباراة بعجالة. نعاود نذكرك بالفيدوماش على الأقل 11 أساسي في كل فريق، الفريق الزائر مقاول شريف الشرفي، يسري الضفلاوي، معتز شوشان، محمد فراس غوما، باب ديالو، غسان المحيرسي، الكوني خلفه، دافيد روي، خليل قصاب، مومر الرحماني، الأمجد رجيلي، سيسيس، نلقاو قعلول، مونديكو والمثلوثي، بكار، نلقاو كذلك حمزة المثلوثي، علي معلول، ريان الدربيلي، حسام أدو، محمد رابلسي، فراس كوحي، موتيابا، وعمر بن علي. هذه بالنسبة للتشكيل الأساسية للفريقين. دقيقة صمت وفيد دونك لحظات وتنطلق المباراة هنا في ملعب الطيب المهيري، مباراة نصف نهائي كأس تونسي كرة القدم بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الترجي الرياضي الجرجيسي.
0: شكرا لك كريم. نمشيو المهيب بن حسين في شاد ليزويتن، تذكير بزوز تشكيلات الاساسيه في مباراه شباب العمران ترجي الرياضي تونسي. تفضل مهيب.
3: مرحبا بك دور، مرحبا بكل المستمعين على استاد الديوان هنا من ملعب الشادي زويتن بالعاصمه، مسرح المواجهه المنتظره في الدوره النصف النهائي بين شبيبة العمران وترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظه كدور انطلاقه المباراه، نذكروا في عشاله بتشكيله الفريق لكل من تحق بنا الان على راديو ديوان اف ام في المرمى. بالنسبه لشبيبة العمران منصر السيد، معه كل من بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، عمر الزواغي، علي كازمير، غايث بن حميد قائد الفريق، محمد امين بن عمور، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي على البنك، نقا وسام الحنزولي كحارس ثاني، مع قبيل العثماني، هيثم الخميسي، فراس المهتواني، سهيب العبدلي، انور الجويني، شيكو زي بي دي، محمد العسكري، وشيبا الزغلامي، المدرب والسيد امين الباجي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في المرمى، امين الله بنميش، مع محمد بن علي، حمزه جلاس، ياسين مريح قائد الفريق، نضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حمزه رفيعه، شيبا الجبيل، يانساس، جاك ديراء، وفلوريان دانو. على البنك نلقاو صدقي الدرشي كحارس ثاني، مع ابراهيم كيتا، إلياس العرعار، أمان الله الحميدي، ونتشيو فيلو، خليل القنيش، المعز حاج علي، هيثم ضو، وأشرف الجابري المدرب، كريستيان براكوني. طاقم التحكيم يتكون من حسين يلي كحكم رئيسي، حكم مساعد أول مروان سعد، الحكم مساعد الثاني رمزي بفراش، الحكم الرابع حمزة جعايد، في الفار الثنائي هيثم الترابيزي كحكم رئيسي، ووسام غوتاس كحكم فار مساعد. بينما يراقب المباراة زبير النويرة، نلعب تقريبا دقيقتين لعبة هنا في زويتن، صفر مقابل صفر بين الشبيبة الرياضية بالعمران الترجي الرياضي
0: التونسي. يعطيك صحة مهيب، نرجع لك بعد شوية. انطلاق المباراة أيضا في الطيب المهيري، نادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي. تفضل كريم.
2: بالفعل انطلاق المباراة، توصل الكرة لموتيابا، موتيابا تقطع لحسامادو، حسامادو، الكرة موجودة للدربيلي على الجهة اليمنى، يقطع الكرة ساكوحي كما جات، ولكن تسديده عالية في أولى دقائق اللعب. ثاني مونتيد بال بالنسبة للسيسيس، بداية قوية، دونجا سنبذ السيسيس يحاول انه يفرض سيطرته منذ البداية. كرة 6 امتار لسيف الدين الشرفي، مع انطلاق المباراة هنا في دقيقة وعشرة ثواني، 6 امتار للترجي الجرجيسي. ترجي الجرجيسي يلعب بثلاثي في المحور في مباراة اليوم، يمشي الكرة الشرفي في تنفيذ الكرة في اتجاه من موجود حمزة المثلوثي، بالرأس يأخذ الكرة هذه، تقطع من جديد للترجي الجرجيسي، ولكن موجود موتيابا، موتيابا مازالت جرجيسية. الكرة حمزة المثلوثي يربح المخالفة، مخالفة لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، مخالفة لدفاع السيسيس، حمزة المثلوثي في تنفيذ المخالفة، يقرب هشام بكار، يأخذ الكرة هذه على الجهة اليسرى قدامه علي معلول، هشام بكار يبحث عن المساندة إلى معلول، معلول لمسة قصيرة مع حسامادو، حسامادو المراوغة ما توصلش، توصل من جديد لترابا، ترابلسي إلى علي معلول، التوزيع، تدخل الدفاع، هشام بكار كما جات يوزع على كرة من جديد، تدخل دفاع هل الترجي الجرجيسي حسام أدومي يقطع الكرة موجودة للظفلاوي على الجهة اليمنى يطلب الكرة سريعة جدا للظفلاوي ولكن لا القصاب قصاب يرجع للظفلاوي الآن ظفلاوي إلى من إلى ديالو للظفلاوي على الجهة اليمنى جناح الأيمن أمام هشام بكار يقطع الكرة هذه تعود من جديد لديالو ديالو أو جوي دافيد روي إلى من إلى محمد فراس غومة وإلى حارس مرمى سيف الدين الشرفي ممتاز جدا ترجي جرجيسي في عملية الاستحواذ على الكرة ومحاولة للصعود والصعود يعني بهجمة مركزة ومنظمة تعود الكرة من جديد تقطع لحسام أدو إلى موتيابا يدور إلى حمزة المثلوثي كيفين مونديكو يجي علي معلول ولكن لا يلعب الكرة مع حسام أدو يبحث عن المساندة يلقى عند مونديكو بسيقه اليسار الكرة لبكار بكار إلى معلول من جديد معلول يربح التماس ضغط عالي مارس فيه الترجي الجرجيسي وخاصة على الجهة اليمنى لهجوم الترجي الجرجيسي وين يتركز كذلك دفاع السياسيس على الجهة اليسرى بوجود بكار ومعلول وأحيانا الترابلسي اللي تحبرش على الجهة اليسرى سياسيس 4-3-3 معلول وموتيابا على الأطراف القدام وخلفهم كل من ترابلسي وكذلك الساكوحي وسنتينيل اليوم كلاعب محوري في وسط الدفاع نلقاو حسمدو على كل تعود الكرة من جديد لبكار بالراس ياخذ الكرة هذه ساكوحي ميخوهاش من جديد للترجي الجرجيسي يعكس يحاول يبني الهجمة على الجهة اليسرى ولكن تقطع من ريان الدربيلي ثم تماس للسي اس اس دربيلي يجيه موتيابا او لا يمشي يلعب الكرة مع الساكوحي بالفعل مع جميل موتيابا مع الدربيلي دربيلي لجميل موتيابا كرة طويلة في اتجاه هشام بكار على الجهة اليسرى يصعد بالكرة بتوصية من معلول يقول تصعد الى ترابلسي الى معلول كرة لترابلسي علي معلول معاه على الجهة اليسرى معلول التوزيع يربح الركنية هجمة نموذجية وتعودنا عليها برشا في السي اس اس كرة من بكار لتربى المعلول لتربى ترجع المعلول يجي من خلف تربى على ساقه اليسار يوزع والمرة هذه ترتطم في دافيد روي وتخرج ركنية في 5 دقائق على يمين الحارس الشرفي علي معلول في التنفيذ حكم وليد المنصري ينبه على الجميع قلوا تستنى ما تنفذش الكرة في انتظار التنبيه على اللاعبين في مناطق الجزاء على كل تمشي الكرة الركنية علي معلول في التنفيذ دوزيام بوتو موجود مونديكو ميخويش بالراس دفاع موجود خطيرة برشا كانت الكرة والتنفيذ كان محكم من علي معلول كرة من السكوحي في اتجاه علي معلول أو بكار بالراس إلى بن علي ميخويش حسام أدو مخدش الكرة موجود حمزة المثلوثي مع الظفلاوي بثمش المخالفة الحكم يقول أو مع الرحموني مؤمن رحماني عفوا تمشي الكرة لترابلسي معلول لترابلسي يسعد بالكرة إلى هشام بكار يربح على تمس يرجع مع مؤمن الرحماني تمشي الكرة لترابلسي قبل ما تخرج ترابلسي إلى بكار التوزيع موجود ولكن دوزيام بال الدربيلي التسديد موجود لترابلسي إلى معلول بين 3-4 ملاعبية تقطع الكرة جيت على ساقه اليمين علي معلول تعود الكرة من جديد لحمزة المثلوثي
0: في توقيت قديش كريم؟
2: في توقيت 6 دقائق 40 ثانية والنتيجة 0-0 هنا في ملعب الطيب الميري يجب اختيرة للرحماني ولكن من فراس ساكوحي 7 دقائق لعب قدور 0-0
0: واضح به نرجع لزويتن مهيب ترجي رياضي ومضيفه الشبيبة الرياضية بالعمران خلينا سكور تعادل دون أهداف
3: شكرا لك قدور، تحية مرة أخرى لكل مستمعينا الكرام في متابعة مباشرة من ملعب الشدي زويتن بالعاصمة للدور النصف النهائي ومباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي آل التونسي. نلعب تقريبا في 8 دقائق لعب هنا في زويتن دون أهداف بين الفريقين، مع كرة حالية لصالح الترجي. فقط نعطي صورة إذاعية لمستمعينا الكرام من الترجي يلعب على الجهة اليمنى لمنصة الصحفيين في ملعب شادلي زويتن بالأزياء الثانية الزرقاء، بينما شبيبة العمران بالزي الثاني الأصفر، نفس الزي اللي واجه به فريق التقدم على الجهة اليسرى للمدرجات الرئيسية لملعب شادلي زويتن، مع كرة حاليا 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. من أمان الله من ميش يلعب الكرة لحمزة الجلاسي في محور الدفاع، الترجي اتيحت له فرصة ثانية حال التسجيل منذ قليل عن طريق جاك ديارا، صوب الكرة وصدت بالمدافع وتحولت للركنية. شبيبة العمران يعتمد على السرعة لعديب الحاج وأيضا بلال الفوتي في الخط الأمامي. لحد الآن ننتظروا الأهداف، ننتظروا الفرص في ملعب زويتن في مباراة هامة ضمن الدور النصف النهائي الحالي. حاليا طموحات كبيرة بالنسبة لشبيبة العمران للتواجد لأول مرة في مسابقة إفريقية من أجل وصول للدور النهائي، ولما لا التتويج بكأس تونس. الترجي من أجل تعويض خسارة البطولة ومغادرة دوري الأبطال، مع كرة حالية لصالح الترجي على الجهة اليمنى، يحاول ذكر إصرار الترجي على إيجاد الحل، ولكن يدخل الدفاع موجود بين المجنن في إبعاد الكرة من الدفاع بالرأس من محمد بن علي. تبقى الكرة في وسط الميدان لصالح الترجي، يانساس ولكن الكرة مقطوعة ترجع للترجي مرة أخرى، وحاضر بلال مجنن في إبعاد كل خطورة، نضال العيف يغسل الكرة، ما فماش خطأ، عكس الهجمة حالية لشبيبة العمران بحركة فنية من غاية بن حميدة، يحضر الكرة على اليسار، البحث على عديب الحاج، عديب الحاج في وسط الميدان ينتظر المساندة، ينتظر أكثر صعود زملائه، ولكن التمريرة الأخيرة كانت خاطئة من عديب الحاج، ربما عدم التنسيق بينه وبين مصطفى السويسي لصعاد من أجل المعادلة الهجومية على الجهة اليمنى. نعرف جيدا خطورة فريق شبيبة العمران حينما يصعد عديب الحاج ومصطفى السويسي ووصولهم للأمتار الأخيرة لدفاعات المنافس، دائما ما تأتي الخطورة. نذكر أن شبيبة العمران اللي كان قبل هدف وحيد فقط في مسابقة كأس تونس كان أمام تقدم رياضي في ساقط الدائر في الدور الربع النهائي، وبعد التأهل عليه واجه الترجي. اليوم الترجي كان تأهل على بعث أبو حازم بعد الانتصار بثلاثية نظيفة. ترجع على كرة حاليا للترجي في وسط الميدان، شهاب الأشبيلي، شهاب الأشبيلي توصل الكرة مرة أخرى، حمزة رفيعة الكونترول خاطئ من نضال العيفي، مقطوع لصالح شبيبة العمران، والكرة ضربت على التماس تعود للترجي الرياضي التونسي بعد الأبعاد الأخير من مصطفى السويسي. حوار اليوم بين كريستيان براكوني وأيضا أمين البيجي، طموحات شبيبة العمران في مواجهة خبرة الترجي الرياضي التونسي في مثل هذا اللقاء. ذكروا أنه نهائي كأس تونس يجمع الفريقين المتأهلين من دور نصف النهائي نهار الأحد القادم في ملعب حمادي العقربي برد للتعرف على المقعد الأخير المؤهل لمسابقة الكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كرة ترجع للترجي على الجهة اليمين، التوزيع من بن علي، البحث عن تسديدة من ديارة، ولكن يدخل بلال مجنم، يدخل بلال مجنم ويبعد الخطورة على مرمى شبيبة العمران داخل منطقة 18. ترجع على كرة مرة ثانية من ياسين مريح، قاعدة لفريق إلى نضال العيفي على الجهة اليسار، الترجي منقوص اليوم من أيمن من محمد أمين بن حميدة اللي موجود مع المنتخب الوطني التونسي استعدادا لنهائيات كأس العالم. نفس الشيء في ملعب طيب المهيري، غياب أيمن دحمان على مباراة الدور نصف النهائي لتواجده مع المنتخب الوطني في التربص التحذيري استعدادا لكأس العالم. ترجع على كرة 6 أمتار لصالح شبيبة العمران، نلعب تقريبا 12 دقيقة لعب إلى حد هذه اللحظات دون أهداف في زويتن بين الترجي الرياضي التونسي مضيفه شبيبة العمران. ملاحظة أن حضور جماهيري يا حبال الترجي حوالي نقولوا 120 أو حتى أكثر شوية هنا في مدرجة ملعب زويتن من أحباء الترجي، أقول القاتلين بمنطقة العمران وشبل الأحمر فقط اللي حصل لهم والحظ أقول وأتمكنوا من متابعة المباراة هنا في مدرجات ملعب زويتن. الكرة مع توقف اللعب حاليا في زويتن، في لعب ملقى على أرضية الميدان من جانب شبيبة العمران، أعتقد المهاجم بلال التويتي هو اللي ملقى على أرضية الميدان مع توصيات من جانب بنكي الاحتياط من أمين البيجي من جانب شبيبة العمران ومن كريستيان براكوني من جانب الترجي. تقريبا قدور 13 دقيقة لعب،
0: واضح
3: 0 مقابل 0 بين الجي اس والترجي هنا في الدور النصف النهائي بزويتن.
0: نرجع لك بعد شوية مهيب، نرجع لكريم مقني في ملعب الطيب المهيري، نادي صفاقسي ترجي جرجيس 0 مقابل 0 لحد الآن.
2: صفر مقابل صفر في 12 دقيقة لعب. وهنا في ملعب الطيب نميري فرصة خطيرة برشا كانت للنادي الرياضي الصفاقسي، توزيعة محكمة جدا من هشام بكار ورأسية عمر بن علي كانت تعلو الشباك بسنتيمترات قليلة، يعني الحقيقة هدف كان لو سجل باش يكون هدف جميل جدا وممتاز جدا. على كل تعود الكرة للترجي الجرجيسي ولكن تقطع من كيفن مونديكو، مونديكو إلى موتيابا، موتيابا إلى مونديكو من جديد، مونديكو على الساق اليمين ميخليش تخرج للتماس بجنب الركنية، حاول يربح حاجة لا يعطي التماس، تماس للترجي الجرجيسي اللي كان يطالب بمخالفة كانت موجودة للأمانة، المخالفة للترجي الجرجيسي. شوف في طاقم تدريب للترجي الجرجيسي يحتاج على زفارة الحكم وليد المنصري يمشي يحكي معاه بسبب انه اتاح اللعب وما زفرش المخالفة بعد ما تقطعت الكرة، دونك يحتاج على زفارة الحكم وليد المنصري يمشي ينبه عليهم دون اي انذار، فقط بعض الثواني اللي تخسرها اللعبة تخسرها المباراة. اذا كان تمشي كحكم لطاقم تدريب اي فريق اما انك تنظروا ام انك ما تمشيش سيبون، ثم ورقة صفراء بالفعل، ورقة صفراء على المدرب منصف مشارك، احتجاجات تتواصل اكثر من فريق الترجي الجرجيسي. تمس تمس للترجي الجرجيسي في 14 دقيقة لعب، تمس هجومي على يمين الحارس محمد الهادي قعلول، تمس بجنب الركنية باش يكون في شكل توزيعة في مناطق جزاء النادي الرياضي الصفاقسي، تلعب الكرة للرحماني، الرحماني توصل من جديد يدور بالكرة لك تقطع من دفاع الاساس موجود خليل قصاب، خليل قصاب يقطع على الكرة موتيابا بن علي إلى موتيابا، موتيابا بين أربع ملاعبين ما نجمش يخرج بالكرة وتوصل من جديد لباب ديالو، باب ديالو لحارس مرمى سيف الشرفي، سيف الشرفي يلعب الكرة طويلة في اتجاه الرحماني ولكن موجود مونديكو ما يخوش بالراس، موجود حمزة المثلوثي في التغطية، حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي إلى موتيابا، موتيابا للدربيلي، دربيلي كرة طويلة في اتجاه عمر بن علي، بن علي يضغط على المدافع ما يخوش، موتيابا يعمل كنترول ممتاز جدا، الكنترول بس قصيرة شوية من جديد للترجي الجرجيسي يربح المخالفة، تلعب بسرعة في اتجاه الرحماني، الرحماني مع حمزة المثلوثي في التغطية يربح تماس حمزة المثلوثي، فكرة كانت ممتازة الحقيقة من الترجي الجرجيسي ولكن الرحماني ما كانش في نفس الخط يعني حتى يسبق حمزة المثلوثي، تماس للسيس ريان الدربالي في التنفيذ يجي حسامدو، تمشي الكرة للساكوحي ما يخوهاش، دوزيام بال تقريبا جلها عند لاعبي الترجي الجرجيسي في هذه المباراة، تمشي موتيابا، موتيابا لحمزة المثلوثي اللي ترابا ما يخوش الكرة، موجود بكار، بكار يلعب الكرة طويلة ما توصلش لمعلول، حاولت عكس الهجمة ولكن لا تقطع من جديد للترجي الجرجيسي، لكوني خلفة، لكوني خلفة، كوني خلفة تلعب الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه معتز سوسين ما توصلوش مباشرة، 6 أمتار لدفاع نادي الصفاقس، تلعب بسرعة إلى كيفن مونديكو، مونديكو إلى هشام بكار، هشام بكار، هشام بكار يلعب الكرة طويلة مع علي معلول يربح على التماس، معلول يلعب التماس طويلة لكن ما تبعش الكرة عمر بن علي، تماس جديد للنادي الرياضي الصفاقسي، علي معلول قلو تلعب من مكانها، تعود من جديد لهشام بكار، هشام بكار إلى كيفن مونديكو، زوز مهاجمين بالنسبة للترجي الجرجيسي يضغطوا على حامل الكرة في دفاع الاساس وبالتالي حاول تعطيل بناء الهجمة، هشام بكار إلى معلول كرة وراء معلول سيئة التمريرة، تماس للترجي الجرجيسي، قلت الترجي الجرجيسي ماهوش عامل بلوك با مش مؤخر برشا، حاول يضغط على النادي هذا الصفاقسي في مناطق نوعا ما متقدمة وما يخليش الاساس يخرج مرتاح بالكرة، تمشي الكرة لمحمد فراس غومة طويلة، موجود هشام بكار يقطع الكرة إلى كوني خلفه لكن مونديكو، مونديكو يأخذ الكرة هذه ولا يخليها لحارس محمد هدي قالول، مونديكو من جديد حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يبحث عن المساندة في دفاع الاساس في 16 دقيقة صفر مقابل صفر، تقطع على الكرة للترجي الجرجيسي، تعود من جديد للاساس في وسط الميدان، موجود الترابلسي
4: الى الساكوحي، الساكوحي يربح تماس، تماس لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي امام الكره، ترابلسي يحط له كره لريان، ريان الدربالي، ريان الدربالي يبحث عن المسانده، ريان الدربالي يجي موتيابا او ترابا مع شكون باش يلعب الكره، موتيابا ترابلسي لا مع موتيابا، تعود من جديد لدربالي ولكن تقطع الكره في دفاع الترجي الجرجيسي، كما جات الكره من باب ديالو ولكن موجود مونديكو بالراس، توصل الكره من جديد للنادي الصفاقسي ولكن ما يخلطش عليها الدربالي، تخرج في التماس، تماس لدفاع الترجي الجرجيسي، تماس تمشي الكره من جديد للترجي الجرجيسي، وين موجود معتز شوشان، معتز شوشان باش ينفذ التماس، معتز شوشان في تنفيذ التماس، توصل الكره للنادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي يضغط ولكن من جديد معتز شوشان، كره للرحماني، ثماش المخالفه لدفاع السيساس، الكره بناء هجمه من جديد لهشام بكار، هشام بكار يصعد بالكره على الجهه اليسرى يبحث عن المسانده، يجي معاه مونديكو، مونديكو لمتلوثي، متلوثي، متلوثي من اليسار تمشي لليمين، الكره الان لمن؟ لترابلسي، ترابلسي بدل
0: في توقيت قداش كريم؟
4: في توقيت 19 دقيقة قدور، والنتيجة لا تزال 0-0 هنا في ملعب الميري.
0: واضح، ذكركم اليوم تنجموا تتابعوا مباراة الباسكتبول، مباراة الجالا بين الزوز الفرق الصاعدة لقسم النخبة أكابر بين النادي الصفاقسي والأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة كما قلنا 4:30 في قاعة نابل منقولة على منصة ديوان سبور، أكيد نوفيكم بالنتيجة تباعا. توتسويت نرجعوا لزويتن مهيب بن حسين، مباراة جي اس او لاستيك، تفضل.
3: شكرا لك قدور، نلعب تقريبا في 20 دقيقة لعب هنا في زويتن، 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران وتحت له فرصة منذ قليل لافتتاح لنا النتيجة ولكن الكرة ضاعت على أبناء جي اس او، الرد كان جاي من الترجي بمحاولة وتسديدة أخيرا من ديارة ولكن الكرة ضاعت، حاليا الكرة تعود لصالح شبيبة العمران في مناطقه من بلال التويتي، بحث عن عكس الهجمة، البحث على عدي بالحاج، سريع عدي بالحاج على الجهة اليمنى يتجاوز ياسي مرياح، عدي بالحاج، عدي بالحاج يربح المساحات، عدي بالحاج البحث عن إيجاد الحال يرفع على كرة ولكن مرت أمام مصر السويسي وموجودة من الله من ميش قبلها في مخالفة على مصر السويسي بعد التدخل على ياسين مرياح، فرصة ومحاولة لأبناء شبيبة العمران كانت من عديب الحاج، اختراق تجاوز الجميع عبر الجهة اليمنى قرب أكثر من تخت الركنية ثم وزع الكرة داخل 18 ولكن مرت أمام مصر السويسي قبلها موجودة من الله من ميش في أخذ الكرة، حاليا يبقى ملقى على أرضية الميدان عديب الحاج لاعب شبيبة العمران مع وصولنا للدقيقة 21 دون أهداف هنا في زويتن بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، في انتظار أكيد إسعاف عديب الحاج الملقى على أرضية الميدان، ذكروا هذه المواجهة الخامسة بين الفريقين، 4 مواجهات سابقة جمعت فريقي شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، انتهت أغلبها لصالح الترجي بثلاث انتصارات وتعادل وحيد كان في الموسم الفارط هنا في زويتن، زوز مقابلات تم أجريت على ملعب زويتن، تعادل وانتصار للترجي، أكيد اليوم يبحث شبيبة العمران عن أول انتصار من أجل ربما ضرب عصفورين بحجر واحد وهو الانتصار والتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه وأيضا تحقيق أول انتصار على الترجي التونسي، الترجي يريد الوصول إلى الدور النهائي تعويض خيبة البطولة والتتويج في لقب الأميرة الغائب على خزائن الترجي الرياضي التونسي منذ سنة 2016، ترجع أو منذ الموسم الفارط لأنه 2016 ثم بعد التتويج الموسم الفارط أمام الملعب التونسي، ترجع على كرة في هذه اللحظات عبد الرحمن كوناتي، الكرة تمشي على اليسار البحث عن إيجاد الحل من شياب جبالي، شياب جبالي داخل 18 يرفع على كرة تصد بالدفاع، تصد بالدفاع وتمشي ضربة ركنية، الخطورة دائما تأتي للترجي على الجهة اليسرى، موجود نزال العيفي وموجود شياب الجبالي وأيضا موجود جاك ديارا للمعادة الهجومية مع ضربة ركنية حالية لصالح على الترجي الرياضي التونسي، تجي على يمين الحارس صار الاستيت، لعب الكرة من ينساز سريعة إلى حمزة رفيعة، رفيعة يرفع على كرة في القائمة الثانية البحث عن رأسية ولكن قبل الجميع منصار الاستيت موجود في حماية العرين. حوار مباشر اليوم بين منصر السيد وأمن الله من ميش، بين عدي بالحاش وأيضا جاك ديارا، نجم نحكيه ونقوله وسط المباراة. كل واحد يبحث عن تأكيد علو كعبه خلال هذه المباراة. ترجع على كرة عكس الهجمة حاليا للترجي بسرعة من كوناتي على اليمين لبن علي، بن علي يعمل الكنترول، تمشي مرة أخرى الوان تو لصالح الترجي. كوناتي يحاول يتجاوز الجميع ولكن يدخل دفاع شبيبة العمران بن سامر المرويني، ثم كرة ثانية تدخل للترجي ينساس بلقطة فنية يحاول يتجاوز الدفاع ولكن التدخل من النيجيري علي كازمير. يبقى الحوار داخل منطقة العملية، الأبعاد كما شاء من دفاع شبيبة العمران من بلال مجند. ترجع على كرة مرة ثانية على اليسار، البحث عن إيجاد الحل بأكثر إصرار من نضال العيفي خط التمرير عكس الهجمة. بلال مجنم البحث على عدي بالحاج أو بلال التويتي يعمل الكنترول. بلال التويتي سريع، بلال التويتي حذر الكورة ولكن ما توصلش للظهير الأيمن بلال مجنم لسعد منذ قليل وضيع الكورة على الشبيبة العمران مع 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. يبقى ملقى على أرضية الميدان بلال التويتي. ذكروا أن المقابلات هذه يتم تندرج ضمن دور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم وتقام بحضور تقنية الفار هنا نعم. في زويتن وأيضا في ملعب الطيب المهيري بسخ قدور نلعب في 25 أو 23 24 دقيقة لعب بالضبط نعم. في زويتن 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
0: شكرا لك مهيب، يعطيك الصحة. إذا 0-0 في زوز ملعب سواء في زويتن أو في ملعب الطيب المهيري. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يواصل التحضيرات بمدينة تبرقة مع تواصل توافد الملاعبية. تقريبا العدد تجاوز 15 ملاعبي موجود في تربص المنتخب التونسي في 48 ساعة حسب آخر المعلومات. 48 ساعة قد ما يكتمل نصاب رسميا بالنسبة لملاعبية المنتخب التونسي في تحضيراتهم لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. ونذكركم أنه منتخبنا أولى تحضيراته ستكون نهار غرة جوان 8-4 في النمسا في مباراة تونس النمسا في مدينة فيينا، مباراة منقولة على منصة ديو سبور. كيف المباراة الثانية 6 جوان ساعتين في بروكسل ضد منتخب بلجيكا، مباراة أيضا منقولة على منصة ديوان سبور. نرجع لك كريم مقني مباراة النادي الصفاقسي والعكار.
2: شكرا قدور. في 24 دقيقة 30 ثانية 0-0 هنا في ملعب الطيب الميري، توصل الكرة لحمزة المثلوثي ترابلسي لدربيلي، دربيلي تقطعش الكرة ليه من جديد لبكار، بكار باش يوزع على كرة يعمل وان تو مع علي معلول، ثم المخالفة يربح المخالفة علي معلول بعد التدخل كان من دافيد روي. حقيقة انجاجمون كبير من لاعبي الترجي الجرجيسي خصوصا في وسط الميدان، تقريبا جل الثنائيات يفوز بها لاعبي الترجي الجرجيسي، خاصة انهم معناتها ملاعبية كمورفولوجي نحكيو دي جور دو تاي. كانت فرصة قبلها للسيساس مرة أخرى علي معلول على اليسار يوزع وعمر بن علي مخذش الكرة تقريبا على خط 6 أمتار. كانت فرصة خطيرة برشا للسيساس. إلى حد الآن في 26 دقيقة زوز فرص واضحة فقط في المباراة، زوز كانوا من عمر بن علي، توزيع الأولى من بكار والثانية من علي معلول. هذه مخالفة خطيرة للسيساس أمام الكرة معلول وترابلسي، ترابلسي ومعلول، معلول باش ينفذ المخالفة تكون توزيعة في مناطق جزاء للنادي الصفاقسي. يوزع الكرة علي معلول ولكن لا، الحكم يقول ما ثماش المخالفة. تتلعب الكرة بسرعة موجود الترابلسي مع الرحماني، ترابلسي مع الرحماني ما يخش الكرة، الرحماني ممتاز بين زوز ملاعبية ياخذ الكرة هذه الرتري وتدخل على الدفاع، عودة كانت سريعة دربيلي، كرة من هشام بكار عمر بن علي ولكن ممتاز جدا دافيد روي كيفاش خذ الكرة بزوز ملاعبية. الحقيقة ممتاز جدا دافيد روي، تلعب الكرة من جديد إلى ظفليوي أو معتز شوشان إلى من؟ إلى خليل قصاب إلى روي إلى من جديد؟ خليل قصاب يلعب الكرة هذه مع الكوني خلفه إلى روي، تعود من جديد إلى يصير أو إلى لمجد الرجيلي يلعب الكرة إلى روي من جديد الكرة هذه على الجهة اليسرى، هجمة للترجي الجرجيسي ليسار هجوم الترجي، التوزيع موجود الرحماني على اليمين وبمفرده وتخرج 6 أمتار، خذش الكرة كما يلزم
4: كان في ظهر هشام بكر. 27 دقيقة فرصة خطيرة كانت للترجي الجرجيسي. بويا نوعا ما مش فرصة ولكن الفكرة كانت حلوة لمؤمن الرحماني ولكن ما خداش الكرة كيمينة وليسر الضفلاوي ما خداش الكرة كيما يلزم كان صعيب عليه الكرة هذه. على كل تعود الكرة من جديد طويلة إلى موتيابا. موتيابا ما يخوش الكرة هذه. موتيابا من جديد لدفاع الترجي الجرجيسي. جديد الكرة إلى من؟ إلى علي معلول. معلول معلول يلعب اللمسة القصيرة مع ساكوحي. ساكوحي إلى موتيابا. موتيابا لمسة قصيرة إلى معلول. إلى موتيابا. معلول معلول يلعب الكرة مع ترابلسي. ترابلسي إلى مثلوثي. مثلوثي مثلوثي يبحث عن المساندة. علي معلول بالترونات ما مشيتش معها الكرة. تقطع ليا ترجي الجرجيسي وحاول عكس الهجمة الآن. إلى من؟ كوني خلفه. كوني خلفه على اليمين. محمد فراس غومة مع الظفلاوي على اليمين. غومة تسديد من بعيد تقريبا بعد 40 متر جانبية الكرة ستمتر للسي اس اس. محمد هادي قعلول في التنفيذ. ريتم عالي الحقيقة ما ثماش برشا تضيع وقت يعني في هذا الشوط الأول. كرة تخرج تتلعب بسرعة للأمانة من هذا الجانب أو من ذاك. ثم كرة ثم فرجة لكن لا وجود لفرص خطيرة باستثناء زوج محاولات كانت لعمر بن علي وكذلك لا وجود إلى هدف. تعود الكرة من جديد. حمزة المثلوثي يضغط عالي ترجي الجرجيسي لحسامادو. حسامادو يضطر للعودة إلى محمد هادي قعلول. قعلول كرة طويلة في اتجاه عمر بن علي بالرأس ما يخوش الكرة هذه. تعود إلى مونديكو. مونديكو مونديكو إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي إلى الدربيلي. الدربيلي كما جات الكرة طويلة ما توصلش لموتيابا. تقطع من الترجي الجرجيسي. حسامادو بالرأس ما يخوش الكرة من جديد لحمزة المثلوثي إلى ترابلسي. تقطع الكرة من جديد. قلت للثنائيات تقريبا فاز بجلها الترجي الجرجيسي. كل ما طيح الكرة لعبيت الترجي الجرجيسي أقرب ليها وقاعدين يخلوا في برشا كور خاصة الكرة طايحة في وسط الميدان. هذه مخالفة مع إصابة لغسان المحرسي يقوم سلامات. مخالفة لهجوم الترجي الجرجيسي تقريبا 40 متر الحارس محمد هادي قعلول. النتيجة لا تزال صفر مقابل صفر بينما يبدو أنها تغيرت النتيجة كدور في ملعب شادلي زويتن. على كل تعود الكرة من جديد. التنفيذ في منطقة الجزاء ولك تدخل الحارس محمد هادي قعلول. دخل محمد هادي قعلول.
0: به كريم نرجع لك بعد شوية قبل الأخبار نمشيو المهيب تغيير في النتيجة في ملعب شادلي زويتن.
3: بالفعل قدور الترجي الرياضي التونسي تمكن من افتتاح نتيجة منذ قليل في نصف ساعة لعب بالضبط. فلوريان دانو يعود نقول إلى التسجيل من بوابة مباراة النصف النهائي بعد كرة أخيرة كانت كرة داخل منطقة الجزاء. كان التحام بينه وبين حمزة رفيعة. خذ الكرة من حمزة رفيعة سجل وجاب الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. 1-0 للترجي من شبيبة العمران في انتظار كم باقي المباراة وحوار هام بين الترجي والجي اس او في هذا اليوم.
0: شكرا لك به. نمشيو لموجز الأخبار مع سحار بن بالقاسم ثم نرجعوا لاستكمال الأشواط الأولى في استاد الديوان.
1: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز الرابعة مساء. ديوان فهم على السلامة. مشاركة 52 عملا في الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف الموجهة لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في متحف الفنون الإسلامية برقادة بمدينة القيروان. أكثر تفاصيل مع المدير العام للمرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية ريم معروفي في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة.
6: نحن اليوم في آخر تظاهرة ثقافية للسنة الدراسية 2025-2026. هي تظاهرة تعنى بالمتاحف وأهم المعالم الأثرية داخل التراب التونسي، فرصة لأبنائنا التلاميذ لكي يقدموا إحدى المعالم أو المواقع الأثرية الموجودة في الولايات، مختلف ولايات الجمهورية. المندوبية الكل ممثلة، عن تلميذ عن المرحلة الإعدادية وتلميذ عن المرحلة الثانوية تم اختياره على المستوى الجهوي ليقوم بتمثيل الجهة متاعه خلال هذا اليوم. اليوم فما 52 عمل سيقدم اليوم نتيجة الاختيارات، عمل عن المرحلة الإعدادية وعمل عن المرحلة الثانوية.
5: تدخلت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر تشمل في الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حام جريد ودمغزة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبيّن نصيبي أن مصالح وزارة التجهيز برمجت مشروع تجديد للطريق على طول 50 كيلومترا من مستوى التقاطع بين الطريق الوطني عدد 16 والطريق الوطني رقم 3 إلى غاية مدخل مدينة دمغزة مرورا بشبكة، وهو مشروع وقع برمجته بالمخطط الاستثماري الحالي وخصصت له تمويلات بقيمة 55 مليون دينار طبقا للدراسات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما كان من أسوأ الاتفاقات، وأعطى طهران مسارا مباشرا نحو السلاح النووي، مشددا على أن الحصار سيظل ساريا لحين التوصل إلى اتفاق والتوقيع عليها. الخارجية القطرية تفيد بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره الكويتي جهود وساطة باكستان بين واشنطن وطهران، وبحث تنسيق الجهود لدعم الوساطة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أستاذ الديوان في أمان الله.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم بعد الأخبار. تحية سحر بن بلقاسم في موجز أخبار الساعة الرابعة. قبل ما نمشيو لزويتن ناخذ التوقيت والنتيجة في ملعب الطيب المهيري مع كريم مقل.
2: 35 دقيقة هنا في الطيب المهيري ونتيجة لا تزال 0-0 كتور.
1: شكرا لك مهيب. 1-0 للترجي أمام مضيف شبيبة العمران. تفضل.
3: شكرا لك قدور. 36 دقيقة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي هنا في زويتنا من شبيبة العمران بإمضاء فلوريان دانو منذ دقيقة 30. حاليا نلعب في دقيقة 36 مع كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى من البرازيل يانساس. يانساس في حواره الأخير مع هارون الكوكي يحاول يتجاوز الدفاع يكسب ضربة المخالفة دفاع شبيبة العمران. محاولات كبيرة للترجي الذي تونسي أثمرت هدف أول مع السيطرة وانتلاك. بالنسبة للترجي شبيبة العمران كما قلنا بعض المحاولات اللي كانت من هجمات معاكسة والاعتماد على الثلاثي الأمامي موسى السويسي بلال التويتي وعودي بالحاج مع ضربة المخالفة حاليا لصالح شبيبة العمران في مناطقه قريبة لمدخل حجرات الملابس هنا في ملعب الشيد زويتر في تنفيذ الكرة. سامر المرواني يلعب الكرة طويلة البحث على مصطفى سويسي في الخط الأمامي يدخل محمد بن علي في مناسبة أولى ثم كرة ثانية من عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان بسرعة مع حمزة رفيعة ترجع لبن علي طويلة البحث على فلوريان دانو في حواره الأخير مع دفاع شبيبة العمران. يبقى الامتلاك لصالح الجيسو في وسط الميدان. المحاولة لعكس الهجمة ومشروع عكس هجمة لشبيبة العمران من غايث بن حميدة يوصل الكرة على اليمين بلال مقنم. بلال مقنم البحث أكثر من بلال التويتي وضربة التماس لشبيبة العمران. التماس لشبيبة العمران جي على الجهة اليمين خط هجومه وين موجود الثنائي بلال المقنم وأيضا موجود بلال التويتي بالإضافة إلى المعادة من محمد أمين بن عمر. الكرة تمشي من بلال مقنم خاطئة مقطوع لصالح الترجي في وسط الميدان. حمزة رفيعة توصل الكرة التحذير من شيبا شبيري البحث على فلوريان دانو. دانو في حواره مع سامي الهمامي. سامي الهمامي يتدخل. سامي الهمامي يتدخل في الكرة الأخيرة ويبعد الخطورة على مرمى شبيبة العمران بضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. تماس للترجي يتنفذ بسرعة من نضال العيفي تمشي مباشرة لياسين رياح في وسط الميدان. عبد الرحمن كوناتي كوناتي كوناتي كرة ترجع مرة ثانية لياسين مرياح قاد الفريق للخلف إلى أمان الله من ميش. شبيبة العمران إلى حد الآن لم تأتي ردة الفعل لا بهجمة ولا بمحاولة على الأقل من أجل ربما نقول بعد قبول هدف بعد قبول الهدف الأول ولكن إلى حد الآن السيطرة ترجية إلى حد الآن في بحثه عن إيجاد الحلول وإضافة الهدف الثاني. أكيد نذكره أنه المتأهل النهائي الثاني إلى حد الآن سيتواجه في النهائي يوم الأحد
1: مهيب. أعطينا توقيت مهيب.
3: التوقيت حاليا 39 دقيقة قدور. هدف مقابل صفر للترجي من شبيبة العمران.
1: هدف أبيض في ملعب الطيب المهيري. كريم
2: أبيض مش أبيض برشا قدور لأنه استنوا في الفار
1: في انتظار الفار طبعا ايه في انتظار الفار
2: والحكم هو الهدف سجل الحكم المساعد
1: لترجي جرجيس
2: الثاني عمر الريحي يقول تسلل. حكم يتثبت الآن مع غرفة الفار في انتظار قرار التسلل أو تثبيت الهدف لأنه الأكسيون الحقيقة حتى كيف شاهدناها في اللايف صعيبة برشا يعني حتى كان ثم أوفسايد راه مش يكون قريب برشا. على كل الحكم يحتسب الهدف بالفعل يحتسب الهدف. الهدف الأول للترجي الجرجيسي هدف يجي قدور في 38 دقيقة. هدف كان بعد هجمة على الجهة اليسرى تقطع الكرة من دفاع السي اس اس التوزيع بمفرده لمجد الرجيلي يسجل أو مؤمن الرحمن يسجل الهدف الأول لفائدة الترجي الجرجيسي. معطى جديد قدور
1: نواصلوا معك تعليق نواصلوا معك
2: واضح. دونك هدف أول للترجي الرياضي الجرجيسي. حكم كان يظن أنه تسلل ولكن موش متسلل للاعب بعد العودة لتقنية الفار. ذاك علاش قلت لك قدور موش أبيض برشا الهدف لأنه اللقطة الحقيقة ليميت ليميت يعني نجم تكون تسلل كما تكون نجم تكون لا بعد بطبيعة بالتثبت بالفار اتضح أنه موش تسلل. على كل موش تسلل أونسايد أو حتى الصورة أمامنا برسك سنتيمترات قليلة وهدف للترجي الجرجيسي. هدف كان سجله هذه الكرة خطيرة ولكن موتيابا كرته عالية 39 دقيقة على كل صاحب الهدف. بعد شويه نعطيك شكون صاحب الهدف قدور بالنسبه للترجي الجرجيسي، رقم 13 خليل القصاب. خليل القصاب هو صاحب الهدف دقيقه 38 للترجي الجرجيسي. لاعب ملقى على ارضيه الميدان من الترجي الجرجيسي، الحكم يؤمر الطاقم الطبي او طاقم الحمايه المدنيه للدخول لاخراج اللاعب. على كل تعود الكره متيابه قبلها كانت عنده فرصه خطيره الحقيقه، لكن على ساقه اليمين كورته عاليه تخرج 6 امتار. يعني مباراه كاس باتم معنى الكلمه، زوز فرص ضايعه على سي اس اس، اول فرصه خطيره للترجي الجرجيسي يستغلها يسجل هدف، والنادي السقسي يضيع ثالث الفرص في هذا الشوط الاول. شوط اول الحقيقه قدور في 40 دقيقه ما شفناش فيه برشا كوره، ولكن شفنا فيه ترجي الجرجيسي افضل من النادي الرياضي السقسي على ارضيه الميدان كوقفه كربح للثنائيات، واكثر اصرار الترجي الجرجيسي مقارنه بما شاهدناه من النادي الرياضي السقسي في الشوط الاول، باستثناء فرديات بكار معلول على اليسار زوز توزيعات ما شاهدناش برشا لسي اس اس، تقريبا غياب تام لكل الحلول الهجوميه بالنسبه للنادي الرياضي السقسي. تمشي الكره من بكار، بكار الى حسامادو الكره للدربيلي على اليمين قبل ما تخرج على الدربيلي، ياخذ الكره هذه يوزع على كره عمر بن علي، ما ياخذش الكره كما يلزم، يطالبوا بركله جزاء لاعبيه السي اس اس على اساس انه الدربيلي وقت لعب الكره ارتطمت في يد مدافع الترجي الجرجيسي. الحكم ينتظر في الفار هل سيعود اللقطة أم سيقول تماس، يلعب التماس في الانتظار، نحن الآن في الانتظار قرار الحكم. كرة كانت من الدربيلي على اليمين، كرة تعمل روبون، الدربيلي يلعب الكرة، هل ركلة جزاء لا ترتطم في يده ولا لا؟ مش واضحة الصورة حتى أمامنا قدور، لازم إعادة واثنين وثلاثة باش تكون أوضح الصورة. على كل الحكم مازال ينتظر، الدربيلي كان قريب شوية للاعب الترجي الجرجيسي، هاي الإعادة أمامنا الآن، يلعب الكرة في راسه قدور ولا وجود لركلة جزاء، لا وجود لركلة جزاء، ربما في اللقطة الثانية على عمر بن علي، ذاك علاش طا شوية في الأوفسايد، طا شوية في الأناليز نتاعو حكم الفار. على كل تعود الكرة، قلت لا وجود لركلة جزاء، والآن الحكم يرجع للعب ويقول لا وجود لركلة جزاء، بالفعل لأن الصورة كانت واضحة. على كل ذاك الكل قدور رانا نتفرجوا بالديكالاج بتاع 30 سكوند 40 سكوند على ديوان سبور، يعني الصوره المباشره اسرع، ومن المفترض الحكم يكون ياخذ وقت اسرع.
1: صحيح.
2: معناتها من صوره واحده واضح لعب الكره ضربت في راس المدافع الترجي الجرجيس.
1: فيش برشا شكل الكره واضحه.
2: ما ثماش علاش نقعدوا دقيقه كامله وعلى اكسيون واضحه يعني وضوح الشمس. على كل 6 امتار تلعب الكره في اتجاه من؟ في اتجاه مونديكو، ما يخش الكره، موجود الرحماني يعمل كنترول باليد. مخالفة لدفاع السي اس اس، مونديكو يلعب بسرعة إلى بكار توصل على اليسار، بكار يطلع بالكرة يجي علي معلول، معلول إلى بكار من جديد، بكار مع حسامادو أو لا إلى مونديكو، مونديكو يعمل كنترول للسيء مونديكو، ولكن تقطع الكرة للسي اس اس من جديد إلى حسامادو، موتيابا موتيابا موتيابا كورتو سيئة خارج نطاق الخدمة موتيابا اليوم. تمشي الكرة لترابلسي، ترابلسي إلى موتيابا ما يخوهاش، بين ثلاثة بين زوز، الحكم يقول لمس يد، لمس يد ضد هجوم أو ضد دفاع الترجي الجرجيسي لأنه كانت هجمة معاكسة للسي اس اس. ورقة صفراء، ورقة صفراء، ورقة صفراء على قائد الفريق في الترجي الجرجيسي لمجد الرجيلي. الحكم يقول تقوم، الرحماني ملقى على أرضية الميدان.
1: بيوفا
2: مؤمر الرحماني تلعب الكره للسي اس اس، مخالفه
1: من كريم. نرجع لك شويه اخرى مباراه زويتن في الدقائق الاخيره، ترجي ومضيف شبيبه العمران، مهيب تفضل.
3: شكرا لك قدور. 45 دقيقه هنا في زويتن في انتظار وقت الحكم الرابع مع ضربه مخالفه قريبه على الخط النهائي لمنطقه 18 للترجي، تتنفذ على كرة من يانساس ولكن تسد بالجدار الدفاعي، ترجع على كرة مرة ثانية عبد الرحمن كوناتي، تمشي على اليسار لنضال العيف يحاول يلحق على الكرة، يعمل الكنترول يرفع على كرة تمشي ما خرجتش الكرة، تبقى الخطورة للترجي الرياضي التونسي من الجهة اليمنى لخط هجوم والبحث عن الاختراق، ولكن يتدخل الدفاع مع ضربة مخالفة لدفاع شبيبة العمران. قلنا 45 دقيقة هدف مقابل صفر للترجي الذي تونسي من شبيبة العمران بإمضاء فلوريان دانو منذ نصف ساعة لعب. حاليا يرفع الحكم ويضيف على ما أظن ثلاثة دقائق كوقت بديل، ثلاثة دقائق بالفعل هنا في زويتن كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الأول مع ضربة مخالفة حاليا في مناطقه لصالح شبيبة العمران في تنفيذها المدافع عمر الأزواغي. عمر الأزواغي على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة حتى عدد الجماهير ارتفع مقارنة ببداية المباراة هنا في زويتن. تمشي الكرة طويلة من عمر الأزواغي، الأزواغي يلعب الكرة تمشي في وسط الميدان مقطوع على الترجي. كوناتي

0: أساس هيك مقطوعة من علي كازمير، ولكن يستعيد التراجي ترجع لشبيبة العمران. هذه المرة عكس الهجمة من بلال التويتي، تمشي لموسى التويتي، موسى التويتي مع حيوان مع كرة كورة من بلال التويتي، التويتي تجاوز الدفاع ولكن فلحنا الأخير قبل ما يدخل منطقة 18. يتدخل حمزة جلاسي وبعد الكرة في ضربة التماس، تنفذ الكرة بسرعة من موسى التويتي لبلال مجنة. بلال يحاول يشوف الحل مع نضال العيفي، بلال يتجاوز نضال العيفي، فما حوار داخل منطقة الجزاء، البحث أكثر من المجنم على التوزيع، تصد الكرة في نضال العيفي وترجع للترجي الرياضي التونسي بعكس الهجمة، البحث على فلوريان دانو في عكس الهجمة، ولكن يدخل هذه المرة هارونا لاكوكي، يبعد الكرة هارونا لاكوكي، تبقى مرة ثانية كما جات في وسط الميدان من بلال أو من محمد أمين بن عمر، ترجع الكرة البحث هذه المرة من جانب شبيبة العمران عن تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول، تبقى الكرة حوار، ترجع الكرة للخلف هارونا لاكوكي، هارونا لاكوكي في منطقة وسط الميدان يلعب الكرة لسامي الهمامي، سامي الهمامي ينتظر صعود زملائه، سامي الهمامي بحركة فنية حاول يتجاوز فلوريان دانو، ترجع لعلي كازمير، كازمير في وسط الميدان، الاستلام من القائد غيث بن حميدة، بن حميدة تراجي يعود الكل للتغطية الدفاعية على مستوى منطقة وسط ميدان التراجي، بن حميدة منقش على حل يحاول يرشع على كرة أكثر للخلف لموسى السويسي، يربح ضربة التماس ينفذها بنفسه بسرعة من عدي بالحاج، لمسة فنية رائعة إلى بلال مجنم، بلال مجنم في التحذير إلى عدي بالحاج، الوان تو ومن عدي بالحاج أمام نضال العيفي، عدي بالحاج يرفع على كرة يدخل من ميس، تبقى الكرة خطورة لشبيبة العمران والفرصة والثانية والمطالبة بضربة الجزاء، ولكن حسني نالي، حسني نالي يعلن على ضربة المخالفة لدفاعات السراجي مع احتجاج من بنك احتياطي شبيبة العمران، كانت أبرز فرصة لشبيبة العمران خلال شوط المباراة الأول مع نهاية ثلاثة دقائق أخيرة، كانت توزيعة من عديب الحاج، انتماء من أمان الله من ميش، وصل الكرة الثانية أعتقد كان محمد أمين بن عمر اللي سدد الكرة وسط كوكبة وسط لخبطة داخل منطقة العمليات. يعني زاعت
1: مهيب نرجعوا لك، كان فما تشيكين كفار
0: ما نعرفش قدولي توقف اللعبة في عدد من اللاعبين،
1: نرجعوا لك شوية أخرى نكملوا الشوط الأول مع كريم في الطيب الميري، تفضل.
2: على كل تعود لكرة تماس أو مخالفة في وسط ميدان للسيسيس، تتلعب لكرة حكم يقول لا تتلعب من مكانها، حكم يقول تتلعب لكرة من مكانها. على كل من جديد للنادي الرياضي الاسفيقسي وين موجود مونديكو، مونديكو إلى حسامادو، حسامادو يبحث عن المساندة، حسامادو يجي الدربيلي، دربيلي كرة ما تجيه موتيابا ما توصلوش، سكوح ياخذها، موجود بكار، بكار بكار على ساقه اليسار، بكار شنو يعمل، بكار مع علي معلول يربح التماس، معلول يربح التماس مع بكار، كرة للسكوحي أو لبكار، بكار مع معلول، معلول مع موتيابا يربح تماس جديد للسيسيس، تقريبا آخر هجمة يهجوم النادي الرياضي الاسفيقسي، من جديد الكرة علي معلول أو بكار على اليسار، بكار قبل ما تخرج الكرة يربح ركنية، ركنية للنادي الرياضي الاسفيقسي، ستكون تقريبا آخر الفرص بالنسبة للسيسيس، على يمين الحارس لأنه 4 دقائق لاعتام الحكم كوقت إضافي انتهت كدور، والركنية ستكون الفرصة الأخيرة للنادي الرياضي الاسفيقسي، وين موجود علي معلول في التنفيذ، علي معلول التوزيع موجود في الديزيبوتو، مونديكو لك تقطع الكرة، تماس من جديد لهجوم النادي الرياضي الاسفيقسي، تتلعب بسرعة الكرة إلى موتيابا، موتيابا التوزيع في منطقة الجزاء، بن علي ولكن موجود الحارس شرفي ياخذ الكرة هذه، وفي هذه الآن بالضبط إعلان نهاية الشوط الأول من طرف الحكم وليد المنصري، قدور بتقدم
1: نعم
2: الترجي الرياضي الجرجيسي على حساب السيسيس، هدف مقابل صفر، بوتو كان سجله خليقة الساب منذ دقيقة 38.
1: واضح، يعطيك الصحة كريم مقني. إذن العكارة متقدمة في صفاقس ضد نادي صفاقسي 1-0، ترجي متقدم في زويتن حاليا ضد شبيبة العمران 1-1 مع إصابة لاعب شبيبة العمران مهيب.
0: قدور بالفعل تم إصابة لاعب شبيبة العمران، لكن في اللحظة هذه يطلق حسني نيلي إصابته معلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم على ترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر، كان ثم احتجاج منذ قليل من بنك احتياطي شبيبة العمران على اللقطة الأخيرة، يمكن الصورة التلفزية أوضح بالنسبة لكم. شوط أول نجم نقوله نصف الساعة الأولى كانت ممتازة من جانب الفريق.

0: فريقين في حوار تكتيكي بين براكوني
1: و هي حسب الصورة فما نجموش نعطيه حكم قاطع فيها وعليها كما تنجم تكون مخالفة كما تنجم تكون لا معناتها في الأخر قرار نهائي لحكم مباراة ولغرفة الفار اللي قالوا ما فهم حتى شيء.
0: أكيد أكيد يبقى ديما الأستاذ الخبراء هو اللي عندهم الرأي الأقرب على الجزم على اللقطة الأخيرة. قلت قدور نصف ساعة أولى كنا شفنا مباراة هو تكتيكي بين براكوني ومن البيجي ولكن بعد تسجيل تراجي للهدف الأول دقيقة 30 أصبح تراجي فقط يمتلك الكرة دون خطورة على مرمى شبيب العمران فقط جيسو أبرز كرة أبرز فرصة كانت منذ قليل في الدقائق الأخيرة الشوط الأول ننتظر 45 دقيقة ثانية هامة في حوار الدورة نصف النهائي بين شبيبة العمران وتراجي الذي التونس
1: في انتظار أشواط ثانية بشكون سخونة كما سخانة حرارة كما الطقس اليوم الحقيقة حار شوية نستناو أنه الأشواط الثانية تكون أفضل في زويتن وفي الطيب المهيري. عموما العكارة متقدمة ضد السياسيس واحد بلاش تراجي متقدم ضد شبيبة العمران واحد مقابل صفر وبعد دقائق تنطلق مباراة النهائي في القسم الثاني في بطولة كرة السلة بين الزوز فرق الصاعدين لبطولة النخبة النادي الصفاقسي وأمل حمام سوسة مباراة أو نادي حمام سوسة لكرة السلة. المباراة تكون منقولة على منصة ديوان سبور. نمشيو للموزيكا نرجع مع انطلاق الأشواط الثانية برنامجكم استاد الديوان يتواصل إن شاء الله الثمانية متاع الليل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: متوحش أيام زمان، أيام يلي عين وأمان، بين الطرب وتسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: تبليسيتي في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معكم في برنامجكم استاد الديوان.
1: استاد الديوان، استاد الديوان،
0: انطلاق الأشواط الثانية. نذكر في الطيب المهيري العكارة متقدمة ضد النادي الصفاقسي 1-0، وفي زويتن الترجي متقدم ضد شبيبة العمران 1-0. كريم مقني انطلاق الشوط الثاني بتغيير دخول إياد بلوافي في السي اس اس.
2: بالفعل قدور دخول إياد بلوافي وخروج حسام أدو. المعلومة أخذناها أنه حسام أدو حتى كان عب مصاب اليوم، يعني ما هوش جاهز 100%. ذلك علاش حتى في تعليقنا قلت لك أنه حسام أدو تقريبا متيابا ما كانوش في كانوا خارج نطاق الخدمة في الشوط الأول. متيابا الآن نادي الصفاقسي يبدل في الرسم التكتيكي، دونك يصبح 3-5-2 سي اس اس، ومتيابا يدخل أكثر لوسط الميدان، علي معلول ياخذ الكوتي غوش، ونادي الصفاقسي يبدل في الخطة بتاعه، نجم حتى يلعب الكات كادو لسي اس اس بوجود زوز مهاجمين. على كل تعود الكرة لياد بلويفي، بالويفي التوزيع عمر بن علي ما يخوهاش بالراس، موجود الشرف نادي الصفاقسي. هذه ثالث فرصة في دقيقة ونص قدور منذ تلقى الشوط الثاني، بدأ أفضل بكثير نادي الصفاقسي من بدايته في الشوط الأول، وكذلك حاليا أفضل بكثير من الترجي الجرجيسي. واضح النية واضحة في السي اس اس أنه محاولة العودة في النتيجة، وخاصة العودة بكرة، لأنه قد ما يمشي الوقت قد ما تصعب أكثر المباراة على النادي الرياضي الصفاقسي. تعود الكرة من جديد، لخطة في دفاع الترجي الجرجيسي في تنفيذ التماس وفي تنفيذ المخالفة، تمشي تماس للنادي الصفاقسي. تماس لعب بسرعة لعمر بن علي بالرأس، يعمل ديفياسيون يد بالويفي، يد بالويفي إلى بكار أو إلى بكار الآن، بكار يوزع كرة، تدخل الدفاع عكس الهجمة للترجي الجرجيسي، عكس الهجمة موجود مونديكو ما يخوش الكرة، حكم شيقول يقول ما ثم حد شيء، ثم مش المخالفة ترجع للنادي الرياضي الصفاقسي من جديد للدربالي، دربالي إلى سكوحي لمعلول، معلول للدربالي، دربالي يبحث عن المساندة، موجود يد بلويفي لمعلول، معلول لا للسكوحي، سكوحي لحمزة المثلوثي إلى مونديكو، الحكم يوقف اللعبة. هجمة للسي اس اس بمنه مؤمن الرحماني ملقى على أرضية الميدان في 3 دقائق لعب قدور. تذكير بعجالة بالتشكيل الأساسية للفريقين: سيف الدين الشرفي، يوسف الضفلاوي، معتز سوسين، محمد فراس غومة، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفة، دافيد روي، خليل قصاب، مؤمن الرحماني، لمجد رشيدي. تشكيل الترجي الجرجيسي، تشكيل السي اس اس: محمد هادي قعلول، علي معلول، كيفن مونديكو، هشام بكار، حمزة المثلوثي، ريان الدربيلي، حسام أدو ودراغو، محمد رابلسي، فراس سكوحي، ترافيس موتيابا، وعمر بن علي. الحكم ينظر لاعب ومسؤول من الترجي الجرجيسي، كانوا يحتاجوا لاعبي ومسؤولي الترجي الجرجيسي طالبوا بمخالفة لفائدة مؤمن الرحماني الملقى على أرضية الميدان. يقوم سلامات
0: نعم.
2: من المفترض في توقيت قدور 4 دقائق لعب، والنتيجة كما قلنا هدف مقابل صفر. بونتو تسجل دقيقة 38 منذ الشوط الأول للترجي الجرجيسي عن طريق خليل القصب.
0: شكرا لك مهيب بن حسين. طلالة أولى في الشوط الثاني في زويتن، شبيبة العمران منهزمة ضد الترجي 1-0.
3: شكرا لك قدور، تحية لك وتحية لكل مستمعين على راديو ديوان فام في استاد الديوان هنا مباشرة من ملعب الشدي زويتن بالعاصمة، مسرح مواجهة شبيبة العمران ومضيفه للترجي الرياضي التونسي. شوط أول هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء فلوريان دانو منذ الدقيقة 30 دون تغييرات بالنسبة لتشكيلة الفريقين في هذا الشوط الثاني. بالنسبة نذكره بالأحداث الأساسيين بالنسبة للفريقين، بداية بالترجي أمان الله مميش في المرمى مع رباعي الدفاع محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريح، ونضال العيفي، ثلاثي وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي، حمزة رفيعة، وشهاب الشبيري، وثلاثي الأماني ساس جاك ديراء وفلوريان دانو. بالنسبة لشبيبة العمران أيضا دون تغييرات في التشكيلة، في المرمى منتظر السيد بلال مقنم، هارون الكوفي، سامي الهمامي، عمر الزوعي كرباعي الدفاع، ثلاثي وسط الميدان علي كازمير، غيث بن حميدة، ومحمد أمين بن عمر، وثلاثي الأمامي مصر السويسي عدي بن حاج وبلال التويتي. نلعب تقريبا حاليا في 50 دقيقة لعب هنا في زويتن، هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء فلوريان دانو منذ نصف ساعة لعب مع كرة حاليا تعود لصالح الترجي الرياضي التونسي بضربة التماس من محمد بن علي يلعب ضربة ثلاثة متر باتجاه حمزة رفيعة في وسط الميدان، يقلب اللاعب في الدفاع ياسين مرياح ثم للجهة اليسار وين موجود نضال العيفي. نضال العيفي يمشي بالكرة توصل لشاك ديارا يرجع على كرة الخلف لياسين مرياح. تراجي أكثر راحة مقارنة بشبيبة العمران بعد تسجيله للهدف الأول في الدقيقة 30. كرة ترجع لحمزة جلاسي بن علي كرة إلى حمزة رفيعة في وسط الميدان مرة أخرى لعبد الرحمن كوناتي يقلب إلى علي سال نضال العيفي. نضال العيفي موجود مع بلال مقنم يرفع على كرة يدخل علي كازمير في المناسبة أولى ثم كرة ثانية لبعاد بلال مقنم يحاول يلعب الوان تو مع عكس الهجمة لصالح شبيبة العمران ويكسب معها ضربة التماس فريق الجي اس او في هذا اللقاء. تماس لصالح شبيبة العمران إلى حد الآن. الترجي فقط هو من اقتدى إلى شباك مونيرسو في النصف ساعة الأول من هذا اللقاء، ولكن الكرة الأخيرة يخسرها شبيبة العمران ترجع للترجي مرة أخرى من ياسين مرياح في بناء الهجمة. ياسين مرياح يحاول يشوف الحل يرجع على كرة للرفيعة تمريرات قصيرة بالنسبة للأبناء المدرب كريستيان براكوني يكسب الوقت. الترجي يحاول يجذب أكثر شبيبة العمران إلى مناطقه بحثا عن إضافة ثانية هدف المباراة والنجم يقول قتل المباراة اقتطاع بطاقة العبور إلى الدور النهائي. الترجي حامل اللقب إذن سيبحث عن البحث وعن التأهل النهائي والدفاع بجدية على لقب كأس تونس للموسم الرياضي 2025-2026 مع كرة حاليا شاك ديارا والكرة أسبق موجود منتصر للسيد أسبق لمن شاك ديارا في الكرة الأخيرة استلام من منتصر السيد يخل كرة يكسب بعض الثواني. منصر السيد يلعب الكرة بتمشي طويلة في منطقة وسط الميدان البحث على بلال التويتي كما بعض الأوراق اللي تنجم تكون بالنسبة للمدرب أمين البيجي كحلول هجومية في الشوط الثاني. شيبة الزغلابي محمد العسكري أنور الجويني للثلاثي اللي اعتدنا على تواجده في مقابلة شبيبة العمران، لكن حاليا عكس الهجمة للجيسو غايت بن حميدة يحضر الكرة لعدي بالحاج. عدي بالحاج يلعب الوانتو مع بن حميدة تليق بن حميدة في التوزيع ولكن ارتباك من بن حميدة في اللقطة الأخيرة يخسر معها الكرة ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. قلت بعض الأوراق اللي نجم نشوفها في الدقائق القادمة بالنسبة لشبيبة العمران الثلاثي شيبة الزغلابي محمد العسكري أنور الجويني على مستوى الناحية الهجومية. في الجانب المقابل الترجي نجم نشوفه أشرف الجبري هيثم الضو المعنس حاج علي أمان الله الحميدي كتغييرات ممكن قد تأتي في قدم الدقائق بالنسبة للفريقين. ذكروا بالتوقيت حاليا نلعب في 53 دقيقة لعبة هنا في زويتر هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. ترجع على كرة مرة ثانية للترجي شاك ديارا يخسر على كرة ضغط عالي حاليا
0: في توقيت قديش مهيب
3: كما قلت قدور في توقيت 53 دقيقة لعبة مقابل صفر للترجي أمام شبيبة العمرة.
0: شكرا لك. ارتفاع سقف طيب لمهيري وجملة من الفرص المهدورة لنادي صفاقسي كريم.
2: جملة من الفرص المهدورة بداية قوية للسيسيس ما بداش بها ممكن في الشوط الأول نادي الصفاقسي خاصة مع دخول يد بالويفي أكثر حركية أكثر ديناميكية تغيير حتى في رسم التكتيك للسيسيس أصبح تقريبا بالأربع أربع اثنين لأنه أصبح بزوز مهاجمين مع ناحية لاعب من وسط الميدان سلاح ذو حدين الحقيقة لأنه حتى ترجي الجرجيسي يعني مؤمن الرحماني كان متوغل على اليسار على اليمين وكان وجه لواجه خلط عليه حمزة المثلوثي غطى عليه وكورته كانت جانبية يعني حتى ترجي الجرجيسي بشقة أكثر مساحات الآن في هذا الشوط الثاني. على كل تعود الكرة عمر بن علي تقطع للترجي الجرجيسي يعني معلول يحاول يقطع على الكرة هذه موجود مونديكو إلى بكار يربح المخالفة بعد التدخل من معتز شوشان أو تماس الحكم يقول تماس لعلي معلول تمشي الكرة لعمر بن علي سكوحي بين ثلاثة يلعب مع مونديكو إلى ريان الدربيلي. الدربيلي يصعد بالكرة الآن ريان الدربيلي يلعب الكرة مع عمر بن علي يعمل كنترول بالرأس عمر بن علي ميخليش تخرج في التماس. الحكم شيخول يقول مخالفة ضد عمر بن علي مش ياخذ ورقة صفر عمر بن علي كثرة احتجاجاته على زفارة الحكم وخاصة الكرة اللي قبل هذه لأنه كان طالب الركنية كانت واضحة لعب الكرة بالرأس بن علي تطمت في المدافع تخرج ركنية الحكم يقول 6 أمتار قبلها في الشوط الأول تقريبا نفس الكرة والآن ورقة صفراء على عمر بن علي. نادي صفاقسي عنده لاعب وحيد مهدد بالغياب في الدورة النهائي إذا تأهل بحكم الإنذار الثالث وهو حمزة المثلوث. تمشي الكرة مخالفة لدفاع الترجي الجرجيسي. فالتنفيذ محمد فراس غومة. محمد فراس غومة باش يلعب المخالفة. حكم يعطي إشارة للتنفيذ. ياخذ برشا ثواني لتنفيذ المخالفة. تلعب الكرة بسرعة في اتجاه من؟ في اتجاه شوشين، ولكن تقطع من دفاع الاساس. حكم لترابلسي يقطع على الكرة هذه. تمشى المخالفة. موجود بكاري لموتيابا يعمل كنترول، يدور إلى الدربيلي. الدربيلي دربيلي إلى ساكوحي. ساكوحي كنترول باليسار، باس باليمين من جديد للدربيلي. الدربيلي لموتيابا، كرة توصل للساكوحي قبل ما تخرج بالتالونات للدربيلي. الدربيلي يخلط على الكرة هذه، لا ما يخلطش. 6 أمتار وقف مليح على ترجي الجرجيسي في دفاع، والحقيقة دفاع محكم. والنادي الصفاقسي يحاول بهذه السيطرة في 11 دقيقة في هذا الشوط الثاني و12 دقيقة أن يسجل هدف التعادل. تمشي الكرة من الشرفي في اتجاه من؟ موجودة للدربيلي، ما يخوهاش أو لا يخوها للدربيلي من جديد للرحماني. الرحماني للرجيلي يقطع له الكرة. مونديكو، مونديكو ما يخليش الكرة تخرج للدربيلي، يربح المخالفة بالفعل أو لا ما ثماش المخالفة. التسديد عالية الكرة، تسديدة ممتازة من خليل القصاب. ثماش المخالفة، الحكم يقول تمشي الكرة. 6 أمتار للسي اس اس لمونديكو. مونديكو مع حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يجيه موتيابا، لا مع الساكوحي. موتيابا يدور بالكرة مع الدرب إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يطلع بالكرة، يفسخ لينيا متاع زوج مهاجمين. حمزة المثلوثي كرة في اتجاه علي معلول، في تبقى الكرة هذه علي معلول. التوزيع أرضية وتدخل للدفاع. تأذى كرة حمزة المثلوثي، كيفاش فسخ زوج مهاجمين. طلع بالكرة ساكوحي، تمريرته سيئة. وبكار يقطع الكرة هذه. ساكوحي إلى بكار، بكار من جديد إلى حمزة المثلوثي إلى موتيابا. موتيابا، موتيابا إلى علي معلول. بصدر ما يخوش الكرة هذه معلول. بكار في التغطية يربح على التماس. بكار يلعب الكرة بسرعة مع علي معلول. علي معلول إلى ساكوحي إلى حمزة المثلوثي. كل لاعبي سي اس اس باستثناء قعلول في مناطق الترجي الجرجيسي وفي 30 متر الأخيرة من دفاع الترجي الجرجيسي. الدربيلي الآن، الدربيلي إلى موتيابا. موتيابا لمسة واحدة للساكوحي. ساكوحي كرة طويلة في اتجاه معلول، يعمل الكنترول. معلول، معلول مع هشام بكار. بكار التوزيع في مناطق الجزاء، ترتطم على القائم وتخرج. 6 أمتار ترتطم في العارضة الأفقية. التوزيعة ما كانت جيدة من هشام بكار. تمهيد كان من معلول وبكار توزيعته كانت عالية. 6 أمتار من جديد لشرفي. شرفي يلعب على كرة في مناطق دفاع النادي الصفاقسي، لكن موجود مونديكو بالرأس في اتجاه عمر بن علي، ما يخلطش على الكرة هذه. موجود دفاع الترجي الجرجيسي، بعد الكرة من جديد
0: في توقيت كريم
2: المثلوثي في توقيت 60 دقيقة قدو. نعم. 1-0 للفريق الزائر الترجي الجرجيسي.
0: شكرا لك مهيب في زويتن، تفضل.
3: شكرا لك قدور. 59 دقيقة هنا في زويتن، هدف مقابل صفر للتراجي أمام شبيبة العمران. بيفضى فلوريان دانو منذ نصف ساعة لعب في الشوط الأول. حاليا كرة لصالح شبيبة العمران من عديب الحاج، يقلب اللاعب على اليمين بلال مجنم. بلال مجنم يحاول يشوف الحل، ترجع لعديب الحاج. عديب الحاج يرفع على كرة البحث بالراس، ولكن يدخل ياسين مرياح قبل ما توصل لبلال تويتي. قلت كتور منذ قليل اتيحت فرصة للترجي الذي التونسي من أجل إضافة الثاني برأسية يانساس، ولكن مرت قريبة لمرمى الحارس منصر السيد. بعد شوية تكون فما زود تغييرات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. قاعد نشوف 14 ونتشوف بيرو هيثم ظهور رقم 17 شيخ ومكانهم على مستوى تشكيلة شبيبة العمران. على مستوى تشكيلة الترجي شبيبة العمران في الجانب المقابل محمد العسكري وشيابة الزغلامي باش ياخذوا أماكنهم في تشكيلة الجي اس او. أولى الأوراق الفنية للمدربين أمين الباشي وأيضا المدرب كريستيان براكوني مع كورة حاليا لصالح الترجي. ديارة، ديارة، ديارة داخل 18، ديارة بالكرة الأخيرة، لكن 6 أمتار، 6 أمتار ستعود لصالح فريق الترجي الذي لصالح شبيبة العمران مع عكس الهجمة حاليا من محمد من غايث بن حميدة، غايث بن حميدة بالكرة تمشي على اليمين، مصطفى السويسي التحذير الوان تو مع بن حميدة، بن حميدة يحاول يرفع من يعني من السرعة أكثر وكسب يعني التفوق على مستوى المنطقة الأخيرة، ولكن الكرة ضاعت الفرصة مع توزيع أخيرة كانت من محمد أمين بن عمار تمشي سهلة اليمن الله من ميش عكس الهاش محلي للتراجي في وسط الميدان، حوار بن علي علي كازمير مقطوع الكرة لشبيبة العمران وضربة المخالفة للجياسو لتأتي التغييرات في هذه اللحظات بالنسبة للفريقين.
0: مهيب نرجع لك بعد شوية، هدف ملغى لنادي الصفاقسي، ثم تشيكينغ فار ولا كريم؟
2: تشيكينغ فار على هدفه لنادي الصفاقسي، تشيكينغ فار على تسلل على اياد بلويفي موجود او غير موجود، كرة كانت من الدفاع في اتجاه بلويفي دونك ياخذ الكرة، تشيكينغ فار موجود، هل انه باش يحتسب الهدف او لا؟ الفار مازال تشيكينغ فار موجود قدورة، مازال تشيكينغ فار من حكم الفار مجدي بلاغة، دونك حكم المساعد الاول ايمن اسماعيل اعلن على تسلل في البونتو هذا، وقبلها ايمن اسماعيل كان الغى هدف للترجي الجرجيسي ثم تم احتسابه بالعودة الى تقنية الفار، وبالتالي يعني ايمن اسماعيل تسلل بالفعل، تسلل على اياد بلويفي تشيكينغ فار، دونك هدف ملغى للنادي الرياضي الصفاقسي، هدف دقيقة 60 او دقيقة 61 دونك توزيعة كانت حلوة بالاكستيريور، كانت التوزيعة من اياد بلويفي وهدف ملغى للنادي الرياضي الصفاقسي، تسلل للترجي الجرجيسي سيسير سيطرة كلية الحقيقة في هذا الشوط الثاني، اياد بلويفي كان في موقع تسلل تعب الكرة بسرعة في اتجاه مونديكو باش ياخذ الكرة هذه، مونديكو تعود من جديد للترجي الجرجيسي مع ادوبجي مازال كيدخل اللاعب هذايا في وسط الميدان، تعود الكرة من جديد لعلي معلول، هي اياد بلويفي او تقطع الكرة لا يربح المخالفة، فماش الانذار، تلعب الكرة بسرعة لجمال موتيابا، موتيابا من جديد لعمر بن علي، موتيابا موتيابا مع اياد بلويفي او ترابا ترابا علي معلول، علي معلول يعطي الكرة لترابلسي، ترابلسي في اتجاه جمال موتيابا ما يخوش الكرة هذه، عكس الهجمة للترجي الجرجيسي، يقطع الكرة سيساس ويرتكب المخالفة السكوحي وياخذ ورقة صفراء، يرتكب المخالفة في رسل السكوحي وياخذ ورقة صفراء، السكوحي كان مجبر على القيام بهذه المخالفة لأنه كانت مش تكون هجمة خطيرة لفائدة الترجي الجرجيسي، تعود الكرة من جديد لفائدة الحارس الشرفي، سيف الشرفي يلعب الكرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه كوني خلفه على كرة التوزيع في منطقة الجزاء وتدخل الدفاع، هجمة خطيرة كانت للترجي الجرجيسي ما توصلش لكرة لمعلول، ترابلسي يضغط على ديالو بيب ديالو، كرة من جديد لمن؟ لآدم أو للتوزيع للترجي الجرجيسي، تدخل الدفاع موجود الرحماني على كرة موتيابا، ثم المخالفة لا الحكم يقول قوم ما ثم شيء، تقطع الكرة ما زالت جرجيسية، هات كرة في منطقة الجزاء، يخرج لي من منطقة الجزاء باش حاول يوزع الآن للرحماني، الرحماني يحط الكرة على ساقه اليمين، الرحماني يلعب الكرة في منطقة الجزاء، التسديد على العارضة الأفقية، ممتاز جدا ترجي الجرجيسي في بناء الهجمة، ممتاز جدا ترجي الجرجيسي، كرة من اللي صار لليمين، هجمة نموذجية الحقيقة للترجي الجرجيسي، كرة من هشام بكار، هشام بكار لترابلسي، ترابلسي لعمر بن علي، عمر بن علي التدخل للدفاع يربح تماس علي معلول، فرصة خطيرة برشا للترجي الجرجيسي، كاد يسجل الهدف الثاني لمجد الرجيلي، كرة من جديد لمن؟ لدربالي، دربالي دربالي لمثلوثي، مونديكو مونديكو مونديكو موجود مع علي معلول على اليسار، بالفعل توصل لمعلول، معلول لبكار، بكار باش يوزع الان في منطقة الجزاء ما توصلش الكرة لبلويفي، دوزيام بال عند الترجي الجرجيسي ولكن لحمزة المثلوثي الى موتيابا، يدور بالكرة موتيابا لمسة واحدة مع من؟ ترجع لموتيابا، موتيابا الكرة ما توصلش لإياد بلويفي، هجمة سريعة للترجي الجرجيسي، الرحماني يلعب الكرة مع أولوسن، أولوسن كرة من جديد هي مقرب واشرف بالضيف، اشرف بالضيف التسديد عالية، فرصة خطيرة برشا، وبالضيف كان متسلل، فرصة خطيرة للترجي الجرجيسي. من جديد هشام بكار، هشام بكار باش يلعب الكرة عالية في اتجاه من دفاع الترجي الجرجيسي، الكرات العالية ما توصلش. بالضيف من جديد يراوغ يربح المخ، فالحكم يقول ما ثم شيء، الى موتيابا، موتيابا لعلي معلول، معلول معلول الكرة اللي عمر بن علي، عمر بن علي ياخذ الكرة يدور، عمر بن علي يتوغل يدخل منطقة الجزاء، التوزيع وتدخل الدفاع من جديد كما جاءت الكرة. الرحماني ماهوش في موقع التسلل، يعمل الكنترول معاه مونديكو، الرحماني حكم يقول مخالفة، تلعب بسرعة لا ترجع تلعب من مكانها، يقول ممتاز جدا اللاعب اللي دخل الحقيقة بالضيف. وكذلك رقم 15 أولوسون أديبجو تبشي الكرة للدربيلي، التوزيع عمر بن علي بالراس عالية الكرة، نادي صفاقسي التوزيعات وعمر بن علي فقط، ماش فرص أخرى باستثناء التسديدة في الشوط الأول كانت من موتيابا وتسديدة أخرى في الشوط الثاني، بقية الفرص
0: نعم.
2: كل في شكل توزيعات على رأس عمر بن علي في 67 دقيقة
0: نعم.
2: كدور واحدة بلاش للترجي الجرجيسي.
0: شكرا لك مهيب في زويتن، تفضل مهيب بن حسين.
3: شكرا لك قدور، لعبوا في توقيت 66 دقيقة لعب هنا في زويفن، الترجي مازال متقدم على شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، صارت منذ قليل شوية تغييرات قدور بالنسبة لتشكيلة الفريقين، ثلاث تغييرات للجيسو، عمر الزويغي بلال التويتي غادوا خلوا مكانهم لمحمد العسكري وشيابة الزغنامي، في الجانب المقابل الترجي الرياضي التونسي شيابة الجبيري شاك ديارا غادوا خلوا مكانهم لأونيتشي وفيرو وهيثم زو. تقريبا هذه هي تغييرات بالنسبة للفريقين. شبيبة العمران واضح جدا عودة مستوى سويسي كخط الظهير أيسر مقابل اقحام لاعب رواق أيسر اللي هو محمد العسدي من أجل تنشيط الهجومي، نفس الشيء غادر مهاجم لمهاجم، واضح النية هي البحث عن تعديل النتيجة بالنسبة لفريق شبيبة العمران. الترجي كما قلنا شيب شبيلي شاك ديارا غادر خلوا مكانهم لأوبيلو وهيثم ذو، ممكن دخول هيثم ذو مكان ديارا بالنسبة لمركز بمركز، ولكن مع عودة ربما نتشي أوبيلو أكثر لما تقضي وسط الميدان كلاعب ارتكاز ويدخل أكثر عبد الرحمن كوناتي على مستوى الجانب
0: مهيب. نرجع لك بعد الأخبار تتسويت سحر بن بلقاسم في موجز أخبار الخامسة متاع العشية، ثم نرجع لستاد الديوان.
1: ستاد الديوان، ستاد الديوان.

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان، بين الطرب وتسلطينا الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يوردز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز الخامسة مساء. ديوان فام، عسلامة. وزير السياحة سفيان تقية يؤدي زيارة عمل إلى ولاية مدنين يومي الجمعة والسبت الماضيين، ويفيد بأن مبادرة جربة دون بلاستيك ستسهم في دعم السياحة المسؤولة وتعزيز مقاومات الاستدامة داخل مختلف الوجهات السياحية التونسية. والوزير يدعو بلدية جربة الثلاث إلى تقديم مشروع تركيز حاويات تعتمد فرز النفايات وتصنيفها، مؤكدا استعداد الوزارة لتمويلها من صندوق حماية المناطق السياحية. مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر تستعد بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في القطاع لإنجاح الموسم السياحي الصيفي عبر برمجة عمليات تفقد مشتركة في كافة المؤسسات السياحية بالجهة، استعدادا لقدوم السياح الأجانب والتونسيين، رغم كون الجهة تشهد عادة تراجعا نسبيا في عدد الوافدين في فترة الصيف بالمقارنة مع الموسم الشتوي من نوفمبر حتى شهر مارس، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ولحسن الأعداد الموسم السياحي القادم يتم بتنسيق من ولاية توزر وبالشراكة مع بقية الأطراف الأعداد لملتقى جهوي لتقييم الموسم السياحي، ينتظر أن ينتظم بداية من جوان المقبل، ومن المتوقع أن يختتم بالإعلان عن خطة لمزيد دعم وتحسين مردود النشاط السياحي وبرمجة تظاهرات ترويجية. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إنه من غير المتوقع توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، وأن الأمر سيستغرق أياما لاستكمال الموافقات اللازمة. والمسؤول يكشف أن المرشد الإيراني وافق على الإطار العام الواسع للاتفاق. فوكس نيوز تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة رصدت تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب، موضحا أن الخطة تشمل التعامل مع كامل مخزون إيران من المواد المخصبة. والمسؤول الأمريكي يؤكد رفض فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن هذا الخيار غير مقبول بالنسبة إليهم. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتواصل عامة قليل السحب مع هبوب رياح قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 30 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أستاذ الديوان في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ستاد الديوان، ستاد الديوان.
3: رجعنا لكم في استاد الديوان بعد الأخبار، باش نرجعوا لمهيب، لكن خلينا ناخذ التوقيت والنتيجة في صفاقس.
4: التوقيت والنتيجة 73 دقيقة لعب، سيطرة كلية للسياسيس، والنتيجة لم تتغير، هدف مقابل صفر. ديكور عمر بن علي في مناطق الجزاء، توزيع يد بالويفي، والهدف التعادل للنادي الصفاقسي. هل سيحتسب تسلل أم لا؟ هل تدخل إياد بالويفي أم لا؟ هل إياد بالويفي في موقع تسلل اصلا والا لا؟ لاكسيون الحقيقه فيها برشا احتجاجات من الترجي الجرجيسي، دونك في انتظار الصوره المعاده وفي انتظار كذلك تثبيت الهدف بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. كره كانت في مناطق الجزاء، دونك الكره مباشره يد بلوفي ما مسش الكره. هل اثر على الحارس والا لا؟ لانه بون هو يمشي يد بلوفي في موقع تسلل يمشي، هل انه تدخل في الاكسيون ولا لا؟ هل يحتسب الهدف ام لا؟ في كل الحالات الحكم تظهر في غرفة الفار قدور الثالث الاهداف المسجلة، وثالث الأهداف اللي فيه تشيك كبار. على كل إياد بالوافي حسب الصورة الأولية قدور
3: والهدف سجله الدربيلي في انتظار قرار
4: الدربيلي ايه. هو إياد بالوافي في موقع تسلل صحيح ولكن
3: هل تدخل
4: في اللقطة. دونك إياد بالوافي ربما يحتسب لم يتدخل بجانب طارق سالم يقول لي ما بل حد شيء قدور في غرفة التعليق. دونك يترج في الصورة المعادة على كل في انتظار تثبيت الهدف من عدمه يد بالوافي. بون يد بالوافي ما مد السيق ما نقصش
3: كان واقف وإياد في انتظار قرار الحكم وكان واقف يد بالوافي في انتظار الرؤية التحكيمية هم أدرى بالموضوع.
4: على كل قدور الحكم مازال ينتظر في غرفة الفار باش تعيط له غرفة الفار وإلا لا باش تعيط له غرفة الفار يعود لغرفة الفار لأنه ثم شك هل أنه يد بالوافي تدخل في العملية من عدمها. دونك يد بالوافي ما شاتش كوره واقف اسكو حجب الرؤيه ما حجبش الرؤيه هذا كل حكمه اللي باش يقدروا الان. ثم العوده كما قلنا لتقنيه الفار كنت متاكد انه باش يرجع لتقنيه الفار طونكو فيها دوت قدور وطونكو ما نجمش يزفر اوف سايد طونكو هو ما مساش وبالتالي يقول لك نعيطوا للحكم هو اللي يجي ويشوف اللقطه هل تسلل هل انه تسلل اكتيف ولا انكتيف باسيف ولا اكتيف يعني يد بلوفي تدخل في العملية من عدمها. الهدف سجل قدور بدقيقة 72 ثلاثة دقائق حاليا متأخر اللعبة دقيقة 75 في انتظار قرار الحكم وليد المنصري هل سيحتسب انه يد بلوفي تدخل في العملية. الصورة امامنا ام لا ما هو مؤكد انه يد بلوفي لم يلمس الكرة رأسية من الدربيلي مباشرة في الشباك. يد بالوافي تبع الكرة ولكن لم يلمسها تبع الكرة ولكن ما عمل حتى جيست متاع انه يلمس الكرة ولا نقص فوق الكرة دونك او انه يضيع التركيز الحارس في هذه اللقطة. مبدئيا اللقطة مش يحكم عليها الحكم. دونك كما قلنا دونك قاعد يرجع للتسلل لإيد بالوافي هل كان في موقع التسلل وإلا لا وبالتالي اذا كان رجع الاقرب انه يمشي نحو تثبيت التسلل وليس الهدف بما انه ثبت التسلل ما مشاش للقطة متاع إياد بالوافي تدخل في العملية من عدمها. هذا بالنسبة لغرفة الفار شنو طالب الحكم الان. دونك وليد المنصري في غرفة الفار ينتظر الاحباء ينتظروا كذلك مسؤولين اللاعبين الكل في انتظار الصورة خذ برشا وقت الحقيقة المنصري حاليا 77 دقيقة هنا في الملعب. ماذا سيقول الحكم وليد المنصري الحكم يقول تسلل لدفاع الترجي الجرجيسي ثاني الأهداف الملغات بالنسبة للسيساس اعتبر أنه إياد بالوافي تدخل في العملية في توقيت 77 دقيقة قدور عملنا 5 دقائق كاملين في هذه اللقطة صحيح. يلا تسلل للترجي الجرجيسي واحد بليش ما زلنا هنا في ملعب طيب الميري للترجي الجرجيسي
3: واضح به مهيب نرجع لك في التعليق تفضل.
5: شكرا لك قدور الفار حاضر في سيقس يعني إلى حد الآن وتقدم هنا في زويتن بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من شبيبة العمران بهدف مقابل الصفر مع وصولنا للدقيقة 77 صارت منذ قليل شوية تغييرات كنت حكيت عليها قبل الأخبار ولكن صار بعد تغيير فعل في نسبة شريف العمران اللي كنت حكيت عليهم في الشوط الأول أنه رجويني محمد العسكري شيب الزغلامي خلال كل من أماكن بلال التويتي محمد أمي بن عمر وعمر الزويغي النية هجومية بالذيب النية هجومية بالنسبة لفريق شبيبة العمران من أجل العودة في المباراة مقابل الترجي ضد تغييرات كانت شهاب الشبيلي جاك ديارا غادر وخلوا أماكنهم لأونتشي وكبيلو وهيثم ضو مع كورة حالية لصالح شبيبة العمران تتنفذ الكورة من وسط السويسي داخل منطقة العمليات ولكن الكورة يحاول يحقق عليها محمد العسكري تتجاوز على خط وترجع 6 أمتار للأمانة يعني تراجي ماسك بزمام الأمور نوعا ما على مستوى الامتلاك. شبيبة العمران في الشوط الثاني الخطورة ما كانتش موجودة على مرمى الترجي الرياضي التونسي عكس الشوط الأول ممكن ربع ساعة أخير بش يكون مشوق هنا في سويتن وحتى أيضا في صفاقس مباراة السي اس اس والترجي الجرجيسي مباريات هامة خاصة من أجل اقتطاع بطاقة العبور إلى الدورة النهائية ترجي يبحث عن المحافظة على اللقب الأميرة في الجانب المقابل شبيبة العمران تريد التأهل لأول مرة في التاريخ إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم الذي قد يؤهل صاحبه إلى المسابقة الإفريقية كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ترجع الكرة حاليا لصالح الترجي من أونيتشيو بيلو، كرة على اليسار هيثم غاوي استلام، يرجع الكرة للخلف لعبد الرحمن كوناتي ثم أوكبيلو، تنيرة تقصيرة ويكسب أكثر وقت الترجي. ترجع الكرة لنزال العيفي، نزال العيفي تمريرة، كرة موجودة كونترول من هيثم داو الاستلام في وسط الميدان، يحضر الكرة البحث على دانو، كرة من ينساس إلى دانو، دخلت مونتاج دانو وفي اللحظة الأخيرة يتدخل دفاع شبيبة العمران ويمنع فرصة الهدف. في هذه اللحظات دانو سدد الكرة ارتماعا يعني وأنقذ الكرة، كانت ماشية للشباك. فلوريان دانو تسديدة من منطقة الاسمونتاج، سدد الكرة، سدد براس اعتقد المدافع على ما اظن، سامي الهمامي على ما اظن او مصطفى السويسي هو اللي ابعد فرصة الهدف الثاني. اخطر كرة في الشوط الثاني ضاعت على الترجي من اجل اضافة الهدف الثاني. حاليا عكس الهجمة بعد ضربة الركنية اللي تنفذت من الترجي، انور الجويني يوصل الكرة على اليمين، يحاول يشوف الحل شبيبة العمران، يبحث عن خلق التفوق العددي مع الصعود للخط الامامي، ولكن كرة مقطوعة فمشى لمخالفة على بلال مجنم. تبقى الكرة عكسية للترجي، عزمة معاكسة في هذه العادات. فلوريان دانو تليق على الجهة اليسرى، البحث عن ايجاد الهدف الثاني، فرصة الثاني، ولكن يدخل منتصر السيد، يمنع على كرة بخطة المدافع بخطة ليبيرو منتصر السيد.
3: قديش عندك توقيت مهيب
5: حاليا من خطأ منتصر السيد، فرصة الثاني ولكن ضاعت. كانت تسديدة حوالي من بداية وسط الميدان، انا منتصر السيد قدور زي الكرة بها حيلاء نقوله حوالي 36 متر من مرميه، اخطأ على مستوى التمرير، خذ الكرة وقبله سدد، ولكن الدفاع دخل يتوقف اللاعب قدور هنا. في سويتم فقط فما زوج تغييرات ممكن بتصير بعد شوي في تشكيل شبيب العمران. ما نشكر رجع لك الخط اكثر
3: لسيف بعد شوي نرجع لك. توقيت قديش عندك؟
5: في اداره اسعاف فلوريان دانو
3: به قديش عندك التوقيت مهيب؟
5: نلعب في 80 دقيقه حاليا. هدف من قبل سفل للتراجع من شبيب
3: العمران. واضح. نرجعوا لصفاقس، ثم تغيير جديد في تشكيله نادي صفاقسي.
4: بالفعل خروج جمال موتيابا ودخول القروي، دونك محمد نور القروي، تغيير كان منتظر الحقيقة، خاصة أنه موتيابا كان سيء في مباراة اليوم. خلينا نقوله بالنسبة للنادي هذا الاسفيق، ستبشي الكرة للترابلسي، يدخل منطقة الجزاء ولكن تخرج ستة أمتار للترجي الجرجيسي. يبشي الحكم ينبه على سيف الشرفي اللي لعب الكرة بسرعة. نلعب في 81 دقيقة قدور، والنتيجة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي الجرجيسي. هدف كان سجله خليل قصاب منذ دقيقة 38. تمشي لكرة من جديد في التنفيذ لمؤمن الرحماني، موجود ريان الدربالي بالرأس، يعود إلى حارس مرماه محمد هادي قعلول، إلى كيفن مونديكو للدربالي، دربالي يجي نور القروي يطلب في الكرة، سكوحي إلى مونديكو مع السكوحي إلى بكار إلى مونديكو من جديد، مونديكو حمزة المثلوثي. نادي صفاقسي يلعب الهجوم، كل لاعبي ترجي جرجيسي في مناطق الملعب الدفاعية. دربالي إلى حمزة المثلوثي إلى القروي، يعمل كنترول بصدر قروي يحاول يتوغل، يربح التماس نور القروي حط الكرة للدربيلي، يجي لسكوحي، سكوحي يعود إلى حمزة المثلوثي، إلى كيفن مونديكو كل لاعبين في منطقة الترجي الجرجيسي. مونديكو يلعب الكرة طويلة ما توصلش لعمر بن علي، موجود السكوحي بالرأس ما يخوش الكرة، ثم المخالفة تلعب بسرعة، تمشي الكرة لي علي معلول بشي وزع الآن، علي معلول مع هشام بكار التوزيع لنور القروي، ترابلسي التسديد، تدخل الدفاع ممتاز، الكرة كانت من نور القروي، ما خمش في التسديد، ممكن كان أناني أكثر وسدد، كانت تجب تكون فرصة أخطر. تعود الكرة لمؤمن الرحماني مع نور القروي، مؤمن الرحماني يتوغل، مؤمن الرحماني يفتك الكرة السكوحي ممتاز إلى الدربالي، دربالي مع علي معلول، علي معلول إلى عمر بن علي، عمر بن علي.

0: تزال ترجي.
1: بالطبيعة قبل حكيت شوية على الفار، أو أول مرة يدخل الفار هنا في زويت أن إمكانية ضربة جزاء، ممكن حتى إمكانية حتى ورقة حمراء لمونتسار السيد. اللقطة اللي حكيت عليها في الثواني الأخيرة من تعليقي، وهي وجه لوجه بين دانو السيد، هل في تدخل أو لا؟ الحكم قاعد يعاين حاليا في اللقطة من مختلف الزوايا، ممكن تكون فما ضربة جزاء للترجي الرياضي، ممكن حتى يتم حتى إقصاء الحارس منصر لسيد في هذه اللحظات. مازلنا نتابعه، الحكم قاعد يعاين حاليا في اللقطة، ما ننتظر القرار النهائي، وفي نقاش حتى مع الحكم هيثم الترابلسي حكم الفار في 85 دقيقة هنا في هذه اللحظات في هذه المباراة. ننتظر القرار النهائي، ننتظر ماذا سيقرر حسني النيلي بخصوص العملية الأخيرة. فلوريان دانو قاعد يتلقى بالإسعافات على الحافة النهائية للميدان، وثم حتى زاد ممكن حتى يغادر، يعني قاعد نشوف أشرف الجبري يقوم في الحركات الإحمائية على الحافة النهائية. حكمل أعتقد حسني النيلي المعاينة بعد العودة إذن إلى تقنية الفار والمعاينة. يقرر حسني النيلي، ما فما شيء، أكيد ما فما شيء في اللقطة الأخيرة، وستعود الكرة بعملية إسقاط لفائدة شبيبة العمران في الحوار الأخير. لقطة يبقى ديما القرار قدول للسادة الخبراء على مستوى المافيولا. كما قلت التغييرات قدول 24 ب 29 في هذه اللحظات، علي كازمير يخلي مكانه لهيثم الخميسي، وسهيب العبدلي ياخو مكان عدي بالحاس كاخر تغييرات المدرب امين البيجي مدرب شبيبة العمران. في المقابل اشرف الجبري اعتقد مكان فلوريان دانول، يعني مانيش قاعد نشوف فيها على في الميدان. نلعب قدور في 85 دقيقة لعب، كما قلت الجبري ياخو مكان فلوريان دانو، قلت قدور 85 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي امام شبيبه العمران.
0: شكرا لك. نرجع الكريم، وتغييرات بالجمله في نادي الصفاقسي.
2: بالفعل تغييرات بالجمله، دخول عمار الطيفور مكان الترابلسي، ودخول اونانا مكان الدربيلي، وبالتالي حمزه المتوثي يصبح على اليمين، الدربيلي يغادر، والنادي الصفاقسي يرجع بالاربع اربع اثنين، لانه ثم اونانا ثم يعني عديد المهاجمين في تشكيله السي اس اس. معنول القروي علي معلول يرجع كذلك على الكولوار اليسار كظهير. تتلعب الكرة من جديد للترجي الجرجيسي اللي يضغط الآن، يحاول يقدم بالكرة، موجود التوزيع وحمزة المثلوثي إلى مونديكو، مونديكو ثم المخالفة، ثم المخالفة لعبة الترجي الجرجيسي، يعطيه الورقة الصفراء جاسم بالكيلاني، مخالفة لدفاع السي اس اس في دقيقتين ونص مازالوا على نهاية الوقت الأصلي في هذه المباراة. تمشي الكرة علي معلول، علي معلول كرة لإياد بلويفي ما يخوهاش، إياد بلويفي يضغط الآن النادي الصفاقسي، والترجي الجرجيسي حاول يركز أكثر على الهجمات المعاكسة. نور القروي مع جاسم بالكيلاني، يضغط نور القروي يربح تماس، تماس بسرعة يلعب مع عمار طيفور، عمار طيفور، طيفور يلعب الكرة مع من؟ مع هشام بكار، هشام بكار كم سيضيف الحكم وقت بديل، شوق ضايع في هذا الشوط الثاني. هنانا هنانا هنانا الى حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي لطيفور، عمار الى بكار، بكار يتوغل اكثر باش يوزع الان، ثم زوزم لاعبيه ثلاثه في منطقه الجزاء، التوزيع عمر بن علي ما يخش الكره، موجود عمار طيفور يلعب مع هنانا، هنانا يحط الكرة على ساقه اليسار، هنانا هنانا هنانا شنو يعمل؟ يعطي لي بكار، بكار باش يوزع الآن إلى هنانا، ما توصلش من جديد، هشام بكار من جديد الكرة لدفاع الترجي الجرجيسي، يربح التماس، تغيير في تشكيلة الترجي الجرجيسي، خروج الرحماني ودخول هدي جرتيلة، سريع كذلك هدي جرتيلة، الرحماني الحكم يأمره بالخروج بسرعة. في الدقيقة الأخيرة دخلنا الآن في الوقت الأصلي، واحد بلاش للترجي الجرجيسي، بونتو خليل قصاب في 13 دقيقة لعب. الآن التغيير من جديد، الكرة تماس للنادي الصفاقسي، شكون تماس طويل في مناطق الجزاء، كل اللاعبين تقريبا في مناطق الجزاء للترجي الجرجيسي، هشام بكار تماس طويل موجود

0: موجود مونديكو ياخذ الكره هذه ما ثماش ركله الجزاء، يقول كره من جديد للترجي الجرجيسي، يطالب ركله جزاء علي معلول، كل اللاعبين يطالبوا شنو هي الاكسيون، ثم لمس يد، شنو ثم بالضبط ما نعرفوش الحقيقه. 7 دقائق يضيف بالحكم وقت بديل، حقيقه قدور شويه 7 دقائق قياسا بعودته للفار اللي خذت اكثر من 7 دقائق في لقلطينة. على كل 7 دقائق وقت بديل، الان دخلنا في الوقت البديل، حكم ينتظر الفار يقول يلا العب ما ثم شيء. تعود الكره من جديد في اتجاه الترجي الجرجيسي، كره عاليه في وسط الميدان، موجود اونانا ما يخوش الكره هذه، نور القروي ما يخوش كيف كيف الكره من جديد للترجي الجرجيسي، يلعب وياخذ المخالفه، الورقه الصفراء، ورقه صفراء لاشرف بالضيف، حكم يقول له تقوم، نلعبوا المخالفه بسرعه.
1: باهي كريم نمشي لزويتن ثم نرجع نكمل معاك الوقت البديل. والوقت البديل اشكال في البطوله التونسيه للامانه، برشا مباريات فيها 10 و11 دقيقه واكثر ونلقاو 5 و6 و7 دقائق فقط. عموما مهيب قداش عندك توقيت في زويتن؟
2: في اللحظه هذه قدور 7 دقائق وقت، 7 دقائق وقت بديل يضيفها الحكم حسني مالي كوقت بديل، تقريبا نفس التوقيت اعتقد زاد في سياق زاد 7 دقائق.
1: هذا معقولين في زويتن؟
2: ما سمعتكش.
1: قلت لك 7 في زويتن معقولين،
2: 7 دقائق بالفعل اكيد بعد تقنيه الفار مع التغييرات. واضح جدا 7 دقائق كامله تكون مشوقه. نقول قدور يعني شبيبه العمران صعد شويه للخط الامامي بحثا عن التعديل حاليا، ممكن باش يلعب الكل في الكل من الباجي، تشويق واثاره مازال متواصل في هذا اللقاء. ترجع على الكره في هذه اللحظات لصالح الترجي الرياضي التونسي في محور الدفاع. ياسين مرياح مع ضغط عالي حاليا من ابناء شبيبه العمران، والكره في ضربه التماس للجياسو من ياسين مرياح، بعد الكره في خط التماس يمشي الكره بلال مقنم، بلال مقنم يحاول ياخذ الكره يلعبها طويله داخل 18، فرصه التعادل شبيبه العمران، شيبه الزغليمي ولكن الابعاد من الدفاع، عوده كليه للاعبي الترجي للمناطق الدفاعيه مقابل صعود اغلب لاعبي شبيبه العمران. المعدل الهجومي حاليا الكره تمشي على محاوله دخل كيتا في مناسبه اولى، مقطوعه الكره مع عكس الهجمه، ولكن ضربه المخالفه مع الانذار على انور الجويني بعد التدخل الاخير، اعتقد علاء المحز حاج عليه في اللقطه والعمليه الاخيره كارت اصفر، يرفع على انور الجويني، معاذ الحاج عليه يبقى ملقى على ارضيه الميدان. الدقيقه الاولى مرت في الوقت البديل في هذه اللحظات، اللعب توقف شويه قدور، ما نعرفش كان تحب تستغل اكثر وقت، نرجع للطيب المهيري او حتى نواصل هنا في زويتن.
1: باهي نرجع للطيب المهيري، شكرا لك مهيب، نرجع لك بعد شويه، خلينا نكملوا معك كريم تفضل.
0: على كل تعود الكره من جديد لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، 4 دقائق مازالت على نهايه الوقت البديل. حمزه المثلوثي يجي اونانا باش ياخذ الكره باش يوزع الان، حمزه المثلوثي كره طويله لعمر بن علي، بن علي بزوز ملاعبيه ما يخوهاش، يضغط عمر بن علي، الكره مازالت ما خرجتش، تخرج الان في التماس للنادي الصفاقسي، علي معلول في التنفيذ يلعب الكره مع اياد بلويفي، اياد بلويفي عمر بن علي، التسديد ممتاز سيف الشرفي، ممتاز جدا سيف الشرفي يمسك الكرة الأخيرة، تعود لسيف الشرفي يلعب كرة طويلة تخرج مباشرة في التماس، تماس لدفاع النادي الصفاقسي، يمشي لنا في التنفيذ إلى حمزة المثلوثي باش يلعب الكرة طويلة ولا إلى مونديكو، مونديكو مونديكو يبحث عن المساندة، مونديكو مونديكو كورته طويلة، موجود سيف الشرفي ياخذ الكرة، سيف الشرفي ياخذ الكرة هذه، يربح بعض الثواني، 3 دقائق تفصلنا على نهاية الوقت اللي أضافه الحكم، 94 دقيقة الآن، حتى 7 دقائق الحكم كوقت بديل. حمزة المثلوثي مع بالضيف، حمزة المثلوثي يربح المخالفة، الأمانة مخالفة صعب منها جدا أنها تتزفر بالأمانة. على كل تعود الكرة من جديد إلى مونديكو، مونديكو الى بكار، مونديكو باش يلعب الكره طويله، سي اس اس الان لا حلول الا في الكرات الطويله، حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي يطول الكره على عمر بن علي، عمر بن علي ما توصلش لي معلول جديد لدفاع الترجي الجرجيسي، ساكوحي تخرج تماس لسي اس اس او للترجي الجرجيسي. تماس يلعب الحكم يقول يلا تلعب بسرعة. محمد فراس غومة يلعب التماس الآن في اتجاه علي معلول بالرأس لعمر بن علي. عمر بن علي لمعلول، معلول، معلول ينتظر، معلول يوزع التسديد جانبية بقليل. كرة أونانا أخطر فرصة في المباراة، أخطر فرصة للنادي الصفاقسي، كانت تقريبا على بعد 3 أمتار ولكن رأسيته كانت جانبية. علي معلول ما حبش يوزع لأنه كان إلا بالوافي فقط، لأنه بن علي هو اللي عمل ديفياسيون، انتظر لحين وصول أونانا، وكرة أونانا جانبية بقليل 6 أمتار، 95 دقيقة 30 ثانية، جماهير الكل واقفة هنا تلعب بالكرة 6 أمتار من الشرفي في اتجاه عمار طيفور أو حمزة المثلوثي يربح التماس. تماس لعب بسرعة مع كيفن مونديكو، مونديكو مونديكو يبحث عن المساندة مع هشام بكر، هشام بكر إلى مونديكو، مونديكو مونديكو كرة طويلة في اتجاه عمر بن علي بالرأس إلى من؟ إلى السكوحي، إلى علي معلول، معلول معلول بين ثلاثة، معلول على الساق اليمين يأتي لعمار طيفور الآن، عمار طيفور الكرة لبكار يرجع لساق معلول اليسار، التوزيع الحكم يقول ما ثم شيء. عمر بن علي كان يطالب بركلة جزاء، عمر بن علي كان يطالب بركلة جزاء، الحكم يقول ما ثم حد شيء. على كل 6 أمتار، 6 أمتار، ماذا سيقول الحكم؟ هل توجد ركلة جزاء من عدمها؟ على كل توزيعة كانت من معلول، ثم المسك كان موجود على تبادل مسك وإلا مسك ما نعرفوش، المسك موجود على عمر بن علي حسب الصورة اللي عن قدور، ولكن هل هو مسك متبادل وإلا لا؟ أكيد أنه ثم تقنية فار، إذا كان ثم حكم شنو يقول؟ ينتظروا في تقنية الفار، ينتظروا في تقنية الفار. عمر بن علي يصر على الحكم يقوله موجودة، يصر عمر بن علي على الحكم. احتجاجات لاعبي الترجي الجرجيسي كذلك على الحكم وليد المنصري، هل سيعود لتقنية الفار؟ يقول لا، لا وجود لركلة جزاء الحكم. ودقيقتين اللي كانوا مازالوا ضاعوا قدور، وعملنا 3 دقائق، لا دقيقتين ونص زدناهم في الوقت البديل. صورة المعادة زالت ما وصلتناش. تلعب الكرة من مونديكو بالراس إلى القروي، ثم التماس أو لا؟ كرة للترجي الجرجيسي، نور القروي يفتك الكرة الآن، نور نور يلعب الكرة طويلة في اتجاه من؟ ما توصلش لإياد بلويفي، كما جاءت الكرة من الترجي الجرجيسي جديد لبضياف، بضياف يضغط السياسي لهشام بكار، هشام بكار مش يلعب الكرة الآن مع أونانا، آخر كرة ستكون أونانا، كورته عالية للقروي بالرأس، معلول لمسة واحدة ما توصلش إلى من؟ إلى القروي، فمش المخالف الحكم يقول تم عكس الهجمة للترجي الجرجيسي، ولكن حمزة المثلوثي. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم وليد المنصري نهاية المباراة، مبروك للترجي الجرجيسي الذي تأهل لنهائي كأس تونس لكرة القدم، ليواجه من عرش قدور المباراة الأخرى انتهت ولا لا؟
1: في الثواني الأخيرة المباراة الأخرى
0: 1-0 للترجي مبدئيا، سيواجه الترجي رياض التونسي
1: مبدئيا، ترجي الجرجيسي في كأس الكاف
0: مبدئيا، مبدئيا الترجي الجرجيسي كذلك يضمن مشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مشاركة مستحقة، تأهل مستحق لحقيقة قدور للترجي الجرجيسي قياسا بمقام في الشوط الأول، وقياسا بالفرص اللي ضيعها كذلك، لأن النادي الصفاقسي أكيد ضيع برشا فرص في الشوط الثاني، ولكن حتى الترجي الجرجيسي ضيع عديد الفرص في الشوط الثاني وبالتالي
1: غضب جماهيري كبير حسب ما نسمع وحسب ما نشوف في الصور
0: تلفزيون. غضب جماهيري على زفارة الحكم على لاعبي الفريقين. دونك الترجي الجيسي لاعبي يمشوا يحتفلوا مع الجماهير. على فكرة قدور الجماهير الحاضرة لهنا العكارة جماهير الحقيقة محترمة العدد تقريبا تم 150-200 مهد. هذه حاجات
1: نحب
0: نشوفها في الملاعب التونسية. نهاية المباراة نهاية موسم الطيب لميري. هذا موسم نهاية آخر
1: موسم نهاية السفيرسي
0: كذلك ثالث بطولة ونصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. التصريحات ستكون في الريكاب انتهاء 15-16 قدر.
1: يعطيك الصحة كريم مقني. إذا مبروك للعكارة حظ أوفر للنادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نمشيو للإشهار مهيب انتهت المباراة في زويتن. مهيب
2: قدور تسمع فيا؟
1: نسمع فيك.
2: نهاية المباراة في زويتن بانتصار الترجي بهدف لوريان دانو هدف مقابل صفر.
1: نعم
2: الترجي اقتطع بطاقة العبور إلى الدورة النهائي يواجه الترجي الذي يجري الأسبوع القادم. فرحة جماهير الترجي هنا في مدرجات ملعب زويتن بالتأهل إلى المباراة النهائية. أكيد إن شاء الله أكون وفقنا في النقل المباشر لهذا اللقاء. إن شاء الله قدور نتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
1: شكرا لك مهيب. ألف مبروك للترجيين. الترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي الجرجيسي إعادة لنسخة كان ما خانتنيش الذاكرة 2004 و2006 بين الفريقين. وأن ذاك وقتها العكارة توجد باللقب. ومرة أخرى يتقابلوا في الفينال الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. حظ أوفر للسي اس اس وللجي اس او. فاصل إشهاري ثم نرجع لاستاد الديوان.
3: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70-105-720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: ستاد الديوان. نذكركم انه الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس ترشحوا لنهائي كاس تونس لكره القدم. ترجي الرياضي على حساب شباب العمران 1-0 وترجي جرجيس على حساب النادي الصفاقسي ايضا 1-0 وزوز اهداف ملغاه للنادي الصفاقسي في الشوط الثاني من المباراه وجدل تحكيمي في هذه المباراه. نترك الكلمه طبعا لاهل الاختصاص بخصوص الموفيولا اللي موجوده حاليا على منصه ديوان سبور وعوده لكل اللقطات الجدلية في زوز مباريات بالنسبة لاستاد طيب المهيري أو لملعب زويتن. بالنسبة للمباريات في أوروبا برز النتائج: برايتون مانشستر يونايتد الريد ديفولز مانشستر متقدمة 3-0 بيرلي وولفرهامبتون حاليا 1-1 68 دقيقة. كريستال بالاس أرسنال متقدمة 2-0 فولهام ونيوكاسل يونايتد 1-0 حاليا. ليفربول وبرينتفورد سكور 1-1 حاليا. مانشستر يونايتد أستون فيلا سيتيزنز متأخرة في السكور في 75 دقيقة 2-1 نهاية موسم سيئة لمانشستر سيتي. نوتنغهام وبورنموث هدف مقابل هدف. بالنسبة لساندرلاند وتشيلسي إلى حد الآن هدفين مقابل واحد. توتنهام هوتسبير وإيفرتون هدف مقابل صفر. السبيرز توتنهام وستهام يونايتد ليدز يونايتد هدف مقابل صفر. ديما نلعبوا في الـ 12-13 دقيقة الأخيرة في كل المباريات. بالنسبة للليغا في إسبانيا فيا ريال أتلتيكو مدريد مباراة نجم تبعوها 8 متاع الليل كما تنجم تبعوها على منصة ديوان سبور. مباريات السيري أ الإيطالية مباريات الجولة الختامية كيف على منصة ديوان سبور حاليا تنجموا تتفرجوا في المباراة النهائية من سيتوج بلقب الرابطة الثانية في كرة السلة اما نادي الصفاقسي او نادي حمام سوسة. زوز فرق ذكر المساعدة رسميا لرابطة الكبار بالنسبة لنادي الصفاقسي او فريق حمام سوسة حاليا. بالنسبة للمباراة هذه سكور 17-36 بالنسبة للمباراة هذه في انتظار نتعرفوا على نتيجة اللقاء بالنسبة للنادي الرياضي السفيقسي. فوالا نادي السفيقسي 39 نادي السفيقسي حمام سوسة 36 مباراة مازالت متواصلة على منصة ديوان سبور. كالعادة برشا كورة وشابعة موزيكا في برنامجكم استاد الديوان. نمشيو للموزيكا نرجع بعد اخبار السادسة مع كباتن استاد الديوان باش تحدثوا على ماتشوات الكوب باش تحدثوا على ليكيب ناسيونال ما قبل مباراة براج الرابطة المحترفة الثانية وبرشا اخبار رياضيه وطنيه وعالميه. ما تبدلوش الموجه لاستبرانشيه سيور ديوان افير.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز السادسة مساء. ديوانفام عسلمة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن من حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الأمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم. وتمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة من حجز عجلين بعد التأكد من إصابتهما بمرض السل مع حجز حوالي 540 كيلوغرام من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي. وفي ولاية جندوبة أسفرت عملية المراقبة عن حجز حوالي 38 كيلوغراما من لحم الضأن و53 كيلوغراما من لحوم الأغنام بقفصة و75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة بالقيروان. مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان تتمكن بالتعاون مع الوحدة الأمنية من حجز 75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة متأتية من بلد أجنبي لدى أحد القصابين بالقيروان وذلك من أجل عدم تطبيق شروط السلامة الصحية في حفظها. ومنسقة الهيئة بالقيروان نادر العمري تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه سيتم غدا إتلاف الكمية المحجوزة مع فتح تحقيق في الغرض داعية المواطنين إلى ضرورة الانتباه للعلامات الصحية عند اقتناء هذا المنتج. وزير السياحة سفيان طقية يشرف على انعقاد الدورة الثانية للمجلس الجهوي للسياحة بمدنين مع التأكيد على إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسالك السياحية. كما تم دعوة بلدية جرجيس الشمالية إلى استكمال وعرض الملف الخاص بمشروع الفسحة الشاطئية دروسانغو من جديد ومرافقة وزارة السياحة للبلديات في أعداد الملفات المقدمة لصندوق حماية المناطق السياحية واستكمال إجراء تصنيف البلدية السياحية الثلاث بغرارة ومدنين وسيدي مخلوفة. وفي أخبار العالم أمين عام حزب الله يعتبر أن حصرية السلاح في هذه المرحلة استهداف للمقاومة وخدمة للاحتلال وأن نزع السلاح إبادة ولن يقبل به الحزب داعيا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها بتجريم المقاومة. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفيد بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي بالكامل موضحا أن ذلك يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل مع أستاذ الديوان في أمن الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: بوبليسيتي على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: ستاد ديوان، ستاد ديوان.
2: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم في ستاد الديوان ريكاب. ستاد الديوان قدور نوصل معكم مقدم الميكروفون يدر بنشيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، يلتحق بنا في الإخراج بعد محمد زعبار، حسام الدين الحلواني، وفي التحليل الفني يحضر معنا أنيس عبد القادر بوجلبان ونبيل كمون. تحياتنا لكم وين يوصلكم صوتنا في تونس وخارج حدود الوطن. تابعونا على بوند اف ام، سينو تابعونا على سيت www.diwanfm.net ولا على الفيسبوك صوتا وصورة سبور باي ديوان اف ام، كيف كيف على شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. باش نتحدثوا على ماتشوات الكوب، الترجيين يترشحان للفينال مع انسحاب النادي الصفاقسي والشبيبة الرياضية بالعمران. في الساعة الثانية باش نتحدثوا على المنتخب الوطني التونسي، تحضيرات المنتخب وارتفاع الرصيد البشري في البريباراسيون حاليا في تبرقة قبل الجولة الأوروبية وملاقات النمسا وبلجيكا 1 و6 جوان القادمين على درب الوصول لمونديال 2026. حدثوا على براج الرابطة المحترفة الثانية، ثم نختموا بكفاءة تونسية شرفتنا في جنوب إفريقيا. نبيل كمون سعيد بحضورك مجددا، مرحبا بك أستاذ الديوان.
3: تحية لك خويا قدور، تحية خويا نيس، مرحبا بكم، تحية للحضور وتحية لمستمعين ومستمعات إذاعة الديوان.
2: شكرا لك. ترابا توني بوجا نيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
4: مرحبا بك قدور، تحية لك، تحية لنبيل النادر حسام وكل مستمعي ومشاهدي استاد ديوان.
2: شكرا لك أنيس، والله سلام أمان بارح صديق قاعد بحذايا في القهوة المجهوله، تحية كبيرة برشا سيد علي بن شيخة، قال لي عندك برشا جبت أنيس، قلت له يخدم مع محمد أمين وشاءت الأقدار أنك تكون حاضر اليوم.

0: انت فما مستوى نتاع لاعبين عندهم قيمه فنيه ومستوى لعب وحجم لعب واهداف جميله شفنا برشا اهداف ممتازه اخرتهم هدف بوشعاله تحيه ليه
1: الجمعه
0: اللي فاتت
1: اللي حطوا 17 مره في الفيسبوك
0: فوالا اللي فلنا به البونتو
1: زيستومو ديجا باش يعاود يهبطوا على تويتر وشفتوا على اليوتيوب واضح تحياتنا ليهم
2: لا هو الكل نبداو واضحين هو الهدف جميل قبل كل شيء
1: هو الحقيقه بوتو مزيان
2: لونشينمون تاع انك تعمل كنترول بالراس وتعمل تاكل عباره تسجلها بار ان تاكل ريبريز فولي ما تلقايش برشا
1: تشبه برشا البونتو
0: ما تعرفوش نبيل بعد البونتو هذاك بسيف مقا تبلانتا
1: شوف تذكر بونتو ليفاندوفسكي عملناه ضد اتلتيكو مدريد جوست وقت ليفاندوفسكي عمل كنترول بصدر كي هربت عليها بطلها بتاكل
0: اي صحيح
1: يتشبه لها شويه في الماتش وقت ريمونتادا نذكر 4-2 وقت بطبيعة لما شوية البارسا ما ننساهمش اي سيدي باش تحطوا على ترشح العكارة ضد الانديس فاقسي وترشح الترجي الرياضي التونسي ضد شبيبة العمران الضيوف الزوز ترشحوا اليوم للدور النهائي البداية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي ترجي الرياضي الجرجيسي 1-0 نبدا معك كوتش نبيل كمون اليوم ترجي الجرجيس ولا عقدة تقريبا للنادي الصفاقسي
2: عقدة كروي مجمش كروي مجمش نقول عقدة على خاطر وقتاش تكون عقدة عقدة كي تبدا
1: في الطيب المهيري
2: اي كي تبدا في
1: ثالث ماتش توالي في الطيب المهيري
2: كي تبدا تتاليا معناتها 10 سنوات ولا 11 سنة ولا 12 سنة كيما كنا قبل نقولوا ماتش سيسيس وستاد تونيزيان كل ديما تلقى في برشا كورة واحنا نربحوا معناتها السيسيس تربح في تونس والاستاد تنجم تعمل ريجيتا بوزيتيف لان اكزامبل هذاك المالور فين اليوم aujourd'hui هو انه الكونتكست سي ان اوتر كونتكست كونتكست نتاع كوب والكوب يختلف على البطوله تحضيره مش كيف كيما بطوله كيما كاس
1: سورتو في نهايه موسم
2: ونهايه موسم والمقابله اللي قبلها جرديس ربحت السي ابي
1: صحيح
2: سي ابي حابه تعمل رده فعل مع انترونور عمل ان ديفيت في ماتش
1: بطوله
2: ماتش بطوله ماتش شامبيون
1: جاي على جرجيس ربحت سي ابي في جمعه في ميدانها وفي في جرجيس
2: اي خساره الاثنين هنا يلزمك انت تطرح برشا اسئله النهار الخميس الواحد يتبع في الكوره يقول سفيان حدوسي ايش عمل؟ علاه خذا سي ابي وعليه خسر زوج ماتشات وبالذات في جرجيس بالكيفيه هذيك نهارتها
1: نهار الاربعاء
2: ظهر جرجيس اللي هو قادر باش يكون منافس شرس في طيب الميري ظهر اللي هو قال لك راني انا نحب نلعب نوصل الدور النهائي هنا السؤال هل ندرس الشخص
1: رسميا لو ترجي جرجيس في كاس الكاف
0: هاي رسميا
1: ترجي جرجيس وصل فينال الكوب هاي خاطر ترجي ديجا في الشامبيونز ليغ اوتوماتيكمون ترجي جرجيس في كاس الكونفدرالية فيناليست في الكوب
2: المقابله هذيك كان ديكليك لترجي جرجيس على عكس النادي هذا الشخصي النادي هذا الشخصي قدم مقابله مش كبيره برشا امام ملعب الجبشي شفناها اليوم شفنا ان ديزوردر من التشكيله الاساسيه كي تشوف انت الكم الوفير من اللاعبين في وسط الميدان تقول كيفاش ماشي يلعب النادي هذا السياسي عندك حسام ادو عندك سكوحي تربلسي موتي ابا وفما معلول خمسه لاعبين مش تلعب النادي هذا السياسي 3-5-2 مش ما فماش زوج مهاجمين مش تلعب 3-6-1 معناتها هي تلعب في بلادها كيفاش مش تلعب هذا هو السؤال اللي يتخامر لنفسه أول فرصة حقيقية للنادي الرياضي الصفاقسي كانت في الدقيقة 12 توزيع من بكار بن علي في السيمتر يجيب الكرة بالرأس يجيبها البراء هنا يتطرح السؤال هل أن بن علي في قوته ولا موش في قوته كرة كما هذيك في البرمي بوتو دقيقة 12
0: ماشي
2: دقيقة 12 برمي بوتو على مستوى الراس يجيبها البرا هذاك ديز ماتش نتاع بونتو على خاطر مقابله
1: برا في اخر الماتش
2: هذيك تطرح السؤال تطرح
1: مش نتاع المطالبه بضربه جزاء نحكي كوره قبلها ثم سونتراج قبلها ديجا جابها الفوق
2: في السيمتر هذيك تطرح السؤال على بن علي بعد ولينا دخلنا في ديزوردر في ميليو تيران ولينا نلقاو في 10 متر ثلاثه لاعبين ميليو تيران سواء كان

0: في افتكاك الكرة او في الاورغانيزاسيون اوفنسيف و ما فماش فليكسيبيليتي ما بين الملاعبين، ما فماش احترام لليزون، ما فماش الكرة سيركوي سورتي واضح، ولات الكرة لوجو على الكرة الطويلة على بن علي ولوجو على الكرة الثانية، ما فهمتش شكون مش ياخذها، مش ناخذوها، مش تاخذ، مش ياخذوها اللاعبين في وسط الميدان ولا مش ياخذوها وراء المدافعين. وفي نفس الوقت ما فماش قراءة للمنافس اللي هو لعب واضح وجلي 3-5-2 في بعض الأحيان توصل 3-6-1 نتاع الترجي الجرجيز
1: الأقرب 3-6-1
0: 3-6-1
1: كان وراء
0: رحماني سير لامريم ديني كي تبدا الكرة عندهم مي بيان أورغانيزي بيان أورغانيزي
1: هذا الفرق هو في الماتش هو
2: فما برشا كومبينيزونيات شفناهم اليوم عملتهم ترجي الجرجيز
0: واضحين. وانت تو كي تقول انت كيما انك قلت انت قدور وانيس يعرف هي خدمة شكون هذيك تروسينغ دو
2: أنيس
0: بوجلبان اليوم كي تتفرج على ترجي
2: اللي ممتاز هذا المدرب الجديد اللي بدا
0: فوالا اسمعني اسمعني احنا نحلوا طوال الموسم احنا نعرفوا أنيس بوجلبان شنو هو الطابع اللي حطوا في جرزيز كي جاء سامي القفصي يلعب بطريقه مغايره ما نجحش مع فريق كي رجع كي جاء مشارك اللي هو معبي معناتها نعرفوه احنا العباد الكل نعرفوه لي زونترونور الكل نعرفوه اللي مشارك معبي كروين اش عمل مشارك هو رجع
2: ثوابت الفريق
0: ثوابت الفريق اللي ركز واللي نجح نجحت مع أنيس بوجلبان والدليل انه الملاعبيه سير ترا واضحين معناتها لي كومبينيزيون واضحين السيركوي سورتي واضح الكره فين توصل
2: في
0: منضبطين كي توصل الفان نتاع المرمى كيفاش تصير الكروشي شكون يمشي بريمي بوتو شكون يمشي دوزيام بوتو شكون يترمى وراء لي زاتاكا معناتها السيركوي كله واضح على عكس الدرد شخصي ما شفنا شيء اليوم ما شفنا شيء رغم فما فرص برشا رغم فما ركنيات برشا فما برشا كور جات البرة فما في الدقيقة 96 معناتها كورة مليمترية من معلول في السيمتر القروي جابها البرة الأوركو هي ليزابيسي متاع الكورة تقول لك الكورة من جات ترجع معناتها كان تتسجل معناتها في السيمتر يسجلها فما أهداف هدف تلغى داعي تسل أنا نقول اللي نادر الصفاقسي اليوم ما حضرش مقابلته ما حضرش مقابلته كمقابلة كأس لعب بإيدي متاع بطولة ما تخلش للمقابلة مقابلة كأس ما كانش منظم بكيفية
2: أنه يعني رجع لك بس نمشيه بالنقطة هي الدخلة متاع نادي صفاقسي اليوم هي تقريبا نفسها دخلة نادي صفاقسي ضد الملعب الجيبسي سكيسير ونادي صفاقسي عنده خلل على مستوى خلينا نقوله الدخول في المباريات سيرتو نادي صفاقسي ناش شطرني فيه الرأي ولا نادي صفاقسي عنده مشاكل مع الفرق المنضبطة تكتيكيا الفريق الفرق لونجاجي
1: صحيح قدور هو ترجي جرجيس الأسبقية والأفضلية والترشح متاعه اليوم قراسة أنه فريق كان أكثر أنفي وفولونتي من السياسيس وكان أكثر تنظيميا
2: حارس مرمى أنقذ زادة
1: سير البلان تكتيك كان تنظيميا كان خير من السياسيس وكان أفضل بون حكاية نبيل جست نرجع لكلمة فقط قال نبيل قال ذكرنا بالفاز الأولى مع أنيس بوجلبان ميم حتى لي شونجمون اللي عملنا مشارك اليوم في دقيقة 60 نذكروا لي شونجمون اللي كان يعمل فيهم في دقيقة 60 دخل بن ضياف وأدي بوجو اللي هذيك اللي شات على ترانسفيرسال في دقيقة 64 شوف اليوم السياسيس عمل ماتش سيرتو الشوط الأول الحقيقة نحكيو برش على الفليكسيبيليتي هي شبه فوضى اليوم شفنا مش فليكسيبيليتي الشوط الأول أبار معتها الزوز فرص اللي جات في ديبيو الماتش اللي حكى عليها متاع بن علي اللي براس ومن بعد في دقيقة 41 موتيابا اللي تصدى فيها وتألق فيها الحارس تقريبا ما شفناش حاجة كبيرة من السياسيس ميم حتى الديبيو متاع الدوزيام ميتون في الشوط الثاني في دقيقة 64 الترجي الجيس كان هو أقرب باش يسجل الهدف الثاني على أنه سيسيس يعدل السكور سكور بعد سيسيس ممكن أبارتير من دقيقة 70-71 الفرصة دي بالوافي ومن بعد جوست من بعدها بن علي وقتها سيسيس السيتون جاجي القدام باش يعدل النتيجة أول حاجة نحكيه على ترشح ترجي الجيس اللي هو مستحق وسيسيس مالوريزمون بالنسبه للسياسيس بدا السيزون بهزيمه كونتر جرجيس وكمل السيزون بهزيمه
2: بنفس الحارس
1: فوالا
2: من الصدف زاده
1: بون حارس وقتها تخرج الجارديان تاع جيس خرج بالاصابه
2: نفس حارس النادي سفيرسينا
1: بون نفس حارس السي اس اس هو ممكن اليوم يبدا حمين كان لو عنده الاثر نتاعو كان مؤثر
3: نبداو واضحين ان في الممكن نعطيك لما على خاطر احنا بريسك مدربين ونعرفوا راهو الحارس
2: مدربين انت مش بريسك
3: اي معناتها مدربين ونعرفوا
2: مدربين وخادمين
3: مرمى الحارس مرمى عنده قيمه كبيره راهو في الفريق حتى كان ما عندوش وطأة متاع انه الهجومي الفريق المنافس يسيطر راهو الحارس مرمى مجرد وجوده فوق الميدان وتوجيهه للاعبين راهو عنده الاثر الايجابي هذا اللي يعمله دحمان هذا هو اللي يعمله دحمان دحمان كي يبدا يلعب في مع النادي هذا الشخصي عنده بوا كبير على المدافعين وعلى الفريق ككل وهذا يظهر في في اغلب المقابلات وكان تبع انت لرياكسيون متاع دحمان كي تضيع الكرة ولا كي يقبل كرة معناتها تكون مرتدة تشوفه كي على شكون يصيح
2: ينفعل
3: عبارة هو معناتها قاعد يركز في المجموعة اللي قدامه على عكس قعدول اليوم معناتها تحس بي حتى مقابلة الملعب جيرسي مضطرب موش لاقي لي بارامتر متاعه
2: جلوس البنك جلوس البنك ممكن هو الأثر على قعدول
1: قالول بيان سور هي لا كومبيتيسيون مهمة برشا للجارديان باش تكون حاضر
2: نسيوش الحارس هذا معناتها لو كان جاب كاس في وقت من الاوقات نتفلكس
1: قالول
2: خاطر لا ماهوش نحملوا في المسؤوليه قالول لكن قاعدين نحلوا بالكومبارتيمون كومبارتيمون
1: فوالا بريزونس نتاع دحمان اهم في مقابلات في تور كيف من هذا ولو انه الباركور نتاع سي اس اس في الكوب السنة كان ملائم باش توصل للفينال
2: صحيح صحيح
1: تروا ماتش أدوميسيل جندوبة ملعب الجيبسي اليوم ترجي جرجيس
2: في بلادك
1: في بلادك دونك الباركور ما كانش صعيب برشا ما استغليتش السيزون
2: هذه ما كانش صعيب
1: ما كانش صعيب كانت تنجم كمل السيزون خير برشا ملي كملناه بون سيزون جينيرالمون سيزون تاع سي اس اس فوق المتوسط ماهيش اكسيلونت ثروزيام بلاس دومي فينال بون هذوما مش طموحات في الاخر
2: على 20 قداش هذه
1: هذي على 20 فوق المتوسط 13 14 هذاك هو المستوى الماكسيموم معناها باش تكونوا باش نكونوا واضحين بون بالنسبه للاحكام نبيل حكى حاجه مهمه اللي هي ملي ترى اليوم انت كي تلعب سكوحي وتلعب حسامادو وترابلسي راهو في ماتش كيف من هذا اثنين على ثلاثه كيفين اما ما تلعبهمش ثلاثه ما تجمش تلعبهم ثلاثه انت اليوم وسط الميدان كان هي ماتش تحصر برشا في الميليو التران مع الكاليتي تكنيك نتاع اللاعبيه في وسط التران وظهر برشا ديشي تكنيك دونك فما بوتياج من التران ومع هذا الكل ترجي جرجيس تقريبا
2: تم تغيير مكان موتيابا
1: موتيابا اللي تراجع مستواه راهو فان سيزون الحقيقه خلينا باش نكون
2: مش فان سيزون الشطر الثاني كريمو
1: زي موتي بعد الكوب دافريك
2: بعد ما جا مع منتخب اوغندا
1: افريك بون مشاكل كل ماتش بين وبعد في اللي 3 4 ماتش ثاني فما تراجع في المستوى قلنا 2 سور 3 يكفي انك تلعب تختار لازمك 2 من 3 انت اخترت 3 مع زيد متيابا متيابا مع معلول مع تقريبا لاتاكون بن علي براتيكمون قعد ايزولي وحده مع كما قال نبيل وليد مع انك عندك النومبر هذايا الكل وتلعب زاد الكره طويله وكي ترجع الكره تزين بال ما تخويش دونك واضح
2: انت سامح لي هنا تعاون في الادفيرسير ترج جرجيس لو ما لقاش برشا صعوبات ترج جرجيس عارف كل شيء حتى قبيله شويه نتفرجوا في الاوف المباراه سامحني مع نادر ماناش فنيين في الاخر انا ونادر فهمنا اللي ترج جرجيس فاهم اللعبه واقف يستنى في سونتراج على عمر بن علي وكانك انت هنا كان حصه تدريبيه انت توزع وانا نرجع
1: هو شوف هو تو سيس شنو هو لي زاتو نتاعو ولا لي بوين فور نتاعو هما لي بالاريتي والتوزيعات
2: فوالا
1: اليوم مالغري راهو نقولوا بن علي راهو خذا
2: برشا مينيموم 3 4 كور
1: على ديالو على منعشنا المحيرسي ظلي خذا برشا كرات عاليين عليهم على خلفه مش على خلفه على غومه
2: على غومه
1: على غومه على غومه فوالا دونك خذا برشا كرات لكن زاد ديما كي يبدا لي فور من جانب واحد ديما والمركاج ديما عليه لا بيرفيكسيون تقل عند الملاعبي لو كان فما ان دوزيام اتاكون من الاول انا اليوم علاش ما مديناش مثلا بالقروي من الاول علاش ما بديناش بديارا لاتاكون من الاول علاش ما بديش السي اس اس من الاول بلويفي كنت تضرب ويظل بارامون تضرب في الفان دو ماتش دونك السي اس اس حسب رايي لي شوا من الاول عطلوها وخسر الشوط الاول. الشوط الثاني تاخير حتى على المستوى التكتيكي البلاسمون اوضح نتاع سي سي اس, ومشينا اكثر في الكات مشاو معناتها مشينا السي سي اس في الكات 4 2 اكثر من من من 3 5 2. الترجي جرجيس وفي الخط وبقى ديما منظم حتى لي شونجمون نتاعو اللي عملهم شفنا دخل دي زاتاكون ما دخل جي ديفونسور لوج على الفريشور. دونك حسيت اللي مدرب مشارك كان قاري مليح سي اس اس, كان محضر مليح الماتش نتاعو في في الدمي فينال هذايا. دونك هذاك علاش نعاود نرجع للترشح نتاع الترجي جرجيس. صحيح بالماتش تقول سي اس اس عنده اسبقيه, اما بعد الماتش الحقيقه مستحق.
2: كان كلامك هنا تقول الاطار الفني ترجي جرجيس كان افضل اليوم وتفوق على الاطار الفني الصفاقسي,
1: كان اكثر دقه في اختياراته في تغييراته, كان محضر اكثر. وانا عندي ديزيكو انه ترجي جرجيس الماتش هذايا ماتش مهم بالنسبه
2: له بخلاف الكوب راه كيما قلت لك يهزك للكاف.
1: فوالا بون ترجي
2: دونك مهم جدا المباراه كانت لترجي
3: غير هذا
1: ماتش السيزون انا نعتبره بالنسبه لترجي جرجيس. شفت وصولهم للفينال هذايا ديجا معناتها نقولوا اللي نسبه نجاحهم في السيزون طلعت برشا بالترشح لانه وصلوا للفينال نتاع للكاف مسابقه الكاف.
3: غير هذا يا نيس بعد الترشح امام السي بي معناتها الفنيين الكل في جرجيس والعباد البعاد على الليكيب نتاع جرجيس عاودوا رجعوا وحبوا يجيشوهم على مقابلة. مثلا شفنا الأسعد معمر مهبط ستاتيو كامل اللي جرجيس قادرة باش تنتصر في طيب ميري مش تجيش ما تحفيز
2: تحفيز
3: تحفيز فهمتني ولا كيفاش تحفيز للمقابلة هذه. معناتها كي تشوف انت حتى الأراء متاع الفنيين وفي خاصة في الجنوب تحس انه الفريق جاي محضر روحه 100%. والدليل على ذلك انه كما قلت انت دقيقه 60 كي عمل لي شانجمون كيما كانوا لي شانجمون قبل شكون اللي دخلوا دخل بن ضياف اللي هو احسن لاعب اللي هو
2: اللي قلق برشا نادي الصفاقسي
3: احسن لاعب في ترجي جرجيس في الفتره اللي فاتت الكل. الاهداف اللي سجلها اهداف مهاريه اهداف فنيات عاليه كما قال نيس فريشير اللي عطاها الانترنير راهو حاب يمركي الهدف الثاني حاب يسجل الهدف الثاني
2: وكان قريب راهو
3: تصويب على العارضه فهمت. هذا هو الاختلاف اللي صار ما بين وهنا نرجع على الرصيد البشري للنادي الصفاقسي. هل ان الرصيد البشري للنادي الصفاقسي ينجم يخلي الفريق في النهائي وفي نفس الوقت في المرتبه الثالثه في اخر موسم؟ هنا سؤال.
1: لا هو شوف سوكي سير اليوم محمد الكوكي ما تجيبش لهم عليه برشا معناتها حتى اللي يوصل له
2: بغياب اوكبولي زاد
1: يعتبر مقبول بارابور شنو هو الافكتيف بارابور معناتها الملاعبيه الكاليتي اللي عندك على البنك ماهيش كاليتي كبيره تقريبا نحي ال 11 زيدهم واحد ولا اثنين البقيه مستويهم بعيد على اللي قاعدين يلعبوا اللي موجودين.
2: خلينا نختم بسؤال وفي دقيقتين قبل ما نمشيو المباراه المواليه. هل انه نادي هذا الصفاقسي قبل الانتدابات في الاخر الانتدابات مربوطه برفع المنع من الانتدابات وديجا تحدثتوا في اكثر من مناسبه نادي الصفاقسي لازموا 3-4 عناصر دو كاليتي اللي لازمهم يكونوا موجودين
1: اكثر. انا قلت
2: مينيموم
1: ديزما 6-7 ملاعبيه سي سي خاطر عم
2: بين اجانب بتوز
1: بين اجانب محليين بيان
2: شاطر الراي نبيل
3: اي شاطر الراي على خاطر
2: العدد هيك لازم 5-6
3: 5-6 على خاطر الكاليتي
1: كل كومبارتيمون
3: اي غير هكا غير هكا فما لازم فما نقطه لازم نقفوا عليها. اللاعبين شبان اللي تصاعدين توا اللي دخلوا في المقابله هذينا ما انت تحس بهم ما عندهمش مش ما عندهمش كاليتي مازالوا مش حاضرين ما مش حاضرين باش يكونوا في الفريق الاول من نادي هذا الشخصي.
2: سؤالي هو انه في الرصيد البشري المحدود هذا هل انه ثم لاعبيه اللي ما عادش عندها بلاصه في نادي الصفاقسي
1: في اللي تيتولير ولا في
2: بصفه عام؟
1: بون شوف ال 11 ولا 13 اللي حكينا عليهم دو بريفيرونس تحافظ عليهم وتزيد الدعم كما قلنا بستة سبعة ملاعبية أخرين ومعاه تعمل سيليكسيون نتاع أربعة خمسة ملاعبية دي جون بيهي اللي كيف ما نعش أنا العايد ان شاء الله يرجع من بون البلوسور
2: كيف كيف منجح
1: القروي القروي الوليد هذا ماش
2: تريبا ديجا تيتولير
1: بون تريبا ماش نحكي
3: عليه ماش نحكي عليه
1: تريبا واياد بالوافي هذاكم معنا اعتبروهم في
2: 12
1: حبشيه في 12 13 دونك تزيد أربعة خمسة من لي جون الباهيين تنتجريهم في ليكيب سينيور مع بريباراسيون بي مع ياخذوا وقت ان طون جو خاطر شوف الوليد القروي كي بدا يلعب من الاول كان تيميد شويه وفي را ميزور من الماتشوات بدا يظهر في حويجاته ظهر ظهر في امكانيات في ديكاليتي
2: اي ثم لاعبيه اللي ما عادش عندهم
1: راس اللي شفناه
2: سؤالي واضح
1: اي بون بيان سور شوف اليوم في اللي قاعدين يدخلوا ما اقنعوش وما اضافوا حتى شيء وما
2: اضافوا تقريبا ثم اجماع على اونانا
1: لا اونانا شوف اونانا اونانا هذاك الريكروتمون من ديبيو دي سيزون من اللي بدا سيزون معناتها كفنيين الكل اجمعنا انه من انتدابات اللي ماهيش ناجحه مش ما نقولوش فاشله رغم اللي هو اول انتداب عملته سي اس اس ويظل الانتداب الاول اللي دفعت فيه فلوس
2: وراه اكثر انتداب كانوا عاملين عليه خاطر كان ناجح في ليبيا
1: بون بيصير لجانب لازمك تزود مينيموم دو دو تروا زيترونجي باهيين مع تروا ولا كاتر معناتها ملاعبيه محليين دو كاليتي دو فالور كيف ما معناش انا بن علي كيف ما طرابلسي في النيفو هذاك مستوى هذاك اول حاجه بتصير لا كونكورونس وباش ينجم حتى المدرب في اوقات كيما نقولوا وقت اللي
2: باش تنجم تلعب كاس الكاف وتراها
1: وقت يحب يغير ويعمل تيرن اوفر ما يقعدش حاير وبدل راهو شوف سي اس اس بدلت برشا الخطه نتاعها سويفون لا ديسپونيبيليتي نتاع لي جوار
2: واضح
1: مش سويفون معناتها سويفون
2: ملاعبي
1: سيسبوندو ملاعبي
3: اي هو تعرف عليه عمل لك ولا على خاطر عنده عنصر في وسط الجمعيه
1: علي معلول.
3: هو علي معلول هو اللي قاعد يعمل في يترسي في الشيما كي يعمل هو الشيما نتاعو باش معناتها هو بالخبره نتاعو يعرف كيفاش تولي الشيما لوسيد معناتها على خاطر احنا نشوفوا احنا توا شفنا العديد من المقابلات معناتها تحس انه فما اوبستكل فتحس ان الكره توصل في نيفو وتاخذ مي علين معلول هو اللي قاعد يحررها هو اللي قاعد الخبره نتاعو
2: لكن هذا ما ينجمش يكون معلول ما ينجمش يكون مقلق معلول راهو تشوفه بلاي ميكر بارفوا الي بارفوا اريال جوش وسط ميدان راهو يلعب في ثلاثه اربع خطط في نفس المباراه ما تخيلش انه اللاعب باش يكون مرتاح هكاك
3: ايه هو
2: كبار اللاعبين والنجوم لحظه برك نجوم العالم راهو ما يحبش هكاك يحب فهمت شي ما ثم حتى واحد في العالم ما يحبش الزون دو كونفور نتاعو تبدلني في ماتش اخر
1: لا هو راهو
2: تحطني ما كنت على اليمين كنت على اليسار باش نلتزم بالبوستيك ولا شوط بشوط اما بارفون انا شخصيا لا شاطروني لاي ولا معلول اليوم انا شفته الي شفتوا أريير
3: دمي
2: ودمي وشفتوا حتى في وسط الميدان في
3: بيفو
1: الشانجمون دو بوست قاعد يتفرض في وسط اللعبة سويفون بلاسمون بتاع كلك جور ما هوش معناتها فولو 100% ما نشوفوش فولو 100% من الإطار الفني بلوا بلاسمون بتاع انتال جور تفرض موفمون توتال بتاع الكيب كاملة باش ال سو ريورغانيز سويفون البلاسمون نتاع كلك جوار هذا هو اللي خلق شويه ممكن اللي نحكيو عليه لا فليكسيبيليتي دونك بارفوا ان ايفور من ملاعبي من عشنا من بكار والا من معلول والا من دربالي والا من طرابلسي يفرض عليك تغيير في الخطه نتاعك فهمتني هذا هو اللي قاعد صاير في لا بليبار دي
2: سيتياسيون خلينا نسمعوا معنا نبيل بسرعه
3: النقطه الفارقه هي في الارتداد الدفاعي أو نقوله في كي النادر الشخصي يحاول يفتك الكرة غياب الضغط على المنافس وهذا يراجع للديزورغانيزاسيون على مستوى الوسط وسط الميدان هذا هو اللي هو عمل للفرق النادر الشخصي موش قادر باش يفك الكرة عالي كيما توا شفنا ضد الملعب الجيبسي كيما شفنا اليوم ضد الترجي سيرزيز وقت يزمو يفتك الكرة عالي ما ينجمش على خاطر الاورغانيزاسيون ماهيش واضحه
1: اي هو شوف فما حاجه اخرى اليوم ممكن ريماركابل شويه في الماتش بتاع اليوم اللي ممكن ماتش بتاع وسط الجمعه مع قلنا ليفيكتيف ان بو ريدوي ما نجمش يلعب سيسيس بنسق بدني عالي شوط الاول شفنا سيسيس ما كانش بدنيا ما نقصد لا فريشور فيزيك ما كانش فما لونجاجمون فيزيك والا لو بريس اللي يحكي عليه نبيل خاطر كي يبدا فريق حاضر sur le plan mental et sur le plan physique,
2: ouais.
1: le معناتها الفريق ينجم يعمل des situations تاع بريس وتاع ضغط وفتيكاك عالي. اليوم تحس ان الفريق حتى على المستوى البدني ما لقاش الراحه البدنيه اللي تخليه ينجم
2: ثم نقطه مهمه ما حكيتوش عليها اليوم هو غياب جماهير الفيراج بقرار من هيئه نادي الصفاقسي. ثم شكون نقول لك علاش ما كملتش به صحيح ثم اشكال صار في المباراه الفارطه لك ثم برشا ناس تقول لك يا خويا كملت انت مازال ماتش كملت ونعرفوا قيمه الدفع المعنوي للبلوك تاع الكواتر وشينكوف تاع لمير
1: دونك شوف راهو جماهير السي اس اس اليوم
2: اللي كانت مساهمه جدا في نتائج الفريق
1: راهي هذا هو بالضبط دونك جماهير السي اس اس الموسم هذا عملت عمل كبير في دفع الملاعبيه بانهم ما يبخلوش حتى قطره عرق ويجتهدوا ويعملوا دي زيفور وشفناهم في برشا ماتشوات ميم حتى لاعبية السي اس اس اول ما تمشي بعد الماتش تمشي للجماهير الفيراج وتشكرهم على خاطر الجمهور هذاك بالحق اللي
2: مهما كانت النتيجه
1: ميركا تسائلك عندك الحق خاطر كان اليوم ينجم الجمهور يكون حاضر مع اكثر توصيات مع اكثر توصيات بالالتزام وانسيت سويت في ماتش مهم في الماتش اللي هو ديسيزيف ويوصلك للفينال بون صار ان شوا من الهيئه بون صحيح ولا غلط بعد نجم نقيموه اما نتصور كان موجود جمهور الفيراج
2: اليوم تقول الجمهور اليوم كان
1: غائب كان يكون موجود جمهور الفيراج كنا نجمو نشوفو ريزولتا
3: هو من التصفيره الاولانيه للحكم من دخول الملعب تحس انه الملعب تبدل
2: صحيح طيب
3: المهيري والملعب الطيب طيب المهيري تبدل اون فافور للفريق المنافس على خاطر هو الطيب المهيري يشبه ترى جرديس انت كي تلقاش الجمهور هذاك
1: ما عندهمش المدارج هذوك
3: بالضبط بالضبط ولا هما عباره معناتها نادر هيئه المديره النادر الشخصي خلات الجرديس كاينه تلعب في الترا نتاعها على خاطر ظهر اللي هو ترا ناقص بالنسبه للنادر الشخصي
1: ثم نقطه اخرى اللي هي عودتنا كي نتفرجوا عليها فما اكثر تنظيم تكتيكي في ماتش اليوم مع اللي حكينا فيه قلنا اللي ترجي جيس كان اكثر تنظيميا كان منظم اكثر سيرو بلون تكتيك سي سي اليوم ما كانش على عكس العاده البلوك ايكيب كان محلول شويه طويل اللعب طويل هو اللي خلى البلوك ديما محلول ما خلاش رغم كثره لاعبي وسط الميدان دونك من نقاط قوه السي سي في وقت سابق هي البلوك ايكيب اليوم ما هوش موجود صحيح.
2: واضح بعد لحظات نتحدث على ترشح الترجي الرياضي التونسي امام الشبيبه الرياضيه بالعمران فاصل ثم نتواصل
4: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
4: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm
9: Vous écoutez

0: Duel FM. Stade Duel. Stade et Duel.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان والتاريخ سيعيد نفسه بالمواجهة طبعا في انتظار شنو باش تكون النتيجة بين الترجيين آخر فينال الكوب بين ترجي رياضي تونسي وترجي رياضي الجرجيسي كان 2005 في ملعب حماد العقر برادس وقتها تصار ترجي رياضي الجرجيسي 2-1 أو 2-0 وقتها 2-0 غرياني بوزميتا وقتها نذكر المباراة الشهيرة والكأس الوحيدة في رصيد العكارة في المقابل ترجي يسعى للكأس رقم 15 في تاريخه بعد ترشحه اليوم ضد الشبيبة الرياضية بالعمران وهدف فلوريان دانو وأخيرا دانو تحلت العقدة كوش نبيل كمو
2: هدف
1: ثمين جدا
2: ثمين ما تدخل لك جاج على خطر الجوار داخل بالكره صعب ودزوا معنا خليني المرقي قالوا فهمني ولا
1: ما كان رفيع باش يسجل
2: اي كان رفيع هو بينيدراسيون من من من رفيع
1: ذا كان في جارديان بالبرسا جارسيا وقت دز الديفونسور نتاعو على الكره كان نادر يدفع لها سناه دز جيرال مارتين وقتها كان مشي شوت الجوار بتاع الادفرسير دز قدام
2: هي بينيتراسيون من ساس الرفيع رفيع دخل 2 متر ودانو بالقوه الجسديه نتاعو معناتها بعد رفيعه وسجل الهدف التشكيل
1: يحب يسجل معناتها
2: يحب يسجل فما ثوابت في الترجي الرياضي التونسي مع المدرب هذا معناتها
1: براكوني كريستيان براكوني
2: في كل مقابله نشوفوها تتكرر شفنا لاسيس ديفونسيف هي بدا مثلا لارير غوش لارير دروا بن علي والعيفي لي دو زاكسيو جلاسي ومريح
1: باهي تصحيح ترجي عنده 16 كاس
2: عنده 16 رفيع كوناكتي وجبالي في الوسط
1: كوناتي
2: وحمزه رفيعه وجبالي ساس وديارا ودانو معناتها واضح التشكيل نتاعه واضح 4-3-3 الفليكسيبيليتي في تصير تصير ساسكي يدخل الوسط الوسط الميدان يولي فما هيك يولي فليكسيبيليتي واحده اخرى تولي لوزانج تقول 4-4-2 معناتها المدرب يعرف كيفاش يطوع الملاعبين نتاعه وباريحيه كبيره كي تشوفوا انت على البنك تشوفوا كيفاش الميتريز سون ايكيب الميتريز سون ايكيب كوم يلفو على عكس ما كانت عليه الترجي الرياضي التونسي في المقابله ككل ضد العمران تحس انه التراجي مرخم سير ترا واضح اكثر من فريق المنافس الفريق المنافس يخدم على
1: الكونتر شبه مطلق
2: اتاك على عدي بالحاج على الترانزيسيون رابيد alors que فما ان ايكيليبر توتال التالي بالمدافعين مش بوسط الميدان يانيس بالمدافعين الليكيليبر عاملته الترجي الرياضي التونسي باش
3: مش خاطر يطلع البلوك برشا
2: بلا مش باللاعبين الوسط على خاطر لاعبي الوسط عندهم نزعه هجوميه اكثر منها نزعه دفاعيه يعتمد على انه في الدفاع كل ديما موجودين ثلاثه واضحين مثلا لارير دروا لي دو زاكسيو لارير غوش اذا لارير غوش طلع لارير دروا طلع لارير غوش يقعد انا نقول الترجي اليوم قام بالمهم وظاهر الترجي شي يحب بالضبط يحب يوصل للفينال باش يهز كاس تونس قاعد يحاول قدر الامكان انه يرمم المعنويات لماكسيموم المدرب ويحاول انه يوصل به بالنسبه للعمران المقابل تقيت الدير اثرت عليه بالسلب
1: كانت بدنيه
2: بدنيه فوالا بدني وكذلك على المستوى النفسي على خاطر تحس اللاعبية في بعض الأحيان كي يحس اللاعب الترجي الرياضي التونسي اللي هو يتفوق عليه مهاريا عبارة اللاعب يلقى روحه اللي هو بعيد عليه فنيا هذا هو اللي صار في الميدان
1: اليوم الترجي ما عنده حتى خيار لإنقاذ الموسم ولا الكاس شوف انه الترجي منذ بداية المباراة داخل باش ينتصر باش يحسم مباراة على بكري صحيح ما سجلش اكثر من هدف ولكن عشتني رايولين الترجي اليوم كان افضل بكثير من المنافس نتاعو بيان
3: سور اليوم ليسبيرونس عمل دمي فينال
1: فوالا
3: الانتصار اهم شيء سجل البونتو اللي حب عليه ومن بعد الى ميتريزي تقريبا لجو من بدايه المقابله
1: بدا يخمم في المجهودات نتاع المباراه فينال
3: فوالا دونك شوف الفوارق واضحه كل سواء الفوارق الفنية وإلا حتى الفوارق في الخبرة. ترجي ملاعبيته أكثر خبرة من ملاعبيت شبيبة العمران. إي سيرتو زيدا نرجعوا لبراكوني. البراكوني اللي اليوم عمل ستيام فيكتوار ليه, لعب سبعة ماتشات ربحهم سبعة. واللي شوا متاعه كل سواء متاع لي جوار ولا لي شوا تكتيك متاعه.
1: النقطة هذه نجاوبك عليها ثم باش نخليك تكمل جوست على النقطة هذه. ذكرتني في في تعليق كتبوا محب للترجي الرياضي التونسي, قال لان كل ماتش يربح فيه براكوني نزيد نتقهر. واضح شو يقصد,
3: على الوقت اللي ضيعه الترجي مع بومال كان ينجم يكمل براكوني في الوقت اللي خذاه الفريق والمره ديجا. دونك الحقيقه كيما قلت لك براكوني ما ميزوا انه ما يتفلسفش برشا في اللي شو نتاعو, دي شوا سامبل افكار سامبل, اما هو ماتريز افيكاس ما يحاولش يبدل برشا في التشكيله. حتى التغييرات نتاعو كان لاسباب قاهره. اليوم تقى بار اكزومبل ماهوش موجود حمام, حتى على البنك ماهوش موجود. اما اللي شوا نتاعو واضحين رفيعه ولا براتيكمون انديسبونسابل في التشكيله, ودايور
1: يعمل في بروغريسيون,
3: يعمل في بروغريسيون كبيره ومستواه يتطور
1: يرجع مستواه نعرفه.
3: اكيد عم جاي رفيع مش يكون ملاعب مؤثر وحاسم في تشكيله الترجي, لانه
1: المنتدب الوحيد اللي نجح الى حد الان
3: هو اكثر ملاعبي اللي فريمون عليه اجماع.
1: نحكي في الشطر الثاني, نحكي انتدابات الشتويه بيان سور.
3: فوالا اي اكثر ملاعبي عليه اجماع واكثر ملاعبي قاعد يتحسن ويتطور المستوى نتاعو. دونك الترجي اليوم من بدايه الشوط الاول كيف ما قلت انت قادور واضح فكرته انه يسجل من الاول, يخلق الفرص, يصنع الفرص. كان سيرتو من جهه اليسار في بدايه الماتش من جهه جاك ديارا عمل برشا دونجي. بن علي حتى في بن علي في الشوط الاول في دقيقه 41 شات سدد, ساز جاته فرصه, جبالي جاته فرصه تقريب دانو سجل وكان قريب من انه يتحصل على ضربه جزاء في الشوط الثاني. دونك اللاعبيه الكل في الماتش هذايا كل واحد قام بدوره, كل واحد قام عمل لي فور اللي يزمو يعملوا في ماتش هذايا. ومن بعد بيان سور في الدوزيام واتين تاع الشوط الثاني جيري الماتش اي سيرتو شبيبة العمران نقطة القوة الوحيدة نتاعها لي ترانزيسيون. دونك
1: ما لقاتهمش
3: ما لقاتهمش اون بلوس معناتها ابار ما لقاتهمش فما لا ديرنيير باس ولا لا جوستيس تكنيك بريسيزيون تكنيك في الجيست تكنيك هي اللي ما خليتش في توزيعها في باس باش تخرج راس راس هذيكم اللي ما مشاولهاش. دونك والترجي بيان سور اليوم براتيكمون معناتها على طيله 90 دقيقه اليوم الترشح نتاعو باقناع ومستحق.
1: فينال ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي, فينال باش يكون محترم جدا نتصور. رغم الفرق في الامكانيات وفي الملاعبيه, ولكن اللي شفناه اليوم واللي شفناه في مباريات الفارطه من ترجي جرجيس يثبت ان الفريق هذا باش يكون منافس شرس للترجي الرياضي التونسي. نجم تتنبأ من الاقرب ولا تقول مباراه سيكونت سيكونت؟
3: هو اول حاجه فينال بين بلوني الاحمر والاصفر. استاذ كيف مش قاوب بالاحمر والاصفر؟ بون على الورق بالامكانيات الفنيه
1: وعلى الورق واضح
3: ترجي عنده
1: ترجي تونس
3: الي افونتاجي الي افونتاجي, لكن زاده ترجي جرجيس اليوم
1: ماتش كوب في الاخر فينال كوب
3: ترجي جرجيس باللي ظهروا في المقابلات الاخرى بالانضباط التكتيكي بالاسيس ديفونسيف اللي ولات عنده اللي هي جيده, بالتحولات السريعه اللي عنده خاطر راهو في الماتش الشامبيونال الاخراني بون ما كانش مع براكوني كان مع بوميل 1-1 يظلي 2-2 2-2 دونك ترجي جرجيس رجعت في في في مرحله اولى عدلت وعاودت رجعت اون دوزيام طون
1: عدلت مرتي
3: دونك معناتها الماتش مش يكون سهل على الترجي الرياضي التونسي.
1: وقت الترجي يلعب بقوته القصوى على خاطر يلعب على البطوله
3: صحيح. دونك انا نتصور ترجي ماهوش ترجي ترجي براكوني ماهوش ترجي بومي
1: افضل بكثير
3: باش يكون افضل بكثير. وكيف ما قلت انت قدور ماتش سيزون بون هو الترجي راهو شوف دوزيام بلاس مهز الشامبيون اما موجود في الشامبيونز ليغ معناتها تواجده في الشامبيونز ليغ هذاك ضامنه بقى زيادة ينهي سيزون ان تيتر
1: بلقب
3: بلقب صحيح ما هو الشامبيون كوب اما كوميم على الاقل
1: يبدا
3: السيزون تاعو جديده اون بوتي.
1: ترجي يحب ينقذ الموسم وترجي جرجيس يحب على لقب تاريخي
2: مقابله ثائريه هي للترجي الرياضي التونسي على خاطر
1: نشوفوا
2: غير الثائريه في الكوب هي الباركور نتاع ليسبيرونس في الفاز روتور دي تورنو اللي صار في البطوله هو ماتش ترجي جرجيس دو بوين اللي خسرتهم في
1: حتى في جرجيس ما انتصرش ترجي الرياضي التونسي تعادل وقت تعادل وقتها تو ثبت لنا
2: هذه النقطه الاولى معناتها مقابله ثائريه في التاريخين في الكوب وثائريه للموسم هذا على خاطر جرجيس اعاقت الترجي الرياضي التونسي
1: تجي تقول حرمتهم البطوله
2: النقطه دخلته في الدوت النقطه الثانيه الحاجه اللي تمتلكها جرجيس هي الفرديات ذوي المهاره العاليه
1: بالضيف والرحماني
2: بالضيف اللي هما لاعبين قادرين وحدهم باش يعملوا الفرق
1: صحيح
2: بنضيف تبعته انه في الملعب التونسي قبل ما يخرج للسعوديه تبعته دون لو تان كان ياخذ الكره من دفاع يوصل بها للكاج معناتها ما ينجمش حتى حد ينحيله من ساقيه
3: مرتاح
2: ويوصل يسجل هو وكنت نتوقع له وقتها دون لو تان انه مش يعمل كارير كبيره كان
3: خذا
2: لا والاستاد لا والاستاد كان في وقتها
1: شوف من العائلات التونسوز
2: كان كان وقتها اخذته جمعيه من الجمعيات مثلا اللي هي فنيه مثلا كيما النادي الرياضي الصفاقسي خطفوا وقت هو في طلعته وهو صغيره راهي تبنت عليه جمعيه نقول ان مقابله مش تكون صعيبه برشا صعب التكهن بها خاصة انه جرجيس الكوربة نتاعها
1: 50-50 تشاطر الراي
3: بون 51-49 ترجي 49 ترجي جرجيس
1: واضح يعطيك الصحة
3: شفتك الواحد في بورسون هذاك
1: عنده قيمة
2: يبدل برشا حوايج
1: كما ينجم يكون ضدك راه ولا حد جاي
3: واضح شوف احنا من هنا هنيئا الفائز من
1: تو
3: فوالا كيلك سوا الترجي التونسي ولا الترجي الجديد
1: واضح به نمشيو لموجز الاخبار ترتيحه صغيره مع الموسيقى ثم راجعين باش نتحدثوا على المنتخب الوطني التونسي اللي وصل تحضيراته للمونديال وثم تعيينات جديده صلب الاطار الفني للمنتخب التونسي.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول تضخم مضاربي لأسعار البورصة وصناديق التحوط، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي. وتهدف البطاقتان الجديدتان وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي طبعت تطور الأسواق المالية الدولية، وقع إعدادها بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الاقتصادية والمالية. جمعية أصدقاء قرطاج تعلن اليوم عن تقدمها بمطلب رسمي لبلدية قرطاج تطالب فيه بالوقف الفوري لقطع الأجار واقتلاعها في قرطاج، موضحة أن المطلب يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بأعمال قطع الأجار واقتلاعها والاجتماعات التي وقع عقدها بين المواطنين والبلدية وإجراء تحقيق في هذه الأعمال، إلى جانب برنامج إدارة بديل للغطاء النباتي وإعادة التشجير في البلدية. وقد سبق هذا الطلب وفق بلاغ صادر عن الجمعية اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين عن هذه الأعمال. والي بنزرت سالم بن يعقوب يؤكد خلال إشرافه اليوم على حملة جهوية مشتركة استهدفت محلات القصابين وعدد من الفضاءات المخصصة لبيع أضاحي العيد، يؤكد على ضرورة تفعيل الإجراءات الواجبة للتصدي لجميع مظاهر الخروج عن القانون فيما يتعلق بالضوابط الصحية والمعاملات التجارية وضمان التزود بجميع المواد الاستهلاكية. ووالي بنزرت يدعو أصحاب المحلات التجارية ولا سيما القصابين والمنتصبين بالفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف التدابير المتخذة من قبل الدولة بمناسبة عيد الأضحى، وإلى العمل على تخفيض الأسعار تكريسا للبعد التضامني بين مختلف شرائح المجتمع. جمعية شباب تونس يؤثر تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بوكبلاط من ولاية باجة، استهدفت بالأساس المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء القاطنات بالمناطق الريفية. وتهدف هذه المبادرة وفق ممثل جمعية شباب تونس يؤثر أحمد بن عمار إلى تقريب الخدمات الصحية والاجتماعية المجانية من الفئات الهشة وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهن، موضحا أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا حيث تجاوز عدد المسجلات 70 امرأة مع توقعات بتجاوز عتبة 120 مستفيدة.
2: اليوم عنا قافلة صحية في مدينة قبلات أساسا موجهة للمرأة، خاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وبالأساس المرأة اللي تقطن في الأرياف متاع قبلات. حابين نقربوا لهم الخدمات الصحية ونقدموا لهم قافلة صحية مجانية فيها طب عام، فيها ضغط الدم، فيها السكر، فيها لطف عليكم الأمراض النسائية، أمراض العيون، فيها الأمراض النفسية، لأنه متابعة الأمراض النفسية والحالة النفسية للمرأة هو حاجة مهمة جدا، حاولنا نلبيوها في القافلة هذه. فيها تقصي بعض الأمراض الأخرى، فيها فقرة تنشيطية كما شفتوا للأطفال، حابين الوليدات اللي يكونوا حاضرين مع أمهاتهم نقدموا لهم تنشيط ونعطروهم. فيها مراشات حول معناها حقوق المرأة وحقوقها خاصة في جوانب الضمان الاجتماعي وتوعيتها بحقوقها الاجتماعية وأنه تكون مخرطة مثلا في الصناديق الاجتماعية، وعدة فقرات أخرى نستهدفوا أنه نوصلوا إن شاء الله لأكثر من 100 ولا 120 مرأة. إلى حد الآن عنا تقريبا إقبال كبير جدا، وصلنا ل 70، مازلنا عنا نسجلوا كيف كيف معناها نوجههم للسبيطار بيجا إذا كان يستحقوا ولا مستشفى تونس.
1: وفي الشأن الدولي، أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول اليوم أن مشروع الكيان المحتل هو إبادة المقاومة وشعبها واحتلال لبنان بكامله، معتبرا أن حصرية السلاح في هذه المرحلة استهداف للمقاومة وخدمة للكيان المحتل. ونعيم قاسم يدعو الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها بتجريم المقاومة، مضيفا أن نزع السلاح إبادة لن يقبل الحزب بها، وإذا كانت الحكومة اللبنانية عاجزة عن حماية السيادة فلترحل وفق قوله. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق استاد الديوان.

0: Stade ديوان. Stade ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان، مخرجنا المميز حسام الحلواني محافلين الاجواء، شيرين اللجمي شاه الشاه علينا. ان شاء الله ديما اجواءكم مميزه، ان شاء الله ديما بالافراح. نعرف تو موسم الافراح وموسم النجاحات ان شاء الله في القرايه، ان شاء الله مازالوا كان المكتب تو مازالوا كان المدرسه، ان شاء الله ربي ينجحهم في الاسبوع الاخير وربي ينجح الجميع. تو نجم نقولوا استاك في ياسين، كمل ياسين.
2: كمل ياسين، مازال تقمر
1: قمر مكتب مدرسه. ربي ينجحها ان شاء الله،
3: ربي ينجحها.
1: كل اكيد عندكم صغار في المكتب
4: اكيد.
1: انت كيف
3: يوسف بكالوريا؟
4: ربي يوفقك،
1: ربي ينجحك. بكالوريا
3: انا عندي بكالوريا يوسف، وعندي يحيى ليسي برمراني بيلوت
1: ان شاء الله. ربي ينجحهم. يوسف بكالوريا شنو؟
3: سيونس.
1: ربي ينجحه ان شاء الله. هاي سيدي بالتوفيق للجميع، يلتحق بينا المميز. توحشناك برشا نزار تمر. مرحبا.
4: مرحبا اخويا قدور، ومرحبا بالكبات انيس ونبيل، وبصراحه معناتها بلاتور زين، ونتشرف ان يكون معكم.
1: مرحبا،
4: وتحيه كبيره للمشاهدي ومتابعي الديوان.
1: شكرا لك. اكيد تجمعوا تابعونا زادة على فيسبوك سبور باي ديوان فام، وعلى يوتيوب ديوان فام لايف، وعلى الموقع www.diwanfm.net. بعد ما حكينا على ماتشات الكوب تنجموا تلقاهم صوتا وصورة على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب، باش نتحدثوا على المنتخب الوطني التونسي، منتخب التونسي وتعيينات جديدة. البارح في استاد الديوان تحدثتوا انت وفوزي مع محمد امين على ابن صبري لموشي اللي موجود في الستاف. اليوم تجي بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم لم يذكر ابن لموشي، ذكر فقط مورغان اللي تم اضافته كمحلل اداء ضمن فريق وهبي الخزري اللي نعرفوه لله بالاداء نتاع الملاعبيه. ولكن هل انه ثم بوست رسميه زعما هنا يطرح اكثر من تساؤل، معناتها هل انه بوست رسمي اللي موجود فيه ابن لموشي؟
2: إذا ما بقاش ذكره في التعيينات الأخيرة هذه، يعني بالنسبة للموشي ما هوش ممبر أوفيسيال في
1: أنا كصحافي نعترف كان بالبلاغات ونعترف كان بالقرارات الرسمية.
2: ينجم يكون موجود لأنه ابن صبري لموشي قريب من
1: موجود في الانترينمون؟
2: موجود في التران هذه زادة بروفيسيونال
1: بقميص
2: ما تصيرش، معناتها إذا ما هوش ممبر
1: موجود بالتونير، موجود بالتونير من نتاع ستاف،
2: ممبر في ستاف ما عندوش حق يدخل مستطيل الاخضر، مستطيل الاخضر للستاف وللملاعبيه وبارفوا مع ستاف ميديكال اذا فما بلوشور.
1: شوف هو كان شفناه بالزي
2: ديري ما عندوش حق يدخل،
1: شفناه كان شفناه بالزي المدني ولا يقولوا عادي ولده ممكن احضر حصه وعادي مره برك مش مشكلك، اما شفناه بالزي نتاع الاطار الفني معناتها ما ينجمش يكون معناتها جاي يتفرج كوره.
2: والله شوف تول الروايات عديده، واحد يقول عينه كمحلل اداء في التوا، كي نشوفوا البلاغ الاخير نتاع الفيدراسيون ما بقاش ذكر الاسم نتاعو، ماكوني كان ينجم يكون حتى فما توضيح في البلاغ. وبالنسبه للابن
1: سيرتو انه البارح عمل جدل الموضوع،
2: فوالا
1: معناتها مش كان في استاد ديوان، الناس كل بلاتوات كل تحدثت الموضوع.
2: خاطر شوف هوش عادي معناتها واحد موجود في وسط التيران لابس توني نتاع ليكيب ناسيونال شادت كوره في دي وفي وسط الملعب، لازم تكون ممبر اوفيسيال في ستاف باش تعمل الشيء هذا. ما عندك صفه رسميه في المنتخب تكون ابن تكون بو تكون خو، ما عندكش حق تدخل الميدان.
3: سؤال اخر يتطرح، لانه هو عنده الكفاءه ولا انه عنده الشائد باش يكون في
4: الملعب؟ تقدر السؤال اعمق من هذا الكل. يا اخي نورمال ليكيب ناسيونال ما عندهاش محلل اداء في الانتري معناتها من الاول؟
2: لا سور فما، لا فما
4: لازم يكون موجود محلل اداء،
2: تدعيم موجود فما
4: ولا معناتها سيونس كيما هذه لازم يكون موجود محلل اداء، ولازم يكون ستاف، لازم يكون ستاف من الاول واضح معناتها هذا.
2: لا لا موجود ستاف بتاع التحليل الاداء موجود في
3: هو مش غريب علينا اللي صار تو، تعرف عليه مش غريب علينا احنا راهو بالفيسع من الساور الامور هذه. راهو احنا كي نرجعوا لكوب داراب، نرجعوا لكوب داراب وقت كان سامي طرابلسي وسيم على كبريباراتور فيزيك، ونشوفوا انه في النزل الحق معد بدني واحد اخر، معد بدني واحد اخر ومعد بدني وفاعل فاعل مش معد بدني معناتها جاي معناتها كوم ادجوان مثلا المعد البدني اللي موجود من غير علم الستاف، انا هي نفس العمليه هي اللي تو موجوده تو على خاطر ما تفهم معناتها كل واحد يحكم من جانبه معناتها من جهته
2: هو. شوف انا بالنسبه لي المدرب من حقه انه يعين اللي يحب عليه هو. بس نرجعوا للسؤال نتاع
1: نزار
2: اسكو عنده الكفاءه ولا ما عندوش. هذه موضوع ما تبقى المدرب في الاخر هو حر وبعد باش يتحاسب
4: لانه باش يتحمل المسؤوليه بالاخير.
2: هو باش يتحمل المسؤوليه في التعيين هذايا. دونك نشوف اللي ميدام صار بلاغ اليوم وما قعدش ذكره يظهر لي وقتها برشا نقاط استفهام تطرح موجود بالتوني دو باراد ولا التوني دونترينمون تاع ليكيب ناسيونال. ما عندوش صفه ما وقعش ذكر صفته شكون هو اكزاكتومون وش يعمل غادي سور تيران. الحقيقه المنتخب راه فما ديسيبلين فما انضباط فما وجه
1: انتظار توضيح
4: خاصه بوستو في الفوتبول المودرن معناتها ولاد مهمه برشا. تحليل الاداء يخدم قبل المباراه فيزيوناج في الشوطين معناتها حتى تحل مشاكل كبيره المدرب.
2: لا معناتها راهو مهم جدا راهو كما قال نزار راهو مش معناتها راهو خذا ديبلوم اليوم يتحط غدوه راهو يزمو كومبيتونس
4: يزمو قراءه لعب وقراءه تكتيك
2: يخدم قبل ويعرف في الاخر بوست في ليكيب ناسيونال مش في نادي
3: اي واحد في غناء على التشويش معناتها في غناء في الوقت هذا. احنا حاشنا بالتركيز الكلي وحاشنا بنواة صحيحة للمنتخب وحاشنا هو توا ريت انت القائمة متاع المنتخب وصار فيها ضجة معناتها دي بريفيرونس انه كل شيء يقعد ما يكون
1: كما قال انيس البارح
3: ثقة للجمهور هذا هو اللي ما صاير.
1: هنا البارح نسمع فانيس قال هو في الاخر المدرب حر يجيب خوه يجيب صاحبه يجيب ولد حومته يجيب نسيبه يجيب ولد عمه هو حر في الاخر هو حر حاجه عاديه
4: هو ما شكون يرتاح.
1: جابوا ابنائهم وجابوا خواتهم وجابوا اصحابهم وعادي يعني انا شخصيا كان تعطيني نكون فريق نجم نختار فيه ناس قراب مني معناتها يكونوا مني
4: اذا كان ينجحني بوركوا با

0: بعد غدوة التحاق الثنائي الفلاني الحقيقة في المنتخبات الكبرى ما يبدأوش هكا الاستاج يتلمدوا الناس الكل فرد نهار علاش كان في طول
1: لا اكسبسيونيلمون المرة هذه راهو شوف اللي باش يلعب فينال تشامبيونز ليغ راهو المنتخب نتاعو ديجا دخل لهم استاج فهمتني دونك
0: هذيك تشامبيونز ليغ
2: بارابور على لي زيسيونس اللي قاعدين يلعبوا فيه
1: المنتخب المغربي دخل الاستاج براتيكمون بيفكتيف ماهوش هو نفسه اللي باش يكون في الكوب دي موند معناتها فما برشا وجوه جديده
0: تشوف اسبانيا تبدا هكا انت تشوف الارجنتين تبدا هكا تشوف البرتغال تشوف ما نعرفش انا تشوف المنتخبات المنتخبات ريفيرونس يا اخي مش تبعوا منتخبات عاديه ولا اقل ما مش تبعوا المنتخبات ريفيرونس يبداوا الناس كل مع بعض ماكسيموم ثلاثه اربعه يخلطوا
1: اي اما شوف فما
0: مش يبداوا ثلاثه اربعه وبعد يخلطوا الباقي
1: حاجه
0: اذا فما هنا انا سائل جاوبوا
1: كملوا مع الفرق نتاعهم
2: بالضبط هذه من ليزيسيونس هذوما هما اللي يحكوا
1: ليكيب ناسيونال تعمل لهم ترافاي فيزيك
0: ماهوش برشا ثلاثة اسابيع ماهوش برشا
1: ترافاي دو مينتيان
0: راه اول ماتش لو 13 انت بديت البريباراسيون نتاعك لو 19 راهو من معناتها من 19 ل 31 هذوما 12 جور وزيدهم الثلاث جور الاخرين راك نحكيو على 25 جور. علاش
2: ما تكونش حاجه ايجابيه قدور بالعكس خاطر تعرف المنتخب غير الفرق معناتها التجمع ماشي كيما يعطي اكثر اضافه واكثر لحمه لانه تعرف
0: انت لعبت كره قدم وتعرفوا في معسكر تاع 25 يوم
3: ما نجموش
0: برشا
3: لا برشا
1: هو برشا اما كي تكون الظروف باهيه
2: بوركوا با بالعكس
1: الكونفور واليوم منتخبنا في الكونفور
2: بالضبط
0: في افضل نزل وفي افضل مدينه في تبرقه
1: فماش عليه عندي اللاعب يلقى راحته في شامبر وحده ويلقى تران بي ويلقى
2: هذا اللي حابين نوصلوا له
1: دونك واليوم فما برشا معناتها تتصل بعائلتك لازم
0: اي راهم 25 يوم ثم المباريات
1: عادي باهي كي اللي يمشي يعمل معناتها بريباراسيون بعد يوصل للفينال هيك مش عادي ديجا
2: اي مدة طويلة فوالا
1: دونك شوف راه لاعبي محترف لازم يحضر روحه ويجهز روحه للظروف هذه ويكون بروفيسيونيل
0: من خارج جوابكم نبيل خاطر ماهوش معاكم في الفيلم
4: الاشكال الموجود هو واضح وجلي احنا عندنا نوعية نتاع لاعبين فما لاعبين عندهم زوجات هذه يلزمك تحطها بوان دو دروغاسيون
0: فوالا
4: هذاك هذاك هذاك النجم يكون فيه اثر على خاطر اللاعب هذاك ينجم المدرب راه ينجم في وسط ستاج يعطي نهار روبو يقول لك فوزيت ليبر
2: جور في
0: وزيرات العدل بارفوا يعطى النهار هذاك
4: هو اللي حمايته ينجم ما يخرجش من الزون دوتيل معناتها من الزون هذيك على خاطر يخاف من حوادث شغل من حوادث مرور ومن برشا حوايج اما راهو يعطيه الحريه هذيك باش هو
0: ترخيص
4: هو
0: تخرج من الاجواء الضغط
4: احنا لعبنا الكره ونعرفوا اللي استاجت مقلقه في اخرها معروفه هذه فهمتني مي الحاجه اللي ايجابيه في التربصات نتاع المنتخبات هنا انهم عندهم مقابلات وديه من المقابلات الوديه راهو الملاعب اوتوماتيك راهو اذا دخل الجمعه الاولى في المينتونونس لونترتيان فيزيك ولا لونترتيان سورتو لي بلان راهو الجمعه اللي بعدها مش يحضر مقابلته معناتها الملاعب مش ينغمس بكله بجوارحه في
2: معناتها مش في معسكر ممل كما نقولوا احنا افيك اوبجيكتيف هذه حاجه ممتازه بالعكس
0: ثم صديق بعث لي على المسنجر قال لي باش يدخل على الوش ولا قال لي تو ممكن باش يعيدوا مباريات
1: لا احنا لاعبين
0: بالعكس هما لهم
2: اجواء بالعكس هذيك الاجواء
0: الموضوع هذا
4: احنا لعبنا
0: العيد لازم يكون حاجه
4: احنا لعبنا الكره
2: حاجه دو بليس افونتاج
4: لعبنا كره في العيد وكنا نلعبوا في جمعيات خارج صفاقس وما يعطيوناش النهار العيد باش نروحوا العيد الكبير
0: عيدوا
4: ويجيبونا العلالش ويذبحوا العلالش في جربه في قفصه يجيبوا العلالش ويذبحوهم والملاعبيه تعيد
0: والاجواء هذيك نصور
2: مش كاس العالم 98 لو نتذكروا في فرنسا
0: صحيح
2: معناتها يميجا كي يلعب على سونتيمونتال ولعب على زوجات اللاعبين وكان فما برشا كونتاكت لحمه كبيره واللي خلى المنتخب معناتها الفرنسي بنسبه كبيره انه ينجح
1: صحيح راهو سور تو الفيدراسيون محضر روحها انها باش تعيش الملاعبيه اجواء العيد علاش خاطر تو انت ديجا ستاج اليومين هذا مازالوا سبعه ملاعبيه مازالوا ما التحقوش
0: سبعه
1: ملاعبيه وصلوا 19 مازالوا سبعه
0: اليوم
1: سبعه هذاكم سبعه هذاكم اللي مازالوا والعيش ما زيت له دو تروا جو
0: قبل العيد دخلته
2: تروا
0: لا الاربع العيد
1: دونك ما ينجمش معناتها هما يوصلوا ديجا روتار ويزيد يعطيهم ريحه العيد دونك نتصور لا نتصور تجمع باش يكون في الاوتيل الناس الكل

0: فوالا والاجواء العيدي عايشوهم غاديك كما قال يجيبوا
1: جوائز يعني هو في الاخر
0: فامي يعملوا مشوى شوف
2: معناتها المفروض اللاعب كيما حكى يكون جندي هو المنتخب ويحط وقته كل منتخب اون فان كونت لي بروفيسيونيل معناتها
1: بيان سور به اخر سؤال بخصوص المنتخب الوطني التونسي منتخبي النمسا وبلجيكا ما هماش من اللي ممكن بلجيكا بروفيل قريب المنتخب هولندا ولكن النمسا مش بروفيل لا قريب لهولندا لا قريب لليابان ولا قريب للسويد هل أنه هنا اختيار منتخب هذي للمنافسة كمنتخب محترم أم أنه فقط ما تلقيناش منتخب نلعبه ضد نبدأ بيه كنيس
0: هو شوف نورمال ما في
1: ضرورة أنك تلعب ضد منتخبات تشبه للي باش تلعب لها ولا ماهيش ضرورة
0: بيانسي ضرورة ماذا بيك تختار دي بروفيل يناسبوا ليزادفيرسير نتاعك اليوم كي تشوف لي بول الاخرين بار اكزومبل اللي موجودين
1: انت ما لعبتش لا شكون يشبه للسويد لا شكون يشبه لليابان
0: اي بيانسي لازم تلعب ضد منتخبات تشبه للمنتخبات باش تلعب لهم مثلا باش تلعب ضد اليابان كنت تلعب ضد كوريا تلعب ضد الصين
1: بار اكزومبل
0: بار اكزومبل بون وزيد اون بلوس معناتها انت باش تلعب بلجيكا والنمسا زوج منتخبات على مستوى عالي
1: وهذاك سبوك فيهم المنتخبات
0: وانت معناتها الفاز دو بريباراسيون
2: مش بتجيك مع البيك كما نقول
0: مش بتجيك مع البيك واللاعبيه ما زالت باش تلحق انا حبيت على الاقل كيف ما تلعبش ضد منتخبات تشبالك ما تلعبش في نيفو نتاع زوج منتخبات من نيفو عالي خاطر النمسا منتخب
2: ماتش
1: العباد اللي مش اللي يحكيوا على النمسا والله نقعد به
0: لا منتخب
1: اللي ما تفرجش في النمسا في الهروم مش لازم يتحدث عن منتخب
0: كنت تخير تلعب ضد بلجيكا ولا تلعب ضد النمسا واحد منهم تختار فريق مستوى ولا صف ثالث تحضر بيه سورتو الماتش الاول خاطر ملاعبيه قلنا مازالت ما جاتش للستاج مازالوا ما لحقوش مازالوا ما دخلوش من معناتها مع الملاعبيه اللي ديجا فما ملاعبيه عندهم 4 ولا 5 جور ولا ان سيمين عندهم توا في ستاج مع ليكيب ناسيونال دونك حتى الجروب في الماتش الاول هذايا كنت تنجم تختار ماتش سهل ماتش مع منتخب نيفو اقل
1: ماتشات سهلين لعبتهم راك في مارس
2: خاطر المورال المورال مهم برشا باش تدخل به
0: حتى معناتها تعمل ما تعطيش كل ملاعبي 90 دقيقه تنجم تعطي كل ملاعبي 45 دقيقه
1: أنا
0: توصل ماتش
1: انا نشوف انا نشوف انه زوز مرسوات اللي باش نلعبوا لهم باش تحضر روحك كيفاش كيفاش تتحمل ضد منتخب الضغط نتاع المنتخب هذاك وانك باش تلعب البلوك وتحاول انك تتاكي في لي كونتر اتاك نتصور لي دو مورسول باش نلعبوا لهم انه منتخب باش يحضر روحه خاطر راهو ثلاثه منتخبات اللي باش نلعبوا لهم مستحيل نجم تلعب لهم لاتاك دونك باش تستنى التالي ولازمك تتحمل اعباء
0: زيدهم دو ماتش اخرين قوى
1: وزاد هل انه انا سالته هل انه اختيار هذا موافق انك تختار زوج منتخبات باش تتاكيوك باش تستنى وتحاول تعمل ترانزيسيون
3: هو اختياره هو قالوا راه يجب ان نرجع
2: البوينت دي بار لا شوف هو انيس
0: الماتش كنت تعمله قبل ما يجي قبل ما
1: يجي شوف نختار وفق عليهم هو
2: احنا اخترنا بلجيكا والاوتريش اختارتنا تلعب لالجيري اكل كيفاش كرواسمون دونك احنا اون اوبليجي باش نلعبوا لها النمسا لكن كنا حبينا
0: نستنى
2: ونلعبوا نلعبوا منتخب كيما اليابان بالضبط خاطر اليابان راهي رزين منتخب رزين برشا سبعه ماتشات الاخيره راهو يسجل وقوه ضاربه معناتها المفروض تحذر بالرغم من فما معناتها دوره دوليه لعبناها قبل مع المنتخبات الاسيويه نعرف نتصرفوا تكتيك ماما لكن يبقى معناتها راهو نيفو عالي وعالي جدا
3: يلزمك تعرف الاختيار نتاع المدرب بغض النظر توا اللي قالوا نزار هو اللي هو صحيح لا خاطر كوانسيدونس معناتها ليكيب الاوتريشي اللي خذتنا معناتها هي اللي حبت تلعب ضدنا المدرب الناخب الوطني في الديكلاراسيون نتاعو الاولانيه اش قال قال راني انا جو با فورنير لو جو ما نجمش نصنع اللعب قال احنا نعرفوا امكانياتنا معناتها هو واعي هو اش مش يعمل معناتها هو مش يطيح البلوكس اوتوماتيك مش يحاول يدافع لو ماكسيموم ويحاول يقل اليات
1: تخليك تنجم تتاكي
3: وتسجل هذا هو اللي مش بالنسبه لزوج منتخبات هذينا معناتها انا نشوف انه احسن حل باش
1: هو ديجا كندا وهكاك لعبنا
3: يثبت
2: كما قال لك انيس
0: فما برشا شارج فيزيك
2: فما شارج
0: فما كونسيتي
2: وسيرتو انت موكش في التوب فورم نتاعك وموكش في البيك نتاعك انت لهنا مش تدخل في بيج
3: ما تنساش اللي هو تو ما حط فورماسيون ايديال تو ما عندوش
1: تشكيله تحضر فيها ايديال
0: فورماسيون ايديال موجوده في مخصب ريلاموش
1: 11
0: 11 بالغارديان موجودين واضحين بيان سور بيان سور شوف راهو ديما
1: انت متوقعهم ولا
0: بون ما متوقعهمش 100% شكون لارير شكون المعوض نتاعو شكون لاكسيال شكون المعوض نتاعو دونك انا متاكد 90% اللي صبري توا عنده 11 في مخه توا من بعد باللي ماتش اميكو ولا بالفاز دو بريباراسيون هذيه ممكن يتبدل رايو في ملاعبي زوز ثلاثه ماكسيموم اما راهم نورمالمون اختار التشكيله نتاعو
2: في نفس المنهج نيس نحب نسالك سؤال اسكو البوليميك اللي صارت على زعلوني ولا بن حميده إيش كل الملاعبية هذوما تشوف أنهم ياخذوا طونجو أنا أشوفهم صعيب برشا مع دا بوليميك حتى ولو مشى علي معلول في الأخير راهو عنده
1: مهما ملاعبي مشى من تونس مش يكون تيتيلير بس خلال حارس
2: إي هذا هو معناتها لهنا راهو صبري لموشي عنده 11 12 جوار باش يركز عليهم ان شاء الله ينجح في البلوك با
1: شوف هي التشكيلة لحظة بركة هما والله ما يستحقش فني برشا الحقيقة كان شو تسأل أي إنسان راهو بس عندك حارس باش يكون تونسي لاريير دروا معروف لاريير جوش معروف
0: فاليري فاليري عابدي طالبي عروس بون ها هو
1: ينجم يكون رقيق
0: ينجم يكون
1: بالضبط
0: شوف عروس خاطر عروس عمل فان سيزون ممتازة جدا
1: ورقيق عمل الماتش ممتاز جدا ضد كندا
0: صحيح حتى عروس عمل الماتش
1: لا لا ما نحكي لك
0: في الخضيرة طالبي
1: مستعد صغيري
0: صغيري بلوتو صغيري
2: صغيري صغيري
1: صغيري خضيرة حنبال واضحة
0: فوالا حنبال القدام
1: تونيكتي سوكيسور
0: تونيكتي عاشوري
2: هو
0: مش عاشوري ممكن خليل
2: الوحيد اللي يمكن كان ينجم يكون في المنتخب ويلعب هو على غرام على غرام سيت جوار بولي فالون وفي التوب فورم نتاعو
1: هذا التساؤل اللي تو ما لقيناهوش
0: ضحيه الاختيارات اللي صاروا من تونس
2: بالضبط بالضبط معناتها هذا الوحيد اللي معناتها بصراحه لو كان مشى ينجم يفيد المنتخب
0: ضحيه الاختيارات اللي صاروا من تونس باش هزينا ملاعبيه من فرق اخرى باش
1: ترضيه
2: شويه على الكوتا معناتها
0: على الكوتا تاع الفلوس
1: اي فوالا عاد ملاعبي في قيمه على غرام مشي ضحيه مشي
4: انا راني ماشي معاهم مع التشكيله اللي
1: يحكيوا
4: فيها على
1: خاطر انت حسب الضد في
4: عندي الانطباع انه مش يلعب 4 3 3 بالمستحيلات السبعة
1: هي 5 3 2
4: مش يلعب مش يلعب
0: 6 1
4: مش حسب الاخ
1: والاحسن حاجة ضد هولندا
2: هو الظاهر انه صبري لموشي مش نفس التوجه نتاع سامي طرابلسي ما نصورش يهبط بالخمسة معناتها 5 مدافعين صعيبة برشا
1: ضد هولندا بلي بستهبط ثلاثة ضد هولندا ولا باربعة شوية زي
0: لا لا مش ماهيش مشكلة سيستيم وشيما راهو مشكلة تنظيم
2: وانيماسيون
1: انيماسيون اوفنسيف
0: فوالا دونك نجم نلعب
1: انت شنو تشكيلة تشوفها ممكن يلعب
4: الغربي مش يلعبوا الغربي
0: الغربي ما يلعبش جمعيته راهو
4: اي هيك الغربي اللي ما يلعبش هو عنده هو امبيلي عنده هو معناتها حسب ما انتبعت لي ديكلاراسيون نتاعو معناتها
1: ولو اني انا نستغرب انه الغربي ما يلعبش
0: الغربي ما يلعبش عنده على زيد خاطر ماهوش كومبيتيتيف
4: عطيه فالور معناتها مش يلعب تحت لاتاكون بنسبه كبيره برشا
1: واضح ممكن واضح يا سيدي بعد شويه نحكيوا على ليغ 2 قبل ماتشوات البراج قبل هذا ترتيحه صغيره مع الموزيكا انت باش غدنا انيس تلحق بنهائي تونيزيا كوربوريتيك حظ موفق للولاد سلمنا عليهم وبعث لنا بعد الريزلتا باللي تدخل هاي سيدي موزيكا ثم راجعين لاستاد الديوان
5: الموزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد ديوان، مش نحكيه على برامج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبدأ مع المدرب التونسي الوحيد اللي ربح في برامج 5-0. أكيد عرفت شكون نبيل كمول.
2: والله
1: مع الملعب الرياضي الصفاقسي،
2: مع الملعب الرياضي الصفاقسي 2017 ضد مستقبل واد الليل. مع كذلك مع
1: ماتش كان منقول في استاد الديوان.
2: كان معايا المدرب وسيم عزتي، كنا ثنائي، انتصرنا على واد الليل 5-0 في المكنين. وكانت المرجح انه واد الليل هي تنتصر على الملعب الرياضي. انتصرنا وبعد عودنا كرة اخرى مع الملعب الرياضي الصفاقسي ضد براج، كنا دخلنا موانزا مع مستقبل قصرين وحمام سوسة والمرسى ومنعنا الملعب الرياضي الصفاقسي. ثم الموسم اللي بعده كانت معناتها تجربة من اجل الصعود للرابطة الاولى، زاد مقابلة براج كانت مع ترجي الجرجيسي ومستقبل جابس. وما نجحناش في ذلك لغياب الموارد المالية.
1: واضح. ثلاثة فرق يلبسوا بالأخضر والأبيض في الفرق الموجودة، قصرين، حمام لنف، الملعب الجيبسي، وفريق الأزرق والأحمر أكيد واتحاد تطاوين وزوز قمامة. حبيت نقول شكون الماتش اللي تشوفوه معناتها أقوى من صاحبه. الحقيقة كي نشوف أنا الملعب الجيبسي ضد اتحاد تطاوين في ديربي الجنوب الشرقي، ونشوف حوار كبير زاد بين الهمهامة وفريق المستقبل الذي بالقصرين، أنا سناب ذات معناتها عادة ديما هكا نعطي عوينة للليكدون تبع شوية سناب صفة خاصة تقريبا تابعت برشة ما ديجا حكينا في كنت حاضر نبيل كمو تحدثنا ياسر سنة على الليك دو وتفرجت ومنصة ديمسبول الحقيقة نوجه تحية اللي ساهمت برشة في إشعاع الرابطة المحترفة الثانية. حقيقة مستوى كبير، ما تجيش تقول شكون نجم ينتصر، صحيح أفونتاج صغيرة لأصحاب الأرض باركونترز معناتها زوز مواجهات. ما تنجمش تقول حمام لنف افونتاجي او مستقبل قصري.
3: شوف قدورة بالنسبة لي معناتها ليك دو سنا كا اكسبسيونيل، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر،
1: برشا متألقين
3: يلزم نخدموا عليه شيء هذا. شوف صحيح. مستوى الملعب الجيبسي، مستوى حمام لنف، مستوى زاد اتحاد تطاوين،
1: فرق الصاعدة الساقية وحمام سوسة،
3: تنافس كبير. فما حاجة معناتها في البراج اللي معناتها انا اشوفها كوجهة نظر انه فما فرق عندها الاكسبيريونس نتاع ليك اون، وفرق معناتها مجهزة انفسها، وخاصة اننا نحبذ انه فريق لما يطلع معناتها يصعد للرابطة المحترفة الاولى يكون عنده ان بروجي، خاطر نشوفه معناتها الفرق الكل يصعد ويعاود ينزل كيما شباب القيروان وبرشا معناتها فرق. الفريق الوحيد اللي عنده نواة وعنده بروجي بصراحة معناتها اللي هو نادي حمام لنف اللي تعب عليه الفريق، وان شاء الله يكون
1: كل عام يلعب الصعود.
3: اي بالضبط. حاجة اخرى زاد الملعب الجيبسي قدم مباريات ممتازة
1: وخلها في الكاس ضد سيس
3: ولا حتى في البطولة في بعض الأحيان معناتها ضد النجم الساحلي، قلنا النجم يلعب ضد ريال بيتيس معناتها فريق صحيح. ما شاء الله ممتاز جدا، وفما تو معناتها اهتمام كبير من اللاعبي ولا حتى المدير الرياضي في الملعب الجيبسي اللي بصراحة نشوفه عنده مقاومة فريق وعنده خبرة صعود كيف معناتها اتحاد تطاوين. نتكلموا على مدرب خبرة كما معناتها لطفي جبالي عنده خبرة كبيرة في الصعود وفي البراج. بالتوفيق لهم جميعا، وهذا راهو بور لو بيان تاع معناتها الرابطة الثانية ولا حتى الرابطة المحترفة الأولى. في رقب صراحة نجم تتبلاسة حتى السابعة والثامنة في دوري الدرجة الأولى كوجهة نظر، لو كانت توفر موارد مالية أكثر، لو كان الدعم أكثر، وخاصة الملاعب اللي بصراحة معناتها في بعض الحين شاهد ملاعب كل شيء باهي إلا الملعب ما هوش متاع كورة.
1: صحيح. تشوف ملعب جيبس معناتها والله ملعب جيبس الحقيقة بارح على السوشيال ميديا تحدث زاد على الانفراستركتور، وانا الحقيقة من المواضيع اللي تهمني برشا خاطر ما ثماش تطور راهو في السبور من غير انفراستركتور، هذا مما لا شك فيه. الدول اللي تطورت في الرياضة راهي خدمة على الانفراستركتور أول حاجة بعد بدأت تتكون في الملاعبين. ملعب جيبس كتشوف طاقة الاستيعاب متاعه فوق 20,000 تقريبا، يهز 25,000 متفرج، وعنده زوز فرق عريقة اللي هما ستايدا وجليزة، وتشوفك أرضية الميدان وتشوف البنية التحتية المهترئة في الملعب هذا، حقيقة شيء يندى له الجبين. حمام لنف فريق عريق جدا حسن عنده ألقاب، النادي الرياضي اللي حمام نافع عنده ألقاب،
3: خرج برشا
1: ملاعبين، خرج نجوم، أنيس بن شويخة، أنيس بن عبد القادر،
3: وآخرهم عمر بن علي، ما شاء الله
1: عمر عمر بن علي السكوحي اللي عمل صفاقس ملاعبية كبار، عمر بن علي جور سيليكسيونير وخرج أقطاب في الكرة التونسية، النادي الرياضي اللي حمام نافع، خرج خالد حسني من أبطال مرحمة 78 وجه له تحية كابتن. دونك البنية التحتية عائق في الليغ دو، ورغم هذا العائق حتى شفنا استاد الساقي معناتها الحقيقة
3: عائق كبير بصراحة،
1: ورغم ذلك شفت الكورة اللي تقدم فيها تقدم ساقي الدير.
3: صحيح فما كورة ممتازة، فما
1: تخيل أنت في الليغ دو ثم مع فرنسا ستركتور مزيانة شنو يصير؟
3: هذا هو اللي تكلمنا عليه بامال دفوع، قاعدين نضيع برشا وقت باش نوصلوا انه نعملوا مستوى عالي، وهذا ياثر برشا على كلكسوا ليك ان ولا ليك دو، لان انت المواهب منين تجيب فيها؟ تجيب فيها من الدرجه الثانيه. لو كان كل فريق يعمل نظره على الدرجه الثانيه يطلع برشا ملاعبيه ونجموا يمشوا لبعيد، لكن يبقى ارضيه الميدان. لو كان نعملوا استراتيجي كل موسم نصلحوا ملعب ولا نعملوا ملعب راهو مشينا لبعيد. تو نورمالمون ما حتى في على المستوى الشبان، على المستوى الشبان كارثه كبيره برشا، ما انت تشوف الملاعب مش موجوده. لو كان نعملوا استراتيجي من هنا ل 2034 باش يجي كاس عالم في السعوديه نجموا نخدموا عليه.
1: مش كلمه مهمه هذوما. جدا راهو الشيء اللي نحكي فيه ما يصير كان نحطوا كلمه توجه او رؤيه او استراتيجي سنه كذا كذا
3: بالضبط. يعني احنا نتكلموا على 2026 معناتها ما خلطناش باش نعملوا منتخب عريق. لو كان نسالك على المنتخب نتاعنا شنو الاهداف نتاعو ما تعرفش المنتخب نتاعنا شنو الاهداف. الاهداف نتاعو مع تصريح صبري لموشي ما احناش نهزوا كاس العالم، هذه حاجه يعرفها العباد الكل تعرفها، لكن هو فانت كون تعطيني انت شنو التوجه نتاعك وين تحب توصل.
1: البرازيل ما قالش باش نهز كاس العالم
3: بالضبط، معناتها لهنا شوف يزيونا من اللغه الخشبيه وخل نخدموا. اذا كان مش الراتيو كاس العالم هذا ما ترشحوش دور ثاني، يلزمنا نخدموا كاس العالم اللي بعده، نخدموا على 2034 في السعوديه اللي يكون معناتها
1: في بالك جابون شنو التوجه الرؤيه على عام قداش 2050
3: بالضبط. ما انت
1: شوف 2050 بالنسبه لي لما عندهم توجه انه جابون 2050
3: المانيا ما هزت كاس العالم وضربت البرازيل بسبعه كيفاش عملت استراتيجي وعملت استاج ومشيت وكونت فريق رهيب باش ربح البرازيل وهز كاس العالم.
2: اسمع احنا في التسعينات عام 92 وقت كان اللاعب المحترف يجيب برشا فلوس كما مالتولي في الترجي الرياضي التونسي، الإدارة الفنية رأت من الواجب أنها تعمل منتخب للرابطة الثانية. المنتخب ذاك المنتخب ذاك لعبنا مقابلة ودية كونتر المنتخب الأولمبي مع توفيق بن عثمان واختاروا تقريبا 7 أو 8 لاعبين
1: كان بمسمى القسم الشرفي
2: صحيح المنتخب الأولمبي. كانت الأعمار تتراوح ما بين 18 و 23 سنة، منهم مراد بيشا نتاع اللي خدت الاسبيرونس بعد العياري الغضبان نتاع ود الليل رياض بن حسين نتاع الملعب الرياضي الصفاقسي العبد لله معناتها خذوا برشا ملاعبيه صحيح خذوا ملاعبيه. وشكون عمل بينا الاجتماع الفني؟ عبد المجيد تشتني في الفيستير قال لنا احنا نجيبوا في برشا فلوس معناتها لاعبين كي يجيبوهم محترفين، واحنا نعرفوا اللي في الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه فما لاعبين قادرين باش يلعبوا في القسم الوطني الف. هذين الاربع فرق اللي في الرابطه الثانيه اللي مش يلعبوا البراج، الاربع فرق يستاهلوا باش يكونوا في الرابطه الاولى على خاطر قدموا موسم ممتاز. كي نشوفوا النقاط نلقاهم فوق ال 50 نقطه، كل فريق عنده فوق ال 50 نقطه.
1: سورتو نحكيو مجموعه حمام لنف، مجموعه حمام لنف وحمام سوسه وحتى طويل
2: باه. احنا نشوفوا احنا اول حاجه المدربين عندنا في الامامه، عندنا الفريق هذايا كالزوادي مدرب توا الفريق القاسرين فريق الجنحاوي، نرجعوا بالتوالي شويه ونلقاو امين كمون
1: بدا
2: ونلقاو فخر الدين قلبي في الـ في الـ في الامامه ونلقاو عثمان الشهيبي وما ادراك ما عثمان الشهيبي في القاسرين. مقابله صعيبه برشا ويصعب التكهن بها. معاشرتي في الرابطة الثانية تقريبا توا 12 سنة ولا 13 سنة، بديت من 2010 ما زوز فرق مختلفين، فريق فني هو فريق حمام نف يعتمد على زوز لاعبين اساسا انهم راغب نصف مسجل 7 أهداف والمصراتي الريجيسور مسجل 8 أهداف بدرجة اقل حمزة غلاب. بالنسبة للفريق القصرين، فريق يعتمد بدرجة أولى على وائل الفرجاني كقلب هجوم وش اللي في وسط الميدان مع فريق ياسر عنده الجرينتا، عنده الروح القتالية.
1: وائل الفرجاني اللي لعب في لوسيكا
2: في لوسيكا ولعب في مستقبل قبس، عنده
1: سجل الاتفاق سي عم ناول
2: اي صحيح وسجل ضد الترجي هذه التونسي في الكوب.
1: صحيح
2: الفريق هذا ربح سقيت الدير، الفريق اللي ربح سقيت الدير في في في القصرين
1: 2-1
2: 2-1 معناتها فريق هذا ومعاه فاروق الجنحاوي اللي انا نعرفه من قريب. فاروق الجنحاوي راهو من المدربين اللي كفان موجودين في الرابطه الثانيه، معناتها عنده زادك عمر دمق
3: عنده مدرب زير زاد
2: مدرب حراس عمر دمق معناتها هذه مقابلة مش يصعب التكهن بها. هذه شنو اللي اللي مش يكون يكون فيها فاعل هو اللي يكون ذهنيا حاضر أكثر من فريق المنافس، اللي هو قادر باش يسجل في أقرب وقت ممكن ويأخذ لصندع على الفريق المنافس.
1: عندي نحبك الأسئلة المباشرة يعني قبل ما نمشيو الموضوع الموالي، شكون الفريق الاقرب في كل مباراه؟ حمام لام في مستقبل قصري
2: قصريين اقرب
1: قصريين اقرب
3: لا بالعكس انا نشوف حمام لام في
2: اقرب لا حما
1: اختلفوا انت ما
2: فاهمك عليه لا انا اقول لك عليه لا فاهمك عليه لا فريق حمام لام فريق هش دفاعيا برشا قرقنا مثلا ربحته في في حمام
1: صحيح
2: فريق ما عندوش نواة قوية برشا يعتمد على دوز انديفيديال فقط القوة متاعه هو في تاريخه
3: لا فما حاجة
2: في الرئيس الجمعية
3: فما حاجة فما حاجة في نادي حمام لام في التبع فيه اللي ماركي ديما في الدقائق الأخيرة وهذه
1: لونديروس مونتالي يمكن
3: اي
1: ماشي في الدقائق الأخيرة
3: ينجم يلعب عليها لونديروس مونتالي ويلعب على الكوليكتيف
2: تعرف
3: ان تعرف اللي راه الكوليكتيف ديما يغلب الانديفيديو
2: يا ما حمام سوسة خرج صعد للرابطة الأولى في حمام نف
1: واضح باه
2: ماشي المقابلة الثانية أول حاجة نعرفه لطفي القادري معناتها هو اللي صعد بالفرق الكل في الرابطة الثانية الكل في السنوات هذه لطفي القادري هو اللي صعد بهم وذاك على جابوه الملعب القفصي
1: صحيح
2: ضد شكون يلعب ضد اتحاد
1: طوالي وكان من الأسماء المرشحة لو افتقدت ساقي الدير
2: صحيح الأسبوع الفارط قالوا لنا لطفي جبالي جاء بعد هشام السويسي. هشام السويسي اللي هو عمل نواة كبيرة في قرقنا في الموسم الفارط
1: صحيح
2: وعمل نواة كبيرة في تطاوين
1: الموسم هذا
2: وسنا الأغلب لجورني كان تطاوين في المركز الأول راي باش تبدأ الأمور واضحة. لطفي جبالي يدرب الملعب القيبسي خرج من ملعب القيرسي لطفي القادري جاء معناتها هذه في هذا هذا المقابله زاده ما تنجمش تتكهن
3: بها اكيد
2: زيد على ذلك زيد على ذلك باش تبدا الامور واضحه. اتحاد تطاوين عنده هانور العياري وعنده حسن الشلي
1: وفريق محترم جدا
2: منتصر جدا هذين الثلاثي هذا ثلاثي الهجوم ثلاثي من احسن ما فهمهم في الرابطه الثانيه معناتها قادر اتحاد تطاوين ان يفاجئ الملعب القيرسي والاقرب انه اتحاد تطاوين يفاجئ الملعب القيبسي لان الملعب القيبسي امام ساقي الدير لم يستطع الانتصار على ميدانه وبالتالي انا نقول انه لاسوندون بسيكولوجيك نتاع تطاوين على الملعب القيبسي اكثر من لاسوندون بسيكولوجيك نتاع الملعب
1: القيبسي. انت تقول القاصرين تطاوين هما فيناليست نهار السبت في سوسه المباراه باش تكون
3: انا نقول الملعب
2: القيبسي في الرابطه الثانيه
1: انت شكون تقول؟
3: انا نقول الملعب القيبسي نادي حمام لنف لا لشيء لانه الكوليكتيف نتاعهم
1: نهار الاحد الجاي نحسن بيناتكم باذن الله
3: واقوى
1: واضح نهار الاحد نرى شكون متصر فيك شكون اللي كلامه طلع صحيح اختلفتوا تماما معناتها الزوز في هويه الزوز في رق المترشح كيما نجم تقلب كيما نجم يقولوا كعيبه من عندك كعيبه من عنده
2: ما يعنيش هذا النقطة الأولى
1: أنه في الأخر في الأخر حظوظ قريب قريب
2: نحيوا الأربع فرق
1: بيان سور اللي قدموا موسم ممتاز
3: اللي قدموا موسم ممتاز معناتها 51 نقطة
2: نحيوا الإدارات نتاعهم معناتها نتاع الفرق هذه على خاطر راهو الرابطة الثانية راهو فيهم برشا مشاكل مادية. النقطة الثالثة إن شاء الله تدور المقابلات في كنف الروح الرياضية وإن شاء الله التحكيم يكون في مستوى الحدث راهو البراج منشحوا كان الحكم
1: بينشر
2: منشحوا كان الحكم بحكم خبرتي في البراجات راهو الحكم هو اللي يهز القسط الاوفر لنجاح المقابله.
1: وهوروزمون المباريات باش تكون بالفار باش تكون منقول على منصه ديون سبور لي دومي فينال، والفينال باش تكون في استاد محايد السبت المقبل ماتشات الكل على منصه ديون سبور. نمشيو لنجاحات الكفاءات التونسيه. حلمي قلديش اكيد تعرفوه الاثنين، معدل بدني لنادي اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، تحصل معاه على لقب بطوله جنوب افريقيا امام العملاق ماميلودي سانداونز اللي تحصل على لقب تقريبا في السبعه او السته نسخ الفارته. سناء اورلاندو بايرتس اللي فريق هني عن التعريف، زيادة كانت عنده برشا مواجهات مع فرق تونسه في الشامبيونز ليج وفي كاس الكاف. وكفاءه تونسيه اخرى في الماما افريكا تشرفنا حلمي، مرحبا بك عبر موجاتنا في ديوان اف ام في برنامج استاد الديوان. مرحبا. يحضر معنا نزار تمر، يحضر معنا نبيل كمون. دونك حلمي، كانت عندك تجارب قبل في تونس في النادي الصفاقسي في الترجي الرياضي التونسي، خدمت في يانجا افريكانز التنزاني العريقة تنزاني يانجا، وكيف كيف من عشرة تاني الرأي ولا انه أورلاندو بايرتس هو الاكثر شعبية في جنوب افريقيا.
4: لا صحيح، هو أورلاندو بايرتس من الفرق اللي هي شعبية مقصومة بين كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس. يعني أورلاندو بايرتس فريق يمثل أكثر من فريق كرة قدم في جنوب أفريقيا.
1: يعني فريق شعبية كبيرة. وكنت تحكينا على تتويجكم السنة، هل أنه التونسي الوحيد أنت موجود في ستاف في فريق أورلاندو؟
4: التونسي الوحيد مع في عسلين مود ومغربي نزلوا تحية
1: نزلوا تحية
4: كيف سنة البطولة كانت طويلة تعرف فريق سانداونز إمكانيات المالية اللي عنده مع
1: لا تقارن بأورلاندو،
4: لا تقارن بحتى فريق
1: في الأفريق مش حتى في جنوب أفريقيا
4: في الأفريق دونك بالحق هذي راهو نتائج متاع تلات سنين خدمة متاع تعب الشغل لك معناها سيبا فاسيل دو تو تتي معناها تتي شامبيونا في برشا منافسة دونك الاخر دقيقة مستناو شكون شي يهز
1: اللقب
4: نتاع جنوب افريقيا والحمد لله بعد 14 سنة ما كنا باش ننزلوا البطولة كيفاش نقولوا احنا بطاقم فيه مدرب
1: كفاءة تونسي
4: هذا فخر كونه الستاف تكنيك نتاع هولندا 100% افريقي
1: 100% افريكان وفي كفاءة تونسية. شرفتنا هاي مشرفتنا حلمي. وحلمي بخصوص التجربة نتاعك عام جاي باش تكونوا في الشامبيونز ليج، باش تواصل ان شاء الله المهمة مع اورلاندو بايرتس.
4: والله انا
1: نورمال
4: العقد نتاعي ينتهي الموسم هذا، ما زلنا في قاعدين في محادثات مع رئيس النادي وان شاء الله اللي يصير نتسائل فيه. فبالك فما شوية عروض
1: أفريقية أو تونسية
4: أفريقية لا تونسية لا ما فهمتش لحقا عربي
1: هذا
4: في عروض أفريقية فما في المغرب فما في مصر أكيد معناها الأولوية مش تكون رامي فرات اللي أنا أقول بالذات
1: أكيد قداش عندك من عام تو تروازون
4: ترازون
1: في أورلاندو سؤال أخير تو واضح ما شاء الله ما شاء الله حلمي الحقيقة نفخر برشا بالكفاءات التونسية اللي مشرفتنا في مختلف المحافل وعديد النوادي في جنوب أفريقيا وفي تنزانيا وفي الكوديفوار. الحقيقة برشا كفاءات تونسية وكان عندها مدرب زادة في جنوب أفريقيا نصر الدين نابي اللي كان في
3: كايزر تشيفز. أول شيء حابين نوجه له تحية
1: نزار تمر نسلم عليك
3: نوجه لك تحية ألف مبروك وشرفت الكفاءات التونسية وإن شاء الله المستقبل قدامك. هذا مش غريب على الكفاءة التونسية، زاد عنا كابتن أحمد البهلول معد بدني في نادي القوى العراقي قوى الجاليه العراقيه خذوا البطوله دينيرمون
1: بصراحه
3: معناتها كل سوا في الافريق ولا حتى في معناتها في ليزيكيب دازي قاعدين ياخذوا الكفاءات التونسيه وينشحوا بهم
1: الحمد لله
3: وان شاء الله تتواصل هذه بادره للكفاءات التونسيه وان شاء الله من نجاحات النجاحات ان شاء الله
4: كايش
1: به نبيل كمون معك تفضل
2: حلمي على السلامه قبل كل شيء توحشناك الحمد لله انا نحبك برشا وانت تعرف الشيء هذا على خاطرك نعرفك اللي انت ضحيت برشا نعرفك اللي انت ضحيت برشا هذا نعرفه احنا كمدربين لان نعرفه انه معناتها ضحيت باش تكون غاديك الحمد لله يا ربي ربي يوفقك ونجحك كفاءة ما غير رمي ورود نعرفوها نحبوها يخدم معنا نعرف اللي فما بعض المدربين في الرابطة الأولى معناتها يلوجوا عليه نعرف حتى تو معناتها يلوجوا عليه إن شاء الله يا ربي مستقبل يكون زاهر من أحسن كفاءات عندنا في تونس وهذا مش غريب عليه
1: كما قال يكون نهار في الإكيب ناسيونال
2: إن شاء الله كما قال نزار على أحمد بهلول نقول زاد كذلك أحمد عزيز في الإمارات وكذلك أيمن حسعيد معناتها عندنا نخبة ممتازة جدا عقالة تربية واخلاق وكومبيتونس وان شاء الله يا ربي ربي يوفقك
1: بالتوفيق ان شاء الله فقط سؤال اخير على الاجواء في جنوب افريقيا بخصوص المونديال بدايه الاجواء في جنوب افريقيا تحضيرات المونديال نعرف البافانا بافانا موجود السنه في المونديال
4: بدات شويه تحضيرات تقول لك الحدث الاكبر تو في جنوب افريقيا هو اولاند تيرابس والبطوله بتاع اولاند عليها حاجة تفوق الخيال هوني العباد لما تمشي الشارع والعباد كل
1: الناس كل فرحان
3: ليه سؤال الحلم
4: فرحانة من الأمان
1: واضح باهي نختموا بسؤال من نزار يلا
3: طبعا. حلمي بالله حبيت نسألك تو وجهة نظر نتاعك في المونديال هل التوقيت اللي باش يكون 3 ولا 4 نتاع الصباح و5 نتاع الصباح المباريات هل يأثر معناتها بدنيا على الملاعبية ولا معناتها فماش تحضير خاص فماش حاجة معناتها سبيسيال للجوارات لأنه تعرف معناتها السيكل نتاعهم يتبدل
1: ايوا مش بتوقيتهم بتوقيت نحن 3 ولا 4
3: يعني نحكي على الادابتاسيون معناتها
4: هو اكيد وش كان شو مش كان الاكثريه الفرق معناها المنتخبات مش تمشي للمونديال اسبوعين على الاقل قبل بدايه المونديال ومع توا الكيبليمونتاسيون كيما الميلاتونين دونك مش تعاون برشا للاعبين وهذا مش باش يقلقهم برشا
1: واضح
4: يقلق برشا كي تبدا ثم اون بيريود ديكليمونتاسيون تاع مينيموم جمعتين
1: يعطيك الصحة حلمي ان شاء الله ناخذوك في مداخلات اخرى وبتتويجات جديدة ان شاء الله يا رب مرحبا مرحبا مرحبا شكرا لك حلمي جليدش المعد البدني التونسي لفريق اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي سامحنا فؤاد مبارك خذينا له دقيقة ونص من وقت الاخبار تحياتي ليك نزار تمر مرحبا بك
3: وشكرا قدور
1: شكرا ليك نبيل
2: تحية ليك حظ موفق يا نزار على خطر نحبوك برشا
1: شكرا وجه تحية زاد أنيس عبد القادر بوجبال اللي كان حاضر معنا في برنامج اليوم وجه تحية حسام الحلواني مخرجنا قبله محمد زعبار نادر بشيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة قدور يقول لكم صباح الخير الناس كل توتسويت فؤاد مبارك في موجز الأخبار في الأمان وتحية فلسطين
0: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
10: موجز الثامنة مساء diwanafm عسلمة وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهلي يؤدي اليوم زيارتين تفقديتين إلى نزل منارات غزة بمنطقة غزة ونزل إعمار المنار بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، اطلع الوزير خلال زيارتين على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية، موصيا إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. كما التقى الوزير بالحجيج الميامين في بهو النزل وفي غرفهم، واطلع على ظروف إقامتهم ونوعية الخدمات المزدة إليهم. متحف الحضارة والفنون الإسلامية برقادة بالقيروان يشهد اليوم اختتام الدورة الثانية من مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف بالمدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. وتضمنت الفعالية برنامجا حافلا ومتنوعا شمل تنظيم عروض تنشيطية في الشارع جمعت بين فنون الموسيقى والتعبير الجسماني مع تركيز خيمة ثقافية فنية ضمت أعمال مشاريع المطالعة والمهارات الحرفية والفنون التشكيلية لتكون نافذة مفتوحة على العالم الإبداعي المدرسي. وفي هذا الإطار المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفي تشير إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار المقاربة التربوية الشاملة التي تنتهجها وزارة التربية لتوطيد العلاقة بين المدرسة والمحيط الثقافي والحضاري وتحويل الفضاءات المتحفية إلى امتداد طبيعي لقاعات الدرس.
11: هي أعمال في شكل أفلام وثائقية يقدموها أبنائنا التلاميذ، اختيارات هناك أعمال جماعية وين يقدموا فيه المعلم الأثري بطريقتهم هما. احنا كنا أعلنا عن هذه المسابقة منذ السنة الدراسية الفارتة وكانت النسخة الأولى في متحف باردو. اليوم احنا استقبلنا هذا المعلم التاريخي في عاصمة الأغالبة مدينة القيروان في متحف رقادة باش نشوفه مع بعضنا. فكرة على الأعمال اللي تقدمت من 52 تلميذ وباش نشوفوا الأعمال الفايزة، لأنه اليوم هو الاختتام. فما اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وبين وزارة الشؤون الثقافية، اليوم هو فرصة أخرى لتوثيق هذه العلاقة المتينة بين مختلف وزارات الدولة.
10: حملة جهوية مشتركة استهدفت اليوم محلات القصابين وعدد من الفضاءات المخصصة لبيع أضاحي العيد بولاية بنزرت تسفر عن تحرير عدد من المخالفات الاقتصادية، وركزت على تكريس البعد التوعوي والتحسيسي للضغط على الأسعار وتنفيذ سلسلة هامة من إجراءات التخفيض في الأسعار. توجهت بالخصوص للتجار وباعة مختلف المواد الاستهلاكية وأيضا للمنتصبين بالفضاءات المخصصة لبيع أضاحي العيد وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت صادق للهم. ومدير التجارة ببنزرت يؤكد أن هذه الحملات الرقابية المشتركة متواصلة بذات النسق العالي في جميع مناطق ومعتمديات الولاية، سواء خلال هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى وأيضا خلال الموسمين الصيفي والسياحي، داعيا مكونات المجتمع المدني بالجهة وأعضاء المجالس المنتخبة إلى دعم المجهودات المبذولة من قبل السلطة المركزية والجهوية والمحلية المشتركة في هذا الإطار خدمة للصالح العام والمواطن بدرجة أولى. وفي الشأن الدولي، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يتوقع توقيع اتفاق مع إيران اليوم، مشيرا إلى أن هناك عددا قليلا من التفاصيل التي ما تزال بحاجة إلى حسم. الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل يعلن تلقي بلاده شحنة أولى من الأرز تبلغ 15,000 طن أرسلتها الصين التي وعدت بمنحها 60,000 طن. وتخضع كوبا لحظر أمريكي منذ عام 1962 وتعاني من أزمة اقتصادية حادة تتسم بنقص الغذاء والدواء فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، وهو وضع تفاقم بسبب الحصار النفطي الذي فرضته واشنطن منذ مطلع سنة 26 و2000. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
12: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
13: ديوان FM تبع الموسيقى.

0: راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. راديو NFM فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن سوق الجملة ببير القصعة من ولاية بن عروس ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 والاثنين 25 والثلاثاء 26 من مايو بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافها، شركة توضح أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من مايو، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. بلدية مدنين تضع 31 نقطة لتجميع جلود الأضاحي بهدف حسن التصرف في مخلفات العيد، موضحة أن هذا الإجراء يتنزل في إطار المحافظة على نظافة المحيط وتسهيل عملية رفع جلود الأضاحي وتثمينها في أفضل ظروف. وبلدية مدنين تدعو كافة المتساكنين إلى الالتزام بإيداع الجلود بالنقاط الموزعة على كامل المنطقة البلدية والمساهمة في الحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العامة خلال أيام العيد بما يضمن بيئة سليمة ومحيطا نظيفا للجميع وفق نص البلاغ. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخصين أحدهما مسعف وإصابة 10 آخرين من بينهم 6 مسعفين في غارة للاحتلال استهدفت اليوم جنوب لبنان. وباء إيبولا يسفر عن مقتل 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبها بها حسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة في البلاد. وفي الأثناء، السلطات الصحية الأفريقية تحذر من مخاطر تفشي الوباء في 10 دول أخرى من القارة، ويأتي هذا التفشي الجديد للوباء في وقت تعاني فيه المنظمات غير الحكومية من تراجع المساعدات الدولية وخصوصا من الولايات المتحدة التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية. وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية يدينون اليوم ما اعتبروه خطوة غير قانونية ومرفوضة تتمثل في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، واصفين هذا الإجراء أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ويمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. كما جدد وزراء خارجية الدول 19 تأكيدهم أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67 و900 وألف، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في 72 ساعة، فيما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا يشمل الملف النووي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرك، وينطلق المشوار الآن مع يولدز في ليزاني بونار.
2: الشتوية على ديوان FM،
3: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنهار من 7 لـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار، واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 لـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود. وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية عشوية مثنين للجمعة من 5 للـ7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديولين كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثنين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديون افهم صوتكم
0: كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليزاني بونور.
2: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونور.
0: ليزاني بونور باي يولتز.
2: هلو هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده، ونجم نقولوا ميم رحله جديده ترجع بينا للزمن الجميل. انتم ما تسمعوا في ليزاني بونور من توا حتى لنص الليل، وين نسمع موسيقى بنينه، نتعرفوا على كواليس ايام زمان، ونكتشفوا مسيره شخصيات حبيناها. إذا على ذكر الشخصيات، في نهار كيما اليوم نهار 24 ماي عام 1972، فقدت السينما المصرية والعربية واحد من أكبر صناع الضحكة في العالم أو في العالم العربي. نحكيه على إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين اللي هو كوميديان ساسيفغي، أما كان ظاهرة فنية، وجه وحده يحكي، عينيه يتحركوا قبل الكلام، وفمه الكبير اللي تعاير به وهو صغير، ولا واحد من أسرار النجومية متاعو.
4: يا سلام يا سلام، الواحد يضمن انه راح يخرج منها سليم. يا سلام يا سلام.
2: تولد في السويس وفقد امه وهو صغير، بو كان صغير، اما الظروف تبدلت والعائله خسرت برشا، واسماعيل ياسين خرج يخدم وهو صغير، ومن بعد هرب للقاهره وعنده حلمه في مخه، يحب يغني، يحب ينجح، ويحب يولي نجم كبير.

في القاهرة خدم صبي حلاق كما يقولوا المصريين ولا صانع حجيم، ومن بعدها دخل عالم المونولوجيت في كازينو بديع مصابني. ولهنا بديت الحكاية، كان يضحك الناس وهو يغني ويستعمل شكله وصوته وحركات وجهه بطريقة ذكية على الاخر. بون هو ضحك على روحه قبل ما الناس تضحك عليه، وخلى النقطة اللي كانت تنقصه تولي سر القوة متاعه.

0: من بعدها دخل السينما بأدوار صغيرة، الجمهور كبت حضوره بسرعة، ما كانش لازم يعمل برشا بشيبين، لقطة صغيرة منه كانت تكفي باش الجمهور يفيق ويضحك. في الخمسينات يولي اسمه برك إسماعيل ياسين يبيع بالكدا، وبدأت السلسلة الشهيرة إسماعيل ياسين في الجيش، في البوليس، في الطيران، في الأسطول، في مستشفى المجانين، في متحف الشمع، وفي فترة قصيرة ولا من أكثر النجوم حضورا وأعلى الممثلين أجرا.
1: القديم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
0: إسماعيل ياسين خدم مع كبار النجوم كما شادي، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، هند رستم وبرش أخرين، وحتى وقت اللي ما يكونش هو البطل الرئيسي يسرق الكاميرا بخفة الدم متاعه. مبان مالوغوزمان الحكاية ما كملتش بنفس الضحكة، وفي الستينات السينما تبدلت وذوق الجمهور تبدل، والمنجين بدأوا يبعدوا عليه، والنجم اللي كان اسمه على الأفيش ولا يلوج على الدور حتى صغير. زاد عليه المرض وزادوا عليه الديون وتعب برشا في آخر سنواته، أما مع هذا بقى في ذاكرة الناس بالضحكة مش بالوجيعة.
1: ما احناش ناقصين خناقات بكراسي ومقشات.
0: كيما اليوم إسماعيل ياسين توفى أما ضحكته ما مشيتش. لليوم إسماعيل ياسين مازال رمز لزمان كانت فيه الكوميديا بسيطة ذكية وقريبة من الناس. هو الراجل اللي خلى العيب ميزة والوجيعة ضحكة والضحكة تاريخ. حكاية إسماعيل ياسين هي واحدة من حكاية الليلة، ما هي نعطيكم سنيك بيك عاللي مازال يستنى فيكم. في الجولدن هيت نحكيو على غنية بليف متاع شير، الغنية اللي رجعتها للقمة وبدلت طريقة استعمال الأوتو تيون في عالم الموسيقى. حكاية ألبوم لليلة ترجعنا الألبوم أويني بيك متاع سميرة سعيد، وغنية الإيه اللي رجعت تراند بعد أكثر من 20 سنة. في لاستاغ الليلة نحكي على The Iconic and The Legendary وردة الجزائرية، صوت عاش ما بين فرنسا، الجزائر، مصر، ما بين السياسة، الحب، الغياب ورجوع الكبير. حكاية وردة الجزائرية إكسيبسيونيل، وصوت وردة الجزائرية أنكور بلوز إكسيبسيونيل. Bien sûr et bien évidemment avec toute ma équipe exceptionnelle et formidable The One and Only مخرج الحصة محمد زعبار لو، and the outstanding معد الحصة رسم بن يونس هيلو، un spécial dédicace الحسام حلويني وانا يلدز عطي تلات وتلات الكيب. سلام عليكم وين ما كنتوا، تحتكم سهرية exceptionnelle من توحد لنص الليل.
2: انتم تسمعوا في الليزالي بونار كل سبت وحد من 9 النص الليل.
3: Red One Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

0: Les années bonheur.
1: De retour pour les années bonheur et de retour fille ou la mahatat ne le lila oui n'arkiou à la golden hit n'barbchou à la arani iconic ou dima fi alam al musique femme arani tanjah ou femme arani tbaddel l'arba carrément ou golden hit m'ta lila hi m'n noua thini n'arkiou à la believe m'ta l'ostoura share
0: golden hit.
1: عام 98 شير كانت اوريدي اسم كبير برشا، مش فنانة جديدة تلوش كيفاش تثبت نفسها، بالعكس هي كان عندها مسيرة طويلة من الستينات من أيام سانيان شير من السينما للجوائز للكاريزما، هي وحدها مدرسة، أما في عالم الموسيقى وقت اللي فنانة توصل لعمر معين، عالم الانترتينمنت ساعات يولي كاسح شوية، ويبداو يقولوا بون سي بون وقتها وفي والجمهور تبدل، والغاديو يلوجوا على وجوه صغار اكسيتيرا، شير باغ كونتخ عملت العكس تماما وفي عمر 50 سنة رجعت بغنية دانس بوب صوتها كلابي مودرن غنية جريئة ما تشبه لحد شيء كانت عملته قبل باهون يفو سافوغ انو شير خذيت ريسك كبير برشا اما ربحت فيه ونجحت الغنية بالقدا غنية بليف طلعت للنمبر 1 في اليوكي وبقات 7 أسابيع في المركز الأول وليت من أكبر السينجلز في تاريخ السوق البريطانية الفنانة سولو وصلت زادة للنمبر 1 في البيلبورد 100 في أمريكا وبهكا وليت شير أكبر امرأة وقتها تتصدر الترتيب أما إيجا نحكي لكم شوية أسرار الغنية ما نشحتش على خطر اللحن طيارة ولا على خطر البيت السر كان بلوتو في الصوت في الكوبلي والكوريس تسمع شير أو صوت شير هكم كانوا قاعد يتكسر بطريقة إلكترونية ما هوش روبو بالمعنى البارد متاع الغبو أما صوت فيه vibration غريب والناس الكل ولي تقول لي خي شنو هذا منين جاي صوت وهوني دخلت كلمة باش تولي سنين من بعد موجودة في الاستوديو الكل تقريبا شير كانت أول ما نستعمل الأوتو

قبل بليف الأوتوتيون كان موجود باش يصلح النشاز، أما في بليف الفريق استعملوا كإفكت، والنتيجة هذه دجا من بعد ولت شير إفكت، واللي يسميوها شير إفكت. انفيت اللي ضحك في الحكاية أنه من الأول الشركة والناس اللي خدموا على الأغنية ما حبوش يقولوا على السر متاحهم، وقالوا أنه الصوت هذية طالع من جهاز موجود عندهم في استوديو. أما من بعد الحقيقة ولت معروفة، والأوتوتيون ولا مستعمل بطريقة كرياتيف. عمل فين أغنية بليف ربحت الجرامي أورد فور بست دانس ريكوردينج، وكانت من أهم لحظات شير في الجوائز.

0: Les années bonheur.
1: في بالي وقايت نفرشو السجادة الحمراء ونمشيو لوحدة من أهم سهرات الجوائز في العالم. إذا يخفي ليلة استثنائية من ليالي السينما العالمية اتجهت الأنظار العالم لحفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 83 نهار 27 فيفري عام 2011. السهرية صارت في مسرح كوداك الشهير في مدينة هوليوود في كاليفورنيا بيان سور، واللي هو المسرح اللي ولى رمز لأهم ليلة سينمائية في العالم. الحفل نظمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عرض مباشرة على شبكة ABC الأمريكية لملايين المشاهدين حول العالم. تقديم الحفل كان من نصيب زوز من أهم نجوم الشباب وقتها، واللي هما جيمس فرانكو وآن هاثواي. شو تعرفوا توتسويت على أهم اللي صار في حفل الأوسكارز 83؟ ريد كاربت. دورة الأوسكارز هذه شهدت منافسة قوية ما بين أفلام من عام 2010، وترشحوا لجائزة أفضل فيلم 10 أفلام متنوعة، من بينها الفيلم التاريخي درامي The King's Speech، وفيلم الخيال العلمي The Inception، وفيلم The Social Network اللي يحكي على قصة تأسيس فيسبوك. فما زادة فيلم The Black Swan Hour 127، وزادة فيلم Toy Story 3 اللي ولا من أوائل أفلام الأنيميشن اللي نفسه بقوة على جائزة أفضل فيلم. على مستوى الجوائز التمثيلية، المنافسة كانت قوية برشا في فئة البست أكتر. كان عنا كولين فيرث على دوره في The King's Speech، وجيسي إنزبرغ على دورها في The Social Network، وفما زادة جيمس فرانكو عن Hours 127. وفي فئة البست أكترس، الأنظار الكل تقريبا كانت على ناتالي بورتمان اللي ربحت الأوسكار على دورها في Black Swan. دور نفسي صعيب على الأخر، متعب جدا، ومبني على توتر كبير من أول الفيلم الآخر.
2: And the Oscar goes to The King's Speech, Ian Canning, Emile Sherman, and Gareth Unwin producers.
1: أما نجم الليلة الحقيقي كان The King's Speech، الفيلم اللي دخل السباق بـ 12 nominations وخرج بأربع أوسكارز. ومن أهم الجوائز اللي ربحهم كانوا الـ Best Director، Best Picture، Best Actor و Best Original Screenplay. الفوز هذا كان مهم على خاطر الفيلم ما اعتمدش على إفكتس كبار ولا مؤثرات ضخمة ولا حتى على أكشن، اعتمد إسانسيلمون على كتيبة قوية، أداء إكسيبسيونيل أو بيرفورمانس متاع ممثلين مزيين، وقصة إنسانية مرتبطة بلحظة تاريخية حساسة.
3: My husband is well, he's required to speak publicly.
1: دور قصة الفيلم حول الملك البريطاني جورج السادس ووالد الملكة إليزابيث II اللي كان يعاني من مشكلة كبيرة في انه يتلعثم في الكلام ويخاف انه يحكي قدام العبيد. من بعد ما تنزل خوه الملك ادوارد VIII على العرش، يلقى روحه جورج السادس مضطر انه يتولى الحكم في فترة حساسة برشا في تاريخ بريطانيا، خاصة انه وقتها قربت الحرب العالمية الثانية. ولهنا تبدا رحلته صعيبة باش يحاول انه يتغلب على مشكلته في الكلام وينجم يخاطب شعبه بثقة كبيرة في النفس. سيختو نحكيه على واحدة من اهم الفترات المصيرية في تاريخ بريطانيا.
4: Strong suit.
3: Your methods are unorthodox and controversial.
5: Up comes your royal highness.
3: It's actually quite good fun.
1: الفيلم يركز على العلاقة الإنسانية المؤثرة ما بين الملك ولوختو فونيست الأسترالي متاعو وليونيل لوغ اللي لعب دوره وببراعة جيفري راش. أتخافيغ لسيسيان متاعهم، العلاقة بينتهم تتطور من مجرد علاقة مهنية إلى صداقة عميقة مبنية على الثقة والدعم النفسي. نجح الفيلم أنه يقدم تصويرة مختلفة على الملوك والقادة، وظهر لنا الجانب الإنساني السواديزان ضعيف وراء المظاهر الرسمية والسلطة.
6: That is St. Edward's chair.
7: People have carved their names.
6: Listen to me! Listen to me!
7: Why should I waste my time listening to you?
6: Because I have a voice!
1: تميز الفيلم بحوار عميق جدا، سورتو بيرفورمانس مزيان، تري كالم، أما تري امباكتان، مع موسيقى تصويرية تري إليغانت وأجواء تاريخية متقنة. هذاك اللي خليه ينيل إشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء، وحتى لليوم مازال The King's Speech يعتبر من أهم الأفلام التاريخية والإنسانية اللي حكيت على فكرة مواجهة الخوف والانتصار على نقاط الضعف بالإرادة، الدعم والثقة بالنفس.
8: Forget everything else and just say it to me. Red Carpet.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. خطورة فيروس هانتا تختلف بحسب السلالة والمنطقة الجغرافية، والسلالات المنتشرة في أوروبا وأسيا تستهدف الكليتين، وقد تتسبب في نزيف مع نسبة وفاة تتراوح بين 10 و15%. أما السلالات الموجودة في القارة الأمريكية فتعد أكثر خطورة باعتبار أنها تهاجم جهاز التنفسي بشكل سريع وتتسبب في تراكم السوائل داخل الرئتين، وقد تصل نسبة الوفاة الناتجة عنها إلى ما بين 40 و50%، وفق المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوص. وفيما يتعلق بسبل الوقاية، الدكتور رياض دغفوص يدعو إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، محذرا من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء، موصيا بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجبال. هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول تضخم المضاربين لأسعار البورصة وصناديق التحوط، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي. وتهدف البطاقتان الجديدتان وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي طبعت تطور الأسواق المالية الدولية، وقع إعدادها بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الاقتصادية والمالية. عمليات المراقبة الصحية في ولاية جندوبة تسفر عن حجز أكثر من 37 كيلوغراما من لحم الظأن مجهول المصدر بأحد محلات بيع اللحوم الحمراء، فيما تم بولاية قفصة حجز أكثر من 52 كيلوغراما من لحوم الأغنام إثر تسجيل إخلالات تتعلق بشروط الحفظ والسلامة الصحية، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي الشأن الدولي، حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم طواف القدوم في الحرم المكي غرب السعودية عشية التوافد على مشعر ميناء إذانا ببدء مناسك الحج. ويبدأ موسم الحج غدا الاثنين 25 مايو الجاري، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع. وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة الماضي وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج شرق مدينة لوس أنجلوس بسبب خطر تسرب مادة كيميائية من خزان داخل منشأة لصناعة الطيران. وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا قد أصدرت السبت أوامر بإجلاء نحو 40,000 شخص على خلفية التسرب الذي وقع في الخزان الكيميائي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
4: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
5: ديوان ديوان ديوان اف ام.
4: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
6: 91.2
4: 99.1 في الصغيرة وجبس.
5: Choix musical.
6: Toujours numéro 1 sur les lignes.

وقيت تعرفوا على رادار الليلة. رادار اللي هي الفقرة اللي نحكيو فيها على أغاني فيها تشابه واضح ونبدير مع أغاني قديمة. نفسروا هل التشابه هذا جاي من سامبل انسبيراسيون وإلا قضية حقوق. رادار في رادار الليلة نحكيو على أغنية من عام 79، أغنية فانك قديمة من فرقة أمريكية اسمها The Gap Band. الأغنية اسمها Oops Upside Your Head، ونحبكم تركزوا بالقدي في الجروف والباس وتشخطوه في الطريقة اللي قاعدين يغنيوا بها، خاطر بعد شوية باش نسألكم سؤال، زعما وين سمعتوا نفس ستيل متاع الأغنية هذي؟

Sûrement عرفتوا على شنو انا احكي، والاجابه هي Uptown Funk متاع مارك رانسون وبرونو مارس. القضيه هوني مش كوبي بيست واضح، اما الاحساس او الفيلينج قريب برشا، نفس الروح، نفس الفانك، نفس الانرجي ونفس طريقه اللعب على البيت. هذاك علاش عام 2015 من بعد كلام قانوني من أصحاب The Gap Band زيدوا 5 من كتاب Oops Upside Your Head للكريدتس متاع Uptown Funk. يعني نعطيكم fun fact، غنية Uptown Funk ولا عندها 11 كاتب أو 11 song writers في الكريدتس متاعها، مش رانسون وبرونو مارس كهو. بقى هذا ما يمنعش أنه الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد Hot 100 وقعدت في الصدارة 14 أسبوع كاملين. ربحت زيدا Grammy Award للرك Record of the Year عام 2016 واللي من أشهر أغاني الفانك بوب في العقد الأخير.

0: حالنا من بعد غيابك
1: يا حبيبي.
2: شنو رايكم لو كان نعملوا بوستغرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر ونكتشفوا اخر الاصدارات فرش هيتس لليله بنكهه سر وكمون، خاطر جديد تونسي 100% وفنان ذكرنا بالتسعينات وجو التسعينات.
3: فرش هيتس
2: فوزي بن جمرة، الفنان اللي رافقنا طيلة التسعينات وأتحفنا بأغاني عاشت معانا أكثر من 300 سنة كما بنت الحي وماما مية ويجمر الليل وغيرهم. الحقيقة إنتاجاته حتى لو قلت المدة الأخيرة ما ديما عندها شغم خاص، كما أغنية الليلة باغ إكزومبل هالزين وهالعين اللي كان أصدرها فوزي بن جمرة نهار 10 مي، أغنية من كلمات وألحان معز الدادسي وتوزيع صابر الزواغي وتصور الفيديو كليب متاعها بالانتليجنس ارتيفيسيال. بون رغم قلة الإنتاجات مازال فوزي بن جمرة كمان محافظ على بصمته الخاصة في أغانيه. وأنا مع جو التونسي والأغنية التونسية نخليكم مع هالزين وهالعين وجديد فوزي بن جمرة في فرش هيتس على ديوان أفام.

0: Les années bonheur.
1: حكينا على موسيقى, حكينا على فيلم, حكينا على شخصيات, حكينا على جوائز أو سهرية جوائز. في بالي وقيت نحكيه على ألبوم, وتنجم حكاية ألبوم تصير حتى بعد 22 سنة من إصداره, كما ألبوم الليلة في حكاية ألبوم.
0: حكاية ألبوم
1: المدة هذه فما أغنية باللغة اليابانية تراند, بقى مش في اليابان كهو, حتى في العالم العربي, وضربت حتى باللغة الإسبانية والميوزيك أنمي وغيرهم, وبرشا يستخيلوها أغنية جديدة. أما الحقيقة هي أغنية سميرة سعيد, وخرجت 22 سنة التالي.

الغنية اللي تسمعوا فيها توا هي غنية سميرة سعيد الاي واللي كانت خرجت في ألبوم أويني بيك عام 2004 واللي رجعت اليوم تريند بعد 22 سنة. الشيء اللي خلى شين يوتيوب مزيكا تعاود تهبطها وتضرب من أول وجديد بحكم أنه الألبوم من إنتاج محسن جابر وشركة عالم الفن. بون فمش شك أنه ألبوم سميرة سعيد ألبوم أويني بيك اللي كان خرج أول نهار عام 2004 يعتبر من أكثر الألبومات المهمة في مسيرتها ومن أكثر الأعمال اللي جمعت أشكال مختلفة ومتنوعة نتاع العلاقات العاطفية، شخطو أنه حافظت على حضور شخصيتها القوية كاميرا قبل ما تكون فنانة. الألبوم كان إضافة مميزة جدا لمسيرتها الفنية. سميرة سعيد تصور العلاقات العاطفية من منظور أنثوي، وأقوى تعبير على هذا كل كان في غنية الاي اللي نسمع فيها تو. الغنية فيها هكا شارب أجزة ولغة حادة جدا واضحة وصريحة ولهجة فيها شوية ساركازم كم في تقولوا الاي بي هنا عليك فرائي هو انت يا روحي كنت لاقي حسيله. سميرة سعيد لخليت له لا بقتله أما برشا في ناس.

شارك في كتابة كلمات الألبوم كل من أمير طعيمة، لكن أكثر شاعر من حيث عدد الأغاني، وأيمن بهجت أمر وحسن عطية وبهاء الدين محمد، مصطفى مرسي وهاني شحاتة. أما الألحان والتوزيع شاركوا فيهم وليد سعاد، هاني يعقوب، صالح الشرنوبي، رياض الهمشري، محمد مصطفى، منير الجزائري، محمد عرام، عمرو مصطفى، خالد عز، أشرف سالم، وحمدي صديق. الألبوم فيه زوز فيديو كليبس، فيديو كليب أويني بيك وما خلاص، اللي تميزوا بزوز بأسلوب بسيط جدا وتخي مينيماليست. أنا باش نخليكم مع أغنية أويني بيك، الأغنية اللي اختارتها سميرة سعيد باش تكون the hit of the album.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفق المسؤولة بقسم الإعلام والاتصال في الجمعية هالدريدي، مشيرة في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أنه تم التبرع بحوالي 117 خروفا لفائدة الأطفال والعائلات التي تكفلهم الجمعية. كما دعت التونسيين إلى التفاعل أكثر مع الحملة التضامنية التي أطلقتها الجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضا المحمدي يؤكد في تصريح لديوان فام تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالها في قسم الاستعجالي، حيث تم إيواء 12 مصابا بالمستشفى. هذا وقد أذنت النيابة العمومية بقفصة بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، وذلك بعد إجماع المصابين على تناولهم لمرطبات من أحد المحلات الواقعة بوسط مدينة قفصة. النتائج الختامية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في دورتها الثانية التي نظمتها وزارة التربية بمتحف الفنون الإسلامية برقادة تسفر عن فوز تلاميذ إعدادية خلات بولاية أريانا بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط قصر سعيد متحف الآداب والفنون، في حين أسند لقب سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية إلى تلاميذ معهد ابن الجزار بالقيروان عن شريط نداء الحجارة. والمديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفي تفيد بأن هذه التظاهرة التي شارك فيها 52 تلميذا وتلميذة ينتمون ل 26 مندوبية جهوية للتربية تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث وتعميق صلة الناشئة بإرثهم الحضاري وحث التلاميذ على استكشاف معالم جهتهم وتقديمها برؤيتهم البصرية الخاصة.
4: هي أعمال في شكل أفلام وثائقية يقدموها أبنائنا التلاميذ، اختيارات هناك أعمال جماعية وين يقدموا فيه المعلم الأثري بطريقتهم هما. احنا كنا أعلنا عن هذه المسابقة منذ السنة الدراسية الفارطة وكانت النسخة الأولى في متحف باردو، اليوم احنا استقبلنا هذا المعلم التاريخي في عاصمة الأغالبة مدينة القيروان في متحف رقادة باش نشوفه مع بعضنا. فكرة على الأعمال اللي تقدمت من 52 تلميذ وباش نشوفوا الأعمال الفايزة، لأنه اليوم هو الاختتام، فما اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وبين وزارة الشؤون الثقافية، اليوم هو فرصة أخرى لتوثيق هذه العلاقة المتينة بين مختلف وزارات الدولة.
3: وفي الشأن الدولي، وكالة تسنيم تنقل عن مصادر إيرانية تأكيد أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، حيث لا يزال هناك خلاف بشأن بعض البنود. ووفق المصادر ذاتها تؤكد إيران ضرورة الإفراج عن بعض الأصول المجمدة في بداية الإعلان المحتمل عن التفاهم، معربة عن رفضها ربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بمسألة المواد النووية المخصبة. الجيش السوداني يعلن اليوم سيطرته على منطقة البركة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد والمتاخمة للحدود مع إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي قال إنه كبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تدمير والاستيلاء على عدد من المعدات العسكرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع يولدز في ليزاني بونار.
5: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
6: ديوان ديوان ديوان FM.
5: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
7: 91.2
5: 99.1 في صغيرة وكبس.
6: Choix musical.
7: Toujours numéro 1 sur les hits.

Hello, welcome back to the show where all is gold. انتم تسمعوا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. بيان سور رحلتنا نحو الجولدن إيرا ما زالت متواصلة حتى لنص الليل. وكل عادة نبدأ الساعة الأخيرة بفنان الليلة في لاستار. نحكي على فنانة دخلت التاريخ. هي مطربة جزائرية تولدت في فرنسا نشحت في مصر وغنيت لكل العالم العربي. لاستار الليلة The Legendary وردة الجزائرية. لاستار الجمعة الفايتة كانت ذكرى وفاة وردة الجزائرية اللي هي مش صوتة قوية كهو. حياتها فيها سياسة وفيها الحب وفيها انقطاع كامل على الأغنية وفما زيد رجوع من أقوى الكامباكس في تاريخ الأغنية العربية. وردة اسمها الحقيقي وردة فتوكي. تولدت عام 39 في باريس. بوها تزيري وأمها لبنانية يعني ملي هي صغيرة كانت عايشة ما بين أكثر من ثقافة. الشيء اللي ظهر من بعد في شخصيتها الفنية. بقى في بالكم إنه البداية متاعها ما كانتش لا في كونسيرفاتوار ولا في الإذاعة. البداية متاع وردة كانت في كباري عربي صغير في باريس اسمه لو تام تام وكان ملك والدها. البلاصة هذه كانت معروفة وقتها عند الجالية العربية والفنانين اللي يزوروا فرنسا. ومن المعلومات اللي برشا ناس ما تعرفهاش انه وردة بدأت تغني وهي صغيرة برشا قدام شخصيات كبار في الفن العربي من بينهم فريد الأطرش اللي كان برشا يمشي لباريس وكان ديما يسهر في لو تام تام. مالوغوزمون ولا اوغوزمون ما نعرفش ما حياتها تبدلت تماما بسبب حرب التحرير الجزائرية. السلطات الفرنسية وقتها سكرت الكباريه متاع بوها بعد ما اكتشفوا دعمه لجبهة التحرير الوطني الجزائري. العائلة وقتها اضطرت انه تغادر فرنسا ومن هنا وردة دخلت في مرحلة جديدة تماما.

0: من بعدها وردة مشيت لبنان وغادي شفنا أول تورنينج بوينت حقيقي في حياتها. في نهاية الخمسينات محمد عبد الوهاب يسمع صوتها ويقتنع بها ديريكتومون، وعبد الوهاب ما كانش يعطي ثقته بسهولة. هو شايف إن وردة عندها ميكس نادر، نجم نقوله عندها قوة صوت، عندها شخصية محترمة وعندها كاريزما قوية على الآخر. ومن الحاجات اللي ما يعرفوش برشا ناس إن وردة كانت تخاف برشا من أم كلثوم من الأول، وكانت تشوف إنه دخولها للساحة المصرية مخاطرة كبيرة خاطر المقارنة باش تكون inevitable.
1: نرسي على ميدا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا.
0: لكن رغم هذا دخلت ديريكتومون في مشاريع ضخمة وأهمها الوطن الأكبر مع عبد الحليم، فايزة أحمد، نجيت وصباح. تخيلوا معايا فنانة مازال اسمها جديد نسبيا تلقى روحها وسط أكبر أصوات العصر.
2: وطني الثورة على استعمارهم، إملى جزيرك نادمرهم. وطني

في بداية الستينات وردة تزور الجزائر بعد الاستقلال، وغادي تعرس بضابط جزائري وتبعت تقريبا على الفن. بون الفترة هذه تعتبر من أغرب الفترات في حياتها، نجمة كان عندها كل شيء باش تكمل وتنجح أكثر، أما هي تقرر أنه تختفي تقريبا 10 سنين. في الفترة هذه كانت تعيش حياة عادية نسبيا كزوجة وأم، وعندها وليد وبنية، وحتى ولدها رياض تسمى على اسم الموسيقار رياض السنباتي. أما حسب الناس المقربين منها، وردة عمرها ما انفصلت فعليا على الموسيقى، كانت تسمع أغاني أغلب الوقت وتتبع في الأخبار الفنية وحتى وهي بعيدة. الرجوع الحقيقي صار عام 72، وقتها الرئيس الجزائري طلب منها تشارك في احتفالات وطنية، ومن بعد الحفلة هذه وردة قررت ترجع للفن، ومن هنا تبدأ أهم مرحلة في حياتها، مرحلة بليغ حمدي. العلاقة ما بين وردة وبليغ حمدي ما كانش عرسة كهو، كان بارتنرشيب فني قوي جدا. بليغ كان يعرف كيفاش يخرج الطاقة الكبيرة اللي في صوت وردة، وهي كانت تعرف كيفاش تعطي ألحانه إحساس وقوة. مع بعضهم خرجوا أعمال كما العيون السود، خليك هنا، لولا الملامة، وحشتوني. وبالمعلومات اللي تتعاود برشا على بليغ وردة، وحتى وقت كانوا يتعاركوا ولا يبعدوا على بعضهم، كانوا يرجعوا يخدموا مع بعضهم فنيا، خاطر الكيمستري الفنية ما بيناتهم كانت حاجة إكسبشنال.

جمال. في السبعينات وردة دخلت في مشاكل سياسية بسبب أغنية عملتها تمدح فيها معمر القذافي، وغادي صار نوع من المنع غير الرسمي لها في مصر الفترة. أما من بعد دخلوا شخصيات سياسية مصرية ورجعت لنشاطاتها الفنية عادي. وردة كانت من الفنانات القلائل اللي عاشوا قرب السياسة العربية من داخل، كسوا في الجزائر، في مصر ولا في ليبيا، وكانت ديما تتحرك في وسط حساس جدا. أما رغم هذا الكل جمهورها ما تبدلش عليها، وفي التسعينات كي تبدلت الموسيقى العربية وخرج الجديد برشا فنانين من جيلها كانوا اختفوا. أما وردة تعاونت مع صالح الشرنوبي وقدمت ستايل جديد يناسب الفترة هذيك من غير بيان سور ما تخسر هويتها الأصلية، ولهنا خرجت أغاني كيما حرام تحبك، ليا دنيا، وبتوى نسبيك. المهم أنه الجيل الجديد وقت عرف وردة من جديد مش كفنانة قديمة أما كصوت مازال عايش حتى مع تغيير الوقت. ومن المعلومات اللي ما يعرفوهاش برشا ناس أنه وردة كانت بيرفكسيونيست على الأخر، سورتو داخل الاستوديو كانت تعاود التسجيل مرة واثنين وثلاثة وعشرة حتى على جملة صغيرة ولا على كلمة مليها معنى.

في آخر سنواتها صحتها تعبت برشا وعملت عمليات كبيرة، منها عملية قلب وزرع كبد، لكن قعدت تظهر وتشارك في حفلات ومهرجانات وقت اللي تقدر. آخر ظهور مهم لها كان تقريبا قبل وفاتها بعام، ونهار 17 مايو عام 2012 وردة توفيت في القاهرة بسبب أزمة قلبية، ومن بعدها تم نقل جثمانها للجزائر وين دفنت بمراسم رسمية كبيرة. اليوم وردة تعتبر من أهم الأصوات النسائية العربية في القرن العشرين، مش على خطر عندها صوت قوية كهو، أما على خطر عندها قدران وتعيش مع أكثر من جيل وتنجح كل مرة بطريقة مختلفة.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة، وليلة نختم حلقتنا بغنية عندك بحرية يا ريس. الغنية اللي برشا ناس يعرفوها بصوت ملحم بركات، أما أصلها أقدم برشا. الغنية تغنيت بصوت وديع صافي، ويقولوا أنه لحنها محمد عبد الوهاب، أما المعلومة هذه مش مؤكدة 100%. بون سي فغي أنه ملحم بركات عطاها طاقة لبنانية قوية برشا، أما نحنا الليلة باش نسمعوها بصوت ملحم زين، صوت أعمق وبيرفورمانس مودرن أكثر. أما بيان سور مازلنا محافظين على نفس الروح الترابية للغنية. خليكم تعملوا أن تري بون كيف مع عندك بحرية. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يولد زعتي، تلا نشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. باي باي.

0: ديوان FM. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. جوك موسيقى تسمع راب

0: أوربن إف إم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان إف إم من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان إف إم صوتكم. ديوان إف إم فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان إف إم عسلمة. تونس تحيي اليوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من مايو مع سائر الدول الأفريقية الذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية بالمناسبة أن البعد الأفريقي يظل خيارا استراتيجيا ثابتا في سياستها الخارجية، كما تؤكد التزامها الثابت بتعزيز التعاون مع دول القارة على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، إلى جانب تطوير الشراكات الثنائية في مجالات البناء والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. اليوم الاثنين تستأنف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 بعد توقفها كامل يوم الأحد بسبب الأشغال المتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لشركة نقل تونس. بلدية تونس تفتح اليوم الاثنين الأسواق اليومية بصفة استثنائية، وذلك أثر قرار غلقها لمدة يومين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك. وفي الشأن الدولي، وزارة صحة الاحتلال تعلن عن تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف جنود الجيش في جبهة الشمال، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران إلى 8831 مصابا. الحرس الثوري الإيراني يعلن الأحد عبور 33 سفينة لمضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره العماني بدر البسعيدي الحرص على استئناف الملاحة في المضيق. ومن جهته، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في 72 ساعة، فيما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا يشمل الملف النووي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: ديوان إف إم تبع الموسيقى.

قدم وشك على دي ان اف. Yeah.